أنت ما كنتش تستحق هذا الشخص، مرات أنت كنت تستحق الأكثر وربي بيعوضك أكثر وأكثر، لكن الشخص ما كانش قادر يعطي أكثر، ومرات أنت كنت في الإمكان الصح لكن التوقيت غلط، ومرات أنت تعطي كنت تعطي بقلبك والطرف الثاني كان يتعامل مع العلاقة الاجتماعية كأنها مصلحة، كأنها حاجة، وفي كل الحالات رد بالك تخسر نفسك وانت تحاول ما تخسرش غيرك أو تحاول ترضي غيرك. فلهذا اختر مكانك الصحيح. من اليوم أبدأ تختار مكانك الصحيح. ليش تسأل في نفسك كيف نقدر نرجع مهم في حياة الأشخاص السابقين؟ خليك الشخص اللي يسأل نفسه وين الإمكان اللي نكون فيه قدري عالي بدون ما نتعب نفسي، بدون ما نثبت قيمتي عندهم، وين الناس اللي يفرحوا بوجودي، يفرحوا بي حتى باسمي، ذكر اسمي فقط، وين الناس اللي يسألوا علي وقت نغيب أو حتى وأنا ساكت أو وأنا شارد مثلا، وين الإمكان اللي نقدر نكون فيه على طبيعتي بدون تصنع، بدون تزييف، بدون قناع، بدون تمثيل، وين العلاقات الاجتماعية اللي ما نحتاجش إن أنا نكذب على نفسي ونكذب عليهم ونقولهم أنا بخير وأنا مش بخير. وين العلاقات الاجتماعية اللي فعلا تحتاج الشيء هذا؟ مش كل شيء، مش كل إمكان كنت فيه يوم من الأيام حتستمر فيه للأبد. على 0-92-150-59-99-092-150-59 0-92-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. طبعا اليوم صار كي شويه خلل تقريبا صح نذكره بس الخلل باش ان احنا لان الخلل كان في المرسله ممكن جماعه الراديو ما سمعوناش في الحلقه ولكن حاليا يسمعوا فينا على 99.3 وايضا نحاول ان احنا في نفس الوقت نوهوكم على الشيء هذا. في تعليق قال ما شاء الله عليك ربي يحفظكم وانا اشوف الراديو هذا في اي مدينه في طرابلس راديو السرايا 99.3 على 099 150 59 99 اللي حابين يشاركوا معنا. وايضا حنعطي مده 5 دقائق لو ما وصلش وصلت المرسله للمستمعين انا حنحاول نسكر الحلقه بكري ونختمه بكري. ولكن اعتقد ان انا وصلت رسالتي وحتى اللي ما حضرهاش مباشر يقدر يحضرها حتى إعادة حتعاد إن شاء الله بعد منتصف الليل أو منتصف الليل الساعة 12 ممكن منتصف الليل وممكن أيضا يعودوها اليوم اللي بعده على تمام الساعة 6 وما ننساش أيضا اللي حابين يقدروا يتابعوا الحلقة على الفيسبوك على صفحة راديو السرايا ويحضروا الحلقة حتى إعادة. أعطينا فاصل ونرجع.

0: في نهاية حلقتنا لليوم نبي نقول حاجة. لو أصبحت غريبا في مكان كنت يوم من الأيام أهم شخص فيه، رد بالك أنك تحزن على المكان فقط. أسأل نفسك شن أعطاني المكان هذا، وشن أخذه مني، شن علمني المكان هذا، وشن خلاني نكتشف في روحي أو عن روحي. صوت عالي، موسيقى صوت عالي في نهاية حلقتنا. فنبي نقول لكم حاجة واحدة فقط، لو انت حسيت روحك او اصبحت غريب في مكان كنت فيه يوم من الايام اهم شخص، رد بالك تحزن عن المكان. اسأل نفسك شن اللي اعطاهولي المكان هذا، وشن اخذه مني المكان، وشن اللي علمهولي، وشن اللي خلاني نكتشف عن روحي. يمكن المكان اللي فقدت فيه مكانتك هو نفسه المكان اللي اكتشفت فيه قيمتك، قيمة نفسك. ممكن ابتعاد الناس خلاك تسمع صوتك، ممكن تجاهلهم خلاك تنتبه انك كنت دائما تهتم بالجميع وتنسى في نفسك. يمكن النهاية اللي كنت انت خايف منها كانت هي بداية حياة أهدى. وأهم حاجة، ما تحاولش ترجع المكان فقط، لأنك أنت تشتاق للشخص اللي كنت عليه فيه. أنت توا شخص تاني مختلف تماما عن الشخص السابق. رد بالك ترجع لنفس الباب بنفس القلب ونفس الوجع ونفس الألم. ما فيش بأس انك انت تسامح، لكن تعلم. ممكن انك انت تشتاق للأشخاص اللي كانوا موجودين في الحياة في حياتك، لكن عمرك ما تهين نفسك او تنزل كرامتك. ورد بالك تنسى نفسك. واذا انت في يوم من الايام دخلت للمكان هذا اللي كنت فيه اهم شخص ولقيت روحك اصبحت غريب، امشي بهدوء، لا تكسر الباب ولا تسب ولا تفضح ولا تنتقم، بس مطلوب منك انك تمشي وترحل، وخلي اخر حاجة منك في المكان هذا اثر ليك، الا وهو اخلاقك. لان الناس ممكن تنسى كلامك، وممكن تنسى مواقف هلبة، لكن مستحيل تنسى الطريقة اللي طلعت بها من حياتهم. وأحيانا أجمل انتصار مش إنهم يرجعوا يفقدوك أو يفتقدوك، لا، أجمل انتصار إنك ما تبداش محتاج منهم إنهم ما يفقدوك فعلا. خلاص، وإذا كنت يوما أو كنت توا في مرحلة تحس فيها أنك أنت غريب، نبي نقول لك مش معناها أنك أنت بلا قيمة وما عندكش قيمة. ممكن معناها فقط أن هذا المكان ما عادش المكان اللي يشبهك واللي يستاهلك. وصدقني الحياة فيها أماكن هلبة تستنى فيك، وفيها ناس هلبة يتمنوا يتعرفوا عليك، وفيها أبواب أكتر مما تتخيل. فما تقعدش واقف في نفس الباب وقدام باب تسكر في وجهك، وتنسى أن الدنيا كلها أبواب حتفتح لك بإذن الله. أنا ملاك محمود، وهذه كانت حلقتنا أو حلقتنا لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما أهم شخص. خليها قاعدة من القلب للقلب، اللي يقدر وجودك عمره ما يخليك تحس انك انت زايد عليه، واللي يحبك فعلا ما يخليكش كل يوم تسأل عن قيمتك عنده، واللي يبيك في حياته يلقالك مكان مش اعذار. تصبحوا على قلوب مرتاحة وعلى ناس تعرف قيمة وجودكم وعلى أماكن ما تتضرروش فيها يوما من الأيام، وتسألوا أنفسكم هل أنا ما زلت عندهم مهم أو لا، لأنكم ببساطة حتكونوا في المكان اللي وجودكم فيه محسوب ومرغوب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه من برنامجكم من القلب، ونلتقيكم إن شاء الله في موعد آخر على تمام الساعة 6 مساء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكنتم فؤادي
1: وربي العباد في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم

ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم

حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلوا

بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بالكتاب وتكفرون ببعض

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين

فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

الذهب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاسبون

إيمانكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً

بينكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

يهديكم ويعلمكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر

صمتم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

الْمُجِيبِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله

ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه

عليهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على

كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر

ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان

وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله

التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.

قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز.

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

الحصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه

وما أوتي موسى وعيسى ولا نفرق بين أحد مسلم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً

حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي إن قتل

إياكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا

في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.

الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد

ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

يوم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف

واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.

أتوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصب

عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.

الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً

فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة.

فنؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

فيها وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي، ولكن ثقتنا بك حملتنا على الجراءة عليك، فعد بفضلك وإحسانك علينا، إنك أنت التواب.
1: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: آمين.
1: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلام.
2: آمين.
1: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
2: آمين.
1: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا.
2: آمين.
1: لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
2: آمين.
1: كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام.
2: آمين.
1: اللهم يا ولي كل مظلوم، يا حسيب كل ظالم، نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتم، نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى، بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام، نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليلة، كل زوج فقد زوجة. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين، وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا، أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين. يا رب العالمين توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى، ونسألك بحبه لنا وبحبنا له، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب، العجل العجل يا رب العالمين، عجل اللهم الفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين، يا مجير الخائفين، يا مفرج كرب المكروبين، يا من هو الواحد فليس معه شريك قط، ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط، ويا من هو الآخر فليس بعده شيء. يا ذا الجلال والإكرام استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا، متوسلين بحبيبك الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين، وحاشاك أن تردنا خائبين.
2: آمين.
1: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.

0: أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك، وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني.

0: بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى، بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى من طولنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
1: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
0: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان.

0: وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء. وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تملهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام.
1: والله هو المرجو في كل شيء. وقال الله فليتوكل المتوكل.
0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلا.
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: اللهم اني استغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا ربي وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي، لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق، وفرج من عندك قريب وثيق. واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
5: يا من هديتم بالنبي محمد.
6: راديو سرايا اف ام،
7: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير

0: خير الوطن.
1: تخيل معي أن صديق لك ثري عنده أموال كثيرة، جالك في يوم من الأيام قال لك شوف يا صاحبي أنا مملوكك، أي شيء تحتاجه أنا موجود، أرجوك لا تتردد لحظة واحدة. كيف مقدار الثقة والطمأنينة التي بتحس فيها؟ طيب تخيل لو رئيس دولة جاي يقول لك أنا معك في أي حاجة تحتاجها، كيف تمشي في شوارع هذا الدولة؟ تخيل صح. وهكذا البني آدم، كلما كبر من يستند ويرجع إليه كلما ازداد ثقة وطمأنينة. بس الغريب أنه لما يجي الوعد من ملك الملوك، من خالق الإنسان، من خالقك وخالق هذا الكون، تلاقي الإنسان عنده شك. يعني لما تقرأ في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، تأمل معي المعاني في هذه الآية. الله يقول لنبيه إذا سألك عبادي عني، ونرجع لكلمة عبادي بعد شوية، فإني قريب. الله يقول أنه قريب، ملك السماوات والأرض، يقول لك أنا قريب منك، كل اللي عليك أنك تدعو، كل اللي عليك أنك تطلب. هذا المفروض أيش يخليك تشعر وأنت تعيش في أرض الله وملكوته؟ طيب خليني أرجع لك لموضوع عبادي. الله وصف من يدعوه بوصف العباد، مش بس في هذه الآية، الله يقول في آية أخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن الدعاء، من تمام العبودية لله أن تدعوه. الدعاء ليس مجرد كلمات نرددها، هو ركن ركين في عقيدة كل مؤمن، بل هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. الدعاء تواصل بين الإنسان الضعيف من الهموم والمخاوف مع القدرة المطلقة، مسير الأمر، الحكيم، القادر، العليم. وأنت أيها العبد الضعيف تترك باب الله ولا تلجأ إليه إلا كمحطة أخيرة بعد أن تطرق كل الأبواب، أو تستكبر عن طلب المطالب الصغيرة أو التي تبدو لك سهلة المنال. يحب الله السؤال من عباده ورغبتهم إليه وطلبهم منه. الرسول يقول ليسأل أحدكم ربه حاجته أو حوائجه كلها، حتى يسأله شسع نعله إن انقطع، وحتى يسأله الملح في الطعام. القناعة الراسخة بأنك عندما تطلب من الله شيئا عجز عنه البشر هو أن الله وحده من يستطيع أن يصنع المحال، وأنه لا قدرة تتفوق على قدرته، وأن قوانين الناس لا تلزم رب الناس. لكن ماذا عن طلب ما لا يعجز عنه البشر مثل التفاصيل البسيطة في الحياة؟ هذا صنف آخر من صنوف الإيمان بالله. عندما تطلب من الله حتى الأشياء التي تستطيع فعلها لنفسك، فأنت بذلك تتجرد من حولك وقوتك، وتقر بأن الله هو الفاعل وما أنت إلا أداة الفعل، وأن الله لا يحتاج إلى أداة ليحقق مشيئته بك أو بدونك. أمر الله نافذ وحكمه ماض. عندما تطلب من الله ما يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله، فأنت تقر بأن كل الأشياء عند الله سواء، وأن قدرة الله ليست كقدرتك تقيم الأشياء هذا سهل وهذا صعب، بل إن أمره مقضي بين الكاف والنون، وهذا هو جوهر الإيمان. أما الزهد في الدعاء فهو إساءة أدب مع الخالق. أنت لا تدعو فقيرا ولا تدعو بخيلا، أنت تدعو صاحب الملكوت ورب الخزائن وأكرم الأكرمين. وانظر كيف كان يدعو الأنبياء ربهم، تعرف أن الطمع في الله فضيلة. سليمان عليه السلام عندما طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر الله له الإنس والجن والطير ووهب له ملكا لم يكن لأحد من بعده. أطلب مطالبك الكبيرة من الله ولا تبالي، واطلب منه أبسط الأشياء ولا تخجل. الدعاء مش مجرد وسيلة لتحقيق الرغبات، حبل بينك وبين ربك يجب أن يبقى دائما موصولا. أما أمر الإجابة فهو متروك للمجيب، كيف يحققه ومتى يحققه فهذا شأنه وحده. الله هو صاحب العلم المطلق وصاحب الرحمة المطلقة وصاحب الكرم المطلق. هذه المقتضيات هي ما تحدد شكل إجابة دعوتك. الله عندما يعطي قد يعطيك ما تحتاجه وليس ما تريده، وشتان بين هذا وذاك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أنت مجرد طفل بلا وعي ولا إدراك، ذو نظرة سطحية، لا تعلم ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك. تطلب من الله ما تظنه خيرا لك فيعطيك ما يعلم أن فيه الخير لك. كل ما عليك هو أن تلتزم بعبادتك، فعليك الدعاء وعليه الإجابة. هو وحده من يحدد متى سيعطيك طلبك وبأي الأشكال، فلا تكن ظالما لنفسك. كثيرا ما نطلب من الله الزهيد ويدخر لنا سبحانه النفيس. إذا كنت مؤمنا به فستكون متيقنا من أن دعاءك لا محال مجاب. دع حبل الدعاء بينك وبين السماء موصولا، فإذا ما انقطع ابتلعتك الأرض وأصبحت من أهله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في ليلة حنين والنجمات تراقب الطرقات والعابرين، وفي هدآته المعتمة حيث الكوخ المتواري بين الأشجار، كنا متحلقين إلى جوار المدفأة العتيقة نتوكا على سفح خيالاتنا. على طريقة البسطاء أخذت أقص حكايا متدثرة بالبياض، فسافرت لتلك اللحظات حين هطل المساء على سفح المطر. اتكأت على شرفة الفجر أرقب خطى النور وهروب الظلام من الثقوب، أرقب فرحة الكون حين مل الانتظار وهو يطرق النوافذ، أرقب البياض يفيض من وجه له تضاريس القمر وبريق اللجين في عينيه. أنصت لحداء الأزهار وضحكات الورود مختالة بشروق الحياة بعد ليل طويل، جذلة بمبعث رسول الله، مدنا للوجود وكل يوم نصبح على حياة، والمساء كل يوم يخجل. أروي حكاياه والحب يطعم قلبي. في زمن الظلام كان حكاية النور كغيمة شهية بالمطر، تجوب الدنيا لتهمي حبا ورحمة ولا تكف. كان روحا ممطرة فحسرت لها عن قلبي، وألقيت مظلة تقيني بركة السماء، قمر هو وطلته ضياء، كأنما توشحت خطاه النور فمات البؤس على الطرقات. صافح أرواحنا وكفكف الكدر عنها، مسح عن قلوبنا وعثاء الهم ألا تبكي لا تبكي، وألبسنا حلة من بياض، روى جدب أرواح عفرها بؤس الحياة. كأنما الكون كل الكون بسط لنا أكفا لئلا تذبل خطانا على الطريق. كم أنت عظيم يا رسول الله، اشتقت لنا وما رأيناك وما رأيتنا، ما دنا لنا أوسع من حلمك. أواه أي قلب موسوم بالطهر، فاضت المشاعر بحواف روحي يا رسول الله، آه كم ملأني إحساس بالاشتياق، واستقليت مراكبا من حنين، ابتلعت غصة الشوق واستندت على وهني، متى ألقاك؟ دثروكم بحكايا البياض لئلا تقطفكم الأحزان، لنمضي سويا على معابر الحياة، نقص حكاية النور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: حيي بن أخطب من سادات يهود بني النضير، لكنه توسط لدى كعب بن أسد سيد بني قريظة حتى يخون عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمح لأحزاب الكفر أن تدخل المدينة من ناحية بني قريظة. ولما وجد تمنعا من كعب وعده أن يكون معه حتى وإن كان في الأمر مقتله. ولما حفظ الله المدينة ونجى نبيه وهزم الأحزاب، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحصار بني قريظة، فأسرع حيي ودخل حصن بني قريظة وظل معهم حتى ضربت عنقه وفاء بعهده لكعب ابن أسد. لا أدري لماذا تداعى هذا المشهد إلى ذهني حينما رأيت ولا زلت أرى الكثيرين ممن تعاهدوا على نصرة الحق وقد خارت قواهم وهزمت نفوسهم وقست قلوبهم حتى على بعضهم. إن بيننا وبين الله عهدا أقوى وأسمى مما كان بين حيي وكعب، وبيننا وبين بعضنا معاشر العاشقين للعدل الرافضين للظلم عهودا ألا نخذل الحق وإن كنا وحدنا، وألا تخور منا العزائم وإن خلا ممن عادانا الطريق. أفيكون عتاة الكفر من اليهود أصبر منا وأوفى لباطلهم الذي ثبتوا عليه حتى ماتوا؟ الطريف أن حيي بن أخطب لما تقدم لتضرب عنقه مزق ثوبه حتى لا ينتفع به مسلم بعده، ونفث حقده في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: والله يا محمد ما لمت نفسي في عداوتك قط. كأنه وهو الكافر يصر على أن يثبت للمسلمين أنه لم يهزم نفسيا ولم يخن قضيته رغم بطلانها حتى آخر أنفاسه، وكأنه يتمثل قول الله تعالى عنه وعن أمثاله من الكافرين المتعاهدين على الكفر: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ليتنا نتعلم طول الأنفاس ولو كان ذلك من أكفر الناس.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، انتهينا من المحور الأول أو الأساس الأول الذي أسس عليه الإمام المالك رحمة الله عليه المنهاج الذي وضعه في كتابه بغية السالك، منهاج السلوك إلى الله تبارك وتعالى. كان هذا المحور يتعلق بفهم العلاقة بين الروح والجسد، وإلى حاجتنا إلى تطهير هذه الأرواح وهذه القلوب، وإلى المنهاج الذي ينبغي أن نتبعه عند عدم وصولنا أو وقوفنا أو تربيتنا بين يدي عالم من علماء هذه الأمة من وراث النبوة. المحور الثاني الذي ركز عليه الإمام المالك رحمة الله عليه وهو الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. والإمام المالك في حديثه عن الذكر جعله يعني من الأمور أو من الأدوار المركزية في السلوك إلى الله تبارك وتعالى، أي الدور المركزي للذكر في السلوك إلى الله تبارك وتعالى. لا يمكن للإنسان أن يسلك إلى الله تبارك وتعالى وأن يكون من السائرين في منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى إلا وهو متزود بذكر الله تبارك وتعالى. فخلاصة ما قاله الإمام رحمة الله عليه، بدأ أولاً بذكر فضل الذكر، ذكر ما يتعلق بفضل ذكر الله تبارك وتعالى، وأنه أفضل ما تقرب به العبد إلى ربه، وأن طريق الذكر إذا كان مستوفياً لشروطه وآدابه فإنه من العبادات العظيمة الكبيرة. وتكلم كلاماً طويلاً على أن المقصد الأسمى للعبادات هو ذكر الله تبارك وتعالى، فالصلاة وأقم الصلاة لذكري، والصيام لذكر الله، والحج لذكر الله ولتكبير الله تبارك وتعالى، كل ذلك داخل في مسمى الذكر. وتناول قول الله تبارك وتعالى ولذكر الله أكبر، وبين تفسير العلماء في هذه الآية أنه أكبر من كل شيء، أكبر من كل عبادة، أكبر من كل عمل تعملونه. وذكر أيضا القول الآخر في تفسير هذه الآية ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله لكم عند ذكركم لله هو أكبر من ذكركم لله تبارك وتعالى، ويعني تناول فضل الذكر بشكل مفصل. ثم انتقل إلى أمر آخر بين من خلاله أن أعمال البر مقصودها الأساسي والأعظم بعد العبودية لله رب العالمين هو تصفية النفس وتطهير النفس وإخراج النفس عن هواها، على حد يذكر ذلك بحد تعبير الإمام الشاطبي كيف أن العبودية لله تبارك وتعالى تخرج الإنسان من هوى النفس ومن الانصياع لنفسه حتى يكون عبدا لله تبارك وتعالى، اختيارا كما هو عبد لله تبارك وتعالى يعني فيما العبودية العامة التي لا يخرج عنها أحد. إذن قال إن أعمال البر إنما مقصودها الأعظم هو تصفية النفس وتطهيرها وإخراجها عن هواها حتى تلحق بعالمها، فأعمال البر مسلطة على محو هذه العلل وذهاب آثارها. كل عمل يمحو علة وآفة من آفات النفوس، وأنتم تعلمون أن الصلاة هي من أكثر الأعمال المداوية لعلة الكبر والاستعلاء في الأرض والاتكاء والغطرسة والاعتزاز بهذه النفس. الصلاة تورث التواضع، تورث الخضوع لله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يضع جبهته على التراب هو يتواضع في هذا الأمر، هو يفعل هذا الفعل طاعة لله تبارك وتعالى، عبودية لله تبارك وتعالى، وهذه الصلاة تخرج من قلبه معاني الكبر والاستعلاء في الأرض. والزكاة لها دور كبير في معالجة الشح والبخل الذي يدخل في أعماق نفوسنا. الصيام له دور كبير في معالجة شهوتي البطن والفرج، كيف ألا يكون الإنسان تحت سيطرة هذه الشهوات فيأتي الصيام ليضبط هذا المسار. كل أمر يعني كل عبادة من هذه العبادات، كل بر من هذا من أعمال البر هو مسلط، كما أن له أجر وفضل ودرجة عند الله تبارك وتعالى، فمن زاوية أخرى هو يعالج
في النفوس داء محددا ومرضا مخصوصا. ثم تكلم عن الذكر فقال: الذكر إذا استعمل على طريقه المعروف مبنيا على قواعد الشرع محفوظا من خطوات الزيغ فإنه لا يدع من علل النفس شاذة ولا أثرا إلا أتى عليه حتى تبلغ النفس غاية طهارتها. يقول أن الذكر إذا استعمل بشكل صحيح وفق الهدي النبوي بدون شك على طريقه المعروف مبنيا على قواعد الشرع محفوظا من خطوات الزيغ فإن هذا الذكر بلا شك كما أنه سينتفع الإنسان به في زيادة يعني ميزان حسناته في الأجر، كذلك هذا الذكر سيكون علاجا لمرض أو لداء في نفس هذا العبد الذاكر لله تبارك وتعالى. قال مع التنبيه على أن الذكر هو من أبواب باب من أبواب التزكية كغيرها من الأبواب، وليس طبعا هو المجال الوحيد في تزكية النفوس، فالعبادات بأنواعها المتعددة كلها تؤول إلى تزكية النفوس وتطهير هذه النفوس. إذن المقصد أن المنازل التي سيتحدث عنها وسنتحدث عنها في الحلقات القادمة من منزل التوبة والاستقامة والتقوى إلى أعلى المنازل كلها ضبط الإمام رحمة الله عليه ميزان هذه المنازل بمعيار الذكر، لكل منزل جعل له ذكرا مخصوصا يدل بمعانيه ودلالاته على دلالة ذلك المنزل. وطريقته أي طريقة الإمام وفهم الإمام في طريقة معالجة النفس بالذكر تقوم على أمر وخطوات سهلة وميسرة. ماذا يقول؟ يقول أن العبد المؤمن إذا داوم على ذكر محدد وأكثر من هذا الذكر اتصف بصفة الكثرة الواردة في الكتاب والسنة، هذا الذكر إذا داوم عليه وأكثر منه بشروطه وآدابه هذا الذكر يتضمن مجموعة من المعاني، هذه المعاني ستعالج آفة من آفات النفس. هذه المعاني مع المداومة والتفكر في هذه المعاني هذه النفس تنطبع بهذه المعاني مع مرور الأيام والليالي حتى تنتهي النفس مطبعة من المرتبط بمنزل التوبة هو الاستغفار. ومن وظيفة الاستغفار هو أولا الإنسان يأخذ أجر باستغفاره، ولكن هذا الاستغفار له أكثر من مجال آخر وهو سيتكلم عنه الإمام بشيء من التفصيل، لأنه تكلم عن الأذكار ينظر إليها من زوايا ثلاث: من زاوية الأجر، ومن زاوية أنها تعالج آفة من آفات النفوس، ومن زاوية أخرى أنها تؤكد وتعمق معنى من معاني منازل السير إلى الله تبارك وتعالى. وهذه من القضايا المهمة في هذا الكتاب والإشارات المهمة في هذا الكتاب فيما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى. كلنا نعرف أن الذكر نحن نذكر الله تبارك وتعالى ابتغاء الأجر وهو أمر مطلوب وهو أساس كما ذكر الإمام، لكن هذا الذكر مع هذا الأجر هو أيضا من علاجات النفس، وهذا الذكر مع هذا الأجر وكونه من علاجات النفس إلا أنه أيضا يعمق معاني منازل السير إلى الله في نفس العبد. فالإنسان مثلا التوبة وهي الندم والعزم على عدم العود الأوبة إلى الله تبارك وتعالى، ذكرها المخصوص هو الاستغفار، والاستغفار إضافة إلى أنه من مجالات كسب الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى أيضا يعالج عقدة الإصرار في نفس الإنسان، الإصرار على الذنب، لأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الإنسان إذا كان يكثر من الاستغفار فإن الاستغفار يعالج القلب من داء الإصرار على المعصية. فلذلك قال: يبدأ الإنسان بالاستغفار بكثرة بشروطه وأدابه كما سنتكلم عنها، وهو مستحضر لمعاني الاستغفار التوبة والعودة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى والندم على ما فات من الذنوب. ما الذي يحدث؟ إذا بدأ يتفكر في هذه المعاني ويستحضر هذه المعاني وهذه الدلالات
لمفهوم الاستغفار بمعناه الواسع، فإن هذه المعاني مع الأيام تستقر في نفسه، تترسخ في نفسه من كثرة تكرارها وإعادتها على النفس، وبعد فترة من الفترات تنطبع هذه النفس بهذه المعاني، فتصبح هذه النفس نفس مستغفر، نفس تائب. يصدق أن يوصف من التائبين المستغفرين، أي أنه أصبح من صفاته الأساسية أنه كثير الاستغفار وكثير الأوبة وكثير العودة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا مثال، وسنتكلم على أمثلة كثيرة في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الذكر إذا أداه العبد على وجهه الصحيح بشروطه وأدابه وتأمل في معانيه ودلالاته، فإن هذه المعاني مع الأيام كلما ذكر الله تبارك وتعالى تستقر هذه المعاني في النفس حتى تنطبع النفس بهذه المعاني، وعندها تحل العقد هنا وتعالج الأدواء والأمراض بهذا الذكر. وهنا انتقل الإمام إلى أقسام الذكر، وذكر أن الذكر ينقسم باعتبارات كثيرة، أهمها يعني من الأقسام التي تذكرها ذكر ثلاثة. قال أولا ذكر الأجور، أن يذكر الإنسان ربه وهو يريد الأجر والمثوبة، أن يذكر الإنسان بما شاء من الأذكار لا يقصد به إلا نيل ما وعد الله تبارك وتعالى الذاكرين من الأجر وأعد له من الثواب من غير التفات لما وراء ذلك، ما يهم، هو يريد الأجر وهذا أمر مطلوب ولا نقلل منه أبدا. ذكر الأجور. ثم تكلم عن ذكر الحضور، قال وهو أن التزام أذكار معلومة بحسب أحوال مخصوصة على سبيل الاستشفاء من علل النفس والخلاص من أمراض متعلقاتها ليخرجها عن الأخلاق الذميمة ويحليها بالأخلاق الحميدة. هذا هو النوع الثاني، أي أنك تذكر الله تبارك وتعالى.

زيادة على ابتغاء الأجر أنت تذكر وأنت تتأمل وتذكر على سبيل الاستشفاء من بعض علل النفوس ومن بعض شهواتها. ولذلك الإنسان أحيانا يصاب ببعض الأمراض. الإنسان مثلا إذا كان يخاف من الناس من كيد الناس، الخوف مرض، إذا كان على غير السبيل المعتاد الطبيعي عند الناس، فيأتي حسبي الله ونعم الوكيل يداويه، يعمق هذا الأمر. الإنسان يعني قد تأتيه خيالات وقد تأتيه أفكار وقد تأتيه أوهام، فيأتي ذكر التسبيح لمعالجة هذه الأوهام، التنزيه لله تبارك وتعالى. الإنسان قد يأتي تعظيم البشر بين عينيه وفي قلبه، فيأتي التكبير الله أكبر، فيشعر أن الناس جميعا بالنسبة له في مقام البشر ولا يعلون عن هذا أبدا، الله أكبر من كل شيء. وهكذا ذكر الحضور هذا قال أنه ينقسم إلى عدة أقسام: ذكر اللسان هو أن يكون الإنسان يذكر بلسانه، حركة اللسان، والقلب يتبعه، يقول استغفر الله والقلب يتبعه بمعنى الاستغفار، سبحان الله والقلب يتبعه بمعنى التنزيه، الله أكبر والقلب يتبعه بمعنى التعظيم والتكبير والإجلال لله رب العالمين. وهذا كله كما قال في مقام الإسلام لأنه على اللسان الظاهر. قال ذكر القلب وهو تمكن معنى الذكر في القلب حتى لا ينفك مع متابعة اللسان لما أمكن من لفظه. الإنسان يكون قلبه دائما ذاكر لله تبارك وتعالى، فقط يعبر عما في قلبه بذكر لسانه، فاللسان هو الذي يتبع القلب وليس القلب الذي يتبع اللسان، وهذا في درجة الإيمان. إذا كان القلب يتبع اللسان فهذا في درجة الإسلام، وهذا هو بداية الطريق. الإنسان يبدأ أولا بالأذكار ويحاول أن يتبع هذا الذكر بلسانه المعاني بقلبه، ثم إذا انغرس هذا الذكر في قلبه بمعانيه ودلالاته يصبح يذكر بقلبه واللسان تبع لهذا القلب، تعكس، وهذا في مقام الإيمان. ثم تكلم عن ذكر الروح قال وهو الاستغراق، أن الإنسان يستغرق في معنى الذكر حتى يعني يرى من ورائه حقائق كثيرة جدا وتأتيه كثير من الخواطر والمعاني الإيمانية لأنه يستغرق في معنى الذكر استغراقا تاما. ثم انتقل إلى الحديث على المعاني المختلفة للأذكار، قال اعلم أن لفظ كل ذكر له اختصاص بمعنى، كل ذكر له معنى، ما في ذكر من غير كل ذكر يدل على معنى محدد، يختلف التسبيح على التهليل على التكبير على الاستغفار، كل واحد له معنى. فالأذكار مختلفة المعاني كما أن علل النفس مختلفة الأنواع، ولكل معنى من معاني الأذكار اختصاص بزوال نوع من أنواع علل النفس وبالمناسبة الضدية التي بينهما. يقول هنا أن عمل المؤمن ما هو؟ عمل المؤمن أن يسلط على علل نفسه الأذكار المناسبة. ولو تتبعنا الأذكار النبوية التي في اليوم والليلة سنجد أنها شاملة وعلاجها شامل لكل أمراض القلوب والنفوس. فهو قال وعمل المؤمن أن يسلط على كل علة ما يضاد معناها من الأذكار. كيف؟ قال حتى يؤثر ترداده انفعالا في النفس واتصافا بمعنى الذكر. فالإنسان كلما أكثر، مثلا إذا تفرغ وذكر الله تبارك وتعالى مثلا مستغفرا 1000 مرة 2000 3000 حسب ما يستطيع بالكثرة بصفة الكثرة 100 200 حسب ما يستطيع في خلوته مع الله تبارك وتعالى، ما الذي يحدث؟ معنى الذكر كما قلنا ينطبع في النفس. ثم انتقل رحمه الله إلى الشروط، وهنا تحدث عن شروط الذكر وتحدث عن أداب الذكر. قال أول شرط لكي ينتفع الإنسان بالذكر ويكون على أكمل أحواله هو الطهارة، أن يكون التوجه للذكر على طهارة،
لأن التوجه إلى الله تبارك وتعالى كما يقول بذكره ينبغي أن يكون على أكمل الأحوال وأشرفها. لذلك أقول دائما قبل أن ندخل حتى في تفاصيل الشروط والآداب، تخيل معي أنك تتبرت وتأملت وتفكرت في أكمل أحوالك عند ذكر الله، ماذا ستقول؟ ستقول أولا أكون على طهارة وأتجه إلى أشرف الجهات وهي القبلة، وأكون في خلوة مع الله، وأكون متأملا متدبرا في المعاني ومستحضرا لها، وأكون في حالة خشوع وخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى، وألا أقطع هذه الخلوة بأموري ومشاغل الدنيا. وهذه كل التي ذكرها الإمام، هذا هو التصور الطبيعي لشروط وآداب الذكر. لذلك قال أولا الطهارة، لأن الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالذكر فينبغي أن يكون على أكمل أحواله وأتمها، وأكمل أحوال المؤمن أن يكون على طهارة. الأمر الثاني قال التوجه إلى القبلة، أن يكون جلوس الذاكر للذكر متوجها إلى القبلة، لأن الذاكر يناجي ربه. وأكمل أحوال المناجاة لله تبارك وتعالى، نقول نحن لا نقول أن هذا شرط صحة للذكر، لكن نقول أنه أكمل الأحوال لذكر الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان متوجها إلى القبلة. وهو قد أصل هذه المسألة وحاول أن يستنبط وأن يعني يستل من معاني التوجه إلى القبلة في حال الصلاة، وكيف أن الله تبارك وتعالى اختار لنا القبلة في حال الصلاة، أنه استنبط من ذلك أن هذه أكمل أحوال، أكمل أحوال العبد بين يدي ربه. قال مع ما في التوجه إلى القبلة من السر الذي يعود بصرف الباطن إلى الله تبارك وتعالى وجمع الفكر في مناجاته، وهو سر التوجه إلى القبلة في الصلاة. الأمر الثالث تكلم عن الخلوة، وهو أمر يعني لا يمكن للإنسان أن يستغربه أبدا، لأن الذكر حالة من الحضور مع الله. طبعا أنت يمكن تذكر الله في السيارة، في السوق، في عملك، وأنت تذكر الله بلسانك، لكن الذكر المخصوص الذي يراد أن يسلط على أدواء النفوس ويراد للإنسان أن يتمكن فيه من منازل السير إلى الله يحتاج إلى خلوة خاصة، مناجاة خاصة، الخلوة. لماذا الخلوة؟ الخلوة يفر الإنسان في هذه الخلوة من شواغل الحياة، مما يقطعه عن اتصال فكره وقلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى. الخلوة من الأمور المعينة على أن يأتي الإنسان بذكره على أتم صورة كانت. وإذا كان الإنسان في أكمل أحوال قربه من الله تبارك وتعالى هو في قيام الليل، وسر ذلك هو أنه وحيدا بين يدي ربه، الناس نيام في الليل في حالة التهجد وحالة السكون، فهو متفرغ القلب للتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قال الخلوة لما في ذلك من تهيئة الفكر إلى القبول إلى القبول على معنى الذكر، أي أن يقبل الإنسان إلى القبول على يقبل الإنسان على معنى الذكر، يهيئ الفكر لكي يقبل على معنى الذكر، يهيئه بهذه الخلوة. وتهيئة النفس للورود على موارد الإخلاص وأسرار الاختصاص. قال وقلما يرد على سالك فتح ولا يلوح له سر في غير الخلوة. هو كلام طويل في هذا الباب، تكلم فيه عن أهمية الخلوة مع الله تبارك وتعالى، وأنها شرط من شروط الانتفاع بالذكر على أتم صورة. الأمر الرابع قال مدافعة الخواطر المغايرة لمعنى الذكر عن الفكر، أي أن الإنسان وهو يذكر الله في خلوته يحاول أن لا يتابع الخواطر التي تأتيه التي تصرفه عن معاني الذكر. وهذا يعني تسلط الشيطان والنفس على الإنسان، مجرد أن تبدأ في الذكر يأتيك الشيطان فيأخذك إلى أودية الدنيا الكثيرة، هذه أعمال وهذه أولاد وهذه أرزاق وهذه زوجة وهذه هؤلاء أصحاب وهذا مال، قد يشغلك هذه الأودية كلها، تشغل الإنسان على أن يتأمل بفكره ويتدبر بقلبه وعقله في معاني الذكر. لذلك قال مدافعة الخواطر، لأن ستأتيك الخواطر، كيف تدافعها؟ أن تعود دائما إلى معنى
ذكر ومعنى المناجاة لله تبارك وتعالى، ومعنى يعني استحضار معاني الذكر بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني هل تتصور أن يمكن للإنسان يعني أن يدفع الخواطر وهو يمكن جالس في خلوة مع الله بجانبه جهاز التليفون مثلا، يرد على رسالة واتساب وينظر إلى آخر منشور في الفيس، يذكر 10 مرات ويعود؟ هذا الإنسان في الغالب لا ينتفع بهذا الذكر الانتفاع المطلوب. الأجر بإذن الله تبارك وتعالى حاصل، الانتفاع المطلوب لا ينتفع به. ثم الأمر الخامس والأخير الذي سأقف في الشروط، وهو ما سماه المقصد، مقصد الذكر. وهذا في الحقيقة أيها الأحبة من أجمل ما وقفت عليه في هذا الكتاب، بل أقول لكم وبكل وضوح أن هذا الأمر هو أكثر ما دفعني لتهذيبي واختصاري هذا الكتاب المبارك. لأول مرة أقف على هذا المعنى بهذه الدقة، وهو الكلام عن مقصد الذكر. وماذا يعني بمقصد الذكر؟ مقصد الذكر قال: إذا أردت أن تجلس ذكر الله تبارك وتعالى لا تبدأ مباشرة في الذكر لضعف نفوسنا. يعني أنت كما أنك إذا جلست إلى قراءة القرآن قد تحتاج قبل أن تقرأ القرآن تجلس تتأمل قليلا بهدوء وأنت على طهارة وأنت تريد أن تقرأ تتدبر وتتأمل في القرآن، وقد تحدث النفس وتخاطب النفس، أيتها النفس انتبهي، أنا سأبدأ في قراءة هذا كلام الله، كلام رب العالمين، انتبهي، لا تنشغلي، تدبري، تأملي. هذه نوع من المعالجات النفسية التي يستحسنها الإنسان في تثبيت نفسه على هذا المسار. المقصد قال: لا تبدأ في الذكر مباشرة حتى تعلم نفسك كيف تستحضر معاني ودلالات الأذكار. قال: أول ما تبدأ أنت في مجلس ذكر، ابدأ بحمد الله تبارك وتعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ بمناجاة الله عز وجل. أنت مقبل على الاستغفار فتناجي ربك، تدعوه بما يتعلق بمعاني الاستغفار. قد تقول: يا رب أنت أمرتني بالاستغفار وأمرتني بالتوبة، يا ربي أنا تبت إليك، عدت إليك، اللهم أني أشهدك وأشهد الملائكة الكرام أني قد تبت إليك، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي ونقي وطهر سريرة صدري، اللهم أني استغفرك استغفار التائبين، أعود إليك يا رب العالمين. حاول أن تستحضر معاني من معاني التوبة التي سنأخذها. هذه المعاني بعد ذلك تدخل في الذكر. وأقول بقلبي وروحي وأنا مقبل عليك يا ربي مستغفرا تائبا يا رب العالمين، استغفر الله استغفر الله استغفر، وتبدأ في ذكر الاستغفار كما يكون ذلك مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ بحمد الله عز وجل، تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تستفتح هذا المجلس حتى تستحضر عظمة مجلس الذكر، ثم تتلو قول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتتوجه إلى الله: اللهم إني استجابة لهذا الأمر، تعظيما لأمرك واستجابا لأمرك يا رب العالمين وإجلالا لمقام نبيك، أقول بلساني مصليا على نبيك صلى الله عليه وسلم، ويبدأ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحضر لهذا المعنى. هذا هو ما يقصده بالمقصد، ويحتاجه الإنسان في الابتداء ويذكر نفسه بهذه المعاني حتى يسير في المسار، ثم بعد ذلك يصبح هذا جزء من تفكره وتأمله وتدبره لمعاني الذكر. ولذلك قال: المقصد وهو ما تحصل به الفائدة التي عليها بناء الذكر، وتختلف المقاصد باختلاف الأذكار. وكلامه في المقصد كلام يعني كبير وعظيم، وخلاصته ما قلته لكم. المقصد هو مناجاة، دعاء تبدأ بها قبل الدخول في الذكر، تردد في هذا الدعاء وفي هذه المناجاة المعاني والدلالات الواردة في هذا الذكر،
وتتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى في دقائق معدودة، حتى يعني قلب يلين ويخشع لذكر الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك تبدأ في الذكر وأنت مستحضر لهذه المعاني. هذا التكرار لهذا المقصد في اليوم مثلا في ذكرك، أنت مثلا أنت قد رتبت لنفسك يعني أنك تستغفر الله مثلا 1000 مرة مثلا، إنسان قال أنا هذا الذي أقدر عليه، ولم يحدد هذا العبد عدد بناء على يعني أنه يعني تحديد يعني مقصود بدليل خاص من أدلة السنة، إنما هو استجابة لأمر الله تبارك وتعالى بأن يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا. فأنت لما تعيد هذا المقصد 2 أو 3 خلال 1000 وتعيده في كل يوم، كل مجلس من مجالس ذكرك أنت رتبت لنفسك أنك تذكر الله قبل أن تنام، تستغفر الله قبل أن تنام، أو تستغفر الله في قيام الليل في آخر الليل، أو تستغفر الله قبل غروب الشمس أو تسبحه قبل غروب الشمس وأنت جالس في خلوتك. تخيلوا معي لو أن العبد كرر هذا المقصد 10 مرات، ما الذي يحدث؟ هذه المعاني مع الأيام تتكرر وتترسخ في نفس الذاكر، وهذا أعظم في الحقيقة ما جاء به الإمام يعني في كتابه بغية السالك من تركيزه على معنى مقصد الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع حلقتنا عائشة كحبيبة، أجمل وأروع قصة حب عرفتها الدنيا. عائشة الفتاة البكر الصغيرة الذكية، عائشة الزوجة، عائشة الحبيبة، عائشة الحب، عائشة التي عاشت أجمل وأعظم وأروع قصة حب، عائشة الحميراء تصغير حمراء إشارة لجمالها، عائشة القلب الحنون، بساطة النفس، عائشة المرح والأنس. رغم صغر سن عائشة ورغم قلة خبرتها، إلا أنها كانت ماهرة في حياتها الزوجية. عائشة تجيد فن التعامل مع التفاصيل الصغيرة، ولذلك استطاعت أن تملك قلب حبيبها صلى الله عليه وسلم. فقد كانت تسرح شعره، كانت تعطره عند خروجه، كانت تظهر زينتها ومحبتها له، بل من ذكائها وفن تعاملها كزوجة كانت تحاول استثارة محبته صلى الله عليه وسلم لها. تقول مرة: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فمي، وكنت أتعرق العرق، يعني العظم، أخذ عليه اللحم بأسناني ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه على موضع فيي. يا الله، أي حب هذا، أي حميمية، مودة، رومانسية عرفت ترسمها بأنوثتها رضي الله عنها. لقد كانت زوجة من طراز فريد. قامت مرة بحركة أنثوية ذكية، أخذت خمارها صبغته بورد وزعفران ثم رشته بشيء من الماء، لماذا؟ حتى تظهر رائحته الزكية. ثم جاءت وقعدت عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند رأس زوجها. لاحظوا الحركة الجميلة الرائعة. مرة كانت في جلسة سمر مع حبيبها صلى الله عليه وسلم، وكانت تقص عليه حديث أم زرع الطويل المعروف المتفق عليه في الصحيحين. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ملاطفة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع.

بين الزوجين، وهذا والله هو ملح الحياة. كانت عائشة تمازح وتسابق مع حبيبها صلى الله عليه وسلم. كلنا يعرف القصة المشهورة لما تسابقت معه عليه الصلاة والسلام، فسبقته لأنها كانت خفيفة اللحم، سكت عنها صلى الله عليه وسلم، حتى إذا حملت اللحم وأصبحت بدينة خرجت مرة معه في بعض أسفاره قال تعالي حتى أسابقك، فتسابق فسبقها عليه الصلاة والسلام، فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك. يا الله، جو رائع من الحميمية، من المزاح، من السباق، يضفي على الحياة الزوجية البهجة والسعادة، يكسر الروتين البغيض في حياة بعض الأزواج. بل وصل المزاح والمرح بين الحبيبين حتى أثناء الغسل من الجنابة. كانت عائشة تغتسل مع زوجها من إناء واحد، كان الإناء بينهما، كان يتسابقان يغرف كل واحد منهما الماء، وكانت تقول دعلي دعلي. إذن الفكاهة، المرح في بعض الأحيين مع الزوج تقوي أواصر روابط المحبة بين القلبين. اسمعوا عائشة هذه المرة وهي تحكي موقفا أسريا زوجيا جميلا. العجيب أنها تصف فيه بدقة كيف كان تقاربهما الجسدي أثناء اللعب والترفيه. تقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد في يوم عيد، فقال لي يا حميراء، اسم الدلع ترخيم، يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت فقلت نعم. قالت فأقامني وراءه وأنزل لي منكبيه لأنظر إليهم. تقول فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده صلى الله عليه وسلم، فنظرت من فوق منكبيه وأطالت الوقوف حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يراوح بين قدميه، فقال يا عائشة ما شبعتي؟ ما انتهيتي يا عائشة؟ كانت تقول لا، وكانت تقول لا، وتقول ما بحب النظر إليهم، لكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكانه مني وأنا جارية صغيرة. كان رضي الله عنها توجه رسالة يعني تقول اقدروا قدر البنت الصغيرة الحديثة السن الحريصة على اللهو وعلى الترفيه. سبحان الله، أي مشهد حب أروع من هذا المشهد بين الحبيبين. هل أزيدكم؟ كان صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة وهو في صيام، وكان يقبلها وهي في صيام، كان يقبلها وهي حائض. إنها رسائل حب، برقيات تواصل. تقول مشاعري تجاهك يا زوجتي ما تزال متقدة، مكانك يا عزيزي في القلب محفوظة. كانت رضوان الله عليها كثيرا ما تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال يعني يحمي الروح المداعبة والمباسطة. كانت تقول كيف حبك لي يا رسول الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام كعقدة الحبل، الحبل يعني الحب ممدود مشدود. ثم تسأله بعد بين الفينة والفينة يا رسول الله كيف حالها، كيف حال العقدة؟ فكان يقول عليه الصلاة والسلام هي على حالها، هي تغازله وتردد وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. لسان حال النبي عليه الصلاة والسلام أكرم بعائشة الرضا من حرة، بكر مطهرة الإزار حصاني، هي زوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه، هي أنسه، هي إلفه، هي حبه صدقا بلا إدهاني. ما أروعك يا عائشة.

عاشت عائشة الحبيبة رضي الله عنها مع حبيبها صلى الله عليه وسلم قرابة 9 سنوات، فقد بنى عليه الصلاة والسلام بها وعمرها 9، ومات وعمرها 18 عاما. طوال هذه 9 سنوات يعني تمتد من قمة عهد الطفولة إلى قمة عهد المراهقة كما يقال في واقعنا، أراد الله بحكمته البالغة أن تنهل عائشة من خلالها من علم الحبيب وخلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن تتربى في حضنه الشريف، أن يموت في بيتها ويومها وبين سحرها ونحرها، بل وأن يمتزج في آخر لحظات حياته ريقها بريقه صلوات الله وسلامه عليه. يوم كان على فراش الموت لحظات وداع الحبيب، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة ومعه سواك، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السواك، عرفت عائشة أن له فيه حاجة، أخذته فمضغته وطيبته ثم دفعته إلى حبيبها صلى الله عليه وسلم، فاستن كأحسن ما رأته يستاك، ثم ذهب يرفعه إليها فسقط من يده الشريفة. لقد أصبحت عائشة تتواصل مع حبيبها دون كلام، تتناغم مع رغباته دون طلب، تعرفت على دقائق أموره، أصبحت تتفهم بلغة العين. لقد كانت رضي الله عنها تهتم بحبيبها كثيرا، كانت تطيبه وتغسل رأسه وترجل شعره، كانت تحب يعني بينه أو كان بينه وبين مودة ومحبة صادقة، أصبحت تحب كل ما يحبه حبيبها. بأبي أنت يا حبيبي يا رسول الله. إذن عائشة الحبيبة كان في بيتها مشاكل وخلاف زوجي كما في كل بيت، كان الزوجان يتعاونان على العبادة وعلى طاعة الله في السر والسعادة، في توفيق، في جمع بين القلبين، وهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل وعائشة نائمة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظها فقامت فأوترت. واجهت عائشة مشاكل وظروف صعبة في حياتها الزوجية، كانت تعاني مع زوجها اضطهاد قريش، أذى قريش، ملاحقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الأهم، يا ترى كيف لهذه الفتاة الصغيرة في ظل هذه الظروف والمصاعب والفقر أن تمكنت من قلب حبيبها صلى الله عليه وسلم؟

أولا كانت عائشة رضي الله عنها تدرك أن الحب ليس مجرد عواطف، وأنها إن أرادت عيش الزوجية مكان الاستقرار وأن يزخر بلحظات الهناء والسعادة فلا بد أن يعبق بعواطف الحب الصادق والوداد الناطق، وأن يفوح بمشاعر التقدير والاحترام بين الطرفين. ثانيا عائشة رضي الله عنها وضعت لها هدفا واضحا من أول لحظة عرفت بارتباطها بأعظم رجل، وهو رضا وحب زوجها، فعرفت طبائع وصفات زوجها جيدا، ماذا يحب، ماذا يكره، متى يفرح، متى يغضب، ماذا يلبس، ماذا يشرب ويأكل، كيف يفكر، متى ينام، ماذا يحب من الألوان والطعام وغيرها من الأحوال والطبائع البشرية. ومن يسمع لروايات عائشة عن تفاصيل ودقائق حياة النبي عليه الصلاة والسلام يعجب من دقة نقلها لصفاته وتصرفاته وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يمو السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا وما تسمعوا فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. دائما بداية في برنامجنا من القلب معكم ملاك محمود، دائما نبدو بالصلاة على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.

مساء الخير لكل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخير لكل إنسان قاعد يسمع في الحلقة وين مكان يكون، داخل ليبيا، خارج ليبيا، في الدول العربية الشقيقة عبر التيك توك وأيضا على الفيسبوك، أيضا الناس المتواجدين داخل مدينة طرابلس اللي يسمعوا فينا حاليا، مرحبتين بكم جميعا. وممكن توا كلكم تضحكوا قدام الناس ولكن عندكم مشاكل وهموم، وانا جايه باش انا نفتح لكم هالجروح هذه كلها ونحكوا مع بعض في برنامج من القلب بصراحه. لكن قبل كل شيء اكيد كل واحد فيكم عنده سؤال في داخله مش قادر انه يلقى له جواب، واليوم ان شاء الله حنلقوا الجواب في موضوع حلقتنا لليوم. لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما من الايام اهم شخص. طبعا اخترنا الموضوع هذا وعارفة ان في هلبة قصص صايرة معاكم، في هلبة مواقف صايرة معاكم في علاقاتكم الاجتماعية، في خدمتكم، في اي مكان او مكان بمعنى اخر، ممكن تكون حتى في العمل او في اي مكان يعني بصفة عام. بح في سؤال، في سؤال دائما يطرح كل شخص يسأل فيه لنفسه، شن صار؟ شن صار للناس اللي كانوا يوما من الأيام ما يقدروش يستغنوا عليك؟ شن صار للناس اللي كانوا يوم من الأيام ما يقدروش يستغنوا عليك؟ وشن صار للمكان اللي كنت تدخله وتحس روحك منه وجزء لا يتجزأ منه؟ باهي شن صار للشخص اللي كان أول ما يفرح يجي يحكي لك، وأول ما يضيق به الخاطر ويضيق به الدنيا يفتش عليك باش يحكي لك؟ الأسئلة هذه نسألوا فيها لرواحنا، شن صار؟ كيف كان في يوم وليلة تلقى روحك غريب؟ مش غريب لأنك أول مرة تدخل للمكان هذا، لا بالعكس، غريب لأنك كنت يوما من الأيام أهم شخص فيه. كنت تعرف كل التفاصيل، تعرف الضحكة قبل ما تبدأ والحزن قبل ما ينقال، تعرف أمتى زعلان وأمتى هو محتاج كلمة، وتعرف أمتى هو ساكت وهو في داخله يتكلم. واليوم، اليوم مرات تجي لي نفس المكان ولا حد يسأل عليك، تقعد بروحك ولا حد يلاحظ سكوتك، تمشي وما فيش حد معبرك ولا حد يقولك وين ماشي، وتبدأ تسأل في روحك أسئلة في جرة أسئلة، أسئلة في جرة أسئلة، هل أنا اللي تغيرت ولا هم اللي تغيروا، ولا المكان من البداية ما كانش مكاني، ما كانش يناسبني. أصعب حاجة مش أنك أنت تخسر المكان، والله أصعب حاجة أنك تخسر مكانتك في مكان كنت تحس فيه أنك شخص مهم. وأصعب من هذا كله أنك تكون موجود لكن وجودك للأسف ما عادش ليه أي قيمة أو نفس القيمة اللي كانت موجودة سابقا. وهنا تبدأ الغربة الحقيقية. مش شرط الغربة الحقيقية أنك تسافر تطلع من بلادك وتمشي، لا، مرات حتى تصل لك الغربة الحقيقية في بلادك مع اللي حواليك وانت في وسط ناسك، ومرات تكون حتى في نفس البيت، ومرات حتى في نفس الدقعميزة، ومرات حتى في نفس المكتب، ومرات حتى في نفس الجروب والمجموعة. تحس في روحك بروحك، تحس في روحك مش في نفس أجواءهم. وهذه حلقتنا اليوم، لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما ما أهم شخص. حلقة تتكلم عن التغيير، عن العلاقات اللي تغيرت، عن الناس اللي قربوا فجأة وبعدوا فجأة، عن الأماكن اللي كنا نعتبره فيها بيوتنا وبعد فترة بدنا
ندخلوا للأماكن هذه وإحنا ضيوف، لأن قبل كنا من أهل البيت، بس توا بدنا ضيوف ويعاملوا فينا معاملة الضيوف. لكن قبل كل شيء وقبل ما نبدأ الحلقة ونتعمق أكثر في الحلقة، نسألكم سؤال جماعة التيك توك والفيسبوك كالعادة. حلقة عن سؤال اليوم: هل لازم نزعلوا لأن مكانتنا تتغير؟ هل لازم احنا نحسوا ان احنا زعلانين لما تتغير مكانتنا؟ في اللي يقول لا، كلهم يقولوا لا، باهي في وقتها ما تزعلوش مثلا. عسكر يقول اكيد يزعل، فعلا تصعب عليك. اي والله، والمرات حتى لما احنا نطلع من المكان هو باش نكتشفوا مكانتنا الحقيقية، باش نعرفوا مكانتنا الحقيقية اللي كانت مغلفة بأفعال سابقة، بكلام سابق، ومعزة ومحبة سابقة. ممكن بعد فترة تكتشف مكانتك الحقيقية عند أشخاص، مكانتك الحقيقية حتى في شغلك، في جروبك. فنذكركم ان ملاك محمود اليوم معكم في هالحلقه من القلب، اللي حنتكلموا فيها في اول محور: شنو معناها تكون غريب وانت بين ناس تعرفهم؟ كلكم مارين بيه السؤال هذا، وكلكم مارين بنفس الموقف ونفس الكاس شاربينه. شنو معناها انك تكون شخص غريب وانت بين ناس تعرفهم، ناس حافظ تفاصيلهم؟ الغربة يا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام مش شرط تكون في بلد غريب. الغربة مرات تكون وانت قاعد على نفس الكرسي اللي كنت تقعد عليه كل يوم، نفس الطاولة ونفس الوجوه ونفس الضحكات، لكن حاجة واحدة بس تغيرت: انت بديت معاش مهم بالنسبة ليهم. زمان كانوا يستنوا فيك، ما تحلاش القعدة إلا بيك، توا للأسف الشديد ما عادش حد يسأل وينك. زمان كان رأيك مهم يستشيروا فيك، يشوفوا فيك جزء الذي يتجزأ منهم، قراراتك ورأيك يعني أثر فيهم. حاليا لا، توا حتى لو حكيت وتكلمت ساعات طويلة كلامك يمر مرور الكرام. زمان كنت أول شخص يخطر على بالهم لما يفرحوا ويزعلوا، أول شخص يتصلوا به أنت أو أنتي، توا يمكن آخر شخص، وممكن أنت مش في القائمة أساسا. وهنا الإنسان يبدأ يحس بألم، حس بشعور مش حلو أساسا. أنا موجود لكن مش محسوب، وهذه من أصعب الأحاسيس اللي يمر بها الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته يحب يحس إنه ليه قيمة، يحب إنه يكون وجوده ليه قيمة، يحب يحس إنه هو مرغوب، إنه هو أول ما يتضايقوا ويزعلوا يتصلوا به، أول ما يحتاجوا مساعدة يتصلوا به. مش معناها ان الانسان زي ما قلت لكم انه بطبيعته دائما يحب انه يكون عنده قيمة في وجوده، في تصرفاته، في علاقاته بالناس، ان وجوده يفرق، يحس ان وجوده يفرق. مش معناها ان الانسان هذا اناني، لكن كنا نحتاج ان احنا نحس ان احنا مهمين عند اشخاص معينين في حياتنا، كنا محتاجين هالشعور هذا، والله كنا.
فيش حد يقول لك أنا ما نحبش نكون شخص مهم وما نحبش نكون شخص يفرق وعندي قيمة عند الناس وكذا، خاصة الناس القريبين منا. في موضوع دائما أو سؤال يطرح دائما حتى بينكم بين أنفسكم، هل الناس تغيرت ولا إحنا اكتشفنا حقيقتهم؟ السؤال دائما هذا مطروح بينك بين نفسك حتى في تدريزة مع بعضك جروب، يقول لك هم الناس تغيروا ولا إحنا تغيرنا ولا اكتشفنا حقيقتهم. بخلوني نسألكم سؤال، هل الناس تتغير فعلا ولا الإنسان مع الوقت يبين لك وجهه اللي ما كنتش أنت شايفه؟ مرات الشخص ما يكونش يتغير مثلا أو تغير، لكن الظروف تغيرت، المصلحة انتهت. ركزوا في الكلام اللي بنقوله لكم، الظروف تغيرت، المصلحة انتهت، الحاجة انتهت، الفترة الزمنية انتهت، أو ببساطة العلاقة أخذت أكثر مما أعطت. في ناس يقربوا منك لأنهم محتاجينك، ولما تنتهي حاجتهم ينتهي القرب هذا. وفي ناس يحبوا وجودك وقت ما تكون دائما انت تكون انسان متاح، لكن اول ما تحط حدود يقولوا عليك انك انت انسان تغيرت. وهنا لازم انك انت تسأل نفسك، هل انت تغيرت ولا انت بطلت تسمح للناس باستغلالك؟ السؤال هذا جاوبوه مع انفسكم، فعلا احنا تغيرنا ولا احنا بطلنا نسمح للناس هما يستغلوا فينا، يستغلوا في طيبتنا، يستغلوا في عطائنا كذا وكذا وكذا؟ جاوبوه مع انفسكم. المكان اللي كنت فيه اهم شخص يوما ما، تعالوا نرجعوا للماضي شويه، نرجعوا شويه للماضي ورجعكم شويه للذكريات ورجعكم لموقف معين هيك مر عليكم مرور الكرام. المكان اللي كنت فيه أهم شخص، خلونا نحكوا على الأماكن، أنا حنحكي لكم الأماكن وإنتم كل واحد وتجربته وكل واحد والمكان اللي رفعتكم ليه. كويس، أول مكان خلونا مكان العمل، زملاء العمل. المكان الثاني الجامعة، زملاء الدراسة أو أصدقاء الدراسة. ثالث مكان ألا وهو العائلة. رابع مكان ألا وهو الأصدقاء أو الصداقة بمعنى، أو حتى العلاقات. مرات أنت تدخل المكان وتكون أنت الشخص اللي الجميع معتمد عليه وكلهم متكلين عليه، وانت اللي تحل المشاكل، وانت اللي تجمع الناس، وانت اللي تسأل، وانت اللي تبادر، وانت وانت وانت وانت اللي تسمع، وانت اللي تنصح، واحيانا انت حتى اللي يصلح بين الناس، بين زوز متخاصمين في الشغل او من اصدقائك، تلقى روحك انت في نية تحاول تصلح بيناتهم، تحاول تجمع الناس، وبعد فترة تكتشف انك انت تعبت، يبدأ يقل عطائك مع زي قبل، تبدأ تهتم بنفسك، وفجأة يقولوا فلان تغير. شنو يقولوا؟ فلان تغير او فلانة تغيرت. لا لا، الفلان هذا ما تغيرش، لكن تعب، تعب من العطاء، تعب من انه يكون الشخص اللي يتكلوا عليه الناس، وتعب انه هو يبادر، وتعب انه هو يسأل، وتعب من كل شيء. في فرق كبير بين الاثنين،
بين إنسان تغير عليك وإنسان تعب. بعلاش إحنا مرات نوصل لمرحلة إن إحنا نوقف عن المبادرة؟ مرات العلاقات الاجتماعية كلها تكون واقفة على شخص واحد، شخص واحد فقط. الشخص هذا هو اللي يتصل، هو اللي يسأل، هو اللي يعايد، هو اللي يصلح بين الناس، هو اللي يعتذر، هو اللي يقول وينك ويسأل أو شن اخبارك، شن طمني عليك، علاش ما جيتش اليوم. لكن يوم يقرر هذا الشخص انه هو يسكت، يسكت كل شيء، هنا تبان لك الحقيقة. مش لان الشخص ما عادش يحبهم، لكن لانه يبي يعرف لو انا ما سألتش او ما بادرتش هل في حد حيسأل عليا؟ هل في حد حيفقدني ويفقد مكاني؟ وهذه هي التجربة المؤلمة أمانة، لكن مرات تكون ضرورية جدا باش تعلمك الفرق بين الناس اللي تحب وجودك والناس اللي تحب مجهودك. هذا هو الفرق. الضربة هذه لما تجيك تعلمك حاجتين: الناس اللي تحب وجودك بين قوسين، والناس اللي تحب مجهودك عطائك. بهل لازم نحاول ونحن نرجع مكانتنا في حياة شخصا ما مثلا؟ هل لازم احنا نحاولوا نرجعوا هالمكانة هذه، ولا خلاص نقولوا بطلنا ما عادش نبو؟ وهذا هو السؤال اصلا. لو حسيت ان مكانتك تغيرت عند البعض، هل تجري ورا الناس وهل تحاول انك انت تثبت لهم انك انت شخص مهم، او تحاول انك انت تلفت انتباههم؟ وهل تزيد في العطاء اساسا؟ وهل السؤال المهم، وهل تتنازل عن كرامتك؟ أعتقد كلكم بتقولوا لا، فيش حد بيقول إيه، كلكم بتقولوا لا. لأن الإنسان اللي يعرف قيمته عند الأشخاص المقربين منه ما يحتاجش يقعد يثبتها طول الوقت. مش كل باب تسكر لازم تقعد أنت تخبط عليه الباب هذا، مش كل شخص ابتعد لازم انك انت تجري وراه، ومش كل علاقة انتهت لازم نعتبرها فشل. مرات العلاقة تنتهي لانها دورها في الحياة انتهى، مش اي شيرة. رد بالكم، خسارة شخص او اي شيء في الدنيا نعتبروها فشل، خلاص وقتها الزمني انتهى. باهي نجولي فقرة مهمة جدا، ألا وهي قصة قصيرة جدا عنوانها الكرسي الفاضي. شن عنوانها القصة القصيرة هذه؟ الكرسي الفاضي. قصة رمزية بسيطة جدا، ولكن تخليكم هكي تفهموا الموضوع أكثر وأكثر. علاش اسمه الكرسي الفاضي أصلا؟ ليش اسمه الكرسي الفاضي؟ خليني أحكي لكم ده. كان في شخص ديما يقعد مع جروب بهي من أصحابه، دائما قامزين مع بعض في جروب. الشخص هذا هو اللي يجمعهم، وهو اللي يختار المكان، هو اللي يتصل بيهم هاي شن رايكم نتلاقوا مع بعض وكذا وكذا، وهو يختار المكان الفلاني الفلاني، هنمشي المكان الفلاني او المكان كذا وكذا. وهو الشخص هذا هو اللي يسأل على الجميع، يطمن وينسق، نقوله زي ما قلت يا موسى، ينسق بيناتهم ويكون هو الحلقة الوصل بيناتهم ودائما معتمدين عليه.
وكان ديما يحس انه هو جزء اساسي منهم، هيك يحس عنده شعور انه هو جزء اساسي ومهم منهم. كويس. في يوم من الايام قرر هالشخص هذا انه ما يتصلش، قال اليوم نبي نشوف لو في حد منهم بيسأل عليا. مر يوم ما فيش حد سأل عليه، مروا يومين ولا رسالة، مر أسبوع ولا اتصال. رجع بعد فترة وقعد معاهم في ذاك المجمع قعدوا يضحكوا ويحكوا، لكن هو جاته لحظة إدراك، اكتشف حاجة. الكرسي متاعها كان موجود، لكن وجوده هو اللي ما عادش ضروري. شفتوا كيف؟ علاش اسمه الكرسي الفاضي؟ الكرسي متاعها كان موجود، لكن للأسف وجوده بدأ ما عادش ضروري. في البداية وجعاته الحاجة هذه، خذ منها موقف معين، لكن بعدين هو فهم وأدرك يمكن المشكلة مش إنه هو فقد إمكانه، يمكن المشكلة إنه هو كان يعطي للإمكان أكثر من حجمه. ومن يومها هالشخص هذا بدأ يبني في مكانه في أماكن تانية، أماكن ما يحتاجش فيها كل يوم يثبت إنه هو يستحق يكون موجود. يعني نقول إحنا بدل عتبته، فهمتوا؟ إنه هو أدرك وفهم إن المشكلة مش إنه هو فقد مكانه فقط، لا، هو كان أصلاً معلي سقف توقعاته وعاطي للإمكان هذا أكثر من حجمه. خلاص قرر في يوم من الأيام يبني مكانه في أماكن تانية، بشرط المكان هذا اللي كان يبني فيه ما يحتاجش إنه هو كل يوم يثبت نفسه أو إنه هو يستحق هذا المكان أو لا. بهي أصعب شيء وأخطر شيء لما تكون الغربة داخل العائلة، جرح مستحيل يشفى إذا كان من داخل العائلة. الغربة اللي تكون داخل العائلة، أحيانا الغربة تكون داخل العائلة تكون وسط أهلك، لكن تحس إنك أنت مش مفهوم، كل ما تحكي يقولوا أنت حساس بزيادة، كل ما تزعل يقولوا تكبر في الموضوع، كل ما تحتاج منهم دعم يقولوا أنت قوي وتقدر. لكن حتى الإنسان القوي يتعب، والقوي مش معناها إنه ما يحتاجش حد يسنداره، القوي مش معناها إنه ما يحتاجش كلمة، ممكن كلمة واحدة سادات أنا معاك، كلمة واحدة سادة. هذا أصعب أنواع الغربة، لما تكون وسط العائلة أصعب شيء، وسط أهلك وناسك لما تحس إنك أنت مش فاهمينك، مش محتكين بيك أساسا، مش عارفين أنت شن تحب وشن ما تحبش، وين وصلت، شن الإنجاز اللي قدمته. كل ما تحكي يقول لك انت والله انت حساس او انت حساسة بزيادة، كل ما تزعل او تزعلي يقولوا انتم تكبروا في الموضوع، موضوع ما يحتاجش ما يستاهلش، يصغروا من من من الحجم المشكلة او الموضوع اللي انت صاير معك، وكأنهم يستنقصوا فيك ويستنقصوا في الألم اللي انت تمر به او الوجع اللي تمر به. كل ما تحتاج دعم وتبي تمشي لهم أهلك
يقول لك انت قوي، انت قوي وتقدرها، وعارفينك اصلا في النهايه بتقدرها، ما يقدموا لكش حتى الدعم، حتى الدعم المعنوي. يا اخي مش احنا مش محتاجين الدعم المادي، وعارفين الظروف في النهايه، لكن محتاجين لدعم معنوي، كلمه واحده ساده. بح. المحور الثامن اللي يتكلم عن الغربة في المحبة، في العلاقات الزوجية خاصة، عم بيش نقول العلاقات العاطفية لأنها تحسها مش حلوة في مجتمعنا أساسا، بس العلاقات اللي تخص الأزواج هيك خير صح؟ تحسها جميلة. الغربة هنا تكون أصعب راه، لأن ممكن تكون مع شخص تحت سقف واحد، لكن تحس أنك أنت بروحك، تتكلم وما يسمعش فيك، تزعل وما يحتويكش، وتفرح وما تلقاش نفس الحماس، وتبدأ تسأل هل أنا ما زلت عنده مهم في حياته، ولا هو تغير علي أو هي تغيرت علي؟ منبوش نبنص في الموضوع. يعني المحبة الحقيقية مش مجرد وجود شخص جنبك، المحبة تعطي الأمان، تعطي الاهتمام، تعطي الاحترام، وإحساس أنك مش محتاج كل يوم تسأل أنا ما زلت مهم عنده أو لا. لأنك لو أنت في يوم من الأيام وقعت في نفس السؤال هذا أو دائرة الشك هذه، أعرف أنك أنت في فجوة كبيرة بينك وبين شريك حياتك. ناخذ فصل، يلا ناخذ فصل.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. هنقرأ تعليقات شوية من الفيسبوك. حنان تقول مساء الخير والورد والياسمين، مساء النور. أنور يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، للأسف ضروري تو بنحل المشكلة يا أنور في الفيس ولا كيف، مرحبتين بيك حتى هنا. FASA مساكي سعيد أستاذة ملاكن، حيك ونحيي الأستاذة فادية جوهرة قنوات الليبية، ربي يحفظها. ومزيدا يا فادية من كلامك وتعليقاتك النيرة والهادفة من بنت باب البحر، أهلا وسهلا بك. محتسبة بالله تقول مساء الخير أختي بارك الله فيك وسلم لسانك. والله عنور يقول لما تصبح غريب في مكان كنت يوما من أهله تعرف أن بعض الأماكن لا تتغير لكن الناس والمشاعر هي اللي تتغير. باه تمام، بنحلوا مشكلة توا صاير حتى في أيضا أنور يقول دمتم متعلقين في أطروحاتكم ومواضيعكم فعلا تستحق النقاش. الشاعر خليفة يقول تحية طيبة أختي ملاك وأخي يونس وكل الكادر وكل مستمعين، حياكم الله. يقول أيضا الصداقة ثلاث أنواع، صديق مثل الهواء، صديق مثل الدواء، وصديق مثل الدواء شني. صديق مثل الهواء هو الذي تجده معك في المسرات والمضرات وكل ما احتجت إليه تجده بجانبك كأنه الهواء الذي تتنفسه. والصديق مثل الدواء تجده نادرا بعد أن تتصل وتتواصل معه وتخبره على الموضوع الذي حدث معك أو حدث لك. والصديق مثل الداء، يقول داء هذا أخطر صديق يجيب لك المشاكل ويواجه وجع الرأس والهم والغم. أتفق صراحة، أتفق. به رجوعا بموضوع الحلقة لليوم، وتكلمنا على أشياء قبل ما نطلع لفاصل، وقلنا مش كل غربة معناها أنك أنت إنسان غير مرغوب، مش كل غربة معناها انك انت انسان مش مرغوب. خلونا نكون منصفين شوية. مرات الناس مش قاصدة ان هي تبعد، مرات عندهم ظروف، مرات حياتهم تتغير، مرات مسؤولياتهم كبرت، ومرات احنا نفسنا نتوقع من الناس يعطونا نفس الاهتمام اللي كنا نحصله فيه في مرحلة مختلفة. ولهذا مش كل مسافة معناها إنسان يكرهك، ومش كل قلة سؤال معناها تجاهل، ومش كل تغيير معناها خيانة. أحيانا الحياة بس غيرت ترتيب الأولويات، وهنا لازم يكون عندنا وعي باش ما نظلموش الناس ولا نظلموا أنفسنا. في فقرة قديمة قريبة من قلبنا، فقرة

يسأل عليك، اللي يبيك يسأل عليك. وقالوا المعدن يبان وقت الشدة. وش قالوا تاني ناس زمان؟ اللي ما يعرفش قدرك يوم يفقدك يعرف قيمتك. مش لازم نعيش حياتنا احنا مستنين الناس تكتشف قيمتنا بعد ما نخسروهم او يخسرونا. قيمتك مش مرتبطة باعتراف الاخرين، قيمتك موجودة حتى لو ما شافها حد. انت بروحك تحدد قيمتك، لكن ما تستناهاش من الناس. ممكن اليوم تكون انت شخص غالي عنده، غدوة تكون شخص مش غالي عنده. فرد بالك تربط قيمتك بوجود الناس او باعتراف الاخرين. به قلت لكم انا عمركم ما تجروا وراء اماكن معاش زي قبل بالنسبة لكم او بالنسبة لهم. مقصد من كلامي احيانا للانسان يتمسك بالمكان لان عنده ذكريات فيه. هالفقرة هذه او المحور هذا كلكم حتتفكروا شخص توا في بالكم. أحيانا الإنسان يتمسك بمكان بس لأنه عنده ذكريات فيه، ما يبيش يخسر ذكرياته، مش لأنه هو سعيد وفرحان، لا، لأنه هو متعلق بالماضي. يقول لكن زمان كانوا يحبوني، زمان كنت أنا مهم بالنسبة ليهم، زمان كانت علاقتنا ببعض غير. صح هالكلام هذا صح ولا صاير معكم؟ لكن ترى اسمعوني شوية، الماضي جميل، فيش حد ما ينكرش ان عنده ماضي جميل. الماضي جميل مع الاشخاص، لكن مش لازم نسكنوا فيه ديمرة. الماضي جميل جدا وعندنا ذكريات فيه مع اشخاص كانوا في حياتنا في يوم من الايام، لكن مش شرط ان احنا دائما نسكنوا فيه الماضي هذا، لان الناس تتغير، الاماكن تتغير، العلاقات كلها تتغير، واحنا اصلا نتغيروا، وهذا هو جزء من الحياة. مش كل حاجة كانت جميلة زمان لازم تستمر للأبد، فيش حاجة أبدية صح، مش حاجة تدوم، الدوام كله لله، لأن كل شيء يتغير في الدنيا. فيش حاجة يقول لك أنا إنسان ما تغيرش وكذا، ممكن تتغير لأنه صار سوء فهم مثلا بسيط، تلقى روحك متغير عند أشخاص كانوا بالنسبة لك كل شيء. هذه هي سنة الحياة، إن إحنا بنفارق ناس، إحنا بنتعلم دروس في الدنيا هذه، هذه سنة الحياة، مفيش حد ينكر. ومش كل حاجة جميلة زمان لازم تستمر، في اللي ياخذها الحاجة هذه تاخذها، ياخذها الموت، تاخذها الظروف، تاخذها مكان تاني، ياخذوها أشخاص تانين، وهكذا. بهاي أمتى يكون الرحيل هو الحل؟ أمتى يكون آخر خيار هو إنك أنت ترحل على الناس هما؟ الرحيل مش دائما هروب، مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك، مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك. لما انت تحاول، لما انت تتكلم، ولما انت توضح وتعطي فرص بدل الفرصة تعطي مليون، وتلقى نفسك في كل مرة ترجع لنفس الوجع. شفتوا كيف تو تلفوا في نفس الدوامة من الأخير؟ يمكن وقتها لازم تسمع وتسأل نفسك، هل أنا متمسك بالشخص ولا أنا متمسك بالذكريات؟ مرام تقول لما متلقاش قيمتك بينهم. عليكم السلام لكل من التحق بينا على

تيك توك والفيسبوك. اهلا وسهلا بكم، وايضا على اثير راديو السرايا 99.3. باهي السؤال اللي دائما نطرح فيه انا نفسي ولكم انتم، حتى انتم تسالوا في ارواحكم نفس السؤال، هل انا متمسك بالشخص هذا ولا انا متمسك بالذكريات اللي كانت مع الشخص هذا؟ لان في فرق، راه في فرق بين انك تكون متمسك بشخص وفي فرق بين تكون انك انت متمسك بالذكريات. مرات انت نقول احنا تفقد الشخص هذا وتفقده في يومك مثلا، لكن للاسف ما تقدرش ترجع علاقتك به، صعب انك انت ترجع علاقتك به. ممكن انت تحب المكان لكن تعرف ان وقتك بالنسبة لي خلاص انتهى، انت متعلق مرات بالمكان هو، لكن خلاص انت وصلت لمرحلة نقول احنا خلاص الوقت انتهى والتايم اللي بينك وبينه خلاص انتهى. ممكن انت تقدر الشخص هذا تحترمه لكن تختار انك انت تكون بعيد عليه، مش كرها فيه، لا، حماية لنفسك، حماية لنفسك من هالشخص هذا. لما تكتشف ان قيمتك ما كانتش في المكان الصح، لما تكتشف ان قيمتك ما كانتش في المكان الصح، لو في يوم يا مات هذه رسالة في الحلقة، إذا أصبحت غريبا في مكان كنت فيه أهم شخص لا تفكر مباشرة مثلا أنا شن ناقصني، أسأل نفسك شن تعلمت من تجربتك، تعلمت إن المكانة تتغير، تعلمت ان العلاقات تحتاج الى تبادل، اتعلمت ان العطاء بدون حدود يتعبك، اتعلمت انك انت ما تربطش قيمتك براي الناس، وتعلمت ان الانسان ممكن يخسر مكان لكن يربح نفسه في النهاية، وهذا اهم شيء. شفتوا لو في يوم يا مات انتم عندكم مكان معين عند شخص معين في حياتكم، اصبحتوا غريبين عليه يعني، وفي يوم يا مات كان هذا الشخص مهم في حياتك وكنت انت مهم في حياته، ما متفكرش مش ناقصني او شنو اللي صار او شنو العيب اللي صار مني او اللي صدر منه هو، انت اسال نفسك انا ايش تعلمت من تجربتي معاه، انا ايش تعلمت دروس، باش هي الدروس؟ تعلمت ان المكانة تتغير، تعلمت ان مكانتي عنده اتغيرت ومكانته عندي اتغيرت، تعلمت ان العلاقات تحتاج الى تبادل، تحتاج ان جيل الكيد على طرف واحد فقط، تعلمت ان العطاء بدون حدود يتعب، يتم استنزافك، تعلمت انك انت ما تربطش قيمتك براي الناس، راي الناس في كل حلقه نقول فيها ليقدم ليوخر ليزيد لينقص، وتعلمت ان الانسان ممكن يخسر مكان لكن يربح نفسه في النهايه، وهذا اهم الربح. فرسالتي حاليا مباشره لكل شخص يحس بالغربه، ولا اقصد الغربه اللي هو السفر، أقصد الغربة في علاقاتنا الاجتماعية. لو أنت توه تسمع في الحلقة وما تكون تسمع فيها حاليا وتحس أن الكلام هذا لابسك لبس، نقوله احنا بالليبي لابسك لبس يعني منطبق عليك، نبي نقول لك ما تلومش روحك، لأن الناس تغيرت، مش كل ابتعاد سببه أنك أنت إنسان سيء،
ومش كل علاقة انتهت معناها انك انت فشلت، ومش كل شخص مشي معناها انك انت ما كنتش تستحق الشخص هذا. مرات انت كنت تستحق اكثر من هيك، لكن الشخص ما كانش قادر يعطي اكثر. ومرات انت كنت في المكان الصح لكن الوقت غلط. ومرات انت كنت تعطي بقلبك وبنية، والطرف الثاني كان يتعامل معاك وكأنك مصلحة. وفي كل الحالات هذه كلها رد بالك تخسر نفسك، وانت تحاول ما تخسرش غيرك. كلامي واضح؟ في كل الحالات هذه كلها اللي حكيت عليها، رد بالك يجي يوم تخسر نفسك وانت تحاول ما تخسرش غيرك. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى شنو يقول في كتابه العزيز؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة البقرة الآية 216، ألا وهي بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الصورة واضحة، أو عفوا الآية واضحة من سورة البقرة الآية 216. مش كل شيء نحبوه معناها خير لنا، مرات يكون شر، ومش كل شر معناها شر لنا، لا، مرات يكون خير. فلهذا الله سبحانه وتعالى يعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم بكل شيء في حياتك وانت ما تعرفش، ما عندكش علم. مرات احنا نزعلوا على باب تسكر في وجهنا في يوم من الايام، وما نعرفوش ان الباب هذا لو قعد مفتوح كان ممكن يوجعنا اكتر. ومرات نحزن على شخص طلع من حياتنا في يوم من الايام، وما نعرفوش ان طلوعه من حياتنا كانت بداية راحة بالنسبة لنا احنا. مش معناها كل فقد خير، لكن معناها خلي عندك ثقة انك مش شايف الصورة الكاملة، والصورة الكاملة عند منه؟ عند الله سبحانه وتعالى. انت بس خلي ثقتك بالله وتوكل على الله، لان الصورة الكاملة عند الله سبحانه وتعالى. انت مهما بتشوفها صورة كاملة هي حتكون ناقصة بالنسبة لك، لان الله سبحانه وتعالى عالم بالخفايا وعالم بالكواليس اللي صايرة خلفك اساسا. باهي نجول المحور الأخير باش نحن نقدروا بعدها ناخدوا حتى المكالمات. المحور الأخير قبل ما يكون في خاتمة، اللي هو اختار مكانك، أو اختر مكانك من اليوم. ما تبيش تكون الشخص اللي يقعد يقول كيف نرجع مهم عندهم. خليك الشخص اللي يسأل وين المكان اللي نكون فيه مقدريني بدون ما نتعب، باش أنا نثبت قيمتي عندهم. وين الناس اللي يفرحوا بوجودي؟ وين الناس اللي يسألوا علي حتى وانا ساكت؟ وين المكان اللي نقدر نكون فيها على طبيعتي ما نكونش مزيف؟ وين العلاقات الاجتماعية اللي ما نحتاجش فيها اني نمثل قدامهم اني انا بخير وانا مش بخير؟ غادي حط قلبك في المكان اللي توا انت عرفته من خلال اسئلتي. حط قلبك غادي، مش كل مكان كنت فيه يوما مهم لازم انك انت تقعد فيها. الناس عبارة على فترات معينة في حياتنا يعلمونا دروس ويمشوا في حالهم.
نعطيكم نفس الموضوع، نقول لك اختار مكانك. من اليوم تبدأ انك انت ما تسألش نفسك كيف نرجع مهم عندهم الأشخاص هذهم اللي كانوا في حياتي في يوم من الأيام. خليك الشخص اللي يسأل وين المكان اللي نكون فيه شخص مقدريني بدون ما نتعب، وانا نثبت قيمتي ليهم، وانا الناس اللي يفرحوا بوجودي، وانا الناس اللي يسألوا عليا حتى وانا ساكت او حتى وانا مختفي. وين المكان اللي تقدر تكون فيه على طبيعتك بدون تزييف؟ وين العلاقات الاجتماعية لي ما تحتاجش فيها انك انت تمثل انك بخير وانت اصلا مش بخير؟ مش كل مكان كنت فيه يوم من الايام مهم لازم تقعد فيه للابد. هذا هما محاورنا اليوم، وهذا هو موضوعنا اليوم. بس خلوني ناخذ فاصل وبعدها نستقبل المكالمات على 092 تذكيرا بالهاتف 092 150 59 99 092 150 59. فاصل ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. لما تصبح غريب في مكان كنت فيه هام شخص تقريبا أول مكالمة فيه على 092-150-59-99. عمران يقول مساك سعيد ملاك ويونس وكل الناس، أهم شيء الشخصية وكرامتها من كثر الأفراح. أهلا وسهلا يا عمران. محمد يقول مساء النور منورين هلبة، أخوكم من تونس. مرحبتين. ضاحكة مستبشرة تقول كن في مكان يرتاح به قلب، يرتاح به القلب، وابتعد عن مكان يجعلك غريب. أي والله، أي والله فعلا الشيء هذا معروف شنو هو. وأعتقد إحنا لما حكينا عن الموضوع هذا ما فيش إنسان مش مر عليه المواضيع هذه أساسا، أول المواقف هذه كنا مر علينا وكنا عايشينها وكنا مرينا بالتجارب المؤلمة هذه باش تعلمنا إن الأماكن تتغير والأشخاص يتغيروا حتى أنت نفسك تتغير. شفتوا يعني ما فيش حد يقول لا أنا ما نتغيرش، ممكن ما تتغيرش بس الناس يتغيروا عليك، يعني هي غير عادلة الموضوع يعني، ولكن أنت لو أنت ما تتغيرش الناس حيتغيروا عليك، ولو أنت تغيرت بهاي الناس مش متغيرين عليك، فيصبح الموضوع ضروري واحد من الطرفين يبدأ متغير. لا مهرب من هالشي هذا باهي. لما جينا وحكينا أشياء ممكن أصعب شيء مر به الإنسان، هذه في فقرة شوية هيك ما نحبش نعطيها مكانة في الحلقة، ولكن مرة تطلع الفقرة هذه هيك سهوا، ألا وهي فقرة من القلب، اللي هي إن أنا نتكلم بطبيعتي معاكم، يعني أنا زيني زيكم في النهاية، نمر بتجربة معينة مثلا أو شيء معين في الحياة. فمرات لما يبدأ الموضوع مهم جدا مرات تلقوني نتكلم معاكم بشيء عميق، وهذا هو أساس البرنامج ونجاح البرنامج، إنه هو يتكلم على شيء نحسه به، شيء مرينا به. ما نتكلموش بالعقل بس، نتكلموا بالقلب. وفي هالبناس يقولوا لي ملاك والله اليوم وجعتينا ملاك بالموضوع هذا وفتحت علينا الجروح وذكرتينا بأشخاص احنا نسيناهم أساسا أو نتناسوا فيهم الأشخاص هادو. ممكن تجربتي أنا اليوم تعلمك أنت أو تعلمك أنتي والعكس، احنا موجودين في البرنامج هذا باش نتعلموا من بعض، من تجارب بعض، قصص واقعية تمر وتمثل واقعنا اللي عايشين بيه. في برامج تتكلم على حياتنا الواقعية ولكن بشكل تاني، لكن البرنامج هذا يتكلم على داخلكم، شن اللي قاعد تمر بيه، شن اللي قاعد تفكر بيه أو تفكر فيه، يرجعكم مرات للماضي أو يخليكم في اللحظة الحالية اللي تمروا بها باش انكم تتعلموا. وهالشي هذا نتعبوا عليه في الاعداد مش لشيء، بس لان نبوا البرنامج هذا يوصل للناس، يوصل لقلوبهم مش لعقولهم بس، يوصل لقلوبهم ويبدوا يتكلموا بصراحة بوضوح مش تزييف. فهمتوا؟
فتذكيرا برقم الهاتف 092-159-99-099 092-159-99-99. ممكن فاصل، تعطينا فاصل بسيط بس.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولا
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. في ناس التحقت بنا مؤخرا على التيك توك والفيسبوك، وحابه نذكر بموضوع الحلقه وايضا نعطيها بنبذه مختصره جدا او نحاول حتى نشرحه. المحور الأول تكلمنا فيه على شنو معناه تكون انك انت انسان غريب او تكون غريب وانت بين ناس تعرفهم، ومش شرط انك تكون في بلد مغترب. يعني الغربة مرات تكون انت قاعد على نفس الكرسي اللي كنت تقعد فيه ديما كل يوم، نفس الطاولة، نفس الوجوه ونفس الأشخاص، نفس الضحكات، نفس المواقف، لكن حاجة واحدة تغيرت ألا وهي أنك أنت ما عادش مهم بالنسبة ليهم. زمان كانوا يستنوك، توا ما عادش حد يسأل عليك للأسف، أو ما عادش حد يكلف خاطري يبعث لك حتى مسج وينك طمني عليك. زمان كان رأيك مهم بالنسبة ليهم، يستشيروا فيك في كل صغيرة وكبيرة، أو حتى لو حكيت معاهم كلامك يمر مرور الكرام، مش مهم بالنسبة ليهم. زمان كنت أول شخص يخطر على بالهم في السراء والضراء، توا ممكن تكون آخر شخص، مرات تكون آخر حتى القائمة مش موجود فيها أنت أساسا. وهنا الإنسان للأسف شعوريا بيحس أنه هو مش مهم، وحاجك توجعها يعني أنا مش موجود لكن مش محسوب، أو أنا موجود معاهم لكن أنا مش محسوب زي قبل. لأن الإنسان بطبيعته يحب يحس بقيمته، يحب حد يقول له أنك أنت غالي عليا، أو أنت مهم بالنسبة لي، أو أنت كذا يحب الإنسان يسمع بطبيعة الحال، يحب يحس انه هو مرغوب، هو مطلوب، ان وجوده يفرق. مش معناه ان هذا الانسان اناني او انسان متملك او مسيطر او متسلط، لا لا، كنا احنا نحتاج ان نحس ان احنا مهمين عند شخص ما، كنا محتاجين نحس ان احنا مهمين، لأن الناس مرة تتغير، ومرات احنا أصلا اكتشفنا حقيقتهم، طاح القناع خلاص، القناع متاع التمثيل والقناع متاع التزييف طاح، وشبحنا الوجه الحقيقي. هل الناس تتغير فعلا، ولا الإنسان مع الوقت يبين لك وجهه الحقيقي اللي ما كانش أو ما كنتش أنت شايفة؟ كنت إنسان معمي، كانك لابس نظارات سود، شفتوا كيف؟ مرات الشخص ما يكونش تغير لكن الظروف هي اللي تغيرت، المصلحة انتهت، الحاجة انتهت، الفترة الزمنية اللي تجمعكم انتهت، أو ببساطة العلاقة هذه انتهت واخذت اكثر مما اعطت. في ناس يقربوا منك فجأة لانهم محتاجينك، ولما تنتهي حاجتهم ومصلحتهم ينتهي هذا القرب بأسباب بسيطة. وفي ناس يحبوا وجودك وقت ما تكون أنت متاح ومتواجد ديما 24 ساعة، لكن أول أنت ما تحط حدود بينك وبين الشيء هذا يقولوا عليك أنت تغيرت، أنت خلاص بديت معاش زي قبل. وهنا لازم تسأل نفسك، هل أنت فعلا تغيرت ولا أنت بطلت تعطي وبطلت تسمح للناس واللي حواليك يستغلوك ويستغلوا طيبتك وعطائك؟ المكان اللي كنت فيه أهم شخص، سواء كان مكان عمل، جامعة، العائلة، الأصدقاء، حتى العلاقات الاجتماعية، مرات أنت تدخل لمكان وتكون أنت الشخص اللي الجميع يعتمد عليه، أنت اللي تحل المشاكل، وأنت اللي تجمع الناس، أنت اللي تسأل، وأنت اللي تبادر، واللي تسمع، واللي تنصح، وأحيانا أنت اللي تصلح بين ناس متخاصمين أو أصدقاء متخاصمين، وبعد فترة تتعب، تبدأ تقلل من عطائك، تبدأ تقول لا، تبدأ تهتم بروحك، بمسؤولياتك، بأولوياتك، وفجأة يقولوا فلان تغير أو فلانة تغيرت. لا، الفلان هذا أو الفلانة هذه ما تغيرتش، الفلان هذا أو الفلانة تعب من العطاء، وهذا هو الفرق الكبير بين الزوز أو الاثنين. لما أنت تتوقف عن المبادرة وعن العطاء، وأنك أنت تبدأ الأول، لأن مرات العلاقات كلها تكون واقفة عليه شخص واحد، معتمدين عليه شخص واحد، هو الشخص هذا هو اللي يبادر، هو اللي يتصل، يسأل، يعيد، يصلح، يعتذر، يبعث مساجات، وينك، شن اخبارك، طمني عليك، علاش ما جاتش اليوم، علاش ما كلمتنيش. لكن يوم تقرر او يوم يقرر هالشخص هذا انه يسكت ويلتزم الصمت، هني تنتهي العلاقة الاجتماعية ايا كانت، وهني تظهر الحقيقة وتبان لك الحقيقة، مش لان الشخص ما عادش يحبهم او ما عادش عندهم مكانة، لكن عنده فضول يعرف وحب انه هو يعرف. لو أنا ما سألتش هل حد بيتصل بي وبيسأل علي، هل في حد، لو أنا بطلت إن أنا نبادر ونسأل وندور الناس اللي حوالي والأشخاص المهمين حوالي، هل بيسألوا علي بنفس السؤال؟ هل بيعطوني بنفس العطاء؟ هل بيعطوني الاهتمام بنفس الاهتمام؟ وهذه التجربة المؤلمة والدرس اللي حتتعلموه، لأنه ضروري جدا إنكم تتعلموه، لأن تعلمك الفرق بين إن الناس تحب وجودك والناس اللي تحب مجهودك. الناس اللي تحب وجودك بدون تكلف، وجودك بس كافي، وجودك بدون مصالح، بدون أي شيء. أما الناس اللي تحب مجهودك، ألا وهو العطاء، ألا وهو العطاء، ألا وهو الاهتمام، ألا وهو أنك دائما متاح ودائما كذا وكذا، بهل لازم احنا نرجع لأماكننا السابقة مع أشخاص في حياتنا؟ لو حسيت أن مكانتك تغيرت، هل بتقعد تجري ورا الناس؟ هل بتقعد تحاول أنك أنت تثبت لهم أنك أنت شخص مهم وشخص غالي بالنسبة ليهم؟ هل تحاول انك انت تلفت الانتباه؟ هل تزيد انت في العطاء وتتنازل عن كرامتك؟ طبعا لا، حتوصل لمرحلة بتقول لا، لان الانسان اللي يعرف قيمته ما يحتاج يقعد يثبتها كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة. مش كل باب تسكر عليك لازم انت تقعد تخبط عليه وافتحولي نبي نخش، مش كل شخص ابتعد لازم انك تجري وراه وتدور رضاه. مش كل علاقة اجتماعية انتهت معناها لازم نعتبرها احنا فشل بالنسبة لنا احنا، لا بالعكس. مرات العلاقة هذه انتهت وانتهى دورها في حياتك. أصعب أنواع الغربة ألا وهي داخل المنزل، داخل البيت، داخل العائلة، لما تكون أنت وسط أهلك وأهلك مش فاهمينك، وأنت مش محتك بعيلتك، مش قادرين يفهموك، مش قادرين يحتووك. كل ما تحكي لهم وتحاول تفضفض في الموضوع يقول لك انت انسان حساس بزياده، انت مكبر الموضوع، انت عاطي الموضوع اكبر من حجمه، انت كذا وكذا، او انت كذا وكذا وهكذا. او كل ما تزعل نفس القصه، كل ما تحتاج دعم منهم يقولوا لك انت انسان قوي وانت اصلا مش لازم نفكروا فيك لانك انت تقدر تحل امورك بنفسك. لكن الانسان القوي مهما كان إنسان يضعف، يتعب، يصير لنفس ما يصير للإنسان الضعيف مثلا. قوي إنه مش معناه أنه ما يحتاجش لسند. راه الإنسان القوي اللي يحل في أموره مش معناه أنه ما يحتاجش سند في يوم من الأيام. صاحب التاج يحتاج. القوي مش معناه أنه ما يحتاجش كلمة مثلا، أنا معاك، أو أنا سندك، أو أنا في ظهرك، أو كذا كذا. سند كلمات معنوية، ما هوش موضوع مادي بس. باهي، تكلمنا أيضا عن الغربة في المحبة، في العلاقات الزوجية خاصة، إن علاقة مشرعة لنا كمسلمين. حبش نتكلم على علاقات أخرى صراحة، ولكن العلاقات اللي مشرعة من الله سبحانه وتعالى هي العلاقات الزوجية، وهي الغربة اللي تكون أصعب بين الشريكين، الزوج والزوجة. لأنه ممكن تكون مع شخص أنت تحت سقف واحد نقوله، وفي بيت واحد مسكر عليكم الباب، لكن تحس روحك أنك أنت إنسان وحيد عايش مع نفسك، تتكلم وتعبر وكذا وكذا، ما يسمعكش الطرف الثاني. انك تزعل مثلا ما يتمش احتوائك، انك تفرح ما تلقاش نفس اللهفه ونفس الحماس، وتبدا تسال في نفسك هل انا مكانتي ما زالت نفسها عند الشخص الثاني او لا، هل ما زلت انا مهم عنده ولا لا. لان المحبه الحقيقيه مش مجرد وجود شخص جنبك، لا، لو ما فيهاش أمان واهتمام واحترام واحتواء وإحساس أنك أنت مش محتاج كل يوم تسأل نفسك في نفس دائرة الشك هل ما زلت مهم عنده ولا لا، مش كل غربة يا جماعة الخير معناها أنك أنت شخص غير مرغوب. فخلونا نكونوا منصفين. مرات الناس مش قاصدة ان هي تبعد عليك، مرات عندهم ظروف يمروا بها، مرات حياتهم تغيرت، مرات مسؤولياتهم تغيرت وكبرت، مرات اولوياتهم تغيرت، مرات احنا نفسنا نتوقع من الناس ان يعطونا نفس الاهتمام، ركزوا، ومرات احنا نعلو في سقف التوقعات ونتوقع ان الناس اللي حوالينا او الاشخاص المهمين في حياتنا يعطونا بنفس الاهتمام اللي كنا نحصلوا فيه منهم في مرحلة من مراحل معينة. ولهذا مش كل مسافة معناها الإنسان يكرهك، ومش كل قلة سؤال معناها تجاهل، ومش كل تغيير معناها خيانة. أحيانا الحياة هي اللي ترتب الأولويات، وهنا لازم يكون عندنا وعي وإدراك ونتقفوا أنفسنا باش مرات ما نظلموش الناس ونقعوا في خطأ الظلم، ولا نظلموا أنفسنا في نفس الوقت. مرام تقول الإنسان ضروري يختار نفسه في وقت ما، يا والله باهي. قال لك ناس زمان قالونا حاجاتك فيها عبرة وفيها كلام جميل، كلام زمني نقول احنا. اللي يبيك يسأل عليك، اللي يبيك يسأل عليك. والمعدن يبان وقت الشدة. هل يعقل أن المعدن يبان وقت الرخاء؟ لا والله. وقالوا اللي ما يعرفش قدرك يوم يفقدك يعرف قيمتك. مش لازم نعيش حياتنا مستنين الناس تكتشف قيمتنا بعد ما نخسروهم. قيمتك عمرك ما تربطها برأي الناس أو باعتراف الآخرين اللي حواليك. قيمتك موجودة حتى لو ما شافها حد. بح. المحور المهم جدا لا تركض خلف مكان لم يعد لك. لا تركض خلف مكان لم يعد لك. أحيانا الإنسان يتمسك بمكان لأن عنده ذكريات فيه، مش لأنه هو سعيد وفرحان أو مرتاح البال أبدا، لأنه يتعلق بالماضي. يقول زمان كانوا يحبوني، زمان كنت مهم بالنسبة ليهم، زمان كانت علاقتنا غير، صداقتنا غير. صحيح، هذا اللي صاير. الماضي جميل، ذكرياتك جميلة، الأشخاص كانوا جميلين في حياتك، لكن مش لازم نحن نسكنوا فيها الماضي هذا، نقعدوا ساكنين فيه. الناس تتغير، الأماكن تتغير، العلاقات تتغير، وإحنا أصلا نتغيروا، وهذا جزء من الحياة. مش كل حاجة كانت جميلة زمان لازم تستمر معاك للأبد إلى حد الممات. كل شيء راحل في الدنيا هذه، مفيش شيء قاعد زي ما هو. بأمتى إحنا نختاروا إن إحنا نرحلوا ونشوفوا إن هو الحل المناسب؟ الرحيل راهو ماهوش هروب. مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك، احترامك لذاتك، احترامك لكرامتك. لما تحاول، لما تتكلم، لما توضح، ولما تعطي فرص، وتلقى نفسك كل يوم ترجع لنفس الدوامة، كل يوم ترجع لنفس الألم، كل يوم ترجع لنفس النقطة، يمكن وقتها لازم تسأل، هل أنا متمسك بالشخص هذا ولا متمسك بالذكريات اللي تجمعني به؟ لأن في فرق واضح وصريح. مرات أنت تستاهل الشخص، لكن متقدرش ترجع علاقة كبيرة. ممكن أنت تحب مكان اللي هو فيه، لكن تعرف إن وقتك فيه انتهى. وممكن تقدر الشخص وعنده مكان عندك، لكن انت تختار انك انت تبعد عليه. مش كرهان فيه، لكن حماية لنفسك. لما تكتشف ان قيمتك ما كانتش في المكان الصح اساسا. الرحيل يعني المحافظة على ما تبقى منك. وهنا اهم رسالة في الحلقة، اذا اصبحت غريبا في مكان كنت فيه اهم شخص، لا تفكر مباشرة أنا شن ناقصني، أنا شن درت، أنا كذا كذا، تسأل روحك، تقعد الطرف الملام. أسأل نفسك أنا شن تعلمت؟ تعلمت أن المكانات تتغير، تعلمت أن العلاقات تحتاج إلى تبادل، تعلمت أن العطاء بدون حدود يتعب، تعلمت ان انا ما نربطش قيمتي براي الناس، تعلمت ان الانسان ممكن يخسر المكان لكن يربح نفسه في النهايه، وهذا اهم شيء. فاعطينا رساله واضحه صريحه لكل شخص يحس انه هو عايش بالغربه، وتحس ان الكلام هذا اللي نقول فيه منطبق عليك. نبي نقول لك ما تلومش روحك لأن الناس تغيرت أو تغيرت عليك، مش كل ابتعاد سببه انك انسان سيء او انسان ما تستاهلش، ومش كل علاقة اجتماعية انتهت معناها انك انت فشلت، ومش كل شخص مشي من حياتك معناها انك انت ما كنتش تستحق هذا الشخص. مرات انت كنت تستحق الاكثر وربي بيعوضك اكثر واكثر، لكن الشخص ما كانش قادر يعطي اكثر. ومرات انت كنت في المكان الصح لكن التوقيت غلط، ومرات انت تعطي كنت تعطي بقلبك والطرف الثاني كان يتعامل مع العلاقة الاجتماعية كأنها مصلحة، كأنها حاجة. وفي كل الحالات رد بالك تخسر نفسك وانت تحاول ما تخسرش غيرك أو تحاول ترضي غيرك. فلهذا اختر مكانك الصحيح. من اليوم أبدأ تختار مكانك الصحيح. ليش تسأل في نفسك كيف نقدر نرجع مهم في حياة الأشخاص السابقين؟ خليك الشخص اللي يسأل نفسه وين الإمكان اللي نكون فيه قدري عالي بدون ما نتعب نفسي، بدون ما نثبت قيمتي عندهم، وين الناس اللي يفرحوا بوجودي، يفرحوا بي حتى باسمي، ذكر اسمي فقط، وين الناس اللي يسألوا علي وقت نغيب أو حتى وين ساكت أو وين شارد مثلاً، والمكان اللي نقدر نكون فيه على طبيعتي بدون تصنع، بدون تزييف، بدون قناع، بدون تمثيل، وانا العلاقات الاجتماعية اللي ما نحتاجش ان انا نكذب على نفسي ونكذب عليهم ونقولهم انا بخير وانا مش بخير. وانا العلاقات الاجتماعية اللي فعلا تحتاج الشيء هذا. مش كل شيء، مش كل مكان كنت فيه يوم من الأيام حتستمر فيه للأبد. على 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. طبعا اليوم صار شوية خلل تقريبا صح؟ نذكره بس الخلل بش ان احنا لنا الخلل كان في المرسلة، ممكن جماعة الراديو ما سمعوناش في الحلقة ولكن حاليا يسمعوا فينا على 99.3. وايضا نحاول ان احنا في نفس الوقت نوهوكم على الشيء هذا. في تعليق قال ما شاء الله عليك ربي يحفظكم، انا اشوف الراديو هذا في اي مدينة؟ في طرابلس، راديو السرايا 99.3 على 099-150-59-99. اللي حابين يشاركوا معنا، وايضا حنعطي مدة 5 دقائق لو ما وصلش وصلت المرسلة للمستمعين، انا حنحاول نسكر الحلقة بكري ونختمه بكري. ولكن اعتقد ان انا وصلت رسالتي، وحتى اللي ما حضرهاش مباشر يقدر يحضرها، حتى اعادة حتعاد ان شاء الله بعد منتصف الليل او منتصف الليل، الساعة 12 ممكن منتصف الليل، وممكن ايضا يعودوها اليوم اللي بعده على تمام الساعة 6. وما ننساش ايضا اللي حابين يقدروا يتابعوا الحلقة على الفيسبوك على صفحة راديو السرايا ويحضروا الحلقة حتى إعادة. بقى أعطينا فاصل ونرجع.

في نهاية حلقتنا لليوم نبي نقول حاجة. لو أصبحت غريبا في مكان كنت يوم من الأيام أهم شخص فيه، رد بالك أنك تحزن على المكان فقط. أسأل نفسك شن أعطاني المكان هذا، وشن أخذ مني، شن علمني المكان هذا، وشن خلاني نكتشف في روحي أو عن روحي. صوت عالي، موسيقى صوت عالي في نهاية حلقتنا. فنبي نقول لكم حاجة واحدة فقط، لو انت حسيت روحك او اصبحت غريب في مكان كنت فيه يوم من الايام اهم شخص، رد بالك تحزن عن المكان. اسأل نفسك شن اللي اعطاهولي المكان هذا، وشن اخذي مني المكان، وشن اللي علمهولي، وشن اللي خلاني نكتشف عن روحي. يمكن المكان اللي فقدت فيه مكانتك هو نفسه المكان اللي اكتشفت فيه قيمتك، قيمة نفسك. ممكن ابتعاد الناس خلاك تسمع صوتك، ممكن تجاهلهم خلاك تنتبه انك كنت دائما تهتم بالجميع وتنسى في نفسك. يمكن النهاية اللي كنت انت خايف منها كانت هي بداية حياة أهدى. وأهم حاجة ما تحاولش ترجع المكان فقط، لأنك أنت تشتاق للشخص اللي كنت عليه فيه. أنت توا شخص تاني مختلف تماما عن الشخص السابق. رد بالك ترجع لنفس الباب بنفس القلب ونفس الوجع ونفس الألم. ما فيش بأس انك انت تسامح، لكن تعلم. ممكن انك انت تشتاق للأشخاص اللي كانوا موجودين في الحياة في حياتك، لكن عمرك ما تهين نفسك او تنزل كرامتك. ورد بالك تنسى نفسك. واذا انت في يوم من الايام دخلت للمكان هذا اللي كنت فيه اهم شخص ولقيت روحك اصبحت غريب، امشي بهدوء، لا تكسر الباب ولا تسب ولا تفضح ولا تنتقم، بس مطلوب منك انك تمشي وترحل.

0: أجمل انتصار مش إنهم يرجعوا يفقدوك أو يفتقدوك، لا، أجمل انتصار إنك ما تبداش محتاج منهم إن هم يفقدوك فعلا خلاص. وإذا كنت يوما أو كنت توا في مرحلة تحس فيها إنك أنت غريب، نبي نقول لك مش معناها إنك أنت بلا قيمة وما عندكش قيمة، ممكن معناها فقط إن هذا الإمكان ما عادش الإمكان اللي يشبهك واللي يستاهلك. وصدقني الحياة فيها أماكن هلبة تستنى فيك، وفيها ناس هلبة يتمنوا يتعرفوا عليك، وفيها أبواب أكتر مما تتخيل. فما تقعدش واقف في نفس الباب وقدام باب تسكر في وجهك وتنسى أن الدنيا كلها أبواب حتفتح لك بإذن الله. أنا ملاك محمود، وهذه كانت حلقتنا أو حلقتنا لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما أهم شخص. خليها قاعدة من القلب للقلب، اللي يقدر وجودك عمره ما يخليك تحس انك انت زايد عليه، واللي يحبك فعلا ما يخليكش كل يوم تسأل عن قيمتك عنده، واللي يبيك في حياته يلقالك مكان مش أعذار. تصبحوا على قلوب مرتاحة، وعلى ناس تعرف قيمة وجودكم، وعلى أماكن ما تتضرروش فيها يوما من الأيام، وتسألوا أنفسكم هل أنا ما زلت عندهم مهم أو لا، لأنكم ببساطة حتكونوا في المكان اللي وجودكم فيه محسوب ومرغوب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه من برنامجكم من القلب، ونلتقيكم إن شاء الله في موعد آخر على تمام الساعة 6 مساء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سكنتم فؤادي
1: وربي العباد، في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

أعزائي السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدين الأحبة في كل فلسطين وفي كل مكان، وردت آيات كريمة وأحاديث نبوية عديدة في فضل الأمة وبلادها، وخصصت بعض بلاد المسلمين كمكة والمدينة والقدس وبلاد الشام واليمن ومصر. في هذه الحلقة نتناول حديثا نبويا يخصص فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشام واليمن والعراق، وسنناقش مع ضيفنا لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بجند الشام فقال عليه السلام: عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. لماذا تكفل الله بالشام حيث جاء في نفس الحديث فإن الله

0: توكل لي بالشام وأهله. مشاهدينا، هل القيادة العسكرية والسياسية لمعركة تحرير فلسطين ستكون من الشام؟ وأن جند مصر وجند اليمن وجند المغرب سينعقد لواءهم في الشام؟ قد يتساءل سائل، لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أبى الذهاب للشام أن يذهب إلى اليمن بالذات، حيث قال عليه السلام: فإن أبيتم فعليكم بيمنكم. بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أهل اليمن ذكر رقة قلوب أهلها، وذكر لأهل اليمن الإيمان والحكمة. مشاهدينا، تقريرنا المصور في هذه الحلقة يأخذنا إلى اليمن، إلى طبيعتها وأرضها وسكانها، ويبين هذا التقرير أن اليمن هم أصل العرب، وأن اليمن هي التي غذت البلاد العربية بالعرب الأقحاح. هذا التقرير يذهب بنا في رحلة العرب المهاجرين من اليمن إلى العراق والشام بسبب الجفاف ذات مرة، وبسبب معاكس له ذات مرة، وهو انهيار سد مأرب. وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور عارف المخلافي، أستاذ التاريخ القديم بجامعة طيبة من المدينة المنورة. أما ضيفنا في الاستوديو فهو الدكتور عبد الجبار سعيد، الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج، وأستاذ الحديث المشارك في جامعة قطر. سنعيش مشاهدينا مع ضيفنا أجواء أجواء موضوع الحلقة، جند بالشام وجند باليمن، من خلال هذا الحديث الشريف الذي يظهر على الشاشة. عن أبي حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليكم بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. فإن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. دكتور عبد الجبار، مرحبا بك، وأنت الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. الحديث عن جند بالشام، نريد أن نعيش جو هذا الحديث. هل هو يفهم منه أنه في سياق المدح وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم وتفاؤل بمستقبل الشام، أم هو من باب آخر وهو من باب الفتن؟ كيف نفهم ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن ولا. جزاكم الله خيرا بداية على هذا الجهد المبارك، وأرجو الله أن ينفع بكم. بداية هذا الحديث في تقديري يأتي في السياقين
0: مع بعض.
1: أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في هذا عن أمر مستقبلي وإشارة إلى نوع من الفتن يلم بالأمة، وهو تقسيمها وانقسامها إلى هذه الأجناد المجندة على الأرجح. لكنه أيضا في ذات السياق يشيد بالشام وأهل الشام ودورهم في هذه المرحلة من المراحل التي تمر بها الأمة، ويحث الناس على الالتحاق بهم. فهو إشارة إلى فتن تصيب الأمة، نعم، لكنه أيضا إشارة إلى خلاص من تلك الفتن، ولدور أهل الشام في الخلاص، في خلاص الأمة من تلك الفتن. ففيه ثناء على الشام وعلى أهل الشام، وإشارة إلى هذا الدور المحوري الذي تلعبه الشام وأبناؤها، وفيه إشارة إلى ما يمكن أن تتعرض له الأمة من هذا الانقسام والاختلاف.
0: طيب، الآن لو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ويخصص بلاد المسلمين في بعض أحاديثه، وهو يعني نبي الأمة. الآن يعني في روايات أنه ذكر المغرب أيضا، وفي هذه الرواية ذكر العراق، وفي رواية أخرى ذكر مصر، وهكذا. يعني ما مناسبة ذكر مثل هذا الحديث، طالما أنت يعني كان لك فهم بأنه يفهم من زاوية التفاؤل بالشام ومستقبلها وأيضا اليمن، ومن زاوية الفتن، ما مناسبة هذا طالما ابن حوالة موجود يعني؟
1: رضي الله عنه. بداية أريد أن أوضح قبل أن أشير إلى ما تفضلت به، إلى أن مصطلح الشام الذي نتحدث عنه في هذا السياق يشمل بلاد الشام جميعا، وهي تاريخيا كما هو معروف جند الشام كان مصطلحا يطلق على 5 أجناد كما يقال، أو على 5 مدن، دمشق وحمص وقنسرين والأردن وفلسطين، وبالتالي هذا عمليا يشمل كل بلاد الشام الآن حتى بما فيها لبنان واليمن، وإن كان الأرجح أنها تنصرف إلى اليمن الذي نعرف اليوم، لكن أيضا ذهب بعض شراح الحديث إلى أن كل ما كان جنوب الحجاز أو جنوب المدينة يسمى يمنا، وقد ثبت في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم تبوك في شمال الجزيرة كان واقفا هناك فقال كل ما ها هنا شام، وأشار إلى بلاد الشام، وكل ما ها هنا يمن، وبالتالي على هذا الفهم الواسع يدخل في فهم اليمن الحجاز ومناطق الجزيرة العربية. إذن نحن نتحدث هنا بخصوص الشام، كل بلاد الشام.
0: دكتور، الحدود التي رسمها سايكس بيكو؟
1: لا، ليس بالتحديد، لكن المنطقة كمنطقة هي ما يسمى الآن بلاد الشام. نحن نتحدث تحديدا عن الأردن وفلسطين،
0: يعني
1: وسوريا ولبنان،
0: قسمتها تقريبا بنفس المعروف يعني تقريبا
1: بس احنا لا نعتد بسايكس بيكو ولا يعني نريد ان نرتبط به، لكن الاشاره الى المنطقه والمكان هذه معروفه تاريخيا في الحقيقه. وايضا اذا ربطنا هذا بان هذا الجزء من الارض مبارك بنص القران الكريم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، وعلى أرجح أقوال العلماء والمفسرين المبارك حوله هو أرض الشام وبلاد الشام ومصر، ما حول فلسطين، ما حول المسجد الأقصى المبارك. إذا ربطنا هذا بهذا أنا في تقديري نستطيع أن ندرك أهمية الإشارة إلى الشام وأهل الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الفترة المدنية كما هو معلوم، والحديث كان عاما، وعبد الله بن حوالة قام يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له في زمن ينقسم فيه الناس أين يلتحق وبأي فريق من هذه الفرق المنقسمة يلتحق، فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم الشام وأهل الشام، وحثه على الالتحاق بأهل الشام، إشارة إلى هذا الفضل وهذه البركة وهذا الدور المتميز الذي يمكن أن يلعبه أهل الشام في معركة الإسلام والأمة.
0: يعني طالما بدأت يعني لفتة جديدة تعتبر إنه الموضوع ممكن من زاوية يكون له علاقة بالفتن، هل كان ابن حوالة في مناسبة هذا الحديث يعني في كلام عن فتن أو في شيء محدد؟ يعني
1: أن سياق الروايات الأخرى والتي فيها شيء من التفصيل، بالذات رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه وغيره، بالإضافة إلى سؤال عبد الله بن حوالة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له، في إشارة إلى نوع من الفرقة والتمزق. والأحاديث المستقبلية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق هي في مجملها إشارة إلى هذا النوع من الفتن التي تلم بالأمة. فالأصل في الأمة أنها واحدة وجند واحد وجيش واحد وأمة واحدة، لكنه أشار إلى هذه التقسيمات وإذا إلى هذا التعدد، ولذلك كان هناك حيرة عند عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وعند غيره من الصحابة، لكنه الذي بادر في السؤال وطلب من النبي أن يختار له. إذن هو ليس في حالة وحدة، طب وفي حاجة أن يختار بين جند وجند.
0: طريق هذا الحديث فقط عن عبد الله بن حوالة؟
1: هناك طرق أخرى كما ذكرت، من أشهرها طريق العرباض بن سارية رضي الله عنه، وطرق أخرى كثيرة.
0: طيب يعني عبد الله بن حوالة، يعني إذا في شيء يهمنا في هذه الحلقة نحكي سريعا بسطر، يعني
1: عبد الله بن حوالة من الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وتوفي سنة 80، والأرجح أنه نزل بالشام بالمناسبة، يعني يبدو أخذا بهذه الوصية وإشارة إلى التزامه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قبيلة الأزد على الأشهر، عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه. فجملة أحاديث الفتن والأحاديث المستقبلية هذه انتشرت أو جاءت في السياق المدني، في المرحلة المدنية المتأخرة الحقيقة في الدولة المسلمة. ولذلك ممن اشتهر بالرواية، مما يؤكد هذه المسألة، ممن اشتهر برواية الفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكانت قاعدته المعروفة، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، إلا أنا كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهنا السر في سؤال عبد الله بن حوالة، أنه لمس أن في الأمر شرا يريد أن يتجنبه بسبب موضوع الانقسام وموضوع الفتن، ولذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له، فاختار له النبي صلى الله عليه وسلم جند الشام.
0: نوضح للسادة المشاهدين كلمة أجناد، يعني هذا كان من بداية الحلقة لازم نوضحها، جند بالشام وجند باليمن. لو كان المقصود الجنود العسكر لقال النبي صلى الله عليه وسلم جنود الشام أو جند الشام وليس جند بالشام. ما المقصود في القواميس؟ يعني ما معنى
1: الحقيقة؟ الأرجح عند علماء الحديث أن المقصود بالجند هنا الجيش،
0: الجيش
1: الأرجح. وإن كان أشار البعض إلى يعني التجمع عموما، يعني الجماعة عموما بشكل عام يعني.
0: نعم.
1: و الجند كما ثبت في معاجم اللغة وقواميسها تطلق على المجموعة بشكل عام التي تتآلف وتتكاتف مع بعضها وتؤدي يعني مهمة معينة ودور معين. بعض شراح الحديث ذهبوا إلى أن المقصود كما قلت الجماعة عموما، أن الأمة تتقسم إلى جماعات، والبعض ذهب إلى أجناد بمعنى أفراد من الجيش، مجموعات من الجند والجيوش تتوزع وتتقسم. على كل ظروف، سواء كان هنا أو هنا هذا الفهم أو ذاك، فالأمر ينصرف إلى فرقة تصيب الأمة.
0: يعني هناك معنى واحد وهو
1: الأرجح، أنه الجند الأجناد بمعنى العسكر الجيش.
0: طيب، يعني الحديث قال يعني تصبح الأمة أجنادا، هل هذا يعني التقسيم؟
1: نعم، يعني ظاهر النص أن هذا إشارة إلى نوع من الفرقة التي تصيب الأمة، وشيء من الاختلاف يعتريها كما هو معروف. الأمة في آخر الزمان تتعرض لكثير من المصائب والفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من النصوص في الحقيقة، بل يكثر فيها القتل ويستحر بين أبنائها وتصاب بكثير من الفرقة والاختلاف كما هو معلوم. ودائما وأبدا كان هناك إشارة إلى فئة مؤمنة بالمناسبة، وهذه ربما تربطنا بالحديث المشهور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حتى في ظل انقسام الأمة وتفرقها وضعفها وتمزقها، هذه الطائفة المنصورة موجودة. وفي رواية أبي أمامة رضي الله عنه في مسند أحمد قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. نحن نتحدث عن الشام، أكناف بيت المقدس، هذه الفئة المستمسكة المعتصمة بدينها المرتبطة التي تكون سببا في نصرة الأمة أيضا. وهذا يعزز ما ورد في هذا الحديث، في معنى هذا الحديث من الإشارة إلى الشام وأهل الشام ودورهم في انتصار هذه الأمة، ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
0: نعم.
1: فالأمة نعم تتمزق وتتعرض إلى فتن وتتعرض إلى شرور وتتعرض إلى
0: هذا من زاوية آفات، من زاوية التقسيم،
1: لكنها تنهض.
0: لو أخذنا موضوع آخر، يعني طالما اقتربت من النهوض في آخر جملة، يعني هناك رأي مثل ما ذكرت أنه هي التقسيم إلى أجناد، لكن الأجناد أيضا لها معنى آخر بمعنى القوة وبمعنى الأعوان والأنصار. يعني لماذا لا يكون الموضوع بالعكس، موضوع قوة وليس ضعف؟
1: نحن يعني ننظر إلى الأمر في سياقه التاريخي وفي سياق الرواية. الأمة في الأصل أمة واحدة،
0: حتى لما زمن عمر لما كانت قوية الأمة وظل اسمها جند فلسطين، جند الشام، جند.
1: إذن ما الذي يستجد؟ عن ماذا سيتحدث الحديث إذا كانت الأمة في الأصل واحدة وقوية وقائم أمرها على أنها
0: واحدة؟ هل يتحدث الحديث عن آخر الزمان؟
1: ولذلك إذا نعم، ولذلك أنا أقول الأمر مرتبط في الفتن، لأنه يتحدث وليس آخر الزمان بالضرورة المقصود قرب الساعة يعني.
0: نعم.
1: أحاديث الفتن والمستقبل وما يمكن أن تخضع له الأمة جزء كبير منها بالمناسبة في مقدمات طيب متقدمة من أمارات الساعة وعلاماتها.
0: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث يعني موضوع العراق واليمن أيضا؟
1: في تقديري اليمن هنا ذكرت في سياق غير ما ذكر فيه بقية الأجناد.
0: يعني العراق مرتبطة بالفتن واليمن مرتبطة بالغدر والسقاية.
1: يعني دون أن نربط بين مكان والفتنة هنا الإشارة إلى أن الأمة ستتقسم هذا التقسيم. سيكون هناك نوع من التفرقة فيها. جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق وجند بمصر وجند كما ورد في مجموع الروايات. من بين هذا التقسيم وهذا التمزق والتفرق هناك فئتان لهما دور واضح. الجند الشام الذين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الالتحاق بهم والانتصار للأمة والإسلام من خلالهم. واليمن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق أن من أراد لنفسه فإن أبيتم الالتحاق بجند الشام والارتباط بجند الشام الذين سينصرون الأمة والإسلام فإن أبيتم فالجو إلى اليمن. هنا الإشارة إلى اليمن في تقدير المتواضع للمسألة من باب أنكم رضيتم بالقعود، رضيتم بالسلامة، أثرتم السلامة لأنفسكم، فمكانها اليمن، فاذهبوا واسقوا من غدركم وانشغلوا بدنياكم واسقوا زرعكم لكن لا تلتحقوا ببقية التقسيم والفتن
0: خوفا من زيادة الفتنة.
1: خوفا من زيادة الفتنة. فإما أن تكون مناصرا مجاهدا قائما على أمر الأمة وإما أن تكتفي بالسلامة وتؤثر سلامة فلا تساهم في التفتيت والتمزيق.
0: طيب سنرجع إلى اليمن مع ضيف من اليمن وتقرير اليمن لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا انتظرونا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وننتقل معكم مشاهدينا في هذا التقرير. نذهب بكم إلى اليمن لنرى طبيعتها وأرضها وسكانها، بلاد اليمن السعيد. نشاهد معنا.

اليمن السعيد، تنوع في الطبيعة والأرض وتنوع في المناخ وفي السكان. بلاد الشام يعتبرها البعض صاحبة الدور الأكبر في توجيه دفة فكر الأمة، ويعتبرون اليمن بداية الإنتاج البشري للعرب، فاليمن أصل العرب. كانت اليمن من أول البلدان التي حظيت بعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها الصحابي الجليل معاذ بن جبل للدعوة، واستقبل صلى الله عليه وسلم وفود اليمن للمبايعة والدخول في الإسلام. المعلومات والشواهد عن العرب المهاجرين من الجزيرة إلى العراق والشام هي أكثر من المعلومات عن أهل الجزيرة، وتعتبر شبه جزيرة العرب الموطن الأول للعرب وتحديدا اليمن، وقد عاشوا فيها إلى أن اضطرتهم الظروف الاقتصادية والمناخية للهجرة إلى أطراف الجزيرة والأقاليم المجاورة لها، وبخاصة بلاد الشام والرافدين. وأقدم تاريخ لهجرتهم هو ما تدل عليه الآثار في 1005 قبل الميلاد. اليمن غزا البلاد العربية بالعرب الأقحاح، إذ هاجرت من اليمن الغساسنة إلى الشام، والمناذر إلى العراق، والأوس والخزرج إلى المدينة المنورة، وبعض القبائل امتدت داخل الجزيرة العربية، فكانت هجرات اليمنيين تسير كالسيل والأمواج على فترات من الزمن. القبائل العربية اليمنية التي انتشرت في الوطن العربي كثيرة، منها قبيلة الأزد، وقد جاءوا من اليمن، ومنهم من هاجر إلى الشام والبحرين وعمان، ومنها قبيلة خزاعة، وقد هاجرت من اليمن وسكنت أولا مكة، وقبيلة قضاعة حيث استقرت في العراق، وأيضا قبيلة تغلب، وقد تنصر كثير من قبائلها. ومن هذه القبائل قبيلة عنزة، وهي حتى اليوم من أكبر قبائل العرب وأهمها، وتنتسب إليها الأسر الحاكمة في السعودية والكويت والبحرين. هجرات القبائل اليمنية بلغت أصقاع الدنيا في أوروبا، وأسهم اليمنيون في الحضارة العالمية منذ دولة سبأ وبلقيس إلى يومنا الحاضر.

0: إذن مشاهدينا، بعد عرض هذا التقرير ينضم إلينا أستاذ التاريخ القديم بجامعة طيبة في المدينة المنورة الدكتور عارف المخلافي. دكتور عارف، حياك الله في هذا البرنامج.
1: حياك الله دكتور عمر.
0: الله حيك. خلينا نبدأ من عند الهجرات، البدايات لهذه الهجرات. يعني اليمن وزع العرب الأقحاح إلى الشمال في الجزيرة العربية وانتشروا إلى يعني بأكثر من سبب، يعني نريد إضاءة على هذه الأسباب وعلى هذه الهجرات.
1: بداية أشكرك دكتور عمر وأشكر قناة القدس على هذه الاستضافة الكريمة.
0: ونحن نشكركم بالطبع.
1: كما أحيي ضيفك الكريم.
2: حياكم الله.
1: الهجرات التي انطلقت من بلاد اليمن عبر شمال الجزيرة العربية وصولا إلى بلاد الشام وبشكل أوسع منطقة الهلال الخطيب في الحقيقة كانت لها أسباب مختلفة. من ذلك على سبيل المثال الجفاف الذي حل بالجزيرة العربية منذ حوالي الألف العاشر قبل الميلاد، بعد أن كانت غابات وأنهار ومروج خضراء، حل الجفاف وظل يزداد حتى وصل في الألف الخامس قبل الميلاد إلى أعلى درجاته، وكانت هذه بداية انطلاق الهجرات في موجاتها الكبرى وليست هجرات فردية قليلة. من الأسباب الأخرى أيضا الانفجارات الكبيرة والعديدة لسد مأرب الذي ذكر في القرآن والتي أدت إلى
0: سيل العرم
1: وتفرق سبأ.

0: من الأسباب الأخرى أيضا الانفجارات الكبيرة والعديدة لسد مأرب الذي ذكر في القرآن والتي أدت إلى
1: سيل العرم
0: وتفرق السبع. بالمناسبة كلمة عرم تعني السد في النقوش السبائية، فسيل العرم هو سيل السد، وعرم مريب هو سد مأرب. هذا الانفجار الكبير يرجح أنه كان بعد منتصف القرن السادس الميلادي، ويقال أنه قبل ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام،

الفضائية. فسيل الأرم هو سيل السد، وعرم مريب هو سد مأرب. هذا الانفجار الكبير يرجح أنه كان بعد منتصف القرن السادس الميلادي، ويقال أنه قبل ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام،

قريب هو سد مأرب. هذا الانفجار الكبير يرجح أنه كان بعد منتصف القرن السادس الميلادي، ويقال أنه قبل ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، منذ الألف الأول قبل الميلاد تنطلق من الممالك اليمنية القديمة، وتصور أنها تصل إلى ميناء غزة على البحر المتوسط. فكانت ميناء غزة هي المركز الذي يربط اليمن وحضارة اليمن بالعالم القديم اقتصاديا وثقافيا. عندما نقول قوافل تجارية نتحدث عن آلاف، يعني في أعلى درجاتها في أواخر الألف الأول قبل الميلاد وصلت إلى

0: كان هناك أبعاد مختلفة. النبي سليمان عليه السلام كان البعد الديني هو الهدف بالنسبة له، وملك السبا كان في البداية البعد الاقتصادي هو الأصل، وإنشاء علاقة طيبة مع سليمان عليه السلام، وخاصة أن علاقات تجارية تصل إلى غزة وإلى باقي المناطق الفلسطينية في ذلك الوقت، فذهبت لذلك، لكن بعد ذلك أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. من اللطائف الطيبة في الحقيقة التي لاحظتها وذكرتها في أحد كتبي وهو كتاب العراق وبلاد الشام، وتساءلت لماذا سليمان عليه السلام كان قريب منه في آمون الملك الفرعوني في مصر، وكان على علاقة بأحيران ملك صور، ومع ذلك لم يدعو هؤلاء لدين الله، بل دعا ملك السبا عندما أخبره الهدهد أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فوصلت لدي فكرة أو وصلت إلى فكرة، وهي أن الحكمة كانت من الله سبحانه وتعالى، وهو يريد بذرة ديانة التوحيد السماوية لا تنتهي في الجزيرة العربية، تمهيدا لظهور دعوة الحبيب المصطفى. جميل. عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان اختياره لملك السبا في دعوته لدين الله في الوقت الذي لم يدعو أحدا من المجاور له، وكانوا وثنيين وكفار، وهذه في الحقيقة من اللطائف المهمة جدا التي تبين أهمية زيارة ملك السبا وأهمية رسالة النبي سليمان لملك السبا وطالب أن تدخل في دين الله.
1: جزاك الله خير. نعم. أشكرك دكتور عارف المخلافي، أستاذ التاريخ القديم بجامعة طيبة في المدينة المنورة. مشاهدينا نلتقيكم بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا بصحبة الدكتور عبد الجبار سعيد الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور، يعني أحاديث أيضا وردت في اليمن مثل ما ذكر مقدمة الحلقة، والحديث في البخاري الإيمان يماني والحكمة يمانية، وهذا الربط الذي تفضل به من جميع الجوانب الدكتور عارف المخلافي كان معنا قبل الفاصل. إذا لك من كلمة،
1: يعني هي أمة الإسلام أمة واحدة بلا شك منذ أن تنزلت رسالة الإسلام ومنذ أن كانت الهجرة وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة أن المسلمين أمة من دون الناس، أمة من دون الناس، وبالتالي
0: بمعنى أمة من دون الناس
1: أمة تجتمع على الإسلام. اليوم منذ ذلك التاريخ أصبح هناك أمة يجمعها قاعدة واحدة هو الإسلام والإيمان لأول مرة في التاريخ عمليا، يعني لا يجمعها عرق ولا يجمعها قبيلة ولا حسب ولا نسب ولا جهة ولا لا غير ذلك، ولكن تجتمع على أصل الإسلام.
0: اللطيفة التي ذكرها إذا حبيت تضمها للحوار أنه بذرة الإسلام لما جاءت بها بلقيس من سليمان عليه السلام وأني أسلمت مع سليمان في اليمن
1: بلا لا تتعارض مع هذا بلا شك. يعني كما هو معلوم الرسل جميعا أمة واحدة من حيث النتيجة، وكلهم دعوتهم الإسلام وإني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين،
0: وجعلنا مسلما
1: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، بمعنى الإسلام العام الاستسلام والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى. فكل أنبياء الله موحدون مسلمون وأتباعهم أيضا كذلك، ونحن أولى بسليمان وأولى بكل أنبياء الله تعالى كمسلمين موحدين من غيرنا من الناس جميعا. يعني اليمن كان له عبر التاريخ الإسلامي الحقيقة دور عظيم جدا، ولما النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإيمان باليمن في الحديث الذي أشرت إليه الإيمان يمان والحكمة يمانية، كان اليمن وأهله عبر التاريخ الإسلامي أصحاب دور عظيم في نصرة الإسلام وتأييده.

0: الحديث الذي نحن بصدده اليوم يشير أيضا إلى دور لليمن وأهل اليمن، ومن الواضح أن الالتحاق بهم ووجودهم لم يكن في سياق ما أشار إليه الحديث، لم يكن ذا إسهام في تمزيق الأمة وتفريقها، بل على العكس، يعني ربما يكون أقرب إلى أن يكون في سياق الوحدة والحفاظ على الأمة، أو على الأقل المحافظة على كينونة الإسلام وكينونة وحدة الأمة بعيدا عن التفرقة والتمزيق. فهذا الدور العظيم والمستمر بالمناسبة هو مرتبط أيضا بدور الشام وأهل الشام، يعني كما هو في هذا النص الذي نحن بصدده اليوم.
1: إذا في أحاديث أخرى مثلا هم أرق قلوبا وألينوا أفئد عن وفدتها مثلا، أو
0: في إشارات كثيرة، وهناك من الصحابة رضوان الله عليهم من اشتهر الحقيقة من أهل اليمن وكان لهم دور عظيم. ولا ننسى بالمناسبة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يلتحق بالشام ويتوفى بالشام كان واليا على اليمن كما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو جمع بين الدورين. أبو هريرة رضي الله عنه بالمناسبة الأرجح كما أشارت كتب الحديث أنه قدم من اليمن وأسلم بالمناسبة باليمن، ثم التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد على أرجح الأقوال، وهو من أصحاب الدور المتميز في الإسلام
1: وجبل الفقه معاذ بن جبل
0: وغير هذا. أي نعم، فالأدوار كثيرة، وأهل اليمن الحقيقة كان لهم عبر التاريخ نصرة خاصة للإسلام ودور خاص دائما في.
1: طيب خلينا نرجع من اليمن، طولنا في اليمن، نرجع للشام. يعني الحديث يقول فقال عليكم بالشام، لما ابن حوالة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. هذه الخيرية ما مفهومها؟ يعني
0: الخيرية في تقديري مكمنها كما ذكرنا ابتداء البركة التي أشار القرآن الكريم إليها في هذه المنطقة وأهل هذه المنطقة. البركة ليست مرتبطة بالأرض وحدها بالمناسبة، يعني
1: أنواع
0: هذه تنعكس على الإنسان وتنعكس على كل شيء في الوجود. وعبر التاريخ كان للشام، عبر تاريخ الإسلام كان للشام وأهل الشام دور عظيم في الإسلام ونصرة الإسلام. ولذلك بالمناسبة كثير جدا، مئات بل آلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته أثروا الالتحاق بالشام، وبعد فتح الشام مكثوا في الشام واستشهدوا في الشام ودفنوا في الشام، أقصد مرة أخرى بلاد الشام على الفهم الذي بدأنا به هذه الحلقة. تكاد لا تجد شبرا من أرض الشام إلا وفيها قبر صحابي من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه البركة وهذا الدور المتميز، طبعا إذا بدنا ندخل في التحليل لماذا، ربما يعود هذا لأسباب كثيرة جدا، يعني إن كان في الطبائع النفسية والبشرية، إن كان في طبيعة المنطقة ودورها الاقتصادي، إن كان في الأثر الاجتماعي للمنطقة عبر التاريخ، إن كان في الموقع الاستراتيجي للمنطقة جغرافيا وجيوسياسيا في هذه البؤرة من العالم. ولذلك هي بؤرة صراع عبر التاريخ بالمناسبة، يعني كل الأمم تتكالب عليها وتتصارع عليها، فالمنطقة حيوية من الطراز الأول، ليست منطقة عادية، ولذلك يعني تستحق أن تكون بهذا الاهتمام.
1: لكن الذي يعني يستوقف المتأمل والمتوسم في هذا الحديث يعني يستغرب، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير، والحديث صحيح
0: صحيح،
1: يجتبي إليها خيرته من عبادة، يعني الخيرية في مهاجر إبراهيم
0: لهذه البركة التي فيها، لهذه البركة التي فيها ولهذا التميز في دورها كما أشرت، يعني الطائفة المنصورة ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، خيرة الناس يلتحقون بالشام لهذه البركة، وهي أرض رباط بالمناسبة، يعني وأرض يعني المقام فيها والمكث فيها فيه أجر الرباط وأجر الجهاد بالمناسبة، يعني وهذا لا يتوافر في أي منطقة من مناطق الإسلام الأخرى في الحقيقة. ولذلك
1: لكن يبدو من رباط لرباط
0: كثير من الناس
1: من رباط لرباط بيختلف. يعني المرابطين في غزة بالتأكيد هم على ثغرة يعني نقطة ساخنة.
0: هو حتى في المعركة الواحدة أجر المقاتل بلا شك يختلف عن أجر غيره، وأجر الفارس غير أجر الراجل، كل بحسب سهمه، لكنه بالنتيجة رباط وتميز. ففي سياق النص كما هو واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الالتحاق بالشام، ولذلك قال فإن أبيتم إذا لم تستجيبوا لهذا الالتحاق بأهل الشام فعليكم باليمن واسقوا من غدركم. ارضوا بمعنى آخر بأن بالسلامة والانشغال بالدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤكد أن هذا لن يعني هزيمة الشام وأهل الشام، بل لا يعني هزيمة الأمة، لأن الله تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بالشام وأهلها. تكفل الله بالشام وأهلها هو بالنتيجة تكفل بمن يحفظ الإسلام اللي هي الطائفة المنصورة في تقديري من حيث النتيجة، تكفل الله بحفظ هذه الفئة من الناس لأنه الذي يعيد للأمة مجدها ويعود للإسلام عزه، ومن خلال هذه الفئة يستعيد الإسلام قوامه ونهضته ونصرته. ولذلك أنا في الحقيقة مؤمن دائما وأبدا أن لأهل الشام بكل مساحاتها دور متميز عبر تاريخ الإسلام. الأصل أن ينتدبوا أنفسهم له وأن يكونوا على قدر هذا الأمل وهذه الرسالة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لهم.
1: طيب صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرت موضوع السقي من الماء واسقوا من غدركم. الحديث جاء فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم.
0: الإشارة هنا أنه إن أبيتم الالتحاق بجند الشام في ظل إذا صح فهمنا كما تصورنا في ظل هذا الانقسام وهذا هذه الفتن التي تعتري الأمة، إن أبيتم الالتحاق بالشام والمشاركة في الجهاد والنهوض والقتال والدور المرسوم والمنتظر لأهل الشام فعليكم بيمنكم تجنبوا الفتنة، لا تلتحقوا لا تزيدوا الأمة تقسيما فتلتحقوا بجند هنا أو جند هناك، بمنطقة هنا أو بمنطقة هناك، بانقسام هنا أو انقسام هناك، على الأقل آثروا السلامة، آثروا السلامة وعدم تفتيت الأمة مزيدا من التفتيت. ارضوا بالانشغال بالدنيا والزرع والسقاية من الغدير وما شابه ذلك. هذه السقاية من الغدير إشارة إلى الانشغال بالزرع، على غرار الحديث الآخر في البخاري
1: في الجهاد بالزرع.
0: فإذا رضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعها عنكم.
1: أنا سؤالي يعني وسقوا غدركم جاءت بعد موضوع اليمن، هل هي مقصورة على اليمن؟
0: بعض العلماء ربطها بالشام وأعتقد أن الربط غير صحيح في الحقيقة. واضح أن السياق إشارة إلى فإن أبيتم فعليكم بيمنكم وسقوا من غدركم، هذا مرتبط بالإباء. إن أبى هؤلاء الناس الالتحاق بالشام وأهل الشام فالخيار الآخر لهم اليمن والسقاية من الغدير والرضا بالزرع والانشغال بهذا الأمر. النبي بكلهم اكتفوا بهذا على الأقل. يعني
1: ربما يكون هناك رأي آخر أنه فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، يعني مش موضوع الفتن، موضوع أنه كفونا شركوا يعني وخليكم في اليمن وتفرغوا للعبادة، يعني يمكن يكون مقصود فيها تفرغوا للعبادة وهناك مكان آمن.
0: في تقديري هذا لا يستقيم مع فهم الإسلام الصحيح لقضية العبادة،
1: لكنه يستقيم مع حديث البخاري.
0: أي نعم، مع
1: الإيمان يماني والإيمان هناك. إذن
0: الـ الـ الـ الـ المسألة أدوار بالنتيجة، يعني
1: أدوار
0: وشام وأن يرابط وأن ينصر الإسلام وأن ينصر الأمة، هذا هو المفهوم الأصح للعبادة. نعم. على الخلاف المشهور الذي جرى بين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه والفضيل، قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. الكلام المعروف.
1: طيب من أجل الوقت دكتور، يعني لو قلنا الموضوع العسكري والقيادة للأمة، يعني الحديث يقول فإن الله توكل لي بالشام، رح نرجع له، بس خلينا بموضوع القيادة العسكرية والسياسية للمعركة لتحرير فلسطين.

0: المقدس والشام. ولذلك المعركة بلا شك معركة التحرير شامية، شامية بمعنى أنه يشارك فيها كل أهل بلاد الشام بإذن الله تبارك وتعالى.
1: طيب سؤالي الأخير اللي هي الفقرة الأخيرة في الحديث، فإن الله توكل لي بالشام وأهله، يعني لماذا تكفل الله تعالى بالشام وأهله وما معنى هذا التكفل؟
0: لهذا الدور الذي أراده الله تبارك وتعالى لهم ولهذه المنطقة، بمعنى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملنا سياق الحديث هو يحث الناس على الالتحاق بهم، فإن أبيتم فإن خذلتم أهل الشام، فإن تراجعتم عن نصرة أهل الشام، فإن لم تلتحقوا لظرف أو لآخر بأهل الشام فلا تظنوا أن الله سيترك الشام وأهل الشام، بمعنى آخر لا تظنوا أن دور المعركة ودور الإسلام سينتهي. الله تبارك وتعالى تكفل بهذا الدين وبنصرته وبحفظه، وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، القاعدة العامة. فالله تبارك وتعالى تكفل بهذه الطائفة المنصورة أن تبقى موجودة وأنها ستنتصر، وهذا تماما هو مضمون هذا النص والله تعالى أعلم. يعني الله تبارك وتعالى تكفل لأهل الشام بأن ينصروا، بأن يحفظوا، بأن ينصروا، يؤيدوا بمن يأتيهم من الناس ويلتحق بهم من المؤمنين، وبأن ينصروا ويؤيدوا بأسبابه وجنده تبارك وتعالى.
1: وربما ولله جنوب السماوات وربما تكفل والأرض. بأن تبقى بركة هذه الأرض وخيرية،
0: وكل هذا ممكن. طيب. مع بعضه.
1: طيب جزاك الله خير. يعني الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج الدكتور عبد الجبار سعيد، كنت ضيفا عزيزا على هذا البرنامج، ونشكر رعايتكم للبرنامج
0: كما جهدكم. جزاكم الله خير.
1: كما نشكركم مشاهدينا باسم فريق البرنامج، هذه تحيات عمر الجيوسي، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.

الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة سأبدأ وما بعد من حلقات في ذكر المجاهدين العظماء الذين ثاروا على فرنسا وإسبانيا ولم يقبلوا بأي حال أن يركعوا أمام الصليب ولا أن يذعنوا للصليبيين. وهذه ميزة في كل بلادنا العربية والإسلامية، الشعب لا يقبل، الشعب لا يقبل أيها الإخوة والأخوات أبدا أن يدخل الصليبيون إلى بلاده. لكن ما الحل ونحن متخلفون وأسلحتنا ضعيفة ومتفرقون ويعني لكن سأضرب لكم أمثلة رائعة من المجاهدين وممن ساندهم وساعدهم من القبائل لنعرف أن ما يمكن، جذوة الإسلام لا تنطفئ في الشعوب، جذوة العزة لا تنطفئ في الشعوب العربية والإسلامية أبدا مهما ران عليها من الران والفساد وكذا، لكنها تنتفض إذا ضيقت في دينها، إذا ضيقت في إسلامها، إذا ضغط عليها في عزتها وكرامتها وشرفها واستقلالها تنتفض. يعني حقيقة حلقات كثيرة فيها ذكر المجاهدين.

أسمى معاني العزة والكرامة. طبعا أبدأ بثورة ماء العينين وأولاده. ما شاء الله، عائلة مباركة، عائلة رائعة ظهرت في الصحراء المغربية، في الصحراء المغربية. والصحراء المغربية ابتليت منذ وقت مبكر جدا، منذ سنة 1300 للهجرة، 1883 بتاريخ النصراني، ابتليت بالاحتلال الأسباني. طبعا كالعادة هي الصحراء سكانها قلائل جدا جدا، بالذات الصحراء المغربية هذه. والأسبان أرسلوا وفدا لإنشاء شركة، دخلوا إلى الصحراء ابتداء عن طريق شركة عام 1300 للهجرة، 1883. وهذه الشركة توسعت، ثم مرسوم الملك الإسباني أصدر مرسوما بأن من نقطة كذا إلى نقطة كذا في الصحراء هذه ملك إسبانيا. سبحان الله العظيم، هكذا يعني يتقاسمون بلادنا ويعلنون ملكيتها. وأين إسبانيا وأين الصحراء المغربية؟ ليس لهم علاقة إطلاقا، إلا علاقة الجبروت والطغيان. والمهم، وابتدأوا ينشئون مراكز عسكرية في المنطقة، مراكز عسكرية محدودة، يعني هو ابتداء الاحتلال. من ذلك الوقت، من 1300 إلى 1396، يعني 1976، قرابة 100 سنة من الاحتلال، حتى نزحوا إلى غير رجعة، ولله الحمد والمنة. المهم، فالشيخ مصطفى ماء العينين هو رب الأسرة الكريمة المجاهدة، كان رجلا فقيها عالما كريما سمحا صاحب مروءة، وإما جمع حوله الناس. هذه الصفات تجمع حولك الناس لا شك ولا ريب. فأنشأ مدينة اسمها السمارة في الصحراء المغربية، أنشأها سنة 1315 للهجرة، 1898 للميلاد. وهذه المدينة أنشأها لأمرين: للجهاد، لتكون موطئ قدم وانطلاقة للجهاد مع القوات الإسبانية المحتلة للمنطقة، وأن تكون موطئ نشر العلم. فاجتمع عليه في المدينة مجاهدون وطلبة العلم، طلبة العلم يدرسون عليه، ومجاهدون يجاهدون، وهو يوجه الطائفتين المجاهدين والعلماء. وكان كريما، نزل مرة إلى مدينة اسمها تزنت، وزع على الناس 12,000 ناقة، لا إله إلا الله، وأعطى طلبة العلم 6,000 ناقة، 6,000 ناقة، يعني هذه يعني 18,000 ناقة وزعها، وهذا مبلغ مهول وضخم. لكن طبعا الرجل غني وصاحب عشيرة وصاحب قوة وصاحب هيبة، وابتدأ يناوش الإسبان بالجهاد في ذلك الوقت. هو سماها، أنشأها السمارة وسماها السمارة، هكذا هو فعل ذلك رحمة الله تعالى عليه. في ذلك الوقت عقيب إنشاء السمارة، فرنسا اعترفت لإسبانيا بملكيتها على الصحراء المغربية. سبحان الله، يعني هذه اعطاء من لا يملك من لا يستحق. فرنسا لا تملك، اعطتها لإسبانيا التي لا تستحق، وهكذا يعني مثل وعد بلفور. طيب، طبعا ماء العينين الشيخ مصطفى وجد نفسه مضطرا لقتال إسبان وقتال الفرنسيين أيضا. ذكرت لكم أن الفرنسيين كانوا في الصحراء الموريتانية واحتلوها عام 1902، احتلوا الصحراء المغربية الموريتانية. فوقع مصطفى ماء العينين في كماشة بين الإسبان وبين الفرنسيين في جنوب الصحراء المغربية في موريتانيا. فهذه الكماشة طبعا وجد نفسه مضطرا للدخول إلى المعركة، ما يستطيع أن يترك البلاد والعباد، بل إنه فعل شيئا عجيبا. أرسل ابنه إلى تجيكدا، هذه مدينة موريتانية اسمها هكذا تجيكدا، أرسل ابنه، تمكن هذا الابن من اغتيال كازافيه كابولاني، وهو المفوض الفرنسي لموريتانيا، في 12 مايو 1905، سنة 1322 للهجرة، أن يقتل المفوض الفرنسي في موريتانيا. الدنيا تضج طبعا، لكن هذا بطل
وأولاد

وأبطال ما شاء الله. سنأتي يعني أنا هذه الحلقة اسمها ماء العينين وآله وأولاده الأبطال لا قوة إلا بالله. يعني هذه عائلة شريفة عظيمة في مجاهدة. وصار طبعا يدعو إلى الجهاد وأخذ المشروعية من السلطان عبد العزيز الذي كانت للتو قد تولى أو ما هو للتو يعني للتو قد تخلص من الوصاية على العرش. وذكرت لكم قصة السلطان عبد العزيز. والسلطان ساعده وبعث أخاه إدريس ابن الحسن ليتولى الإشراف على الجهاد هنالك، وماء العينين لإخلاصه وطيبته وجودة معدنه ما عنده مشكلة، وافق الدخول تحت طاعة إدريس وتحت طاعة السلطان، مع أنه هو مثل سلطان على المنطقة كان، لكن ما يهم. الإنسان المخلص لا يهتم أين يكون وفي أي مكان يكون، المخلص لا يهتم، المهم أن يكون منتجا، أن يكون مؤثرا، أن يكون عاملا، أن يكون مضحيا، أن يكون باذلا، أن يكون مخلصا، يعني هذا هو المهم. ورحب الشيخ رحمة الله عليه وجزاءه خير الجزاء بهذا، ونشبت معركة في سنة 1324 للهجرة نوفمبر 1906 اسمها معركة تنين ميلان بين الصحراويين وبين الفرنسيين. وثم هدأت الأمور قليلا في السنة التي تليها 1325-1907 وهي تاريخ احتلال الدار البيضاء. مدينة الدار البيضاء احتلت قبل فرض الحماية كما ذكرت ذلك في حلقات سابقة أكثر من مرة. وهدوء، ولماذا هذا الهدوء؟ لأن فرنسا عقدت معاهدة مع سلطان عبد العزيز على الهدوء مقابل أن تخرج من وجدة التي احتلتها ومن الدار البيضاء، واشترطت عليه ألا يساعد الصحراويين هكذا. فسلطان وجد نفسه مضطرا لقطع المساعدات ومنع إرسال الأسلحة إلى ماء العينين. حاول ماء العينين يكلم السلطان مرة بعد مرة، السلطان ما استطاع أن يرد عليه لأن ملتزم باتفاقية مع فرنسا، لأن فرنسا تحتل بأجزاء من بلاده ويريد أن تخرج من بلاده. وهنا طبعا الفرنسيون أرسلوا حملة إلى السمارة، اضطر معها الرجل إلى الجلاء إلى مدينة تزنيت، ووجد أن السلطان ضعيف، سلطان عبد العزيز وجده ضعيفا، فاضطر إلى خروج عن طاعة السلطان وأن يجمع القبائل للجهاد، لأن السلطان لا يعطيه أسلحة ولا يعطيه شيء مالا ولا يعطيه شيئا، هو محتاج إلى أن يجمع الناس حوله، محتاج أيضا يريد الجهاد. فانضمت إليه قبائل وأعلنوا خلع السلطان عبد العزيز وتعيين السلطان عبد الحفيظ. وأنا في حلقات ماضية ذكرت القصة بين كيف خلع السلطان عبد العزيز، كيف ولي السلطان عبد الحفيظ، ما أريد أن أعيدها في هذا الوقت الآن. وأيضا لما استقر الأمر لعبد الحفيظ طلب مساعدات، ما استجاب له، ما استجاب لعبد الحفيظ، لأن عبد الحفيظ جاء بصورة المجاهد والداعي إلى الجهاد، فوجد قبائل ومنهم ماء العينين وقبيلته ساعدته. لكن قلت أنا في حلقة سابقة أن عبد الحفيظ ما استطاع أن يستمر في هذا الأمر للضغوط الشديدة عليه من الصليبيين، وعاد ليواصل المقاومة، وقواته كانت يسيرة نوعا ما لأن عدد السكان في الصحراء يسير وقليل، كانت قواته 6000 مقاتل مع ندرة في التسلح، التسلح كان يعني سلاح ضعيف من القرن 13 يعني 19 الميلادي، سلاح ضعيف وكذا. فهزمت القوات طبعا أمام القوات الجنرالات الفرنسيين المتقدمين المرتبين المنظمين بأسلحة قوية، يعني ما استطاع أن يستمر في الجهاد أمامه. وبعد عدة أشهر توفي رحمه الله تعالى عام 1328 25 أكتوبر سنة 1910. طبعا جاء من بعد ولده اسمه أحمد الهيبة. أحمد الهيبة لم يتوانى طبعا مباشرة في تسلم الراية، وبايعته القبائل مجاهدا وسلطانا عليهم، وتولى المهام سريعا. هذا تحمل مسؤولية يا الإخوة والأخوات، ما يستطيعون، واقعون بين فرنسا وإسبانيا، لمن يتركون البلاد؟ لابد من الجهاد، لابد من العمل، لابد من تخليص البلاد. والله ابتلى المسلمين بهؤلاء الصليبيين لينظر كيف يصنعون، كيف يجاهدون. الله قال ذلك
ولو يشاء الله لانتصر منهم، ممن؟ من أعداء الإسلام، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يختبر، يختبرنا ماذا نصنع لدين الله، هل ننصر دين الله، هل نعلي راية الله وراية الدين، أم نتوانى ونضعف ونكل ونمل. طبعا بعد توقيع اتفاقية الحماية في اتفاقية فاس عام 1330 المشهورة ب 12 مارس 1912 نحي عبد الحفيظ وجاء محله يوسف كما عرفنا مرارا. يعني يوسف طبعا سلبي، ما استطاع أن يصنع شيئا يعني، ومولى من قبل الفرنسيين، ما يستطيع أن يصنع شيئا. هنا أحمد الهيبة جمع أهل سوس، واكتظت مدينة تزنيت بحشود ضخمة من مختلف القبائل، بايعوه على الجهاد، وعم خبر بيعته عم بلاد الصحراء المغربية والموريتانية وتلك النواحي، وتوافدت عليه القبائل لتبايعه أميرا للجهاد. قبائل صعب نطقها، قبائل أمازيغية بربرية صعب تنطق، وما أجد حاجة، لكن قبائل بربر اجتمعت عليه في تلك المنطقة، ومن غير تلك المنطقة جاءوه. وهذا طبعا يدلنا على أن لو أن أي وقت يجد الناس قائدا ربانيا مجاهدا يلتفون حوله، والله ما يستطيعون، يعني لو وجدوا قائدا ربانيا يدفعهم دفعا للتخلص من أعداء الإسلام تلتف الناس حوله. إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا يشتاقون لقائد رباني يجمعهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا أصبحت الحركة أقوى من عهد أبيه، والجهاد أقوى من جهاد أبيه. طبعا قال أحد المؤرخين لم تكن هذه اليقظة أو هذه الحمية الجهادية وليدة الصدفة، إنما تستمد منطلقاتها من الأجواء الحماسية التي استطاع الشيخ ماء العينين الوالد يعني مصطفى زرعها بالأصقاع الجنوبية الصحراوية. ويعني هذا أمر معلوم. عندنا معركة اسمها معركة سيدي بو عثمان جرت عام 1330 في سبتمبر 1912، معركة جرت شمال مراكش، تعد أول معركة كبرى خاضها الشعب المغربي بعد توقيع الحماية ببضعة أشهر، يعني بعد موقعة الحماية بضعة أشهر دخلوا هذه المعركة، وشارك فيها مجاهدون من مختلف أنحاء المغرب، لكن خاصة من مراكش وسوس وتلك النواحي والأطلس المغربي. وسلطان عبد الحفيظ أرسل له رسالة ورسل من طرفه يدعو فيها إلى مواصلة الجهاد، أما هو ما يستطيع أن يساعده في شيء. يعني سلطان عبد الحفيظ ما نستطيع أن نخونه أن نقول كان خائنا أو كان عميلا أو كان بعيدا عن الإسلام، حاشاه، لكن كان ضعيفا، والضعف هذا ليس مرده إلى شخصه فقط، لكن إلى الأوضاع المحلية والعالمية آنذاك. في تلك المعركة اكتسح أحمد الهيبة العدو الصليبي، واستطاع في أقل من ساعة دحره، وانقلبوا يفتكون ويقتلون ويأسرون الأعداء الفرنسيين. وهو استطاع أن يستدرج قائد الحملة الفرنسي معه مدفعية ثقيلة، ففسح له المجال، لأنه لو ضرب المدفعية من بعيد سيصاب المجاهدون بأضرار عظيمة والمدن تتهدم أو القرى والبلاد. فماذا يصنع؟ يجعله يقترب يقترب يقترب حتى لا يستخدم المدفعية، المدفعية تحتاج إلى مكان بعيد تلك الأثناء. فاستدرجه إلى أن اقترب جدا ودخل معه في التحام مباشر، حتى بالأسلحة البيضاء يعني بالسيوف والخناجر وكذا بعد البنادق، واستطاع أن يتغلب عليه مع أن عنده أسلحة فتاكة ومتطورة. طبعا هنا أيها الإخوة والأخوات عندنا مشكلة أزلية ومشكلة طويلة نعاني منها كثيرا، مشكلة الخونة، مشكلة العملاء والخونة. يعني الذي يخون بلاده ويأتي مع العدو الصليبي ضد أبناء بلده وضد المسلمين، أعوذ بالله أعوذ بالله. الله قال ومن يتولهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، نسأل الله العافية. الخونة هؤلاء طبعا طعنوا المجاهدين من الظهر، فوجئ مربيه ربه هكذا اسمه، اسم ابن شيخ ماء العينين وأخو أحمد الهيبة السلطان الجهاد،
اسمه مربيه ربه، فوجئ بمعسكره بالنار وبالقتل وكذا من أناس مغاربة، مغاربة يعني، هو يتوجه نحو العدو وفوجئ بالطعنة الغادرة من خلفه. قائد اسمه العيادي ومن معه من المغاربة الخونة قاموا بإضرام النار في معسكر المؤن وعتاد المجاهدين، وانقض على إخواني فتكا وقتلا ونهبا، وأيضا قواد الحوز القلاوي ويعني تهامي القلاوي أيضا أحد الخونة حاصروا مراكش وأغلقوا أبواب المدينة حتى لا يسعفوا إخوانهم في المعركة. وطبعا هنا حاول مربيه ربه أن يتخلص من موقف الحرج وسحب المجاهدين، وأعلن أنه لا يبيت مع المجاهدين إلا من هو منهم حتى ينفوا الخونة من صفوفهم المتسترين الجواسيس. ويعني نحن لابد أن نفهم أن هؤلاء العملاء والخونة ما كانوا في مكان إلا وأضروا بأهله، وهم الطابور الخامس حقا، والعدو سواء كان الفرنسي أو الإسباني أو العدو إخوان القردة في فلسطين أو الإنجليز ما تغلبوا على المسلمين أبدا، ما يمكن، لكن إلا بمساعدة الخونة العملاء سواء كانوا حكاما أو كانوا محكومين، خونة عملاء يعني بمساعدتهم استولوا على البلاد الصليبيون، وهذا أمر معلوم، وفي فلسطين بالذات وفي مصر وفي كل مكان خونة انتشروا في البلاد وفعلوا هذا الفعل الشنيع، نسأل الله العافية. اسمعوا ماذا يقول الكابتن كورنيت، وكابتن مرتبة جندية تشير إلى الضابط، يعني يشير يتعاون الخونة مع فرنسا، فيقول: هناك بعيدا في اتجاه المدينة كان يسمع صوت إطلاق نار، إنه بلا شك القتال الذي بدأ بين حلفائنا وفريق الهيبة، ولكي نشجع أصدقائنا في صراعهم أطلقنا طلقتين مدفعيتين جديدتين، أما الطلقات الأولى فهي علامة طلبها القواد الخونة لتكون إيذانا ببداية الهجوم المشترك. بل بلغ أيها الإخوة والأخوات من دناءة هؤلاء أنهم كانوا يحرضون الفرنسيين على الهيبة قبل بداية المعركة. ويؤكد كابتن كورنيت الضابط المشارك في معركة سيدي بوعثمان، هذه المعركة التي أبلى فيها المجاهدون بلاء رائعا وانتصروا في البداية، لكن الخونة قلبوا الانتصار إلى هزيمة. الضابط هذا كورنيت يؤكد في معركة سيدي بوعثمان أن إدريس ولد منه وولد مولاي رشيد والمدني والقلاوي والتهامي القلاوي كان يرسلون للقادة الفرنسيين يعلنون غضبهم من إسقاط أحمد الهيبة الضرائب والمكوس التي كانت أهم مواردهم المالية، ويعدونه بمهاجمة أحمد الهيبة. يعني مغاربة ينادون العدو ويمنونه ويعدونه أنه إذا جاء سيهاجمونهم أحمد الهيبة، ماذا نفعل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الجنرال ليوتي هذا جنرال عسكري كان في الجزائر وجاء ليكون حاكما عسكريا على المغرب، هذا سامى إخواننا في الجزائر سوء العذاب، هذا أعوذ بالله منه ليوتي، هذا ماذا يقول؟ أحدثت الحركة الجهادية لأحمد الهيبة نجاحا بدخول مراكش إحدى عواصم المغرب التاريخية نجاحا مدويا في أنحاء المغرب، لأن أحمد الهيبة كان تحت يدي مراكش دخلها. فليوتي يقول هذا الدخول أحدث ضجة في كل المغرب، وقال عن تعاون يعني قال في مسألة تعاون القواد الخونة معه، هذا ليوتي يقول: النداءات الملحة من الخونة يعني ووعود المؤازرة المنبعثة من مراكش كل هذا يخلق إحدى هذه الفرص السانحة التي يمكن أن يؤدي عدم انتهازها إلى الندم أبد الدهر. يعني يقول هذه فرصة كبيرة أن هنالك خونة يطلبون منا أن نأتي، فهذه فرصة إذا ما انتهزناها قد نندم عليها أبد الدهر، لا إله إلا الله. قال: ليس لدينا ما نستقدمه من المناطق الأخرى المهددة هي نفسها في جبهاتها، لكن طبعا يعتمدون على مؤازرة هؤلاء الخونة. ثم يتحدث عن
التطور المفاجئ للنفوذ السحري لحركة الهيبة بمناداته بالجهاد خلق الوضعية الأكثر خطورة على فرنسا. إنه حقا فيوري، فيوري هذا الحصان مشهور، يعني قصته مشهورة، الحصان فيوري، إن يقول على الهيبة إنه حقا فيوري الذي كان يقبض على الخيوط الموجهة التي قادت فرقنا إلى مراكش في الظروف الأكثر ملائمة، والذي مكننا من انسجام مع الداخل، يعني مع الخونة. يقول هذا ليوتي إن انتصار مانغان، يعني هذا القائد الفرنسي، لم يكن ليتحقق لولا تعاون قواد المغاربة أي الخونة الذين كانوا في مراكش. هذا نص صريح جدا جدا. فرنسا لم تكن لتنتصر على المجاهدين في الصحراء لولا تعاون الخونة. هذا كلام من؟ كلام ماريشال ليوتي، أكبر قائد عسكري في الجزائر والمغرب آنذاك. وطبعا زعيم علال الفاسي ماذا قال؟ قال يرجع الفضل في توحيد قبائل الجنوب إلى الشيخ ماء العينين وولده أحمد الهيبة، الذي كون حوله حركة وطنية بالمعنى الدقيق للكلمة، وكافح الفرنسيين مطاردا القواد الكبار حتى مدينة مراكش، ثم انهزم في موقعة سيدي بوعثمان، واستمر هو والقبائل المتفة حوله بسوس والساقية الحمراء طوال الحرب العالمية الأولى. وطبعا هذه المعركة الرائعة هي سلسلة، أي حلقة من سلسلة معارك بدأها محمد عبد الكريم الخطابي والريسوني وموحى الزياني والشريف محمد أمزيان وإلى آخره، يعني أيضا في 28 مارس 1913 للأسف احتلت فرنسا مدينة السمارة، دمرتها تماما وأحرقت 5000 كتاب في مكتبة السمارة. هذا الفرنسيون والغربيون الذين يقولون المسلمين يحرقون الكتب، هم الذين يحرقون الكتب. فعلوا ذلك في الأندلس، وفعلوا ذلك في المغرب، فعلوا ذلك في كل مكان احتلوه ودخلوه. المهم تواصلت المقاومة، توفي الشيخ أحمد الهيبة عام 1919، تواصلت المقاومة بيد أخيه أو بقيادة أخيه الشيخ مربيه ربه إلى عام 1352 أو 53 هجر 1934. ويقول الزعيم علال الفاسي في مقاومة الشعب المغربي للمد الاستعماري أو الاستخرابي، كان هذا صحيح، تولى أخوه مربيه ربه مواصلة المقاومة التي لم تنتهي في الأطلس الكبير والسوس إلا في سنة 1352-1934، فدامت 22 سنة، 22 سنة المقاومة دامت على يد مصطفى الهيبة وأحمد مصطفى ماء العينين وأحمد الهيبة ابنه ومربيه ربه ابنه أيضا، وهي أطول المقاومات المغربية مدة. فاللهم ارحم هذه العائلة المجاهدة وكل من جاهد تحتها وارفع درجتهم في عليين، وإلى اللقاء مع مجاهدين عظماء آخرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: حاول دائما إثبات ذاته بأنه ليس من الطبقة العادية، فسنرى هذا الغرور في كل حياته. بدأ يتعلم العربية منذ صغره وقال الشعر وعمره 9 سنوات. طبعا اللي كان ذكي مشهور بحدة الذكاء، وسافر وارتحل إلى البادية وعاش في البادية. والسبب أن القبائل البدوية في ذلك الوقت كانت فصيحة فصاحة كاملة، لم تتأثر بالمدن، فعاش بينهم إلى أن أتقن اللغة. وقيل أنه دعا النبوة، وقيل أنه اتبعه مجموعة من الناس في البدو، فخرج إليه أمير حمص فقبض عليه وسجنه في عام 321 الهجرية. فلما طال مقامه في السجن صحيح يعني ما خلاص لا يريد السجن، فأرسل قصيدة يستعطف بها الأمير الذي سجنه، فخرج بذلك من السجن. لكن خرج وقد التصق به لقب أنه قد تنبأ أو ادعى النبوة، فسمي المتنبي واشتهر اسمه أنه المتنبي مدعي النبوة. هذه يعني على فكرة غير ثابتة عنه، لكن الثابت أنه كان طموحه ليس له حدود، وكان طموحه هذا الشقى به هو الذي جعله يحاول أن يلتصق بالحكام والأمراء، فبدأ يسافر مطوفا في بلاط هؤلاء الحكام والأمراء. وكان في أخلاقه على فكرة ترفع عن حياة أهل عصره ما بها من فسوق وتهافت على الشهوات، ولذلك سيرت خالية من أي فساد أو خمر أو نساء، ليس فيه ذلك ولا يعرف عنه ذلك أبدا. وبدأ يطلق أشعاره بالتتالي بدون توقف، كل قصيدة أجمل من الأخرى. يحوي ديوان المتنبي أكثر من 5000 بيت ويضم أكثر من 300 قصيدة. وعلى فكرة هو الذي رتب ديوانه بنفسه، ولم يظفر ديوان شاعر لا في القديم ولا في الحديث بما ظفر به ديوان المتنبي من العناية والحفظ والشعر والدراسة. يذكر أنه له أكثر من 40 شرح لديوان المتنبي، أكثر من 40 شرح مختلف. أي ديوان هذا؟ كان المتنبي لا يجارى. يروى أنه دخل على الوزير ابن الفرات وعنده مجموعة من العلماء والشعراء والفضلاء، من بينهم الشاعر العظيم والأديب البليغ أبو علي الآمدي اللغوي. فالوزير احتفى بقدوم المتنبي لشهرة المتنبي، فقال له: يا أبا الطيب، هذا أبو علي الآمدي. فقال المتنبي: لا أعرفه. كان فيه غرور شديد، طبعا هذا أزعج الآمدي. ثم أنشد المتنبي من شعره قوله: إنما التهنئات للأكفاء ولمن يدني من البعداء. فقال الآمدي اللغوي: قال كيف جمعت التهنئة؟ كلمة تهنئة سويتها تهنئات، هي مصدر، والمصدر والمصادر لا تجمع. فقال أبو الطيب المتنبي لمن بجانبه: هذا مسلم؟ فقيل: سبحان الله، هذا أبو علي الأستاذ، تقول فيه مثل هذا القول؟ قال المتنبي: ما يصلي؟ ألا يقرأ في الصلاة التحيات لله؟ والتحيات جمع تحية، والتهنيات جمع تهنئة. فصمت الجميع في المجلس. هكذا كانت قدرته اللغوية. ولما زادت شهرته كان يطلبه الملوك، يتمنون أن يكون معهم. تذكروا أن ما في إعلام في ذلك الوقت، الإعلام في ذلك الوقت هو الشعر، فكان الناس الحكام يتمنون أن يكون معهم هذا الشاعر، قناة فضائية كاملة. فاستدعاه سيف الدولة في دمشق، فلما توجه المتنبي إلى دمشق وكان سيف الدولة يقاتل الروم وصد الروم واستولى على أكثر الشام، أخرجها من يد الروم، وصار يعني سيف الدولة سمع ملء السمع والبصر كما يقولون، فكان يحتاج إلى شاعر بحجم المتنبي ليكون وسيلة في الإعلام، يصور البطولات التي يعني حققها، كانت الأمة تعيشها فرصة أن يعني ينهض بالأمة وحماسها حتى تنتصر من جديد. فوجد بغيته في صاحبه المتنبي، وفعلا كتب المتنبي أجمل أشعاره في ديوان خاص سمي سيفيات المتنبي نسبة إلى سيف الدولة الحمداني. طبعا بالمقابل هذا الأمير لم يبخل على شاعره، فكان يعطيه، لكن طبعا الحمداني يحكم مملكة صغيرة وبالتالي عطياته قليلة، لكن اشتهرت سيفيات المتنبي في مدح سيف الدولة. من بعض قصائده في مدح سيف الدولة بعد إحدى معاركه مع الروم يقول: لهذا اليوم بعد غد أريج، ونار في العدو لها أجيج، عرفتك والصفوف جيوش معبآت، وأنت بغير سيفك لا تعيج، ووجه البحر يعرف من بعيد إذا يسجو، فكيف إذا يموج، وفينا السيف، سيف الدولة، وفينا السيف حملته صدوق إذا لاقى، وغارته لجوج، نعوذه من الأعيان بأسا ويكثر بالدعاء له الضجيج. فكان طبعا سيف الدولة مبسوط جدا، الناس لا تعرف عن سيف الدولة إلا سيف الدولة الحمداني إلا من أشعار المتنبي في ذلك الوقت وفي هذا الزمان. فكان يعطي المتنبي، لكن سيف الدولة كما ذكرت دولته صغيرة، والمتنبي طموحه عالي ويعني روحه قلقة، فما يكفيه ذلك ويريد مناصب، يريد مبالغ أكبر. كل هذا جعله يغادر بلاط سيف الدولة في الشام، وشد رحاله من جديد، بدأ يفكر أين أذهب. فوجد أن من الدول القوية في ذلك الوقت التي لها مكانة الدولة الإخشيدية، واللي كان يحكمها في ذلك الوقت كافور الإخشيدي، فقرر أن يذهب إلى مصر لعل الحال يكون فيها أفضل منه عن حاله في بلاط سيف الدولة، لعله يحوز على منصب أو أموال كبيرة. هل تحققت أماني المتنبي هناك؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا يدور حول قوة الكلمة، أثر الكلمة، أثر الإعلام، وشخصيتنا هو المتنبي، هذا الشاعر العظيم. حدثتكم عن تاريخه إلى أن كان مع سيف الدولة في الشام، لكنه بسبب طموحاته العالية انتقل إلى مصر، قصد المتنبي مصر مؤملا أن يجد عند كافور ما لم يجده عند سيف الدولة. طبعا وجد الكثير عند سيف الدولة، لكن طموح المتنبي لا يتوقف، يريد شيء أعلى وأعلى باستمرار. فجلس عند كافور يمكن حوالي 4 سنوات، وكافور كان داهية وأديب بارع، يعرف مقصد المتنبي. كافور كان يعني يعرف أن المتنبي ليس هدفه فقط شوية أموال، وإنما يريد من كافور أن ينصب المناصب، ولا يخليه رئيس وزراء، ولا حتى لما شاف يعني قدراته، فأدرك مقاصد المتنبي. فلم يريد، يعني كافور أيضا واعي ذكي، ما أراد أن يطرد المتنبي، لأن يعرف المتنبي راح يشتمه، وما في ذاك الوقت ما في جرائد وفضائيات، كان في شاعر احفظوها، الشاعر في ذلك الوقت عن يساوي جرائد ومجموعة قنوات فضائية، يتناقل الناس شعره كما يتناقلون الإعلام اليوم. فخاف أن يصد فيهجوه المتنبي فينفضح، وفي نفس الوقت ما يستطيع أن يعطي مناصب عالية لأنه لا يستحقها في نظره، فجعله يتأرجح بين اليأس والأمل. وهنا في هذه الفترة، كان في هذه الفترة الأربع سنوات اللي عاشها مع كافور، تمثل المتنبي هذه المرحلة ديوانا شعريا عرف باسم الكافوريات، هي آخر قصائده على فكرة. لما يأس كتب قصيدة يهجو بها كافور وفر من مصر بعد أن كتب قصيدته في الهجاء الخالدة، رغم أن كافور ما كان يستحق ذلك. كافور الناس لا تعرف عن كافور إلا شعر المتنبي، مع أنه كان سياسيا محنكا حليما كريما، هكذا يصفه كبار المؤرخين، نتكلم عن المؤرخين الكبار في تاريخنا، هكذا وصفوه سياسي محنك حليم كريم. حتى أن المتنبي كان يمدح مدح شديد، ألا تذكرون أبيات المتنبي عن كافور؟ كافور كان أسود شديد السواد، فيقول عنه المتنبي: أبا كل طيب لا أبا المسك وحده. المسك صاحب الرائحة الجميلة، هذا أسود، أسود شديد السواد. فكذلك يقول: أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، وكل سحاب لا أخص الغوادية. هذه السحابات اللي تأتي يعني أحيانا، لا أنت أب لكل أنواع السحاب الذي يعطي الخيرات. إذا كسب الناس المعالي بالندى، فإنك تعطي في نداك المعالي. فأنت الذي تعطي المعالي، أنت ما تحتاج المعالي. هذا الشعر يمدح في كافور. فانظروا وتأملوا. مع ذلك هنا كما ذكرت، للأسف متنبي لعب دور مجموعة قنوات فضائية وإعلام فاسد يبث الأراجيف والأكاذيب، فصار اليوم نحن لا نعرف، الناس لا تعرف عن كافور إلا الشيء السيء، بسبب القصيدة التي كتبها المتنبي عن كافور يهجوه فيها، قالها وهرب من مصر، يقول فيها: العبد ليس لحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد، ما كنت أحسبني أبقى إلى زمن يسيء بي فيه كلب وهو محمود. يعني هجاء من الطراز الأول. وصار اليوم الناس تحفظ: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. لا شك هنا أن المتنبي خالف ضميره عندما وصف كافور بما لم يستحق، ما لا يستحق، وصفه بعكس ما كان يمدح ذاك المدح الشديد. واضح هنا التقلب الإعلامي، واضح صراع المصالح والمبادئ لدى المتنبي. انتهت المصالح بالنسبة إليه، فانتهت المبادئ وضيع المبادئ. وهذه آفة وسائل الإعلام في كل زمان، تجد بعض الصحف تطبل وتزمر للحاكم الفرد الاستبدادي، حتى لو كمم الأصوات وأغلق الفضائيات المعارضة وقتل الناس يظل يعني يمجدوا فيه، بينما الصحيفة نفسها عندما يتم إغلاقها من قبل السلطات لا تعرف إلا تذكر حرية الرأي التي أهدرت، وتبدأ بالتباكي على حريات التعبير. ما هذا التناقض؟ ما هذا التناقض الذي تقع فيه كثير من وسائل الإعلام في التاريخ وفي يومنا أكثر؟ هذا كله نتيجة لتقديم المصالح على المبادئ. قصة الصراع بين المصالح والمبادئ قصة تتكرر في كل زمان، حتى أصبحت السلطات الاستبدادية خبيرة في هذا الموضوع. هناك بعض الأقلام المأجورة تتقن فن هذه اللعبة، تجد أصواتها عالية في الإصلاح، ليس حبا في الإصلاح، لكن بس لأجل أن تلفت انتباه السلطة أنها تستحق بعضا من المن والسلوى الذي بحوزة السلطة. يعني أعطه يا غلام، يريدون هذا. ف فإذا قبضوا ثمن سكوتهم ركنوا وسكتوا عن الإصلاح وزينوا الأوضاع القادمة وانتظروا وأبشروا بما سيأتي ويسكتوا عن كل البلاء الموجود. إذا اجتمع ثالوث الإعلام والمال والاستبداد، إذا اجتمع هذا الثالوث الإعلام والمال والاستبداد، كانت الضحية هي الحقيقة. الحقيقة يصل التضليل مداه حتى تبدأ الجماهير تصفق لمن يقودها نحو الهاوية. فهذا الخطر الإعلامي كان أعلى درجاته يتشكل في المتنبي، إذا كان هناك شعراء كثر في زمنه، وكل شاعر يعتبر إما جريدة ولا قناة فضائية، هكذا تخيلوها. أما المتنبي وحده فشبكة من القنوات ومن الجرائد متمثلة كلها في شخص واحد، قصيدة واحدة، بيت واحد من المتنبي يهز العالم العربي كله. كان المتنبي شخصية نرجسية، واضح من شعره هذا الغرور والإعجاب بالنفس بشكل مبالغ فيه. ألم تسمعوا قوله: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محقر في همتي كشعرة في مفرقي. إيش هذا؟ إيش هذا؟ كل ما خلق الله وما لم يخلق شعرة في رأسه. هذه النرجسية هي التي كانت سببا في مقتل المتنبي، فهو من الشعراء الذين قتلهم شعرهم. خرج المتنبي سنة 354 للهجرة من قاصدا بغداد، بعد ما ترك مصر طبعا، فكان يقصد بغداد. علم رجل اسمه فاتك ابن أبي الجهل الأسدي، هذا علم بخروج المتنبي. هذا الرجل فاتك هو خال ضبة. ضبة شخص هجاه المتنبي وسبه المتنبي بالأشعار، فلما علم فاتك بخروج المتنبي أراد الانتقام لأخته وابنها ضبة من هذا الشاعر الذي فضحهم أمام الناس. فوصلت الأخبار أن المتنبي ذهب إلى بغداد، فخرج بثلاثين من رجاله، قيل ستين، وقطع الطريق على المتنبي. المتنبي طبعا ما عنده عدد يحميه من هذا العدد، فلما رأى كثرة رجال فاتك وأحس أن لهم الغلبة أراد الفرار، قرر أن يهرب، وكان يستطيع أن يهرب. لكن أحد عبيده، أحد غلمانه، قال له: لا يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل، فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كيف تهرب وأنت تقول هذه الأبيات؟ فعندها استحى المتنبي ولم يفر، ورجع وقاتل. طبعا ما استطاع أن يقف أمام 30 أو 60، حتى قتل هو وابنه محسد وعدد من الذين كانوا معه، كلهم قتلوا سنة 354 هجرية. فهكذا كانت نهاية المتنبي. مهما اختلف الناس في المتنبي، لن يختلفوا أبدا أن صدى كلمات المتنبي تبقى خالدة تتردد عبر العصور. فإذا اليوم تمرد على الناس شخص ذكروا فورا بيت المتنبي القائل: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وإذا أرادوا ذكر فوائد المصائب، أصابتهم مصيبة وأحبوا أن يخففوا عن أنفسهم، ماذا يقولون؟ بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائده. وإذا تبخرت أحلام الناس وأمانيها، هنا تذكروا بيت الشعر المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وإذا طلبوا العلا والمجد ذكروا بيت المتنبي. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. الأفكار مهما كانت جميلة، عظيمة، ملهمة، الأفكار تفقد جزءا مهما من تأثيرها في الناس إذا كانت اللغة المعبرة عنها لغة ركيكة، لغة ضعيفة. واليوم اختلف الوضع. انتشار شبكات التواصل الاجتماعي بالذات ساهم في فك حصار التزييف الذي تمارسه سلطات الاستبداد في كل مكان. جعلت الشعوب تتواصل بحرية بعيدا عن الرقيب الإعلامي وحارس البوابة الإعلامي، رغم أن هذه الوسائل لا تتصف بالرسمية، وبها طبعا كثير أنا أعرف من الأكاذيب والشائعات وهي لا تصح، لكنها أصبحت متنفسا مزعجا أمام الطغاة الذين يعني كانوا حريصين على إغلاق كل الأبواب الإعلامية أمام أي مخالف لهم. فاليوم الجهات الأمنية صار عندهم مراكز للمراقبة الإعلامية ومراقبة التواصل الاجتماعي، مهمة أمنية جديدة. بعد أن كانت مهمة الجهات الأمنية مراقبة تحركات المشتبه بهم والذين ممكن أن يسببوا القلق للسلطة، أصبحت مهمة الأمن تقنية متطورة، تأسيس وحدات وغرف أمنية تتخفى خلف حسابات وهمية أحيانا بأسماء نسائية لترويج الأكاذيب. هذه مهمة يائسة لتحسين صورة المستبدين والطغاة الذين كشفت فضائحهم حرية شبكات التواصل الاجتماعي. من الكلمات المؤثرة ما ورد ووصل للمجاهد العظيم صلاح الدين لما كان يعد جيشا لتحرير بيت المقدس، جاءته أبيات شعر من أحد الشعراء على لسان المسجد الأقصى تقول: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فعندها ثارت حمية صلاح الدين وامتنع عن الضحك منذ ذلك اليوم، وأقسم أنه لن يضحك حتى يحرر المسجد الأقصى، وسارع في الإعداد لدحر الصليبيين وفتح بيت المقدس، وكذلك فعل. للأسف نعيش اليوم زمنا أصبحت فيه الكلمة تباع وتشترى، بعض الناس يترزق ويتاجر بها على حساب دينه والحقيقة. لكن مهما أوتي هؤلاء من قوة الكلمة، ما دامت أفكارهم فاسدة فلن تصل للناس، سينكشفون للجماهير ولو بعد حين. فربما تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت وبعض الناس كل الوقت، لكن يستحيل أن تخدع كل الناس كل الوقت. وقبل أن أستودعكم الله، أنشروا قول المتنبي: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: إذا كان الفصل الأول في رواية ما مثلا يتحدث عن جريمة قتل، فإن بقية الأحداث تترتب عليها. أعني في عادة الدراما أو في الأدب الروائي، الحدث الأول هو الذي تبنى عليه بقية الأحداث. وإذا ما أسقطنا هذه القاعدة على الحياة وسألتك: ما هو الحدث الأول بعد خلق آدم عليه السلام أبو الجنس البشري؟ بعد أن خلق الله آدم أمر ملائكته بالسجود له، فامتثل الجميع للأمر إلا إبليس. رفض السجود. هذه هي الخطيئة الأولى في أمر الإنسانية. كل أوامر الله التي عصيت خلال التاريخ الإنساني هي عطف على هذه المعصية. لكن في الحدث التالي لدينا معصية أخرى ارتكبها آدم شخصيا، وهي الأكل من الشجرة المحرمة التي حذره الله منها وأعقب ذلك خروجه من الجنة. أخرج آدم من الجنة بينما إبليس أخرج وطرد من رحمة الله. أي العقابين أكبر؟ بالتأكيد الطرد من رحمة الله أشد وأصعب من أي شيء آخر. رحمة الله هي الملاذ الأخير لكل مخلوق، حتى وهو في جوف جهنم يمكن أن تدركه رحمة الله فيخرج. أما من طرد من رحمة الله فلا أمل له. بالنسبة لآدم، قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أما إبليس قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. خطيئة آدم نابعة من الضعف البشري الفضول، هي خطيئة عاقبها الندم. أما خطيئة إبليس فهي خطيئة منبعها الكبر والغرور، لذلك استوجب صاحبها اللعنة والطرد من رحمة الله. ما أريد أن أقوله لك أن صراع إبليس الأزلي مع أبناء آدم أحد أهدافه الأولية هو إيقاعهم في خطيئة أبيهم، خطيئة الضعف البشري، لكنها ليست نهاية الصراع. إبليس يا صديقي لا يعمل عملا إضافيا بعد الظهيرة لتحسين الدخل. إبليس ليس لديه عمل غير إضلالك، أنت هدفه الوحيد الأزلي، لذلك فهو لا يمتلك دافعا للملل أو اليأس، هو معك حتى يحقق هدفه النهائي غايته. فما هي غايته إذن؟ غاية إبليس أن يصل بك إلى الكبر، خطيئته هو لا خطيئة آدم. خلال الطريق إلى هذه الغاية تمر معه بخطوات من الخطايا الطبيعية، الخطايا المنتمية لفئة الخطيئة الثانية. ما معنى ذلك؟ الزنا على سبيل المثال خطيئة كبيرة لا شك، وواحدة من الكبائر التي حرمها الله، لكن هل الزنا في حد ذاته غاية إبليس؟ أقول لك قد يكون هو أحد أهدافه الهامة مثلا، لكنه ليس الغاية. الغاية النهائية دائما هي الكبر، والكبر في هذه الحالة يعني تبرير الزنا. الشيطان يأخذك إلى الكبر عبر خطوات مدروسة، لذلك قال الله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أولا يقنعك أن صداقتك بامرأة أجنبية أمر عادي طالما كانت في إطار الاحترام المتبادل، يقنعك بأن كل من ينهونك عن ذلك مهووسون وتفكيرهم شهواني، ثم يتدرج بك في سلسلة من المراحل حتى تصل إلى الوقوع في المحذور. تعتقد أن مهمته قد انتهت هنا، لكنها في الحقيقة بدأت للتو. مهمته تنتهي عندما تبدأان في اختراع مسميات لهذه العلاقة: علاقة مفتوحة، حرية شخصية، إلى ما هنالك من المسميات. يصل الشيطان إلى غايته عندما يدافع الواقعون في الرذيلة عن أخطائهم ببسالة. هنا أنت انتقلت من دائرة الخطأ البشري إلى دائرة الخطأ الشيطاني. أن تتهاون مثلا في الصلاة هو بالتأكيد أمر يسعد الشيطان جدا، لكنه لا يعتبره غاية. الغاية أن تلوي النصوص الشرعية وتستحدث لها تأويلات تبرر ترك الصلاة أو التقليل من أهميتها، مدعيا أنها مجرد أفعال شكلية يمكن الاستغناء عنها طالما أن القلب نقي. انتبه، هذا الأمر في غاية الخطورة. الفرق بين أي مخطئ في العالم وبين مريض الكبر هو فرق جوهري قد يوازي فرق المتعلق برحمة الله والمطرود منها. طالما لم يصل الكبر إلى قلبك ففرصتك في النجاة ما زالت قائمة، وهو ما لا يريده الشيطان. الشيطان لا يحب أن تبقى المباراة بينك وبينه قائمة، يريد أن يهزمك في الجولة الأولى. ما فائدة إنسان يخطئ ويتوب ويستغفر فيبدل الله سيئاته حسنات ثم يعود فيخطئ ويتوب فيغفر الله له؟ ما فائدته بالنسبة للشيطان؟ جهد مهدر. لكن الإنسان الذي يخطئ فيسعى لتبرير خطأه هو العميل المثالي، لأنه إنسان تم إقصاؤه من رحمة الله، وبالتالي ضمن الشيطان ضمه لفريقه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قدر بسيط من الكبر يكون مانعا من دخول الجنة. الكبر مرض لا يشفى صاحبه حتى من رأى المعجزات بأم عينيه. انظر ماذا قال الله عن الكفار الذين طلبوا معجزة ليؤمنوا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سيستمرون في التكذيب حتى وإن رأوا أعظم المعجزات بأعينهم. هذا هو الكبر، الخطيئة الأولى التي يسعى الشيطان أن يزرعها فيك. خلاصة القول، إن أخطأت فكن على وعي تام بأنك تخالف الله وأن خطأك من قبيل الضعف، واجتهد في إصلاحه حتى وإن وقعت في الخطأ نفسه 1000 مرة تب عنه 1000 مرة، ولكن لا تبرر، لا تبرره ولو لمرة واحدة. سلام عليكم.
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

أطارد وجهك بالزوايا ولا أدري هل بقي بخافقي شيء من حنين؟ فقد قلتها مرارا والبحر يعرف لوعتي، فإني إن خفت ألملم نفسي وأبكي وأزيده بضع قطرات، فالعين غيمتي والدمع بها غيث لا ينزوي. ما كنت أدري بأن الدنيا يا أمي موج بلا شطآن يحملنا ويقذفنا فنكون في حضن السماء، نهمهم بدعوة والسيل من الأحداق يغرقها ويبللها، والقلب يخفق بلوعة وبحرقة وبشيء من انكسار، ندعوه ليجبر كسرنا ويغلف القلب العليل ببضع رعاشات من فرح. إني يا أمي أرسم خرائط لا تدل على شيء سوى أني أمارس هواية عقيمة، أروي حكايا العمر في خريطة، وإن انتهيت لا أفهم شيئا منها سوى انحناءات بها ملتوية، تماما كما تلتوي الأوجاع في أحشائنا. إني يا أمي أكتب اسمي في كل مكان والطهر يغلفه من كل زوايا، أحدق به طويلا ولست أدري منذ متى كانت الأشياء تروي ما بأعيننا، ترويه خطأ فليست تفهمنا وما بحيلتنا سوى نجوى من القلب نطلقها، والدمع كما العادة يغرقنا ويغرقها، فنجواي يا أمي لها رب يسمعها، وعلى يقين بأنه أبدا لن يردها وليس يردنا.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. يعني نحن المرة الماضية تحدثنا عن قيمة تتعلق بالإنسان الداعية، وبالتالي كيف أنه هو ما يضعش نفسه مواطن

إنما يحاول أن هو يكون واضح مش مسيوش بالظن. طيب هو شنو ينظر إليهم؟ فيقول القائدة تقول أو القيمة تقول الأصل أن نعتقد براءة ذمة من نتعامل معه. أي إنسان نتعامل معه هو الأصل فيه أنه بريء الذمة. ما يقولوا بريء الذمة شو معناها؟ معناها أن الإنسان صالح صادق شريف كل شيء. ولا تكون ذمة أحد معيبة إلا بدليل، يعني ثبت بالدليل أن هذا يكذب، أو ثبت بالدليل أن هذا يعني يغش، أو ثبت بالدليل أنه يسرق، أو ثبت بالدليل ما يكونش. وذلك نحن ترى الآن أسف شديد عندنا نوع من هذه قاعدة في العامة في المجتمع ربما نحتاج إلى معالجتها، اللي هي مسألة التعميم في الأحكام. كل الناس سراقة، كل الناس تجرى لمصالحها، كل الناس ما يهمش الآخرين. كل كلمة كل هذه خطيرة جدا، لأنك أنت اتهمت كل الناس بدون دليل. الأصل فينا أن نقول لا لا، الناس إلا قليلة استثني. حتى رب العالمين يعني ذكر وقليل من عبادي الشكور إلا قليلا منهم. يعني مسألة في دائما استثناء فيه، ومرات الاستثناء مش قليل يكون كثيرين، لكن للأسف الشديد ربما نحن نشوفه في الإطار العام كيف منعمه. والله مسؤولين كلهم سراقة، يعني الأمر صعب أنك أنت تحكم على الناس كلها بهذا الشكل. لذلك يلتقي الواحد منا مرات أحيانا بناس يشتغلوا في مواطن معينة، لما يهدرز معاه يكتشف أن الرجل هذا يعني مش نزيه، أكثر من نزيه، يتحرج من أن يأخذ حاجة مش حقة حتى ولو كانت قليلة. وأنا أذكر يعني مرة كنت نستمع في راديو، فالشيخ اتصل، كان شيخ من المشايخ تكلم في البرنامج الديني، فاتصلت به مرأة وسألت سألت الشيخ سؤال، قالت لي يا شيخ هل يجوز أني أنا نشحن تليفوني من الكهرباء بتاع العمل؟ يعني عندها الشاحن بتاعها بتلقى في البريزر تحت المكتب بتاعها اللي تشتغل فيه وتشحن تليفونها. الآن السؤال هذا صدمني كما صدم الشيخ بصورة مش معقولة. الشيخ نفسه كذا يعني سمعت كأنه حسيت أنه بيبكي. قال لها بنتي هذا نوع من الورع، كدنا أن يعني نقوله ما عاش فيه، مش موجود بالكامل، هذا ورع حقيقي. الكهرباء بتاع العمل مش ملكي، مش حاجة خاصة بي، فأنا كيف نعبي في حاجة خاصة بي؟ بالتالي هذا هذه إنسانة أو هذا في إنسان زيها وفي غيرها كثيرين يعني يتحرزون من الحرام. فأني نجي نقول كل الناس سراقة، كل الناس دير والدير والدير، هذه كبيرة من الكبائر. في ناس وصلوا إلى مرتبة وزراء وخرجوا من الوزارة حتى بيت ما يملكش، وهذا كان وزير اقتصاد، وزير الإسكان. في الأخير بكل زي ما يخصص لأي واحد شقة يخصص الروح شقة، لم يفعل. سيارته اللي دخل بيها خرج بيها، وكل واحد منا يعرف مثال، أنا متأكد. إذن فيه ناس فيها خير كثير جدا. هذا هو الأصل. الأصل إن الإنسان كل مولود يولد على الفطرة. شنو هي الفطرة؟ الفطرة هي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الفطرة، الفطرة أنه هو يتبع منهج الله، الفطرة أنه ماشي على ما يريده الله سبحانه وتعالى، الفطرة أنه هو سليم، الفطرة أنه هو نقي، الفطرة أنه هو نظيف. ثم بعد ذلك فأرسل فأبواه يمجساني أو يهوداني أو نستراني، هذه حسب تأثير المجتمع فيه. والله إذا كان نحن الآن صراحة عندنا مشكلة في مجموعة من الشباب، إذا بنلوم أنفسنا نحن اللي

ألجأناهم إلى هذا الأمر. يجي يسألني واحد يقول لي كيف أنا شن دخلني، يقول لي أيوة أنت أحد ثلاثة، يا إما أنك أنت كنت من الناس اللي تدعو فيه إلى هذا الأمر، يا إما أنك أنت من الناس اللي كنت تضر فيه لهذا الأمر، يا إما أنت كنت ساكت لم تنصحه. كويس، وعانى وبتاع، راهو ما خشش في هذه. يعني أحيانا لما أنا واحد يطلب مني رشوة ونقول له أنا مزرور، أنا حل مشكلتي، حتى ممكن حتى نلقى فتوى فقهية بأن تجيز لي، أن أنا في الحقيقة مش بس أنا شجعت هذا الشخص على أن يأخذ رشوة، لكن لو أنا امتنعت وغير امتنع وهذا امتنع مش حيلقى حد يعطي رشوة، حيبطل. يا بان لما يلقى واحد يمنع أصلا يقول له عيب عليك وتحشم على وجهك وحرم عليك وإلى آخره. وذلك تو نحن في الأمة المسلمة كنتم خير أمة. بيش كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ بيش شنو العلامات؟ تؤمنون بالله، الإيمان بالله هذا أساس، لأن بدون إيمان نحن لسنا أمة تذكر، لم نكن أمة تذكر قبل أن نؤمن. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام كما قال سيدنا عمر. ثم بعد ذلك ماذا؟ تؤمنون بالله، كنت خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. العفو، في البداية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لأن هذا هو اللي يحفظ قوام الأمة، يحفظ الأمة من السقوط. وذلك متى سقطت الأمة بداية سقوطها؟ لما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها. يوم اللي كان واحد يصب لسيدنا عمر يقول له كلمة يرد عليه، ما كانش فيه إمكانية أن يصير فيه خلل. لكن يوم اللي جاء وقت وبدأ الناس تبرر للخليفة أو للأمير أو لصاحب السلطان، تقول معلش تون احنا تون نقول له تو يزيد يدير كذا، ويجي الإنسان يجيب في أقل خف الضررين ومش عارف وأقل، يعني بدأت تنزل العملية. المسألة هي متعلقة بقضية أنه راه المجتمع هو مسؤول أحيانا عن سلوك أفراده، مسؤولية جماعية، وهذا هو مسألة الواجب الكفائي. شوفي عندنا نحن فروض عين وفروض كفائية، واحد إذا كل هذا صلي الصلاة والزكاة تجب على كل من وجبت عليه، خلاص ما فيش حاجة اسمها لو صلوا مجموعة من الناس معنا الناس الآخرين مش مطالبين. لكن لما صلاة الجنازة يقوم بها مجموعة خلاص يسقط، لكن لو فرضا ميت ما لقاش من يصلي عليه بالمرة يأثم المجتمع اللي حواليه كله. نفس العملية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به مجموعة وكفى، يعني أصبح خلاص الآن الناس تأتمر بالمعروف وتنتهي يعني المنكر، في من يأمر وينهى ومدين الدور وماشي الأمور تمام، اللهم بارك. إن لم يكفي سيأثم الباقون. إذن هو المعملية هنا نقوله هو واجب تضامني، لازم نديره كلنا. والعملية هي هو النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة وضحها بطريقة واضحة جدا، قال كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أمثلة كل ما فيش حد منا خالي قضية. حتى الخادم في بيت سيدة هو مسؤول عن الحاجة اللي هو موكل عليها، الخدمة بتاعته. وهذاك اللي لما تجي في الأمر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان تحت سلطانة، فإن لم يستطع فبلسانه، مش تحت سلطانة بمعنى أنه هو يعني ما يملكش أن يغير بده، فإن لم يستطع حتى لو كان تكلم يخاف يضره فبقلبه. فإنكار المنكر ما فيش حد مطلوب منه والثاني مش مطلوب منه. نجي المسألة تو الآن أنه نحن تو نرد الموضوع اللي هو قضية براءة الذمة. الأصل أن نعتقد أن الناس اللي

دائما اظن كلهم انضاف. انا استاذ جامعي، الطلبه قدامي كلهم طلبه ممتازين كويسين، اخلاقهم عاليه، امينين، ثقه، صادقين بكل هذه الدعاء. ما فيش، ما نجيش نقول لا لا هم مكذبين اصلا، يكذب هذا يكذب. يجيني طالب والله يا دكتور انا كنت كان عندي امتحان معك يوم الاول امس لكن تعطلت بي السياره في الطريق. الاصل ان صدقه ما نكذبش الا اذا جاني دليل واضح. مثلا على سبيل المثال يقول لي بس انا شفتك قبل الامتحان قاعد في الكافتيريا بتاعت الجامعه، هذا دليل. كيف تقول السياره تعطلت بي قبل الامتحان؟ انا جاي من بتاع حقيتك مقعمس في الكافتيريا تشرب في القهوه، هذا دليل شفتك انا. لكن مجرد انه والله لا وسط طلب هاي لما يغيب هو مش مجاري وبيك تعود الامتحان فيكذب عليك كذبه كذبه. الاصل فيه اني نصدقه. لو ان عامل جاء وقال انا والله راني درت لك كذا وذا وانا ما عنديش دليل عليه ان كلامه مش صحيح نصدقه. الاصل ان كل واحد بريء. الزوج لما يجي لزوجته ويقول لها انا كنت ملك الفلاني صدقه. هو هي لما تقول له انا راني اليوم قلت غدا لاني كنت كذا كذا يصدقها. ما يتهم، ما فيش تهمه بالباطل. كويس؟ هذه براءة ذمة الناس، براءة الذمة. وهذا يدعونا الحقيقة إلى أني أنا ما عادش نقدر نتهم إلا بعد التثبت، بعد التبين. يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين هذا معناه أنك تبحث، يعني هو الخبر مع أنه هو الخبر في سوء شوي. يعني أنت بتتخذ قرار

0: الخبر يخرج عن القاعدة اللي تأتي اللي هي براءة الذمة، ويتهم ذمة إنسان بعمل معين. يا فلان راهو فلان ضياه راهو قال عليك كيتو كيتو كيتو. الأصل إن أنا نظن إن ديما يقول عليا كلام كويس، كيف يقول عليا كلام سيء؟ بنطلع من الأصل تونا، لازم نثبت. لو جاني وقال لي والله يا فلان راهو فلان امدح فيك ويذكر فيك بالخير وما شاء الله يشكر عليه يشكر فيك واجد وكذا، هذا نصدق بدون ما نثبت. ليش؟ لأن هذا بقى على الأصل. أنا الأصل بتاعي إن فلان رجل يعني هو أول هذا اللي نقل لي الأصل فيه إنه هو صادق، واللي ينقل عنا نقل عنا شيء هذا هو متوقع منا إنه هو إنسان كويس علاقتي به كويسة، بالتالي حتى لو كان يكذب علي لا بأس، ما نثبت ما ندققش في الموضوع، ما عنديش ندقق، نعدي نسأل زي ما قالوا نسأل واحد آخر زي ما قالوا ما قالش الأصل. وذلك هي فعلا لو جينا للمسألة هذه ليش القاعدة هذه موجودة غير أن الله أمر بها كويس؟ يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاسق بنبأ سيء عن أشخاص معينين تبينوا قبل أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. لأن أنت لو حكمت ونفذت الحكم بعدين تبين لك أنك حكمك كان غلط شو يصير؟ تندم بين ندم شديد ثوب ما شاف خلاص، ولا تعيد من الندم لا يفيد شيء توبة. بينما لو أنا ثبتت في البداية وبعدين طبقت خلاص، لأن خلاص ثبتت. فهذا لكن في قاعدة أخرى هي جميلة وتجمع الموضوع كله. الأصل هو بناء قوة داخل المجتمع مبنية على أخلاق سليمة. طيب أنا عندي شخص معين هو في سوء، وعندما يفعل السوء لكن إيش ناس دائما يظنوا به ظن الحسن لأنهم ما روش من ناحية واضحة أنهم سيء. هذا لو أراد أن يعود إلى الرشاد هيعود بسهولة. ليش؟ لأن مازال أمر مستور، ما فيش أي عامل يدفع إلى أنه هو يجنح للشر. بينما لو انشهر بي ورغم بالظن السيء، وكم من إنسان يا أخو، كم من إنسان يا أخوات اللي انتبهوا لذي، كم من إنسان بسبب سوء الظن انتقل من الخير إلى الشر، وانتقل من الصدق إلى الكذب، وانتقل من العفة إلى الرذيلة وإلى السرقة وإلى العمل السيء. ليش؟ لأن كثروا عليه كل ما هذا فلان ديرها هذا فلان ديرها وهو ما درش. بعد فترة خلاص صدق نفسه، صدق ما يقال عنه، وبدأ يدير فيه. قال مدام هم يقول عليك خلاص توريهم، بدأ يدير فيه. يبقى ما اللي دفع إلى هذا الأمر؟ دفع الأمر سوء الظن، سوء الحكم بدون تثبت. مجرد أن اشتبهوا في أمر قلنا عليه الأسبوع الماضي، قلنا الحلقة الماضية قلنا أن شوفها في موقف يقول هذا صف تنعته عنده يدير ويدير ويدير. جايكم والله أنا مرني مستحق عندي علاج ناخذ فيه كذا، وبعدين شفته طالع من محل كبير يعني والله ما عندهش فلوس ويشري لي في حاجات ما شرى شيء. هو ربما خش يكلم في بالك ماشي صاحب المحل يطلب منه في دين، يطلب منه في مساعدة، وطلع من المحل انت ظنيت انه هو كأنه شاري المحل. ما فيش دليل. حتى لو رأيت شيء الشنطة كبيرة هذه الحال الشكارة اللي فيها المزخرة في المدير هذه وبالك خش صاحب المحل، صاحب المحل يعني أكرم بهدية وقال الله توكل الله والله ما عنديش توه الآن، ولكن خذ هذه معك. فيه إمكانية ولا فيش إمكانية؟ فيه إمكانية. فأنت على أساس قلت إن هو ما عندهش فلوس وشاري لي بضاعة، شاري لي ماشي لخش المحل وشاري منه بضاعة غالي جدا وهو ما يقدرش عليه، أو شوف راكب في سيارة كيف قلت راكب في سيارة باهي بيع السيارة دي، مش سيارة بلك السيارة بس اللي فسلف بلك مش لها السيارة أصلا، بالك واحد مخليها عنده مسافر مخليها عنده الفترة هذه فهو يستعمل فيها. كل شيء وارد. وذلك لما تثبت انت ممكن تجيه تقول له فلان انت قلت له كذا كيف عندك سياره ذي، هل السياره هذه لك؟ تقول لي قول لي بيعرج عادي، ايش تزر في روحك وتشحت من الناس وانت عندك سياره ذي؟ عادي بيعها واشتري سياره باقل ثمن والفرق حل بمشكلتك. تبقى انت اولا ثبتت، وثاني حاجه نصحته، ثالث حاجه استرت عليه. لكن نبدا نحكي عليه ونقول هذا اسفت ونعتم رتبك مساعدوه، هذا مدير كذا. وانا حتى بلغني مره واحد يعني مسكين محتاج للمول للناس، فالمهم قال لهم واحد ايش من هذا ولد يقرف ولده برا، تبعي ولده المقول راه ولده ماشي على حساب الدوله مش مساله حساب هو عشان ما يصرفش اي شيء. حساب كيف تحسبه؟ ايش تحسب هذه؟ اسال قبل، ثبت قبل. ليش تثبت في الناس على انهم الناس ما تعرفش؟ لكن واحد عرفه وقال هو اللي برا ذمته وقاعد رجع له اصل البراءه، براءه الذمه، انه هو صادق في الكلمه اللي قال لك. فالمساله محتاجه منا الى ان نحن يعني نكونوا دقيقين. راهو لما نتكلم الكلام هذا انا نقصد بها الناس المتعلمين والدعاء والعلماء والمشايخ، مش العامة بس، مش عموم الناس، لا، حتى المشايخ، حتى أهل العلم، حتى أهل الفضل، حتى أهل يعني. وذلك حتى الإمام الغزالي يقول أسوأ أنواع الغيبة غيبة العلماء، يعني جيل يقول لا غفر الله لنا وله، يعني هذه إشارة إلى أن مسكين حالته تعبانة. هو هذه نوع من من سوء الظن، نوع من الاتهام الشخص بشيء في صيغة بين كأنه غفر الله لنا وله، يعني واضح بالنسبة للناس تسمع يقول لك لا هذا قصد أنه رأى الإنسان هذا سيء وكذا وربي يغفر له. الحقيقة هو مش سيء، لكن ربما أعمت تلك النفس الحسد والندية وال ديما أصحاب المستوى الواحد تلقاهم يعني في بينهم من الحسد ومن البغض، والنفس قابلة لهذا الشيء. بالتالي نحن والآن لما نشوف عموم الناس قاعدين الآن واقعين بينيش، واقعين تحت تأثير مجموعتين من الناس كلهم ينظر إليهم على أنهم أهل علم، هذا يقول على هذا كذا وهذا يقول على هذا كذا، بالتالي أنا ما نصدق مش عارف، وهذا يخليه يخرج بخلاصة أن كل الناس سيء، ما فيش حد كويس. لماذا؟ لأنه يسمع في كلام مش كويس. يبقى أنا كداعية، أنا كإنسان صاحب علم، أنا كإنسان متخصص شيخ، كإنسان عالم، كإنسان رمز من الرموز، دائما وأبدا أني أنا ننظر للي غيري أنه هو الأصل فيه، أنه هو ذمته بريئة. يا بال نحن تو الآن نتيجة موقف نتهم نيتا، هذا نيتا هذا خان الله ورسوله، خان الأمانة، خان يعني وين الدليل علينا خان الأمانة؟ ممكن يكون سرق، أوكي سميه سرقة وعاقب على سرقة ثلاثة، لكن الخيانة رد تكون كبيرة شوية. ممكن يكون هو اجتهاد خاطئ، لكن مش معناه باع دينه ولا باع ضميره ولا باع وطنه، والله غلط غلطة ودار حتى كبيرة من الكبائر، مش خطأ خطيئة، لكن برضو لا حدود. ولذلك هي العقوبة على قدر الجريمة. نحن الآن واحد منا لو يجد واحد يتكلم في عرض أهله، أنا متأكد أن كثير منا لن يرضى بأنه بس مجرد يجلد 8 جلدة، ما لا لا هذا يقصون راسه، يقطعوا لك رعيه، يعذبوه عذاب أليم، يعني يقيم حد الحرابة في شخص تكلم في أرض. هذا حكم القرآن، حكم الله سبحانه وتعالى. اللي يتكلم في أرض الناس، اللي يتهم الناس في أعراضها بالفاحشة، كويس، هذه عقوبته، خلاص يجب أننا نقف عندها. واحد قتل نفس يقتل، برضو هذا حكم الشريعة. يعني المسألة مش مسألة الشهوات النفسية. ولذلك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ليش؟ لأنك أنت لما تعاقب ما تضمنش نفسك أنك أنت ممكن تتجاوز العقوبة. ما المسألة متعلقة ب يعني فعلا فيه العدل صعب على الإنسان. وذلك يديم يقول رد بالك رد تتجاوز. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. سورة الإسراء. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ما تجاوزش. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. منصور ليش؟ لأنه هو مظلوم أصلا. فما يتجاوزش. وذلك الله سبحانه وتعالى دائما ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لأن دائما أبدا الإنسان لما بيعاقب دائما حتجيه شوية في النفس إنه يزيد شوية. وذلك لو طلب من شخص صاحب القضية إنه هو ينفذ العقوبة ممكن ينفذها بطريقة أبشع مما هي مفروض تكون عليه. ليش؟ لأن نفسها تدفع فيه إلى الانتقام. بينما لو جاء واحد اخر موش خالي قضية حينفذها بالطريقه اللي مطلوبه بالضبط ما يزيدش اللي ينقص. مهم جدا ان نحن ندرك ان هذا الخلق اللي هو خلق انك انت او قيمه انك تعتقد براءه ذمه الناس اللي حولك ولا تستطيع ان تتهم الا بدليل. هذا خلق يحتاج منا الى تدريب ومحاسبة ومتابعة والنظر إلى عواقب من يسيء استخدام هذا الأمر. يظن بالناس ظن السيء أو يتهم بالباطل شنو عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. أنت لما تظن بأي إنسان ظن وهو بريء من هذا الظن هيجي يوم القيامة حيتعلق يقول له أنت قلت علي وقلت وقلت وقلت وقلت. فيبي ياخذ حقه منك. شو الحق اللي بياخذ منك؟ شنو بياخذ منك؟ بياخذ منك حسناتك. يبقى أنت قاعد تصلي وتصيم وبتاع وبعدين تصلي لغيرك. ما تصليش لروحك، ما تصليش عشان تزيد حسناتك، لا تصلي تزيد عشان تزيد حسنات غيرك. تقلل من السيئات وأنت بعدين حتاخذ سيئات غيرك حتى عندك. لأن سيئاتك حسناتك كملة فيأخذوا مسيئاتهم ويحطوا عليك. هذا كله لما تتهم إنسان بالباطل بدون دليل. وكثير من الأشياء أحيانا يصعب على الإنسان أنه هو يتثبت في الموضوع أو يتبين الحقيقة في الأمر. فالأصل أنه يقعد على براءة الأصل ما ينتقلش إلى الشيء الاستثنائي إلا بعد أن يتأكد. أحد الصالحين جلس مع نفسه مرة وكان قد أسأل واحد من إخوانه فهو جلس مع نفسه وقاعد يقول له والله يقصد لعله ما يقصد شك هو أظنني يقصد حاجة كويسة يبي يقصد أني ينبهني ويقصد أنه كذا. فجي وسوسه جوه لا لا لا هو يقصد له كذا مهم لا لا لعله كذا لعله قاعد إيش يجيب في أعذار. فبعدين لما كثر ما قدرش يوصل النتيجة فقال نفسه قال له ما أقساك يا نفس يأتيك أخوك بسبعين عذر وما تقبلش منه ولا عذر واحد. هو العذر كان يقول فين هو ما جاش هذا كان لكن هو يقول فين. ولكن اعتبر أن نفس أنه هو كأنه يقولها بالنيابة عن من عن أخوه ولام نفسه أنه لم تقبل أي عذر من هذه الأعذار. ليش؟ لأن استحوذ عليها الشيطان. مستحوذ الشيطان على النفس خلاص تنسى ذكر الله وتنسى أمر الله وتنسى ما يرضي الله وتنسى وتنسى تبدأ تفكر فقط في شهوته. كثير منا محتاج إلى أنه فعلا يدرب نفسه على أن راه نحن محتاجين إلى أن نحسن الظن. وأعتقد أنه فيه معنى يا ريت يحطوه قدام عيوننا عندما نريد أن نطبق هذه القاعدة، وهي ماذا لو أنك كنت مكان ذلك الشخص؟ ماذا تريد أن يظن بك؟ أو كيف تريد أن يعني ينظر الناس إليك أو ينظر الناس إليك؟ خيرك هذه. ولحسن إسلام المرء أنه فعلا وكمال إيمانه أنه يحب لنفسه ما يحب لغيره. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت تحب الناس تظن بك حسن، خلاص ظن بالناس حسن. تحب أن الناس تساعدك، ساعد الناس. وهكذا نصل إن شاء الله تعالى إلى خير كثير، ونقوي مجتمعنا ونبني أمتنا. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

ما العرب العاربة وما المستعربة؟ ومن أين جاءت كلمة تنورة؟ ومن أين جيبة؟ أحدثكم عن الفلقة والفلقة وعن الفطحل وعن الشائعة والإشاعة وعن الكاتب العدل، وكيف أن التمويه من الماء والتماهي من الماء أيضا. وأسرد على مسامعكم الرتب العسكرية من الجندي إلى المشير صاحب العصا، وأحدثكم عن 100 شيء آخر. مرحبا بكم. هناك فرق بين خالد مفخمة وخالد مرققة. خالد فيها الخاء قرآنية، وتوجد منطقة وسطى حسنة خالد. نحن في كلامنا لا نلتزم بقواعد التجويد جميعا ولا بمخارج الحروف، ذلك الالتزام الصلب، فقد خلق الله الناس شعوبا وقبائل وجعل لهم لهجاتهم. لعله من الجيد أن يختلف ترتيل أو تجويد الآيات الكريمة بعض الاختلاف عن كلامنا العادي، غير أننا في مصر قد نجعل الخاء غينا فنقول للأخضر أخضر وللأخبار أخبار، وفي السودان نجعل الخاء بدل الحاء أحيانا كما في يخط بدل يحط. في الخاء اهتزاز كثير، ألست ترى أنك إذا أردت أن تحك سقف حلقك قلت خ ومددتها؟ ليت شعري كيف يحك الإنجليزي سقف حلقه. التخمة اضطراب يصيب الجسم من طعام وخيم، أي متعفن، أو من أكلة كبيرة. أدخم أي أكل كثيرا فهو متخم. العواقب الوخيمة النتائج السيئة. التخمة تجدها في المعجم تحت الواو في وخمة. الطلاء بماء الذهب يسمى التمويه، ثم صار التمويه يعني تغليف الحقيقة بغلاف يحجبها، ويتماهى يقترب في التشبه بغيره حد الاندماج كما يندمج الماء في الماء. سنشارك في الائتلاف لكننا لن نتماهى مع الحزب الحاكم. التنورة كان شكلها مثل قبة التنور، هذا في القديم كان شكلها مخروطيا، ربما لا يزال. سموها الخراطة، ويسمونها في مصر الجيبة، وهذا من الفرنسية. ولكن الفرنسية من أين جاءت بالجيبة؟ جاءت بها من العربية، من الجبة. التوقيع الإمضاء في ذيل الرسالة، وقديما كان التوقيع تعليقا يلخص موقف السلطان وقد يذيل به كتبا ترد عليه من الولاة. كتب يزيد الناقص لمروان ابن محمد وقد تلكأ في بيعته: إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت والسلام. ووقع عمر بن عبد العزيز كتاب وال طلب مالا لبناء سور حول مدينته: سورها بالعدل ونق طرقها من الظلم. ووقع المأمون لوال فكتب في ذيل كتاب عنه: كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. الظفر جمعها أظفار، والأظفور أظافير، والأظافر ما يقوله الناس، وقلامة الظفر ما يقص منه، وفلان يقلم أظفاره. العاطل عن العمل يعاني من البطالة بكسر الباء. العالمية بكسر اللام شهادة يمنحها الأزهر لمن يكمل علمه ويصبح عالما، تعادل في أيامنا الماجستير، فما أكبر الاسم وما أصغر المسمى. العتمة بفتحات ثلاث الظلمة. العنة
بضم العين العجز الجنسي، وصاحبها عنين والمؤنثة عنينة. الفطحل الغزير العلم أو الموهبة. الفطر بضم الفاء. الفقع أو الفقع بفتح الفاء، وهو نبات ليس كالنبات، وله مملكة خاصة به في تصنيف الأحياء، ولا يتغذى عن طريق التمثيل الضوئي. الكاتب العدل بأل التعريف للكلمتين، موظف في المحكمة يوثق العقود والتوكيلات. المحاكمات الصورية، المحاكمات التي هي صورة لا غير، ويكون الحكم فيها قد صدر قبل المداولة. الحملات الإعلامية في تأييد موقف سياسي أو مناصرة جماعة أو دولة هي مما يربأ الإعلام الرصين الاحترافي بنفسه عنه، فإذا تضمنت تغطية حدث الإشارة إلى فظائع يرتكبها جانب دون الآخر، فهذا يتم من خلال نقل المعلومات، المعلومات كما هي لا بشن حملة، للمتلقي بعد ذلك أن يكون موقفا بنفسه. الحياد في الإعلام نسبي، فمجرد استعمال عبارة دون أخرى يتضمن حكما، واختيار خبر ليكون في رأس النشرة حكم قد يكون احترافيا وقد يداخله شيء من هوى خفي. ولئن استحال الحياد المطلق ففي الرصانة شيء من التعويض. الخبر هو اللبنة الأساس في الإعلام الإخباري، عرفه بعضهم فقال: الخبر معلومة تحاول جهة ما إخفاءها، وكل ما عدا ذلك دعاية. وعليه فالمؤتمر نفسه ليس خبرا، ولكن ما يدور في كواليسه هو الخبر. ولعل في هذا مفتاحا للفارق بين الإعلام الرسمي والإعلام الاحترافي. الخطاب في الفكر الاجتماعي والسياسي مجموع المفردات والتراكيب المستخدمة للتعبير عن فكر معين، فصاحب الخطاب السلفي يستخدم كلمات وتراكيب معينة يعرف القارئ منها اتجاهه الفكري، وصاحب الخطاب الليبرالي لا يخفى اتجاهه من كلمات وتراكيب يستعملها. قد يراد بالخطاب الفكر نفسه، الكلمة ابنة الفكرة وأمها أحيانا، والخطاب كلام لكنه فكر أيضا. الخلاص، تخلص الروح من عذابات الدنيا والأعراف ويدخل المرء الجنة. والخلاص في الفكر السياسي أن الشعوب قد تنظر إلى زعيم على أنه المخلص، وكثيرا ما يوردها موارد الهلاك. الصحيح ليس واحدا، ليس بالضرورة. السائل والمتسول صحيحتان. السبع والسبع، الحيوان المفترس من الكلب فصاعدا والجمع سباع، صحيحتان. السخط والسخط، صحيحتان. السكين مذكر وقد يؤنث وهو المدية. السم والسم والسم، مادة ضارة حد القتل. السنة هي العام، وفرق بين اللفظتين لا بد أنه كان موجودا. اختلف القدماء كثيرا في الموضوع، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. لا أعرف الفرق بين سنة وعام. السوء الرداءة، سوء التنفيذ وسوء الظن، والسوء مثلها ظننتم ظن السوء. والسوء والسوء متشابهتان حد التداخل، وفي عدد من الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة اختلف أهل الرواية بين ضام وفاتح. الشائعة والإشاعة بمعنى،
والجمع للأولى شائعات وللأخرى إشاعات. الشتائي والشتوي والشتوي كلها صحيحة، نقول ملابس شتوية. الشرر ما يلمع من برق أو شظايا نار صغيرة، وهو أيضا الشرار. الشفة مثناها شفتان وجمعها شفاء. الامتحان يكون شفويا وشفهيا. الصحارى والصحاري صحيحتان. الصدقية الموثوقية، نقول هذه الصحيفة ذات صدقية عالية، وقالوا المصداقية أيضا. الصرافة، هذه مهنة الصراف وهي نفسها الصيرفة، فعندئذ فهو صيرفي. الضعة والوضاعة، الصغار والحقارة، وصاحبها وضيع. الغاز المسيل للدموع أو المسيل للدموع، إذا أسال الدموع فهو مسيل، وإذا سيلها فهو مسيل. الفارق والفوارق، هما الفرق والفروق. الفوهة فم البركان، وأجاز نزار قباني لنفسه فوهة، فقصة السلام مسرحية. إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة بندقية. القحة هي الوقاحة، والكسوة والكسوة صحيحتان. المأساة المصيبة، وهي التمثيلية ذات النهاية المحزنة، التراجيديا. والوضع مأسوي أو مأساوي. المنتزه والمتنزه صحيحتان. العرب العاربة، القبائل ذات الأصل اليمني، كطيء مثلا، وقال شاعرهم: نحن أبناء يعرب، أعرب الناس لسانا وأنظر الناس عودا. وسكنت العرب العاربة العراق والشام والحجاز منذ ما قبل الإسلام، ومن شعرائهم أمرؤ القيس وحسان وأبو نواس وأبو تماء والبحتري والمتنبي والمعري. ويقابلهم العرب المستعربة، ومنهم قريش وتميم وتغلب، ومن شعرائهم جرير والفرزدق والأخطل. العرف تاج الديك، وهو أيضا الإحسان. العرف بفتح العين، الرائحة الطيبة. العشاء الوجبة، والعشاء أول الظلام الدامس. العقار الملك الثابت، ولا سيما المبنى، والجمع عقارات. والعقار بشدة على القاف الدواء، والجمع عقاقير. وما وجدت القافان في الجمع في عقاقير إلا لوجود الشدة على القاف في المفرد. العكوب نبات شوكي، يزال الشوك من حول ثمرته فيكون في الداخل ما يطبخ، وتسمى إزالة الشوك التعكيب. والتعكيب للصورة في الإعلام إزالة حواشيها أو بعض أجزائها، وإبقاء ما هو بارز ومؤثر. في الصحف قد تكون الصورة كبيرة مليئة بالتفاصيل، ويكون في جانب منها وجه طفل باك أو جندي يسدد بندقية. عملية التعكيب تبرز المشهد المطلوب وتحذف ما سواه، والمحرر الذي يتقن تعكيب الصور يحقق الكثير. العنان السحاب، والعنانة السحابة، كان الدخان يتصاعد إلى عنان السماء. العنان مقود الدابة، لن نطلق لهم العنان ليفعلوا ما يريدون. العيد الكبير عيد الأضحى، الذي يلي الوقوف بعرفة، وعند المسيحيين الفصح. العير والجمع أعيار، الحمار. والعير بكسر العين، القافلة من الإبل. الغزوة والغزات، مهاجمة القوم. وغزية اسم قبيلة، قال دريد بن الصم: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. الغسالة، المرأة التي كانت تعمل في غسل الثياب، وغسالة اليوم الآلة التي تعمل هذا العمل.
زعم مؤلف كوري أن الغسالة أهم اختراع في القرن العشرين، فقد فتحت باب العمل خارج البيت للنساء. الفتحة والجمع فتحات هي الثقب، والفتحة والجمع فتحات هي الحركة فوق الحرف. الفصيل منظمة سياسية أو كفاحية، والفصيل الجمل الذي فصل عن ضرع أمه وفطم. الفلفل من البهارات، والفلفل الأخضر والأحمر نبات حريف يلسع اللسان والحلق، والكبير حجما منه يصغرونه فيقولون فليفلة وهو غير حريف. الفلقة والجمع فلق قطعة الصابون، والفلقة عصا بحبل توثق بها القدمان لضرب أخمصيهما. ما زالت أمامنا الرتب العسكرية والسوداء والسوداوية. اللغة العالية، بندول الساعة نسميه بالعربية الرقاص لأنه يرقص. الكليشيه هي بالعربية الروسم، في الأصل هي قطعة زنك محفور عليها رسم أو كلام ويتكرر استخدامها. والروسم العبارة التي تصبح بالتكرار سمجة فاقدة المعنى. السفلس نسميه الزهري، مرض تناسلي. والمنخوليا هي عندنا السوداء، أي التشاؤم المرضي، نقول فلان غلبت عليه السوداء فلا يكاد يخرج من بيته. والسوداوية التشاؤم المفرط غير المرضي. البوهيمي عندنا الصعلوك، الفقير الفاتك في الجاهلية والفقير الكسلان اليوم. الهيليكوبتر عندنا هي الطائرة السمتية أو العمودية. والفريزر هو صندوق التصقيع، هذا هو الحجيرة الصغيرة في الثلاجة. القسطرة تعريب طيب لكلمة كاثترايزيشن، أي عملية فحص للقلب بإدخال الكاثتر وهو أنبوب طبي. هي عندنا التمييل، وجازت القسطرة تعريب جميل بهذه القاف. الكرملة أجنبية، وبالعربية نقول التسبيك وهو الطبخ بحيث تتداخل شتى النكهات. التيتانوس، ما لنا على الأمراض اليوم، هو الكزاز، والكزازة البخل، والكز البخيل. المحيط الهادئ أكبر المحيطات، والكلمة الأجنبية الباسيفيكي. المرقص هو الديسكو، والمصعد تعريب ناجح لكلمة الأسانسير. والذهان اضطراب في الفكر مع وساوس وهلوسة ومع انفصال عن البيئة المحيطة، البارانويا. الرتبة الدرجة في الجيش وفي الشرطة. في معظم الدول العربية يكاد يستقر النظام على هذه الرتب، نذكرها لما يضطر إليه الصحفي من استعمالها. الجندي بلا علامة، الجندي الأول بشرطة على العضد، العريف بشرطتين، الرقيب بثلاث شرطات، ضابط صف هذا بلوحة على كتفه قد تكون فارغة، وهؤلاء جميعا جنود. ثم الضابط، ونورد الكلمة الأجنبية لأنها تتردد في الأخبار كثيرا. الملازم second lieutenant بنجمة، الملازم الأول lieutenant بنجمتين. النقيب captain بثلاث أنجم. الرائد ميجر بشعار، سواء أكان تاجا أم نسرا. المقدم ليفتنانت كولونيل بشعار ونجمة، والعقيد كولونيل بشعار ونجمتين، والعميد بريغادير بشعار وثلاث أنجم، واللواء ميجر جنرال بشعار وسيفين، والفريق ليفتنانت جنرال بشعار ونجمة وسيفين. الفريق الأول الجنرال بشعار ونجمتين وسيفين، وبقي عندنا المشير المارشال بشعار وسيفين وسنبلتين.
ويستعمل الإعلام الغربي وصف جنرال لمن هو فوق اللواء. المكس وجمعها المكوس هو رسم على البضائع المستوردة، ويقولون اليوم الجمرك. والمكس عربية قديمة، قال الشاعر: أفي كل أسواق العراق إتاوة، وفي كل ما باع مروء مكس درهمي. ومحلة المكس بالإسكندرية سميت كذلك لأن المكوس كانت تستوفى من المراكب على شاطئها. النعت في النحو يسمى أيضا الصفة، وهو يتبع المنعوت في إعرابه. وقد يقع اللبس إذا كان النعت جمع مؤنث سالما، رأيت دبابات كثيرة، أو ممنوعا من الصرف، رجعت قبل أسابيع عديدة، أو لوجود مضاف إليه فصل بين المنعوت ونعته، قدموا إلي عرض عمل مغريا. بعد لابد لا نضع واوا في الأفصح، لابد أنك ستحتاج إلى بعض النقود، لا نقول لابد وأنك. تأخذ كلمة امرؤ علامتي إعراب، واحدة على الراء وواحدة على الهمزة. أنا امرؤ، رأيت امرأ، مررت بامرئ. امرؤ القيس شاعر جاهلي، ولعل امرأ القيس أشهر شعراء الجاهليين، ومعلقة امرئ القيس أشهر المعلقات. الجلسة هيئة الجلوس، تدل جلستها على أنها امرأة قوية، والمشية كالجلسة طريقة المشي. حرب داحس والغبراء قامت في الجاهلية على سباق بين فرس اسمها غبراء وحصان اسمه داحس. تكسر همزة إن بعد حيث، حيث إن، وبعد إذ، إذ إن، وبعد القول قال إن، ويمكن القول إن. وقد قال اللغوي الموريتاني عدود لفتاة أخطأت في همزة إن بعد القول، قال لها: إن بعد القول فاكسرنها، كقال إنه يقول إنها. مضمنا في العجز بعض الآية: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. نعود من حيث أتينا. يسمون الخيمة بيت الشعر، ذلك أنها منسوجة من شعر الماعز، فالماعز له شعر، والذكر بعيدا عنكم أيضا له شعر، تيس، وللبشر شعر أيضا. فأما هذان اللذان استثنيا، الجمل، الجمل له وبر، وأما الخروف فله الصوف، وهذا معروف. السلام عليكم.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامج في رحاب سورة.
1: بارك الله فيكم وحياكم الله.
0: وحياك وبارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. الحلقة الماضية أخذنا مقدمة لسورة النجم،
1: نعم،
0: لكننا في العادة نأتي على بعض المحاور في المقدمات للسور، لم نأتي على كل محاورنا التي اعتدنا أن نأتي عليها لضيق وقت البرنامج. فإن شئت فضيلة الشيخ الدكتور أن نكمل ما بدأناه في مقدمة سورة النجم.

0: عد آياتها، مسماها، أسباب نزولها، تحدثنا حول بعض الألفاظ التي اختصت فيها، صحيح؟
1: نعم ذكرنا بعض
0: التراكيب والأنساق. الآن نتحدث عن
1: بنائها وتناسقها
0: الداخلي.
1: الداخلي كما تفضلت، يعني احنا تحدثنا عن محورها العام ولا بأس من أن نذكر به. المحور العام دائما للصورة هو يربط الموضوعات. صورة النجم قسم بالنجم إذا هوى على أمر، ما هو المقسم عليه؟ أن القرآن وحي من الله، وحي من الله المصدر، وهو مصدر للهداية، مصدر للهداية، هذا الذي تكلمنا. يعني إذا استطعنا أن نصوغ نقول القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، وهو مصدر الهداية في الإسلام. الإسلام مصدر الهداية الأول هو القرآن، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الاستنباط العقلي، ثم إلى غير ذلك كما سنتحدث في بعض الملامح. هذا تذكيرا، وذكرنا علاقتها بما قبلها. الذي كان ينقص السيد محمد والكلام للمشاهدين أن نتحدث عن بنائها. كل صورة لها بناء، كل صورة لها هندسة بناها الله عليها، وهذا بالعكس يشجعنا. لأن يعني صورة الطور كيف بنيت على ذكر الشبهات، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم،
0: وردها
1: ودحضها، ممتاز. أم يقولون شاعر، أم يقولون تقولا، أم لهم إله أنت ذاكر. أريني قصيدة شعرية قالها أبلغ شاعر فيها أم 15 مرة. أم الانتقالية
0: بغير أن تكون متكلفة،
1: غير متكلفة، هذا قرآن. إذا جئنا إلى سورة النجم سيد محمد، أولا في مطلعها أقسم الله في مطلع سورة النجم بالنجم إذا هوى، وهوي النجم هو سقوطه، غروبه، حركته من أعلى إلى أسفل.
0: يعني هو قسم بالنجم
1: إذا هوى،
0: حين يهوي.
1: جميل،
0: هكذا ها؟
1: حين يهوي، هذه عبارة ممتازة. مش حين يهوى،
0: لا، يهوي
1: ما شاء الله عليكم دقة. لأن حين يهوي حين يسقط، لو قلنا حين يهوى حين يحب، هوي يهوى وهوى يهوي. جميل. هذا إذن القسم بالنجم حين يغرب، حين يهوي، حين يسقط. ومن عائلة الهوى، خلينا نتكلم على المادة، هاوايا.
0: نعم، وما ينطق عن الهوى.
1: ممتاز، وما ينطق عن الهوى، انظر كيف أتى به. هذا من الجناس،
0: جاس التام،
1: الجناس التام، لكن هذا له معنى وهذا له معنى،
0: لذلك هو جناس تام،
1: لذلك هو جناس تام، ويختلفان في المعنى. جميل. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش.
0: أهوى أفعل،
1: أفعل الله أهوى بها وخفضها، وإبليل أمر جبريل فرفعها على جنة.
0: أهوى هو
1: جل جلاله الله المؤتفكة،
0: يعني أقصد ليس أفعل تفضيل،
1: لا لا لا لا، هذا الفعل أهوى من هوى. أين استعمل؟ في نهاية السورة، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتم. ما معنى أهوى؟ أسقطها وجعل عليها سفلا،
0: فعل مهموز،
1: مهموز من أفعله. انظر إلى التناسق في بنائها، أنا هذا الذي أريد أنبه إليه المشاهد الكرام. اقتنعت معي؟
0: واضح،
1: جيد. هذا التجاذب اللفظي في السورة ذاتها. نأتي إلى التهويل والإبهام في أسلوبها، نحن كأننا ندرس دراسة أسلوبية. التهويل والإبهام والتفخيم باستعمال ما
0: ضل صاحبكم،
1: هذه كنافية، نافية، هي مستعملة بكثرة، وسأقرأ لك بعد قليل كيف استعملت. لا، عندما نقول التهويل فأوحى إلى عبده،
0: ما أوحى
1: الذي أوحى، هي اسم موصول، لكن هذا الأسلوب يفيد التهويل. جيد. فغشاها
0: ما غشا
1: انظر إلى فأوحى إلى عبده ما أوحى فغشاها ما غشا. انظر، إذ يغشى السدرة
0: ما يغشى.
1: الله أكبر، جيد، درسنا احنا سورة الطور قبلها، لماذا يوجد هذا؟
0: أم للإنسان ما تمنى.
1: نعم، أنا معك، لكن عندما يقول غشى السدرة ما يغشى، أوحى إلى عبده ما أوحى، هذا فيها تهويل. طرحت صورة
0: واضحة. نعم.
1: أما حضور الماء اللي تكلمت أنت عنده، عندنا حضور الماء النافية وحضور الماء الموصولة بكثرة، بما أنك أثرت الموضوع أقرأها. عندنا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، صح؟
0: نعم.
1: ما كذب الفؤاد.

0: النفي بما ما زاغ البصر.
1: لكن هذا الذي قدمت له في البداية.
0: نعم.
1: إذ يخشى السدرة ما يخشى.
0: الذي يخشى.
1: لكن هذا ألا يسمى في البلاغة في البديع؟
0: نعم.
1: هو من ليس من الجناس وإنما من
0: الجناس الاشتقاقي.
1: الاشتقاقي.
0: يخشى ما يخشى. أحسن تام وحين أوحى إلى عبده عفوا ما أوحى أو عندما قال فغشاها ما غشى هو من الجناس التام. والاشتقاقي وموجود وسنصل إليه. لكن ما هي اسم موصول مبهم.
1: الذي
0: بينما ما الثانية التي قالتها قبل قليل
1: نافية.
0: ما زاغ البصر وما طغى ما أنزل الله بها من سلطان. أنت معي؟
1: واضح.
0: ما لهم به من علم فما أبقى. انظر إلى كثرتها في صفحة.
1: وهذا من الانزياح.
0: من الانزياح الجميل في صفحتين وجزء ونص. أنت تقول من أين أتت كل هذه الماءات؟
1: سبحان
0: جي تعال إلى الموصولية في فما أوحى إلى عبده ما أوحى أفتمارونه
1: على ما يرى
0: على الذي يرى على ما يرى إذ يخشى السدرة ما يخشى وما تهوى الأنفس أي إن يتبعون إلا الظن والذي تهوى الأنفس وما تهوى الأنفس أم للإنسان
1: ما تمنى
0: الذي تمنى كلها ما وظفها الله سبحانه بطريقة حتى نستطيع أن نقول إنها ملمح أسلوبي في سورة النجم.
1: طبعا ما وجاءت كذلك من الموصولة كذلك
0: من الموصولة جاءت
1: لمن يشاء ويرضى.
0: جميل. لكن هل هي ظاهرة ظاهرة
1: ما
0: لا ليست من الحضور. بينما ما أنا جمعت 12 ما 12 ما أو 12 ما موصولية وتسعة نافية. طبعا أنا لا أهتم كثيرا بالعدد أحيانا نخطئ. ننتقل إلى صفة أخرى ملمحية أسلوبية. الحصر والقصر في الصورة
1: بالنفي والاستفهام.
0: بالنفي والاستفهام أو بالتقديم والتأخير. انظر معي. إن هو إلا وحي
1: يوحى
0: إن هي إلا أسماء.
1: هذا بالنفي والاستفهام.
0: نفي واستفهام. إن هو إلا أسماء سميتموها.
1: الاستفهام مفرغ.
0: جميل. إن يتبعون
1: إلا الظن.
0: إلا الظن. فلله الآخرة والأولى.
1: تقديم وتأخير.
0: تقديم وتأخير فيه قصر. لا تغني شفاعتهم إلا من بعد. نفس الكلام. حصر وقصر. إن يتبعون إلا الظن. لم يرد إلا الحياة الدنيا. أسلوب قصر وحصر. لله ما في السماوات تقديم وتأخير حصر وقصر. جيد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى حصر وقصر. بعد ذلك تأتي هو وهو كما تعرف وأنه هو أضحك وأبكى لا غيره حصر وقصر وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أغنى وأقنى الله أكبر وأنه هو رب الشعرى. أسلوب القصر والحصر على قصر السورة من أروع ما يكون
1: وهو من المؤكدات
0: ومن المؤكدات. جزاك الله خير. نأتي الآن إلى كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. كل ما يتلفظ به هو صادر عن وحي الله من قرآن ومن سنة صحيحة. وسنذكر ذلك عندما نأتي إلى قوله تعالى وما ينطق
1: عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
0: بينما هم المشركون إن يتبعون إلا الظن.
1: سبحان الله.
0: هذا التناسق في بناء السورة. هم والله إذا كانت عندكم معلومات قاطعة تفضلوا أروني ماذا لديكم فأتوا برهانكم. أما ما يصدر من الرسول فلا ينطق عن الهوى. نعود فنقول العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي رباني علم جاءه عن طريق الوحي الصادق. وبينما بين مطلع السورة كيفية توصيل هذا الوحي من أين أتى به؟ أتى بطريق صحيحة. علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يعني وصف كيفية الرسالة من وصلها؟ جبريل. من هو جبريل؟ ملك مقرب قوي شديد أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم هناك أمين. إذن نحن ثم سلامة الطريق. سلامة الطريق تأتيك إذا النتيجة مسلمة وقاطعة. زي تعالى عند المشركين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.
1: سبحان.
0: كلها أهواء. هذا يقول كذا وهذا يسميها كذا. يعني لا يوجد طريق سليمة ولا سبيل صحيحة لتوصيل المعلومات. كل اعتمادهم على معتقداتهم على الظن والتخمين.
1: سبحان.
0: نأتي إلى بعض الأمور. عندما زكى الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم في بداية السورة ماذا قال؟ قال أفتمارونه على ما يرى، أتشككونه في رؤيته؟ هو رأى عندما عرج به ربه جل وعلا إلى ما بعد سدرة المنتهى،
1: هذا في المعراج،
0: في المعراج إذ يغشى السدرة ما يغشى ورأى بعينيه وما زاغ البصر وما طغى. أفتمارونه وتشككونه فيما رأى؟ هذا من ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء وذكر بعض الأدلة في مواجهتهم قال أيها الإنسان فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربك تشك أيها الإنسان، في أي منها تشك؟ هل أنت عاقل؟ العاقل يقبل المقدمات وطريقة الاستنتاج والنتائج.
1: وهذا الفعل لم يرد كثيرا في القرآن،
0: قليل جدا،
1: قليل جدا، يعني في السورة ورد مرتين.
0: إذا المقصود
1: سبحان الله
0: بارك الله الثنائيات. أستاذ محمد في سورة النجم ثنائيات في بنائها، ماذا أقصد بالثنائيات؟ في تركيبها تكرر الكلمة مرتين بطريقة إذ يغش عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، السدرة والسدرة وسنشرحها. الفعل أوحى، فأوحى إلى عبده
1: ما أوحى
0: مرتين. أفرأيتم اللات والعزى ومنات، أفرأيتم بعدين يقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا، سورة الطور قبلها أو سورة القمر بعدها لا يوجد. إذن تم قصد في الإتيان ببعض الأنساق التعبيرية في بنائها. جيد، كلمة الأخرى ومنات الثالثة الأخرى، يجي بعد ذلك يقول وأن عليه النشأة الأخرى،
1: سبحان الله.
0: آخر شيء جبريل والرسول ولقد رآه نزلة أخرى، يا أخي هذا قصد في بناء السورة. فغشاها ما غشا مرتين في بناء السورة. فجمعت من هذه سميتها الثنائيات، الكلمات التي ترددت مرتين. نأتي إلى صيغة هو أعلم، نسق التعبير، جملة اسمية بدأت بضمير هو أعلم،
1: واضح،
0: هو أعلم بمن ضل عن سبيله،
1: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض،
0: هو أعلم بكم إذ أنشأكم، بارك الله فيك، هو أعلم بمن اهتدى، هو أعلم بمن اتقى. ما شاء الله،
1: سبحان الله.
0: هذه ملامح، دراسة أسلوبية لهذه الملامح من أروع ما تكون.
1: بينما هذا الأسلوب لا نجده مضطردا في صور أخرى،
0: ممكن تأتي هو أعلم،
1: يأتي لكنه ليس بالطراد،
0: أيوة
1: ليس بحضور حاشد ليس. يعني
0: نعود إلى ما تفضلت به من الجناس الاشتقاقي. تقول لي الجناس الاشتقاقي قد يختلف، قد يكون جناسا تاما وقد يكون يتخلف حرف. والنجم إذا هوى ما ينطق عن الهوى كما قلنا، والمؤتفكة أهوى. جيد، قاب قوسين أو أدنى ثم دنا، أدنى دنا جناس اشتقاقي. أوحى إلى عبده ما أوحى إذ يغشى السدرة ما يغشى. إن هي إلا أسماء ناديتموها لسميتموها، من الأسماء يشتق، هذا هو الجناس يشتق. أسماء وضعتموها لا سميتموها،
1: غشاها ما غشا،
0: نعم بارك الله فيك، هذا هي الجناس الاشتقاق. لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، نعم جناس اشتقاقي. انظر ألا تزر
1: وازرة وزر،
0: كان يصدق ألا تزر نفس حمل أخرى بأي لغة. وبعضهم يقول إذا لم تكرر اللفظة أحسن، لا يا أخي ليس الشرط، القرآن يعيدها ويشتق منها وتأتي أجمل ما تكون. ألا تزر وازرة وزر أخرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، جناس اشتقاقي، يجزاه الثواب الأوفى الجزاء الأوفى. هذا نذير من النذر الأولى، الآزفة. الله أكبر، أنت تقرأ تقول ماذا أقرأ؟ من صاغ هذا الكلام؟ لذلك أنت تفتكر أو تظن أن قريشا في فصاحتها وبيانها لما قرأ عليهم سورة النجم كما سنذكر وسجد صلى أول سجدة نزلت في القرآن،
1: سبحان الله،
0: هكذا يقول، هي السورة 23 أو كما قلنا المرة الماضية، لما قرأها بجانب الكعبة وكان المشركون والمسلمون يستمعون صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، لما جاء إلى فاسجدوا لله واعبدوا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد المشركون، هذا كلام
1: تأثرا من هذا الكلام،
0: بهذا الكلام، نعم لفصاحته. أخي أنت أحيانا تختلف مع إنسان في وجهة نظري، في تفكيري، لكن إذا كان فصيحا متكلما متقنا
1: تقر بفصاحته،
0: على الأقل تقر بجماليات ما عنده من شخصية من شجاعة، قد تختلف معه في أفكاره. جيد، ظاهرة الطباق أستاذ محمد، ظاهرة الطباق كأنها هي وحدها.
1: تضحكون ولا تبكون،
0: ما شاء الله عليك. بالأفق الأعلى أو أدنى، أعلى أدنى، ألكم الذكر
1: وله الأنثى،
0: وله الأنثى، العلم والظن تكررت كثيرا، الآخرة
1: والأولى
0: بارك الله فيك، ليجزي الذين أساءوا
1: بما عملوا
0: ويجزي الذين أحسنوا
1: بالحسنى.
0: يعني وأحسنوا،
1: هذه مقابلة، هذه
0: مقابلة وفيها تطابق وفيها جنس اشتقاقي شيء لا يتصور.
1: وأنه هو أضحك
0: وأبكى
1: زيد،
0: كبائر الإثم
1: والعدوان،
0: لا كبائر الإثم يقابلها اللمم.
1: اللمم، نعم
0: اللمم،
1: نعم، الكبائر واللمم البسيط،
0: جميل، موجود جدا. أضحك، أبكى، أمات،
1: أحيا،
0: خلاص نخليك انت تكملها، لان فعلا نحن ننبه يا اخي، هذه الصوره مليئه.
1: لكن سبحان الله، هذه من المحسنات البديعيه التي قد لا تجد لها حضور، ام لم نجد لها حضورا واضحا في الصوره السابقه لها
0: مثلا،
1: او حتى في الصوره التاليه لها، لكن اختصت سبحان الله هذه الصوره بهذا الملمح الجمالي البديع
0: الجميل الاسلوبي.
1: الاسلوبي
0: هذا الذي، وكل صوره لله يا اخي، انت شخصيتك تختلف عن شخصيه اخرين، كل له ملامح وهذه لها ملامح، ويكفينا أن نفتح هذا الباب. بعد ذلك أستاذ الفعل رأى، عفوا، رأى مع لقد، دعنا نقف مع لقد، لام
1: القسم،
0: لام القسم الموطئ،
1: وقد المحققة،
0: وقد تفيد التحقيق. جيد، لقد رآه نزلة أخرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد جاءهم من ربهم الهدى، تتبعها. العلم والظن أسلفت لك، الوحي إن هو إلا وحي، علمه شديد القوى، يعني العلم والوحي، وما لهم به من علم، ذلك مبلغهم من العلم، هو أعلم أربع مرات، عالم الغيب. نجي إلى جانبهم هم الظن والهوى، إن تبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق. يا أخي، معلوماتكم قائمة فقط على ظنون وتخمين، كيف تردون هذا الكلام؟ نعم، نأتي الآن إلى الملمح الأسلوبي الظاهر جدا. كما أن صورة الطور بنيت على أم
1: المنقطعة
0: الانتقالية، هنا بنيت على أن، وأن سعيه سوف يرى، وأن إلى ربك المنتهى،
1: وهي من المؤكدات،
0: من المؤكدات. بس انظر إلى الجمل كيف تناسقت، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين،
1: وأن سعيه سوف يرى،
0: نعم، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب شيء. لو جاء أفصح الفصحاء وكرر، قل ماذا تقول يا أخي؟ المهلهل هلهلة والجميل. هناك من الشعراء من أحسن توظيفه، القرآن وظف كل التقنيات في كل صورة، له سنن في الكلام. فهذه أستاذ محمد ما أحببت أن تمر علينا في بناء تناسق السورة.
1: هذه لو مرت علينا بالفعل سنفقد شيء جميل جدا من جماليات هذه السورة.
0: جيد،
1: سبحان الله.
0: ننتقل إلى آخر ملمح الآن، نتكلم معنويا. الملمح البارز طبعا كما قلت لك، اللهم صل على سيدنا محمد،
1: كمحور
0: عام هو الوحي، إثبات ربانية الوحي. الوحي من وين؟ من الله سبحانه وتعالى. وهو يهدي، ماذا يفعل؟ يهديكم إلى صراط المستقيم، ولقد جاءكم من ربكم الهدى. سورة النجم تعطي أهم أربعة أو خمس طرق للمعرفة. المعرفة، لو واحد سألنا قال فقط الوحي يا أخي، لا أفكر بطريقة علمية، لا، نقول القرآن وصورة النجم بالذات التي تؤكد على الوحي، تؤكد على طرق العلم، الطرق الموصلة للمعرفة الدقيقة. أولا الوحي، لا نطيل، إن هو إلا وحي
1: يوحى،
0: هذا موثوق به، لا نطيل، كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نأتي المعرفة المؤيدة بالدليل القاطع. يا أخي، أنت الواحد جاب لك الآن أتاك بمعرفة، إذا جاء بدليل تؤمن بها أم لا تؤمن بها؟
1: بلى،
0: وتقبلها وتناقشها وتقبلها. إن هي إلا أسماء سميتموها
1: أنتم وأباؤكم
0: ما نزل الله بها من سلطان، معناه لو نزل الله بسلطان وأتيتم بدليل تفضل يا أخي. إذا أتيت بمعلومة ما يصحبها سلطان مبين فهي مقبولة، لكن أنتم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه طريقة من طرق المعرفة. جيد، المعرفة طرق المعرفة المؤكدة الصحيحة أن تكون مبرأة عن الهوى. أنت الآن
1: بعيد عن الهوى.
0: نعم، كيف يسمونه الآن في الدراسات؟ الدراسة
1: الموضوعية.
0: ما شاء الله عليك. الدراسة الموضوعية بعيدة عن الهوى يا أخي. أنت ككاتب، كمؤلف، كباحث في التكنولوجيا، خلي
1: بعيد عن الأحكام الشخصية، بعيد عن العواطف، بعيد عن الأحكام المسبقة.
0: لذلك هو قال وما ينطق عن الهوى ووصفهم بأن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذن عكسه من اتبع الموضوعية فهذا هو، هذه هي الطريقة السليمة. هذا من محرق يعني ثلاثة. المعرفة القائمة على الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ أن تنظر أنت الآن، تقوم بتجربة، العالم الكيميائي الفيزيائي يقوم باستقراء. هذا يدل عليه قوله تعالى عنده علم الغيب فهو يرى. والله أنا لو أن هذا الذي يدعي عنده علم الغيب ورأى وأتنا بنتائج
1: نقبلها،
0: على الفرض. هذا الفخر الرازي رحمه الله قال هل علم الغيب، هذا المجادل، هل علم الغيب بحيث رآه فلا يكون علمه علما نظريا بل علما بصريا؟ لو كان كذلك لقبلنا يا أخي. إذا من قام باستقراء وقام بتجارب وأعطانا نتائج، لماذا لا نقبلها؟ هذه وسيلة. جيد، هناك علم يسمى العلم اليقيني. أي علم يقيني يصحبه الدليل مقبول، اليقين، لا نتبع التخمين. العكس، الظنون إن يتبعون إلا الظن، فاتباع الظنون ضد العلم اليقيني، والعلم اليقيني القائم على الأدلة كرره القرآن. آخر طريقة للمعرفة التاريخ، دراسة التاريخ طريقة موضوعية.
1: استقراء التاريخ.
0: شكرا. استقراء التاريخ واستنتاج العبر. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي أخي اقرأوا التاريخ وادرسوا وخذوا العبر. لو كانت لكم معلومات تاريخية دقيقة لقلنا. ففي صورة النجم أكدت على وسائل العلم الصحيح.
1: سبحان الله.
0: هذا ملمح. الآن خرجنا عن الملامح الأسلوبية، الآن ملمح مضموني، ولكن أقر الله أحسن، أو دعني أقول الصح طريقة للعلم هي الوحي.
1: هذه لوحدها يعني رسالة.
0: رسالة
1: بالفعل. الإنسان حينما يتحدث عن ملامح الدعوة للعلم الموضوعي في سورة النجم،
0: بارك الله فيك،
1: وأساليب العلم الموضوعي.
0: أنا لا أخفي عليك، وأنا أفتش في الشابكة وجدت كثير من هذه المعلومات جمعتها. نحن نجمع علما ونقدمه للناس. يا أخي كل سورة لها ملامح ولها موضوع ومحور ولها صفات. نسأل الله أن يوفقنا لدراستها.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. بالعكس، جزاكم الله خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم بالنجم حين يهوي. صحيح؟
0: نعم.
1: طيب، هذه إذا والنجم إذا هوى، إذا هل تحتاج جواب ولا ليس بالضرورة؟
0: ما شاء الله عليك. صحيح، إذا تحتاج جواب إذا كانت شرطية. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا علمت نفسه، هذه شرطية. إذا جئتني غدا
1: أكرمتك
0: أو إذا نعم، هذه الشرطية. أما حين هنا تكون مجردة فقط للظرف،
1: هكذا
0: ظرفية وقتية مجردة حتى عن نوع الزمن. والنجم حين هويه، حين سقوطه، الله يقسم بالنجم حال غروبه فقط.
1: يعني لا نؤول ما ضل صاحبكم جوابا لها، بل هو جواب القسم.
0: بارك الله.
1: أو المقسم عليه.
0: لا، هي جواب القسم.
1: جواب القسم.
0: وهو المقسم عليه. إذن هذا قول واحد عند جميع المفسرين.
1: هكذا.
0: إذا هنا ليست شرطية. بارك الله فيك. أنت بديت من هون ما شاء الله. أنا أريد، وهذا معنى دقيق. إذا في القرآن إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتك، تتطلب جوابا. أما إذا هنا هي وقتية فقط، نؤولها بمضاف إليه. والنجم حين هويه، حين غروبه، حين غيابه عن الأنظار، كأنه يقسم بالنجم وبحالة من أحواله. وسأقول لك لماذا.
1: أو بوقت هذا الحال.
0: بارك الله فيك.
1: والنجم وقت هويه.
0: جميل جدا. لماذا سنذكره بعد قليل. أولا، ما هو النجم؟ أنت رحت مباشرة للثاني. خلينا النجم يا أخي. وقع، أنا أنبه المشاهدين وأنبه نفسي، يا أخي كثير من التفاسير قديما تطرح الآراء إلى درجة أن القارئ يحار، والنجم هو النجم الذي في السماء، نجوم
1: الجرم هذا المعروف،
0: الجرم يعني المعروف المتقد المستعل المكون من الهيليوم والغازات
1: يعني أيا كانت
0: الغازات المشتعلة، والشمس نجم
1: صحيح
0: هو نجم متوسط، النجوم هي غازات مشتعلة جعلها الله سراجا وهاجا مضيئا. طيب، هذا الرأي الأول. النجم والشجر يسجدان، النجم كل نبات لا ساق له،
1: هكذا
0: في اللغة العربية هذه، والأرجح في سورة الرحمن النجم والشجر للتناسق بين الشجر، فالمقصود بالنجم هو النجم، كل نبات لا ساق له نجم،
1: الأعشاب
0: الحشيش التي تنتشر. فالله أقسم بعلويين وسفليين، وسنصل إن شاء الله، الشمس والقمر بحسبان فوق، والنجم والشجر يسجدان.
1: سبحان الله.
0: وإن كان ثم من قال النجم هو النجم، لكن
1: الارتباط بينهما،
0: الارتباط بينهما. إذن هناك من قال هنا والنجم إذا هوى، يقول الشجر الذي لا ساق له. الرأي الثالث الموجود في التفاسير، نجوم القرآن حين كان ينزل منجما.
1: لكن لكن لكن عذرا فضل الشيخ دكتور، والنجم اذا فسرنا النجم على اساس انه هو الشجر الذي لا ساق له او العشب او غير ذلك، اين يعني الهوي في الموضوع؟ هو اصلا هو داني من الارض.
0: جميل، ما انت تندهش حين تقرا هذا التراث العظيم. علماؤنا رحمهم الله يذكرون كل كلمه وما تحوي، جيد هي من المشترك اللفظي، لكن أنت الآن استلزمت واستنتجت ما شاء الله النجم هنا هو نجم السماء، انتهى الكلام. لا تقول لي نجم من نجوم القرآن، وكان القرآن يتنزل نجوما وقال به فلان، فلان ليس حكما علينا، واضح الكلام؟ هذا الذي أريد أن أسس له. يا أخي النجم هنا هو النجم الجرم المشتعل قولا واحدا،
1: وخاصة أن السورة تتحدث عن المعراج وهو قد حصل في السماء،
0: هذا واحد مسوق. الآن نذكر المسوقات، فيها حديث عن المعراج، مسوق أم لا؟
1: صحيح.
0: جميل، قبلها في نهاية السورة وسبح بحمد
1: وإدبار ربك النجوم.
0: وإدبار النجوم، ما معنى إدبار النجوم؟ غيابها،
1: وهو من التناسب،
0: من التناسب بين سورة النجم وسورة الطور،
1: بعدها سورة القمر.
0: جميل، مسوق رقم ثلاثة وهو القمر، جرم صخري ليس غازي. صحيح؟
1: صحيح،
0: ليس غازيا. جميل، في نهاية سورة النجم وأنه هو رب الشعرى،
1: والشعرى نجم.
0: جيد يا أخي الكريم، واضح الكلام. نريد أن نقرأ القرآن بهذه الروح، بهذه الذهنية المنفتحة. النجم هنا هو النجم الذي في السماء المشتعل الغازي الذي تتكون منه المجرات العالمية الموجودة في هذا الكون.
1: واضح،
0: اتضحت الصورة. أما أن نقول نجم، تفضل.
1: لكن إذا سمحت فضيل الشيخ الدكتور، قديما كانوا لا يفرقون بين النجم والكوكب
0: مثلا،
1: ويعني كل ما في السماء يلمع هو عندهم من النجوم،
0: من النجوم، وقد يطلقون عليه كواكب ايضا.
1: صحيح،
0: نعم،
1: ويطلقون عليه اتساعا كواكب
0: يعني، لكن الان العلم الحديث يفرق بين الكواكب الصخريه مثل المريخ وعطارد والارض والاقمار،
1: وهي غير مضيئه بذاتها،
0: انما ينعكس عليها ضياء النجوم،
1: هكذا.
0: ويفرق بين النجوم الاجرام الى غير ذلك. واضح؟
1: واضح.
0: فالنجم هنا هي نجوم السماء قول واحد. لماذا أقسم الله به رقم اثنين؟ احنا نأتي اليوم سنطيل، لكن هذه ضرورة. النجم لعظمته، الشمس عظيمة أم ليست عظيمة؟
1: بلى،
0: جيد، الشمس ولا شيء مع النجوم الأخرى.
1: سبحان الله.
0: والشمس وضحاها والقمر إذا أقسم الله بها تنويها بها وتفخيما لشأنها، تعطينا السراج وتعطينا الضياء وتعطينا الحرارة والدفء، فيها فوائد عجيبة لا نعلمها. الآن علم الفلك والفيزياء العامة يعطينا فوائد شيئا فشيئا من فوائد الشمس وفوائد النجوم العجيبة. إذن النجم هنا فيه فائدة عظيمة، جرم يستحق أن يقسم، بل إن الله يقسم به لعظمته. من خلق النجوم؟ النجم الواحد لطوله مئات السنوات الضوئية، مسافات التي يقطعها، هذه يعني المجرات التي زين الله بها الكون بالمليارات، ذكرني جعلنا السماء الدنيا زينة، يعني
1: زينا السماء الدنيا بمصابيحها،
0: بمصابيح، المصابيح هي النجوم تضيء، لكن لأنها بعيدة بالسنوات الضوئية فتظهر لنا صغيرة، وإلا كل النجوم أكبر من شمسنا يعني تقريبا. جيد، لا، أنا السؤال الذي أضيفه لك والجميع، قال والنجم إذا هوى، قال والعصر أقسم به منفردا،
1: منفردا،
0: والفجر
1: ما قيده،
0: ما قيده ما شاء الله عليك، والشمس قيدها بالضحى، لكن لكن والعصر والفجر ذكرني الأقسام في القرآن كثيرة،
1: كثير نعم.
0: فلا أقسم بالشفق، الشفق
1: هنا، والضحى،
0: والضحى الله يحفظك،
1: والليل،
0: نعم هنا قال
1: والليل إذا سجى بعد
0: يعني. جيد، ما هو عندما يحتاج الأمر إلى تقييد يقيد، هذا الذي نريد. جيد، لماذا قيده؟ والله لو أقسم قال والنجم ما ضل صاحبكم، قال والله جميل، ربك يا محمد يعظم النجم ونحن نعبده،
1: هكذا
0: يعني لو جاء تعظيم للنجم وتقسم به منفردا، منفردا هم كانوا يعبدون الشعر، وما دام ربك يا محمد يقسم بالنجم إذن هو يعظمه ونحن لا نعظمه، لا أقسم بحالة من حالات هويه
1: سبحان.
0: فهذا النجم الذي هو عظيم لكن هو في النهاية ليس إلها، هو يهوي وهو يسقط وهو
1: وينتهي
0: وينفجر، يسموها عملية انفجار النجوم. إذن قيده لكي الاحتراس، التقييد للاحتراس حتى لا يعبده العابدون، حتى يبين لهم أنه صحيح عظيم لكن هو مخلوق بسيط تنطبق عليه كل صفات المخلوقات. دليل، ما ذكر الله النجوم في القرآن إلا وصاحبها بصفات تحط من قدرها،
1: سبحان
0: الصفات
1: الله،
0: الصفات السلبية هي له صفات إيجابية وسلبية،
1: صحيح.
0: والنجم إذا هوى،
1: واضح، واحد،
0: طمسنا إذا النجوم طمست،
1: طمست
0: هي منيرة، لكن ما تكلم على إضاءتها، تكلم عليها طمست، إذا النجوم انكدرت وتهاوت، إدبار النجوم مش إقبال النجوم، أينما ذكرت النجوم ذكرت بالجانب السلبي أو الجانب الذي يجعلها تتناقص، الجانب الإيجابي معروف. لماذا لم يذكره القرآن؟ حتى لا يعبدها،
1: حتى لا تعظم.
0: هذا
1: في مجتمع كان المجتمع يعظم هذه الأجرام،
0: في اليمن كانوا يعبدون الشعر، ولذلك أنهاها الله، قال وأنه رب النجوم كل، وأنه هو رب الشعر، هذا هو القيد.
1: فلا يستقيم الأمر أنه يعني يدعو إلى ترك عبادة النجوم وثم يعظمها
0: ويصفها بأحسن الصفات،
1: بأحسن الصفات.
0: فأما عندما جاءت وذكرت مع المخلوقات الأخرى ذكرت بأنها مسخرة، والنجوم مسخرات، طبعا مسخرات كالشموس والأقمار والكرة الأرض كله مسخر،
1: لكن هذا ليس قسما، الواو ليست قسما،
0: لا ليست قسما، والنجوم نعم ليست قسما، هي قال الشمس والسخر لكم كذا كذا، والنجوم مسخرات. وأيضا لما ذكرها ذكرني ذكرها ليس بالتسخير، ذكرها اللهم صل على سيدنا محمد في آية وبالنجم هم يهتدون،
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون،
0: نعم ذكرها ذكرها بالسجود، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، هي تسجد كل المخلوقات تسجد، لكن حين أفردها أتى بصفة يجعلها لا تؤله سيد محمد، لأنهم كانوا يؤلهونها، وهذا سبب من أسباب القسم بالنجم حين يهوي،
1: سبحان الله،
0: هذا
1: واضح جدا، واضح جدا.
0: يعني سامعني، بعض نأتي بفكرة أخرى، بعضهم يقول قسم بالنجم وهذا هو الراجح الأولى، بعضهم يقول قسم بالشهب التي يسقطها الله على الشياطين
1: التي نراها في السماء،
0: وهذا ينطبق أيضا، الشهب تهوي تتبع الشياطين التي تسترق،
1: لكنها ليست أنجم،
0: ليست لكنها أجرام سماوية، هذا موجود. أنا أقول لك أقسم بالشهب التي تهوي من مواضعها اتباعا للشياطين ومنعا لها من سرقة الوحي، وهذا يتناسب مع إن هو إلا وحي يوحى لا تستطيعه الشياطين، في ثمة مناسبة بارك الله فيك. والدليل إلا من خطف الخطفة
1: فأتبعه
0: شهاب ثاقب، نستطيع أن نقول شهاب، لكن لغويا النجم ليس شهابا، النجم هو ذلك الجرم العظيم الذي قال الله عنه وبالنجم هم يهتدون، والنجوم مسخرات، النجوم العظيمة.
1: طيب إذا افترضنا أن المقصود هنا النجم هو الجرم السماوي المعروف وليس الشهاب، لأن الشهاب نعرف كيف يهوي،
0: جميل،
1: لكن النجم إذا هوى
0: كيف
1: يهوي؟
0: بارك الله،
1: كيف يسقط؟ لم نسمع أن نجما سقط
0: على الأرض،
1: على الأرض مثلا أو على جرم آخر،
0: جميل ما شاء الله عليك. أولا النجم لا يسقط على الأرض لأن النجم أكبر من الأرض مئات مئات المرات، علم الفلك الأرض ذرة في هذا الكون كيف يسقط عليها؟ إنما يسقط عبر بهويه بغروبه، بإدباره. الآية السابقة هي التي تسرح تقول
1: وإدبار النجوم.
0: وإدبار كيف تدبرني؟ أنت في بداية بعد صلاة العشاء حينما تنظر إلى السماء ترى النجوم في أوجها. علماء الفلك القدامى يقولون أوج النجوم عندما تظهر في العلا،
1: خاصة في ليلة مظلمة، يعني
0: مظلمة والنجوم صافية، ترى النجم في أوجه. عندما يأتي الصبح ترى أن النجم كأنه هوى وسقط وابتعد. هو ما هوى، أنت الذي تحركت مع الكرة الأرضية. أنت لما تكون مع كرة الأرضية أو تكون في طائرة ما رأيته الآن من سحاب بعد ذلك يصبح خلفك.
1: لذلك الآن بتقنيات التصوير الحديثة بما يسمى باللغة الإنجليزية تايم لابس أو غيرها، تجد أن هذه النجوم تتحرك في دوائر سبحان الله عجيبة. والأصل أننا نحن الذين نتحرك على هذا الكوكب اللي هو كوكب الأرض، يعني
0: يدور بنا،
1: فهذا من الهوي كذلك.
0: نعم بارك الله فيك. حركة الأرض بأهلها تجعل النجم في غير محله، فهو غرب عن منظرك، غرب عن رؤيتك أنت البصرية. هو يمشي ويسبح، لكن لو ظلت الكرة الأرضية في محلها لا تتحرك نظر لذلك النجم. أنت معي؟ وإن كان يسبح في مداراته بعيدا عنا. فالله عبر لما يأتي الصبح نرى النجوم؟
1: لا،
0: هي موجودة أم غير موجودة؟
1: موجودة
0: فقط، فغرب عن أعيننا.
1: طيب، لكنني استمعت مرة إلى أحد العلماء في الفلك، في تخصص الفلك، يفسر هذه الآية تفسيرا آخر غير الذي ذكرت فضيلة الشيخ الدكتور. ولعل يعني ما أدري إذا أحد القدماء فسر هذا الأمر، قال والنجم إذا هوى، أي إذا مات وانطفأ ضوءه، وهوي النجم هذا يكون في داخله.
0: نعم، انفجار داخلي للنجوم،
1: يخفت داخليا هكذا، يعني ينكمش.
0: نعم،
1: ينكمش. وقد صور الآن، تجد بعض التصويرات موجودة، وعلى فكرة في القبة السماوية في الشارقة في مركز الفضاء، مركز علوم الفضاء والفلك في الشارقة، صورت هذه العملية بتقنيات حديثة تبين كيف أن النجم هذا يهوي في داخله
0: وينفجر
1: فينفطئ ينطفئ.
0: هذا أيضا جميل جدا، وهو تفسير علمي لما نقول، وبالتالي يكون ظاهرا ثم يهوي ويغيب عن الأعين، وقد ينفجر وينكمش ويسمى انفجار النجوم. والنجوم كالإنسان يولد ويكبر ويشيب إلى غير ثم
1: يموت.
0: هذه العملية.
1: وفي في السماء قالوا في شيء اسمه مقبرة النجوم، تذهب إليها النجوم هكذا
0: ثم تكنس. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس التي تنظف النجوم هذه من تساقطها، وهي الثقوب السوداء. نحن لو دخلنا في الإعجاز العلمي لا نخرج، نحن فقط عند الكلمات اللغوية نريد أن نقول والنجم حال هويه، حال اختفائه، أين الخلل؟
1: كيف يهوي هذه؟ هذا ليس تخصصنا.
0: لكن إذا جاءت معلومة مثل الذي تفضلت بها وصورت بالعكس نحن نقتنع بها. لكن حتى عند الكرة الأرضية عندما تدور فإن النجم يهوي، بمعنى يختفي عن الأنظار، وهذا معنى من المعاني. نأتي الآن إلى الأهم، هذه آية شيبتني أنا.
1: المقسم عليه.
0: المقسم عليه ما ضل صاحبكم وما غوى. اللي هو ما ضل صاحبكم، من هو صاحبكم؟
1: محمد صلى الله عليه وسلم.
0: الخطاب لمن؟
1: لقريش.
0: بارك الله فيك، أنت تكفيني للجواب. خطاب لقريش، يقول الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، ما ضل محمد، ما ضل رسولكم. لهم أصلا ليسوا مقتنعين به رسولا. ما ضل محمد، لا، ما ضل صاحبكم الذي تعرفونه وتألفونه وأنتم كنتم تنادونه الصادق الأمين وتعرفون سيرته وسريرته، كيف تتفهونه اليوم بالضلال؟ كان من أحسن الناس خلقا وأصدقهم منطقة، كيف تتهمونه اليوم بالكذب؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. سنتحدث كثيرا عن الضلال والغي بعد قليل، يتطلب. لكن السؤال، ما علاقة القسم بالنجم
1: بما ضل صاحبكم وما غوى؟
0: هذا كلام طويل.
1: بالمقسم عليه.
0: نختصر فنقول،
1: لأن بقي لنا من الوقت شيء قليل.
0: جيد، وأنا أقول لك صراحة، لماذا قلت لك نؤخر الحصة؟ ذهبت إلى كثير من الكتب، ما وجه المناسبة؟ وجه المناسبة يا أخي والله أعلم طبعا، النجم جعله الله للهداية في البشر، وبالنجم هم يهتدون.
1: صحيح.
0: وعلامات، وبالنجم ولا في آية هو الذي جعل لكم الليل لتهتدوا
1: به،
0: النجوم لتهتدوا في ظلمات البر والبحر.
1: نعم نعم نعم،
0: النجم وظيفته الهداية
1: الأولى،
0: هداية حسية، العرب قديما يهتدون بالثريا وبالنجم القطبي ومش عارف.
1: وهذا ديدنهم،
0: وهذا ديدنهم الى الان. لماذا يهتدون بالنجوم؟ جميع هذه هدايا حسيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم الهدايه المعنويه والقران.

0: القرآن الهداية المعنوية، الدليل ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه المناسبة لابد من واحد يقول لك والله أنا قرأت سورة الطور وما عرفت. أنت ما عرفت، أنا ما أعرف، لكن الله يعرف. لماذا أقسم بالطور وكتاب مسطور على المقسم عليه؟
1: لأنه دائما هناك ثمة علاقة بين المقسم عليه والمقسم به.
0: بارك الله فيك. بل إن المقسم به هنا دليل على المقسم عليه، فصحة الاهتداء بالنجوم دليل على صحة الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم بأن الوحي من عند الله. هذا يهديك حسيا، وهذا يهديك في الوحي وفي الاعتقاد وفي السلوك الغير. هذا وجه الارتباط الدقيق جدا، ومن اهتدى إلى مثل هذا الكلام ابن القيم في بدائع التفسير. رجل كان علام سلفي معتدل، يعني له أفكار في تفسير القرآن رائعة، وجاء من بعده وتحدثه. هذا وجه المناسبة سبحانه.
1: جميل،
0: تفضل.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غواه.
0: الآن نفى عنه الضلال
1: والغي،
0: والغي والغواية، نستطيع نقول غي وغواية. الضلال ضد
1: الهدى
0: ما شاء الله، والغواية ضد
1: الرشد
0: ما شاء الله. قد تبين الرشد
1: من الغي،
0: من الغي، والضلال من الهدى. ما الفرق بين الضلال والهدى؟ الضلال أن لا يعرف طريقه الموصل إلى إلى إلى الحق. إنسان ضال لا يعرف الطريق أصلاً،
1: لا يهتدي إليه،
0: لا يهتدي إليه. قد يعرف شيئا من الطريق لكن يزيغ عنه عن علم أو عن جهل، هذا غي، هذا غاو. الغواية والغواية والغي أن يعرف الطريق ويعدل عنه، هذا تفسير ابن كثير.
1: أن يعرف الطريق ويعدل عنه،
0: نعم، إما بعلم أو بجهل،
1: أو بجهل،
0: أو بجهل. نعم، بارك الله فيك. هذا الفرق بين الغاوي والضال. لذلك أنت إنسان مؤمن مسلم قد يكون تقول والله فيه سفه وفيه نوع من الغي، لا تقول ضال. الضال مثل الكافر، لذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضال يعني لا يعرف طريقه أبدا، هذا الذي يعبد شجرا أو حجرا أو بقر، هذا ضال. أما إنسان قد يكون حتى مسلم لكن فيه نوع من الغي، نوع من عدم الاستقامة، طريقه لا توصل. أكيد. هنا أنا فقط حتى نكون أكثر أمانة ونقلا للعلم، المفسرون يقولون الضلال عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل كما قلت لك. بعضهم يقول الغواية والغواية فساد الرأي وتعلقه بالباطل، هذا رأي، هذا رأي ثاني. رأي ثالث يقول الضال لا يجد طريقا إلى مسلكي، إلى مقصده، أن لا يجد طريق. الغواية أن لا يكون له طريق مستقيم، هو ممكن يوجد طريق شوية ملتف
1: لكن يصل في النهاية،
0: قد يصل وقد لا يصل. لذلك لماذا قال الله سبحانه عن رسوله ما ضل، كأنه قال
1: نفى عنه كل الضلال.
0: جيد، الضلال بشكل لا، وما غوى ترق في تنزيه الرسول. لا عنده الضلال الكبير
1: ولا الغواية البسيطة،
0: هذا هو المقصود. يا أخي القرآن مبني بطريقة، واحد يقول يا أخي لماذا لم يقل ما غوى صاحبكم وما ضل، يقول لك لأن الفواصل، لا ليست الفواصل المقصود، المقصود نفي الضلال أولا ثم الغواية وهو أعم، ثم الغواية وهي أخص ويتفق مع الفواصل. إذن المعنى أولا ثم الفاصلة ثانيا، مقتنع بهذا الكلام؟
1: واضح، واضح جدا.
0: هذا يعني الرازي رحمه الله يقول كلمة جميلة أكثر من هذا، يعني يقول والضلال أعم من الغواية. لماذا؟ تقول يا أخي ضل بعيري،
1: ضل
0: ما معنى ضل بعيري؟
1: فقدته،
0: لا لا، أو ضل عن الطريق،
1: عن سبيله،
0: عن سبيله، ضل رحلي وبعيري. لكن ما تستطيع تقول غوي بعيري. لا، الضلال أوسع، الغواية دقيقة، لا يوجد طريق مستقيم. أما الله قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى صراط مستقيم، إذن هو على طريق وهذه الطريق مستقيمة توصله إلى المطلوب، فكيف تتهمونه بالضلال والغواية؟ فهذا الكلام سيد محمد رد على سورة الطور.
1: ماذا قال؟
0: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون كاهن نتربص أم يقولون مجنون؟ ذكرني.
1: لا هو تقوله.
0: نعم، مجنون، المجنون ضال ليس بضال، غواية ليس غويا لأن الشعراء يتبعهم الغاوون. أنتم قلتم عنه شاعر، هو ليس شاعرا وليس غويا، كأنه يقول هو ليس شاعر. لما نفى عنه الغواية نفى عنه الشعر، لأن الشعر والغواية ترتبطان.

0: الجنون والضلال يرتبطان، فبرأه من كل الصفات التي اتهمه بها القرشيون. ما رأيك؟
1: والله يعني كلام جميل جدا، لكن أنا كان لدي سؤال صحيح ولكن الوقت داهمنا، لا أدري أؤجل السؤال أم أطرحه.
0: كما تشاء، أطرحه للتشويق.
1: أطرحه ولعلنا نرجئ الإجابة عليه. هنا قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وفي سورة الضحى قال: فوجدك ضالا
0: فهدى.
1: فهدى،
0: ما شاء الله عليك، جواب جميل جدا.
1: يعني كيف
0: نوفق
1: ما بين ما ضل صاحبكم وما هنا نافية نفت عنه الضلالة تماما، وهنا قال وجدك ضالا فهدى؟
0: هذا سؤال في الصميم، ولكن نرجئه
1: بإذن الله للحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، ونشكر كذلك الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. هذه تحية مني ومن مخرج البرنامج الزميل ماجد الشومن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أفتتح هذه الحلقة بالشكر، الشكر أولا لله عز وجل على توفيقه لنا، ثم الشكر لضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء، ثم الشكر للإخوة والأخوات الذين أسهموا كثيرا في هذا البرنامج، إما بالأسئلة أو بالمحاور أو بالسعي في نشره عبر الإنترنت، وأخص بالشكر الإخوة القائمين على قناة ددويات، الأستاذ علي الحمدان والأستاذ فهد الحازمي والأستاذ أثير العتيبي والأستاذ نورة الأميرة والأستاذ هيفاء الزهراني وبقية فريق التغطية في منتدى إقلاع، وكذلك الأخوين الكريمين الأستاذ محمد جلاني والأستاذ عبد العزيز بشراحيل. هؤلاء الإخوة لهم جهد طيب، ولغيرهم أيضا ممن لا أعرف، في نشر حلقات هذا البرنامج عبر الشبكة العنكبوتية. فهذه السنة ما شاء الله الناس تتابع بشكل جيد شيخنا الكريم، حياك الله يا مولانا الشيخ.
1: الله يحفظهم.
0: عندنا نقطة وقفنا عندها بالأمس، وهي قضية العلاقة بين الحرية والحسبة، وكيف أن الحسبة في تصور البعض هي نوع من القيد على الحرية التي فطر الله عز وجل عليها الإنسان، فلو زدناها إيضاحا وبيانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالمطلوب في الحرية هو التحرر من الأغيار وضغوطها، وليس التحرر من سلطان الله جل جلاله وحكمه. فالإنسان حريته هي بتمام عبوديته لله ورضاه بحكمه واستسلامه الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحسبة هي شعيرة من شعائر الدين، وأمر من أوامر الله جل جلاله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ليست منافية للحرية، بل هي محققة للحرية المقصودة التي هي العبودية لله جل جلاله والتحرر من كل الضغوط الأخرى والأغيار. والإنسان إذا بالغ في الحرية وصل إلى فكرة الوجودية، حيث يرون أن الأخلاق والدين كلها من قيود الحرية، ويرون أن الإنسان ينبغي أن يكون كالبهائم ليس عليه أي ضغوط، وهذا خروج بالإنسان عن إنسانيته، وإخلال بالحرية نفسها، ووضع لها في مصاف الصفات الذميمة النازلة بعد أن كانت قيمة من القيم العليا المرتفعة المشرقة.
0: وقوله تعالى لا إكراه في الدين.
1: نعم، الدين ليس ينفع الإكراه عليه، فمن أكره على الصلاة وأكره على الصيام ولم يفعل ذلك طواعية لله جل جلاله فلا ينفعه ذلك،
0: ولا لكن يجوز لنا أن نكرهه وإن لم ينفعه.
1: نعم، بالنسبة لمن منع الزكاة وامتنع من أداء الصلاة ونحو ذلك، فإن للشارع حدودا لا بد من لزومها، ومن هذه الحدود قتل من امتنع من أداء الصلاة حتى خرج وقتها، وكذلك قتال من امتنع من الزكاة، وهكذا.
0: إذا أنتم تفسرون الآية لا إكراه في الدين بمعنى أن الإكراه لا ينفع من
1: مكره صاحبه،
0: لا بمعنى أن المكره ليس له أن يكره،
1: لا ليس له أن يكره فيما يتعلق بما لا يجب الإكراه عليه، لكن ما فيه ما يجب ما رتب الشارع عليه عقوبة معينة، هذه العقوبة ليست إكراها لأنها أمر شرعي ولا بد من أدائها.
0: وحمل الآية على أنه لا إكراه على الدخول في الإسلام وليس على تفاصيل الإسلام بعد أن دخل الإنسان.
1: نعم، هذا أيضا محمل لبعض أهل العلم، وأساسه بحمل حديث ابن عمر وأبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس، أن الناس المقصود بهم قريش، وأنه من العام المقصود به الخصوص، وهذا مذهب الحافظ ابن حجر وعدد من
0: وقوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أليس تزكية للحرية على حساب الحسبة؟
1: لا، بل العكس، لا يمكن أن تهتدوا حتى تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، لأنه قال إذا اهتديتم،
0: هذا إدراج، يعني قد يكون الهداية المقصود الصلاح في النفس وفي الذات.
1: الصلاح في النفس لا يمكن أن يتم إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه.
0: ليس هذا اشتراط لما لا يلزم شيئا؟
1: لا هذا لازم. طيب. يجب

0: طيب، لدينا مسألة ذكرناها بالأمس، وهي مسألة أن المنكر يجب أن يكون معلنا حتى ينكر. سؤالي عن مدى مشروعية التبليغ الذي يحصل الآن. أعلم أنا أن هناك منكرا ما فأذهب إلى صاحب
1: الشأن. كيف تعلم ذلك؟
0: سمعته أو رأيته أو
1: إذا شاهدته فحينئذ يلزمك تغييره. إذا استطعت أن تغيره أنت بالنصيحة فيما بينك وبين صاحبه فهذا اللازم تبدأ أولا بمناصحته.
0: وإذا ما استجاب تبلغ،
1: وإذا لم يستجب وعرفت أنه سينتشر ويتضرر به الناس إذا حينئذ تبلغ من
0: هناك
1: يستطيع تغييره.
0: هناك خبر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما كان واليا على مصر، أن له كان له جيران يشربون الخمرة، جيران لكاتبه عفوا ليس له، فجاء كاتبه إليه وقال لي جيران يشربون الخمر فأستأذنك في الشرطة، فقال لا تفعل وإنما عظهم وذكرهم، ففعل فلم يستجيبوا، فجاءه مرة أخرى فقال له أستأذنك في الشرطة، فقال ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا فكأنما استحيا موؤودة، وهو عند الإمام أحمد بدون هذه القصة. فنهاه عن الاستعانة يعني بلغتنا المعاصرة، نهاه عن أن يبلغ عنهم بالرغم من أنه ما استجابوا للنصيحة.
1: نعم، لأنه فهم أنهم أن فسادهم مختص بهم وأنه لن ينتشر ولن يستشري وأنه أمر يخفونه، وقد اطلع عليه هو فناصحهم، فهذا الذي فهمه.
0: نبني على هذا أن من علم أن هناك منكرا في مكان ما مختفيا لا يتجاوز ليس له أن يبلغ عنه.
1: نعم، إذا كان مختفيا لا ليس له التبليغ إلا بالنصيحة
0: ولا للجهات المسؤولة ولا لغير ذلك،
1: لا لم يصلها.
0: طيب، ذكرنا أيضا بالأمس الحديث الذي حديث الخويصة كما تفضلتم، وفيها أن الإنسان إذا برج الأمر اشتغل بأمر نفسه. بعض من فسر الحديث حمله على زمان يكثر فيه الفساد بحيث لا يستجاب. طيب، أليس زماننا هذا يصدق عليه هذا الوصف بحيث يقال أنه يسقط فيه الأمر والنهي؟
1: العكس، زماننا هذا ولله الحمد من أبلغ القرون المتأخرة انتشارا للدين والتدين.
0: أحسن مما قبله؟
1: نعم، أحسن قطعا من القرون السابقة فيما يتعلق بظاهرة انتشار التدين. قارن بين المصلين في الحرم الليلة والمصلين فيه قبل فترات. قد أخبرني أحد كبار القضاة،
0: هذا للمواصلات فقط فيه،
1: لا حتى لغيرها، أخبرني أحد كبار القضاة هنا وما زال الحمد لله على رأس العمل، أنه جاء إلى الحرم ليلة 27 من رمضان، وإذا الشيخ عبد الله الخليفي رحمة الله عليه يؤم الناس في صلاة القيام الثانية، وما وراءه إلا ثلاث صفوف يقدرهم بأربعين رجلا فقط.
0: هذا في زمان قريب،
1: هذا في زمان قريب، والحرم فيه كثير من الناس لكنهم نيام في ذلك الوقت.
0: أنا حملني على هذا أن الماتريدي في شرحه للفقه الأكبر نص على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ارتفع في زماننا هذا، في زمان الماتريدي، لما يرى من كثرة الفساد. وزماننا الآن
1: هذا اجتهاد مخطئ،
0: أبلغ فساد،
1: هذا اجتهاد مخطئ. فلا شك أن أي مكان وجد فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيكثر فيه الالتزام. وقارن بين هذه المملكة التي نحن فيها، المملكة العربية السعودية، وأي بلد آخر من بلاد الإسلام، ستجد بونا شاسعا، وسببه بإذن الله أن هذه المملكة فيها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: طيب، قول الصحابة،
1: لذلك كل مكان تقوى فيه الدعوة ويقوى فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يقوى فيه الدين ويكثر فيه الالتزام. وزماننا هذا إذا قرن بأي زمان من الأزمنة الماضية فيما يتعلق بالجسارة على الدين وانتهاكه سيوجد أنه فعلا فيه انتهاكات وفيه اعتداءات، لكن في مقابلها أيضا جهاد وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة
0: أكثر مما كان.
1: نعم، وتعليم، حتى انتشار التعليم والعلم والكتب والطباعة. أنت كنت تتحدث الآن عن مجموعة من الشباب والشابات الذين يهتمون بال الأمور العلمية التي هي نازلة في مستواها وفي فائدتها، ومع ذلك يبذلون أوقاتهم في نشرها.
0: هذا من تواضعكم شيخ.
1: لا هذا صحيح.
0: بعض الصحابة قالوا لجبير بن نفير لما ذكروا حديث الفساد الزمان، قالوا إنك غلام حدث ولعلك تدرك ذلك الزمان. هذا معناه أن هذا الفساد متقدم وليس الآن فقط.
1: هذا من شأن الصحابة، لأنهم من تربية النبي صلى الله عليه وسلم أن يوعظ الناس وأن يذكروا بقرب الساعة وتقصير الأمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الأعراب فسألوه متى الساعة، نظر إلى أحدثهم سنا فقال لعل هذا لا يموت حتى تقوم الساعة.
0: على جهة الموعظة والمراسلاته هو،
1: نعم، على وجه الموعظة وبيان أن المقصود قيامته هو
0: بموته،
1: إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. وجبير بن نفير من التابعين رضوان الله عليهم، والصحابة كانوا يربونهم هذه التربية على تقصير الأمل وعلى التخويف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكرهم بالدجال ظنوا أنه قد نزل بطائفة النخل لكثرة ما يهول فيه،
0: يخفض ويرفع.
1: وحديث أبي سعيد الخدري

0: الذي هو في الصحيحين ويقول فيه البخاري في صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد عن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاب الجبال وبواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا محله عندما تكثر الفوضى والقتل والنهب.
1: القتل خاصة.
0: نعم.
1: اختلال الأمن.
0: نعم. اختلال كبير في الأمن. فيكون الإنسان حينئذ يسعه.
1: وليس محل شيوع الفساد فقط.
0: ليس محل شيوع الفساد فقط. فلأنه الفساد إذا شاع وفي مقابله
1: نهي
0: فليس ذلك من المحظورات.
1: هذا حديث.
0: ولذلك يقول أحد الفقهاء: إذا شاع في أرض فساد ومنكر. تعرف الأبيات يذكر فيها أنه إذا شاع الفساد بحيث لم يبقى ليس فيها ناه مطاع وآمر فحينئذ يكون زمان الخويصة، وما دام فيها مطاع ناهي وآمر
1: فلا.
0: وكل أهل زمان لا شك يذمون زمانهم كما قال أبو الطيب المتنبي: نذم زماننا والعيب فينا وليس لدهرنا عيب سوانا.
1: أريد رأيكم. هذا حديث رواه القرطبي ولا أعرف له أصلا، رواه عن ابن لهيعة، فيه: إذا كان رأس 200 فلا تأبر بمعروف ولا تنهى عن منكر وعليك بخاصة نفسك. والأعجب هو تعليق القرطبي عليه، قال علماؤنا إنما قال ذلك لتغير الزمان وفساد الأحوال وقلة المعينين. هو يؤكد ما كنت أقوله قبل قليل.
0: لكن هذا الحديث أصلا ضعيف، هو من ما ورد موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو قد اختلط بأخره
1: لعله من أول ما روى.
0: لا، أول ما روى إنما يعرف برواية العباد التي عنه
1: فقط.
0: نعم، وليس هذا من روايته.
1: طيب،
0: لذلك هو ضعيف. وعموما القول القرطبي رحمه الله يقصد به أنه إذا اشتهر الفساد المطلق في بلد بحيث لو أنكر الإنسان لا أدى إنكاره إلى منكر أعظم بأن يتجاسر على قتله هو ونحو ذلك، فله أن لا ينكر.
1: هذا هو القيد.
0: نعم.
1: وقفت على ملاحظة غريبة ذكرها بعض المستشرقين الذين بحثوا الأمر معروف النهي عن المنكر، يقول فيها ما أريد رأيكم. يقول إن الأحاديث التي وردت في الأمر والنهي على نوعين، منها أحاديث تدفع باتجاه الأمر والنهي ومثل كلمة حق عند سلطان جائر، ومنها أحاديث تدفع باتجاه المسايسة والملاينة مثل ولو جلد ظهرك وأخذ مالك وكذا. ملاحظته يقول إن الأحاديث الأولى التي فيها الدفع باتجاه الأمر جلها رواتها من الكوفيين، والأحاديث الأخرى جلها رواتها من الشاميين، وخرج ذلك على أن الشام كانت مركز الخلافة والكوفة كانت مركز المعارضة، فناسب هذا هذا وهذا هذا.
0: ليس هذا الفهم صحيحا، وهذا من كلام المستشرقين الذين يظنون أن الحديث موهوم وأنه موضوع وأن الرواة لهم فيه تأثير، فهذا غلط من أصله.
1: قد لا يكون من هذا الجهل،
0: حتى من ناحية ما قاله من ناحية الإحصاء ليس صحيحا،
1: غير دقيق.
0: بل كثير من الأحاديث التي فيها وإن جلد مالك هي من أحاديث العراقيين، إمام البصرة وإمام الكوفة.
1: طيب، لنتجاوز هذا الآن إلى نقطة مهمة وهي ما يتعلق بمجالات الحسبة.
0: وأيضا حتى أحاديث ابن مسعود كان عراقيا وهو رواه كثير من هذه الأحاديث، ومثل ذلك أيضا حتى بعض الأحاديث التي فيها الإنكار على بعض السلاطين كانت من أهل الشام. مثل أحاديث عبادة بن الصامت وقبيصة بن معبد وهما شاميان.
1: طيب، بالنسبة
0: حتى الذين أنكروا على معاوية مثل أبي مريم وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في مسند الإمام أحمد وغيره، قال: ما أسعدنا بك يا أبا فلانة، قال: حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنكر عليه بين له. حتى الحجاز هو لم يذكره في الأصل،
1: أخرجه من القسمة.
0: أي نعم، أخرجه من القسمة، وفيه كثير من الأحاديث في البابين أيضا.
1: طيب،
0: عموما الشرع فيه موازنة وفيه خوف ورجاء، وهما جناحان كجناحي الطائر، ولا بد أن يعيش المسلم بينهما. فكذلك الأمر العام، هذا المهيع النبوي والمسلك الصحيح هو طريق وسط لا إفراط فيه ولا تفريط بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشارمين. فدائما إذا وجدت جهة المرحبات واشتغلت بها تظن أنه ليس في الجانب الآخر شيء، فإذا ذهبت إلى المرغبات أيضا ظننت أن الجانب الآخر ليس فيه شيء، فتعيش حياتك بالاعتدال بين الجانبين. وكذلك في الأوامر والنواهي في هذا الأمر، إذا خيف على الإنسان غلو وإفراط جاءه وإن أكل مالك وجلد ظهرك.
1: وإذا
0: خيف عليه أيضا تقصير وتفريط
1: كلمة حق
0: نعم
1: جاء السلطان جاءه
0: وهكذا.
1: شيخ الكريم، الآن من الأمور الملاحظة أنك إذا أطلقت مصطلح الاحتساب أو الحسبة انصرف الذهن إلى ممارسات معينة في إنكار أفعال معينة، ربما الغناء أو الاختلاط أو الفحش أو كذا، فهل الحسبة هي بهذا الضيق في المفهوم بحيث تنحصر في هذه الأشياء؟
0: أبداً.
1: وهل تلك الأجور الكثيرة الواردة هي منحصرة في هذه الأمور؟
0: أبداً. كل المنكرات هي منكرة ويلزم إنكارها، وكل من أنكرها فهو محتسب إذا كان صادقاً لله جل جلاله. فهي تشمل كل هذه الأمور، وأهمها الصلاة كما كتب عمر إلى عماله إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولكن لا يمنع ذلك الأمر أيضا بالصيام والزكاة.
1: طيب هل يمكننا الحديث عن احتساب حضاري ومدني؟ بمعنى أن أحتسب ضد المنكرات التي يسمونها منكرات حضارية أو مدنية، أحتسب ضد الفساد الإداري، ضد الطرق المدمرة، ضد المطبات التي في غير محلها والحفر التي في الشوارع باعتبارها منكرات وتجاوزات.
0: هذه لا يقال منكرات بمعناها شرعي، لكن المهم أنها مظالم.
1: المظلمة منكر شرعي،
0: والمظلمة لكن ليست على ذلك المنكر بمعنى الأمر الذي هو غاية في الشناعة. فلذلك يمكن احتسابه بها بالأمر والنهي والتنبيه والتبليغ عنها،
1: ويكون مأجورا أجر العامل الناهي.
0: نعم، مجهورا أجر العامل الناهي، حتى إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان.
1: طيب لو تأملنا في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ربط الخيرية بالأمر والنهي، هذه الخيرية هل هي محصورة في خيرية الدين أو هي خيرية الدين والدنيا؟
0: بالنسبة للناس هذا الجار المجرور مختلف فيه في متعلقه عند التفسير على قولين. القول الأول أنه متعلق بالخيرية، معناه كنتم خيرا للناس فأنتم خير أمة للناس.
1: طيب.
0: خير أمة أخرجت للناس. والقول الثاني أنه متعلق بأخرجت، معناه خير أمة أخرجها الله.
1: وفي الحالين هل هي خيرية دينية فقط؟
0: هي لا، هي خيرية إذا كانت للناس أي لعموم الخلائق، فالمقصود أن هذا الخير لكل الناس ينتفع به
1: في الدين
0: أهل
1: والدنيا.
0: الكتاب، وينتفع به المجوس، وينتفع به الفقراء من مختلف الديانات، ينتفع به المظلومون في الأرض.
1: يعني أليس التطور الحضاري والعلمي وكذا هو من هذه الخيرية؟
0: هذا قطعا من هذه الخيرية.
1: أنا لذلك أركز على فكرة الاحتساب المدني أو الحضاري وإدراجه ضمن الحسبة كمفهوم.
0: هو أنت ذكرت فيه بعض الأمور التي فيها مخالفات شرعية.
1: نعم.
0: مثل الغلول، هذه مخالفة شرعية كبرى.
1: نعم.
0: وإن أدخلته أنت في الاحتساب المدني، لكنه احتساب شرعي أيضا. في الغلول مثل تركيز
1: الاحتساب ضد الاستبداد مثلا.
0: نعم. وهكذا
1: الاحتساب ضد التخلف العلمي والحضاري
0: نعم، هذا كله من الحسبة المطلوبة ومن الأمور التي كانت موجودة. فمعاوية رضي الله عنه لما رفع قصة من الشعر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، هذا احتساب حضاري في هذه الظاهرة. وكذلك عمر رضي الله عنه لما أتى الشام ورأى لباس أبي عبيدة وأصحابه
1: أنكر عليه.
0: نعم، في هيئة اللباس.
1: نعم.
0: ومثل ذلك أيضا عدد حتى قبة سعد بن أبي وقاص التي بنى فوق بيته، مع أنه من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين.
1: الله
0: نعم.
1: نجد نحن في كتب الحسبة شيخنا حديثا عن أن من وظائف المحتسب الاحتساب على الطرقات والقناطر والجسور وهذه الأشياء، فهذا أصل أيضا لما نحن فيه.
0: المقصود بذلك فيما ذكره الشيزري وغيره من الذين تكلموا في الحسبة.
1: نعم.
0: يقصدون بذلك المحلات العامة، أن يقف في المحلات العامة يمنع المناكر هي لا تشيع فيها. فالجسور عادة يقع عليها بعض المناكر فتشيع إنها واضحة على الطرق، كذلك الشواطئ.
1: إذن أنا أقول فهم
0: الشواطئ والأسواق،
1: الفهم الآخر لا يصح أن
0: لا، لكن هذا مقصوده.
1: لا، أن يكون مقصود الاحتساب عليها أنه إذا وقع في الطرقات فساد فيحتسب
0: فساد
1: على هذا
0: خلق. أيوة. نعم، هذا ليس مقصودا للشيزري عندما ذكر هذا الكلام.
1: قطعا
0: سياقه يقتضي أنه ما قصد هذا، لكن عموما هذا لا حرج في دخوله،
1: لأنهم يذكرون في الحسبة حسبته على الأسواق وحسبته على كذا وعلى الصناع وعلى
0: هذا. المقصود بها ما يقع فيها من المنكرات مثل الغش،
1: الغين الاحتساب المدني شيخنا هكذا.
0: نعم. هذا القيام بالميزان والقسط.
1: طيب نأخذ اتصال منكم شيخنا. نعم. إذا سمحت لي الأخت أم محمد من السعودية.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. تفضلي.
2: لو سمحت سؤالي بخصوص
1: العمرة
2: الحين مكة، يقال إنه أهل مكة ما عليهم عمرة، وإذا كان عليهم عمرة هل يجوز أنهم يحرموا من بيوتهم ولا لازم يروحوا ميقات؟
1: طيب وصل السؤال، شكرا محمد. تفضل شيخنا نجيب.
0: بالنسبة للعمرة فرضها الله على المسلمين في قوله وأتم الحج والعمرة لله، وهذا هو الراجح أنها فرض، ومن أهل العلم من يرى أنها سنة مرة في العمر، ولكن الذي يظهر من دلالة هذه الآية أن الله قرنها بالحج وأمر بإتمامها، والأمر أصله أنه يدل على الوجوب، فقال وأتموا، وهذا خطاب لكل المسلمين، الحج والعمرة لله، فعلى هذا على المسلم أن يحج وأن يعتمر سواء كان مكيا أو غير مكي، وأهل مكة أولى بتعظيم البيت الحرام من غيرهم فهم جيرانه، ولم يرد أي استثناء لهم في أي نص لا من القرآن ولا من السنة، فدعوى أن المكي لا عمرة له دعوى باطلة لا يقوم عليها أي دليل لا من كتاب ولا من سنة، وعليه فأهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من بيوتهم أو من المسجد الحرام، لأن الحج فيه خروج عن الحرم إلى الحل بالوقوف بعرفة، وهو ركن من أركان الحج ولا بد منه، الحج عرفة، أما العمرة فليس فيها خروج إلى الحل، فلذلك لا بد أن يخرجوا للحل حتى يحرموا منه، لأن كل نسك لا بد أن يجمع فيه الإنسان بين الحل والحرم، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بعائشة من الحرم إلى التنعيم وهو أدنى الحل لتحرم منه، فجاءت بعمرتها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الحرم إلى الجعرانة وهي في الحل، فأحرم منها مع أنه كان في الحرم في نطاق الحرم في رجوعه من الطائف، وقد مر بقرن المنازل وبمناطق من الحرم نعم، فلم يحرم، مر بالميقات فلم يحرم منه، مر بمناطق من الحرم بعد أن دخوله لمناطق قريبة من مكة فلم يحرم، حتى خرج من الحرم إلى الحل بالجعرانة فأحرم فرجع إلى مكة
1: لعلة هذا الجمع.
0: نعم.
1: طيب معنا أيضا اتصال آخر، الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يقول الله عز وجل على لسان شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وأيضا في البخاري قصة الرجل الذي تندلق وكتابه في النار فيدور كما يدور الحمار في الرحى إلى آخر الحديث، حتى يقول كنت أمركم بالمعروف فلا آتي
0: أنهاكم عن المنكر وآتي.
3: مع ذلك شيخنا الفاضل يقول أبو الدرداء إني لأمركم بالمعروف وما أفعله ولكن لعل الله يأجرني، وأيضا الحسن يقول لمضر بن عبد الله عظ أصحابك فقال له إني أخاف أن أقول ما لا نعم، فقال يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول ويود الشيطان أنه قد ذكر بهذا إلى آخره.
0: نعم.
3: فهل نقول يا شيخنا لا يعني مثل ما قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار
0: تأتي مثله عار،
3: أم نقول إذا لم يعظ الناس من هو منذ فمن يعظ الناس بعد محمد؟ هذا السؤال الأول يا شيخ. السؤال الثاني
1: ما شاء الله هذا كله الأول
3: الأولويات يا شيخ في الإنكار، يعني كما قالت عائشة لو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر، ولو نزل لا تزن لقالوا لا ندع الزنا أبدا، تقول رضي الله عنها ولقد نزل بمكة وإني لجارية أن عفل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
1: طيب.
3: فالشيخ ليكم تشيرون إلى فقه الأولويات في إنكار المنكر.
1: طيب بارك الله فيك. لدينا اتصال أيضا أخير، تفضل الأخ حسين من السعودية. نعم تفضل أخ حسين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا منكم.
0: آمين وإياكم.
4: وشيخنا نشيد الله سبحانه وتعالى على حبكم في الله.
0: حبك الله.
4: أنتم والأستاذ عادل الله يعطيكم
1: الصحة والعافية إن شاء الله. بارك الله فيك.
4: شيخنا مسألة لا إنكار في الخلافيات، فإذا كان البعض يقول أن هذه قاعدة أنه لا ينكر الإنسان في مسائل يعرف أنها اجتهادية وخلافية، ولكن السؤال إذا كنت أعلم أن فلان من الناس هو ممن يرجح مثلا حرمة هذا الأمر، فهل يجوز لي أن أنكر عليه وأنا أعلم أنه هو يعني من مدرسة أو من مذهب أو كذا يرى بتحريم هذا فأنكر عليه لكونه يرى يعني ترجيح هذا، أم أن المسألة إذا كانت خلافية فلا إنكار لكون الرأي المخالف سائغا أو شيء من هذا؟
1: واضح، شكرا لك. بقي الاتصال دولي جاءنا الآن، الأخ محمد من ليبيا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل يا أخ محمد.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
5: يا شيخ عندي سؤال.
0: نعم.
5: في صلاة التراويح ما بين كل ركعتين فيها مساجد قريبة منا يقولون في هذا الذكر التالي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لنا،
1: يقولونها بين كل
5: ركعتين، يقولون في ذكر معين
1: طيب وصل السؤال، بارك الله فيك. طيب أخونا الأخ عبد العزيز كان طرح إشكالية هي موجودة عندنا نقفز إليها لا بأس، موضوع احتساب الفاسق أو أن يحتسب الإنسان فيما لا يفعله.
0: بالنسبة للأمرين بينهما فرق كبير جدا. الشيخ عبد العزيز الآن تحدث عن ذكر أبي الدرداء وغيره من السلف الصالح لعدم للاحتساب في أمور لا يفعلونها.
1: طيب.
0: وهذه الأمور تتعلق بالأموال والسلطان والحكم، وهم لا يملكون ما يتصدقون به، فيأمرون بالصدقة فيما لا يملكون لأنهم فقراء.
1: لكن هذا ما يرد فيه إشكال أصلا،
0: ما يرد فيه إشكال أصلا، هذا الذي تحدث هو عنه. النصوص التي ذكرها
1: لا مثل الذي يدور تندلق
0: لا كتاب هذا في القسم الثاني، هذا في القسم الثاني
1: وذكر النصوص كلها.
0: حسبة الفاسق.
1: طيب إذا نتكلم أولا عن أمر الإنسان بما لا يستطيعه،
0: بالنسبة لأمر الإنسان بما لا يستطيعه، إذا علم أن المأمور يستطيعه هو من الخير والتعاون عليه ولا إشكال فيه، كما في حديث أبي الدرداء وكذلك في الأوامر التي ذكر عن بعض السلف بموعظة أصحابه وهكذا. طيب. فهذه إذا كان هو عاجزا عن بعض الخير ولكنه يعلم أن المأمورين فيهم من يقدر عليه
1: فيأمر.
0: أي نعم، كالذي يأمر الناس الآن في المسجد بإغاثة أهل باكستان في فيضاناتهم أو إغاثة أهل غزة في حصارهم أو نحو ذلك، وهو يعلم أنه هو عاجز لكن قد يسمع ذلك من هو من قادر يستطيع. فيكون شريكا له في الأجر.
1: طيب. الصورة الأخرى
0: وهكذا. أما الصورة الأخرى فهي أن يكون الإنسان يأمر الناس بأمر يخالفهم إليه، كما ذكر في آية قصة شعيب عليه السلام، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كما ذكر في بيت أبي الأسود الدؤلي، يا أيها الرجل المعلم وغيره هلا لنفسك، كان التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فهذا إذا كان الإنسان يخالف ما يقول فهذا لا شك عار وعيب، وقد ذكر فيه الحديث الصحيح في الزجر عنه والمبالغة في الزجر، فهذا الشخص يتأذى به أهل النار حين تندلق أقتابه ويمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحاء الذي يطحن.
1: طيب شيخ، هو الوعيد على أنه لم يفعل المأمور به أو على أنه أمر به؟
0: لا، على أنه لم يفعله وهو يعلمه.
1: طيب، فإذا يكون المطلوب منه أن يفعل لا أن يترك الأمر.
0: نعم، هو المأمور به أن يفعل ما أمر به وأن يترك ما نهى عنه، ليس المقصود أنه يعذب بسبب أنه أمر أو نهى، لكن الحجة قائمة عليه، فلذلك كان تعذيبه أشد من الذين فعلوا الفعل ولم ينكروه لأنهم لا يعلمون حكمه.
1: لأن هذا الحديث دائما يفهم منه أنك ما دمت مقصرا في هذا الأمر فلا تأمر ولا تنهى، لا ما دمت مقصرا
0: غير صحيح.
1: أو أنه يبقى على الأمر والنهي ويحاول التحسين.
0: مر نفسك أولا، مر نفسك بالأمر بامتثال الأمر واجتناب النهي، ثم مر الآخرين. بل أهل العلم يذكرون في الحسبة أن الذين يتعاقرون الخمر يجب على كل إنسان منهم نهيه لأصحابه
1: وهو يشربها
0: معهم.
1: إذن هذا ما يقع في الحديث؟
0: يقع في الحديث، لكن المهم أنه أصلا يجب عليه هذا الأمر فيبدأ بنفسه ثم ينهى.
1: إذن نقرر في هذا أنه من كان يقع في معصية فليس المطلوب منه ألا ينهى عنها، المطلوب منه أن يتركها.
0: نعم،
1: لو نهى عنها
0: يتركها وأن ينهى عنها من كان يفعل.
1: ولو نهى عنها وما استطاع تركها يعاب؟
0: لا، إذا كان عاجزا أو تكرر منه الأمر وهو نادم ويكرهها فهذا وصف من صفات الإيمان يمكن أن يكفر عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته ساءته سيئته فذلك المؤمن.
1: طيب، عندنا صورة مقاربة أن يكون الإنسان يقع منه الفسق مشهورا بالفسق لكنه أمر أو نهى في شيء لا يقع هو فيه، يقبل هذا منه؟
0: يثاب على فعله ويعاقب على فسقه،
1: وله أن يأمر وينهى في هذا،
0: له أن يأمر وينهى في ذلك، وحتى الأمور الأخرى يأمر بها وفيها وينهى، لكن مع ذلك فسقه فيها سيكون أشد من فسق غيره.
1: يعني كيف سأقبل أنا مثلا في أمر نصحني فاسق ولن تقبل الخمر ويزني؟
0: إذا كنت تعرف فسقه وانحلاله لن تقبل منه عادة، ولكن مع ذلك لا يسقط عنه هو التكليف.
1: لكن حتى بعضهم
0: بعض الناس يظن أنه إذا ارتكب كبيرة من الكبائر الموجبة أو موبقة من الموبقات أن ذلك يسقط عنه بعض الالتزام، ويرون أن المطوع والملتزم عليه من الالتزام ما ليس على غيره
1: من واجب الأمر والنهي،
0: من كل واجبات. إذا رأوا إنسانا يفعل فعلا يستقبحونه ويقولوا أنت مطوع وتفعل هذا الفعل،
1: فإذا لم
0: كأن التكليف مختص بالملتزم.
1: أنا رأيت الغزالي فر على هذا على أمر الفاسق ونهي مسألة. قال هذا ينبني عليه أن الإنسان يمكن أن يزني بامرأة فإذا كشفت شعرها يزني بها مكرهة، فإذا كشفت شعرها باختيارها نهاها عن كشف شعرها. كيف يقبل هذا؟
0: نعم هذا لا شك أنه فيه،
1: وهذا لازم فيه القول بأن الفاسق له
0: هذا النوع يذكره بعض أصحاب التراجم تندرا.
1: نعم.
0: يذكرون الرجل الذي سألته الوزني بها أن يعزل عنها، قال بلغنا أن العزل مكروه وهو يباشر الفاحشة.
1: ألا يخرج هذا على أن الفاسق بإجماع يجوز له أن يجاهد الكفار بل أن يقود المؤمنين في جهاد الكفار، وهذا نهي عن منكر؟
0: هذا مما لا خلاف فيه.
1: طيب إذن لما لا ينهى المسلمين؟
0: ومن أبلغه قصة أبي محجن الثقفي رضي الله عنه، وقد كان يشرب الخمر فحبسه سعد بن أبي وقاص، فلما اشتبكت المعركة واشتدت يوم القادسية وكان سعد قد أثخنته جراحه، فكان مطلا على الناس يأمرهم وينهاهم وهو لا يستطيع أن يركب الفرس لشدة جراحه، وفرسه عنده مربوطة وهي التي تسمى بالبلقاء. فلما رأى أبو محجن شدة الفرس على المسلمين قال لامرأة سعد إذا أطلقتني من قيدي وأعطيتني الفرس فسترين بلائي في الأعداء، وأعاهدك إذا لم أقتلا أرجع القيد إلى رجلي. ففتحت القيد عنه وأعطته فرس سعد فطعن في العدو طعنا عجيبا حتى صدهم، فكان سعد ينظر إليه فيقول الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن، ولكن الضبراء لكن البلقاء في مربطها وأبو محجن في القيد. فلما رجع ربط نفسه، فسعد قال له لن أجلدك في الخمر بعد هذه، وتابه وقال والله لا أعود إليها بعد.
1: ومحل الشاهد إذا جاز للفاسق أن يحتسب على المشركين فلما لا نجوز له أن يحتسب على المسلمين؟
0: قل إذا جاز له أن يصلي وأن يصوم وأن يعتمر وأن يحج فكذلك الأمر بالمعروف نهي عن المنكر هو شعيرة من شعائر الإسلام.
1: إذا لا ينكر على الفاسق إذا أمر ونهى؟
0: لا ينكر عليه، لكن القضية قضية التفريق بين الآخرة والدنيا، فالدنيا تجري على أحكام الإسلام والآخرة تجري على الإيمان، وكلاهما بينهما فرق في هذا المجال.
1: طيب نحن قبل أن نكمل لدينا كان أسئلة أخرى من الإخوة. أحد الإخوة كان يسأل عن موضوع الإنكار على من يفعل فعلا يرى هو حرمته من المختلف فيه.
0: هذا ذكره الشيخ عبد العزيز وأنت ذكرت بالأمس كلام الغزالي فيه، وهو من ترسيخ المذاهب، ترسيخ المذهبية التي تقتضي تعصبا. فالدين واحد وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس سواسية أمامه وكلهم مخاطبون بالإسلام، ولا فرق بين مذاهبهم في هذا الباب. فإذا رأيت إنسانا تعلم أنه يعلم أن الأمر مختلف فيه وارتكب هذا الجانب منه، فالأصل أن تلتمس له أحسن المخارج وأن تقول لعله ترجح لديه جانب الإباحة وهكذا.
1: طيب موضوع التدرج والأولويات سيأتينا إن شاء الله.
0: نعم هذا من العناصر المهمة
1: بحوله تعالى. أحد الأخ محمد من ليبيا كان يسأل عن الذكر الخاص بين كل ركعتين.
0: لم يرد ذكر خاص بين كل ركعتين لكن لا حرج فيه، حتى في أثناء الصلاة في هذا الذكر الذي ذكره
1: صوت جماعة
0: هذا الذكر الذي ذكره ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، كان يقوله في ركوعه في أثناء الركوع، كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يقوله في ركوعه. ولم يرد في الركوع دعاء غير هذا الدعاء اللهم اغفر لي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن من يلتمس ليلة القدر ماذا يقول، قال قولي في هذا الحديث بين لها ما تقول وهو اللهم
1: عفوا
0: انا اني اسالك اللهم اني اسالك العفو
1: والعافيه
0: اللهم انك عفو تحب العفو واعف عني. فهذا مشروع في ليالي رمضان الالتماس ليله القدر. اما التراويح فالترويح فيها يكون بعد كل 4 ركعات وليس بين كل ركعتين، ليس بعد كل ركعتين. اذا سلم الامام تسليمه ثانيه
1: جلس قليلا،
0: نعم جلس قليلا للترويح ولا حرج في الدعاء.
1: إذن هو الخلاصة هل مثل هذا الذكر كما وصفه مشروع؟
0: مشروع ولا حرج فيه، لكن ذكرنا أنه أن الترويح يكون بعد 4 ركعات كما هو سنة عمر بن الخطاب.
1: طيب نحن نعود إلى موضوعنا قليلا، كنا نتكلم عن أنواع الاحتساب. أسأل هل يمكن أن نتحدث عن شيء يسمى الاحتساب الثقافي بمعنى ملاحقة الأفكار التي قد تكون مخالفة ومطاردة أصحابها ومنعها وما إلى ذلك؟
0: ملاحقتها بالأفكار الصالحة لا حرج في ذلك.
1: وبالمحاصرة؟
0: لا هو بإقامة الحجة، لا بإقامة الحجة، بإقامة الحجة والنقاش والعلم وإظهار زيفها وبطلانها.
1: لكن لا يسكت صاحبها؟
0: لا كيف يسكت؟
1: يسكت يمنع من دخول كتابه، يغلق موقعه على
0: الإنترنت. هذا يزيده انتشارا وخدمة له. كثير من الفاسدين الآن ما خدموا خدمة أبلغ من الحظر الذي جرى عليهم. ولذلك انظر إلى سلمان رشدي وغيره من التابعين الذين لا يسمع لهم أحد عندما منعوا.
1: لكن هذا الحظر يصعب الوصول إليهم قليلا بخلاف ما لو كان
0: ممنوع. لا العكس، كل ممنوع مرغوب كما يقول الناس، والشياطين يقربونه إلى أوليائه.
1: ومن جهة أخرى كيف أرضى أنا أن يكون هناك كتاب فيه مثلا منكر ظاهر وأرى أمامي وأتركه؟
0: ترد عليه وتبين بطلانه.
1: ولما لا أمنعه؟
0: قد تمنع
1: كف شره عن الناس.
0: نعم، إذا كان رأيت من يقرأه قل له لا تقرأ هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما رأى بيده ورقة من التوراة قال في شك أنت يا ابن الخطاب، ولو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي.
1: وعظه فقط.
0: إيه نعم.
1: طيب تذكرون فعلة الحنابلة بأبي جعفر الطبري لما حصروه ومنعوا من دفنه نهارا؟
0: ما زال بينك وبين الحنابلة؟ كل حنابلة بغداد.
1: أنا حنبلي أتشرف بالحنبلية ولا للشيخ، لكن لا أسأل فقط من جهة أنه قد تمثل صورة من الاعتداء الجسدي في الاحتساب الثقافي.
0: هذا ليس من شأن الحسبة، هذا من الخلاف، نتيجة خلاف. وأشد منها فتنة القشيري لأنها أدت إلى سفك الدماء. وقد كانت في بغداد أيضا بعد هذا أبو جعفر، كانت وفاته سنة 310 وفتنة القشيري كانت في حدود 400 وشوي.
1: اغتيال فرج فودة كما تذكرون قبل مدة.
0: نعم، هذه كانت فيها
1: يجر صاحبه،
0: كانت فيها شهادة عجيبة للشيخ الغزالي رحمة الله عليه،
1: يقول
0: لما دعي إلى المحكمة للشهادة قال إن هؤلاء فعلوا الواجب، فأنا أشهد أنه مرتد، وقصارى أمرهم أنهم افتاتوا على السلطان فقط.
1: ماذا أفهم من هذه الشهادة؟
0: شهادة عجيبة جدا رحمة الله عليه.
1: يعني كان فعلهم صحيحا ولا ممكن؟
0: لا، هو ما قال إنه صحيح ولا قال إنه غير صحيح. وفقط بيّن أن الرجل قطعا مستحق لما أخذ، فهو يشهد عليه بالردة. وأنه استتيب فلم يتم.
1: لكن كان ينبغي أن يكون
0: وأن السلطان. هؤلاء يشهدوا عليهم الشباب الذين قتلوا، شهد عليهم بأنهم افتاتوا على السلطان.
1: والفتات على السلطان
0: لا يجوز،
1: هو أمر يسير
0: لا يجوز، لا ينبغي. لكن عموما كلاهما نال حقه.
1: إذا أنتم استملحتم حسن التعبير، لا يفهم أحد أنه يقدم فيقتل من شاء.
0: لا أبدا.
1: طيب لدينا اتصالان إذا سمحت شيخنا. الأخ زيد من ليبيا، تفضل.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: بحيكم شيخ.
0: الله يسلمك وبارك.
6: عندي سؤالان.
0: نعم.
6: هل يجوز الجدال والنقاش في العقيدة، أي أن الأمر بالمعروف فيما اختلف فيه في الأمور الدقيقة من العقيدة؟
1: طيب، والثاني
6: وما نقل عن الإمام مالك أنه رفض أن يجادل بعض المبتدعة فقال لهم أما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثله. السؤال الثاني، هل تدخل مناصحة العلماء بعضهم بعضا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما رأيكم في المناصحة عن طريق تأليف الكتب، أي رد العلماء بعضهم على بعض، كمن ألف كتابا أسماه الرد على نقط العاوي؟ نرجو التوضيح، بارك الله فيكم.
1: طيب وصل، بارك الله فيك. الأخ فهد من السعودية. أخي فهد، السلام ورحمة الله.
7: عندي ثلاثة أسئلة.
1: ما شاء الله، تفضل.
7: اختصارا أبدأ فيها على طول. أول سؤال هو أدب احتساب على العلماء. أنا طالب وأطلب عند بعض المشايخ، فيصدر منهم مثلا بعض الأخطاء فكيف الأدب حتى أني أنبه الشيخ وأناصح فيما بيني؟
1: واضح. السؤال الثاني.
7: السؤال الثاني تابعنا حلقات الشيخ حفظه الله في برنامج فقه العصر. وكأن الشيخ بارك الله فيه أدخل ووسع مفهوم أهل السنة والجماعة حتى أدخل فيه أكثر من طائفة. وقفت على بعض النصوص التي تختص بأحد علماء تلك الطائف، وهو يقول إن ظواهر الكتاب والسنة كفرية لأنها تدل على التجسيم، فما أدري ما رأي شيخنا في مثل هذا.
1: طيب، السؤال الثالث
7: ترجعه حتى حلقة أخرى.
1: بارك الله فيك، جزاك الله خير. تصدقت علينا. جاء اتصال الآن من أريتريا، أول مرة يأتينا فتسمح لنا. الأخ سلطان، تفضل.
8: السلام عليك.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
8: أنا من أريتريا لكن أعيش السعودية.
1: احتلت علينا إذن. تفضل، حياك الله.
8: لازم احتاج حتى نصل إلى الشيخ من يستطيع أن يصل إليه.
1: تفضل، بارك الله.
8: أنا ودي أول شيء أستفسر، ليش كل ما أردنا أن نتصل بك شيخ أو نسأل ننسى ما نريد أن نسأل؟ هذا الأمر.
1: السؤال الثاني.
8: الأمر الثاني، السلوكيات من بعض التي نراها من بعض رجال الهيئة أو الحسبة أو رجال الأمن اللي يسمونهم السكيورتي، أنهم يراقبون شخص ما حتى يقع في المنكر ثم ينكرون عليه، يعني أنك تنتظر حتى يعصي الله. وقد حصل هذا في عهد سفيان بن عيينة حينما في مجلسه شخص قال أن ما أجمل الغيبة تأتيك الحسنات وأنت جالس، فقال أترضى أن يعصى الله؟ فحس أن الأمر نفس.
1: طيب وصل، بارك الله فيك، شكرا لك. احنا هذا القدر من الاتصالات يعني يكفي لنا حتى نجيب عنها ثم نكمل. الأخ كان زيد يسأل عن الجدال في العقيدة ودقائقها، هل هو مشروع من باب النصيحة أو يغلق الباب؟
0: بالنسبة للجدال أمام الناس في الدقائق التي لا يفهمونها هو من الفتنة، وقد نهى عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحذر منه. فالمسائل العلمية الدقيقة التي لا يتقنها إلا المتخصصون، لا يتناقش فيها إلا المتخصصون، ولا يظهرونها أمام الناس. وما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم، حدث الناس بما يفهمون تحبون أن يكذب الله ورسوله.
1: وعلى هذا يحمل كلام مالك.
0: نعم. طيب. وبالنسبة الجدال مع الذين يريدون الجدال لذاته وهم ليسوا عند هذا المستوى، كالرجل الذي أتى مالكا من العراق، هذا رجل يريد أن يذكون له ذكر بأنه جادل مالكا فقط، وهو يعلم أنه ليس لديه شيء، ولذلك قال له مالك: أما أنا فعلى بينة من أمري، وأما أنت فشاك فذهب إلى شاك مثلك فجادله.
1: سياسة
0: تربوية. ومثل هذا أيضا ما حصل للزبيري لما أتاه الصاحبة الأهواء وناقشه فقال قصيدته النونية التي ذكرها أبو عمر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وفيها: أرجع بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، فما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين، صلى الله عليه وسلم.
1: سؤال الثاني عن المناصحة بين العلماء بالكتب والتعليم.
0: المناصحة بين العلماء إذا كانت بالكتب بمعنى الرسائل إليهم فهذه من شأن العلماء ولم يزالوا كذلك يفعلون، فرسائل الليث إلى مالك ورسائل مالك إلى الليث وإنكار كل واحد منهما على الآخر.
1: وطبع الكتب.
0: نعم لا حرج في ذلك، لكن بالنسبة لطبع الكتب التي فيها هذه الردود وفي بعض الأحيان يكون فيها سوء أدب مع الأشخاص أو تسميتهم ذكر أسمائهم، هذا قطعا من المحذورات الشرعية ومن المنكرات. وكتاب الشافعي وهو الأم فيه كثير من المناظرات وهو بين أيدينا، لكن لا يذكر اسم شخص واحد ناظره منهم،
1: لا يسميه
0: أبدا، ما سمى شخصا واحدا قط. ومناظرته كثيرة جدا، لا يخلو باب من مناظرة الإمام الشافعي مع أحد، لكن لا يذكر من الذي ناظره أبدا. ومثل ذلك أيضا البخاري رحمة الله عليه في ردوده في صحيحه كثير من الأمور يقول فيها: قال بعض الناس ولا يسمي أحدا. وكذلك من بعده عدد كبير من العلماء، مثلا عندك ما كان بين الحافظ ابن حجر والعيني رحمة الله عليهما، فالعيني دائما يرد على الحافظ ابن حجر في عمدة القارئ، لكن لا يسميه أبدا.
1: قيل لا يسميه استخفافا.
0: لا لا أبدا، ليس استخفافا، وإنما هو شأنه العلم والذي وقع بعض الناس.
1: والذي وقع بين السيوطي والسخاوي
0: بالنسبة لهذا من مما أنكره الناس واستبشعوه من الشيخين، وما كان ينبغي.
1: إذن ليس هذا هو المشروع.
0: نعم.
1: طيب الأخ فهد كان يسأل عن أدب الاحتساب على العلماء من طالبهم.
0: بالنسبة للأدب في مثل هذا النوع أن يذكروا بالتي هي أحسن، كتذكير الوالدين كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي، ويستلطفه، ويكون ذلك بخلوته ووحده كما فعل عبد الله بن وهب مع الإمام مالك، انتظر حتى انفضت الحلقة ولم يبقى أحد فسأله عن تخليل الأصابع، وذكر له حديث محمد بن عجلان عن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة، وكذلك ما فعل ابن مرزوق مع ابن عرفة، في لأن ابن عرفة قال في مجلسه وهو يدرس الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، فلما انفضت الحلقة بقي ابن مرزوق وهو شاب صغير ليس في وجهه شعرة، فقال: أيها الشيخ، قال: هل عندك شيء؟ قال: نعم أيها الشيخ، وحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد ثبت أنه طلق حفصة، وخبرتنا أنه آلى وقد ثبت ذلك في حديث عمر بن الخطاب، وحدثنا أنه ظاهر، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فقال: إذن أنت الفتى بن مرزوق؟
1: عرفها.
0: قال: نعم. فلما كان من الغد سأل عن الحلقة حتى اجتمعت، فقال: حدثكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، وقد حدثهم بالحديث، وحدثكم أنه آلى وقد صدقت، وحدثكم أنه ظاهر وقد كذبت، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. أفادني ذلك هذا الفتى.
1: طيب
0: عرف به.
1: يسأل الأخ عن موضوع أهل السنة والجماعة، وأظن يقصد ربما الأشاعرة خصوصا لأنكم تكلمتم في شأن دخولهم، ونقل نصا لا أدري إن كان يقصد أنه لأشعري أو لغيرهم من الطوائف، فيه أن ظواهر الكتاب والسنة كفرية.
0: أعوذ بالله، هذا نص مستبشع، وقد ذكرنا أن كل مذهب فيه غلاة وفيه متطرفون، ولا يقتضي ذلك أن هذا القول أيضا بقي عليه صاحبه فضلا عن أن يكون مذهبا لأهل مذهبه جميعا. وبالنسبة للشاعرة هم من أهل السنة كالماتريدية وكأهل الحديث الحنابلة، وهذا ما ذكره السفاريني في منظومته هو حنبلي نعم كان يحال إليه
1: إلى فقه العصر إلى حلقتي أهل السنة والجماعة. سؤال أخير من الأخوة المتصلين، الأخ سلطان يسأل عن مراقبة الشخص حتى يقع في المنكر.
0: ليس هذا هو الأسلوب النافع في الحسبة. الأسلوب النافع أن يحال بين الناس وبين الوقوع في المنكر أصلا، ينصح ويعلم، ومن رئى وهو يهم بمنكر حيل بينه وبينه ومنع منه، فلا يستدرج ليقع في المنكر، فذلك مساعدة له على منكره.
1: فإن قصد أنه يدل على من وراءه من أصحاب السوء،
0: لكن لا ينبغي أن يستدرج هو الوقوع في المنكر.
1: طيب، عندنا نقطة مهمة. إذا كنا نتكلم عن هذه المستويات الكثيرة من الاحتساب المدني والحضاري والأخلاقي والسياسي والثقافي إلى آخره، هل يمكن أن نتكلم عن موازنات بحيث أنني يمكن أن أترك الاحتساب في مجال لصالح الاحتساب في مجال آخر؟
0: طبعا هذا لا بد منه، وترتيب الأولويات في الاحتساب مهم جدا، قد ذكر الشيخ عبد العزيز في مداخلته بعض ذلك. والله تعالى يقول لموسى وهارون في خطابهما لفرعون: فقولا له قولا لجنا لعله يتذكر ويخشى. وأمرهما بدعوته إلى توحيد الله أولا، وليس لترك المنكرات الأخرى التي يقوم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله
1: وتسكت عن الباقي. رسول الله
0: لا أولا، فإذا استجابوا أمرهم بالصلاة، فإذا استجابوا
1: لكن في وقت الأمر الأول زكاة. تسكت عن الباقي. حكاية ابن تيمية مع التتار من هذا الباب،
0: نفس الشيء بالنسبة للتتار، أن يشربوا الخمرة ليتركوا قتل المسلمين. وكذلك ما فتواه للرجل الذي كان عسافا يأخذ العشر، يأخذ التعشير، فلا يزيد عن القدر الذي فرضته الدولة. وسمع إلى قد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، فأراد أن يتوب وأن يترك وظيفته، فأمره شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبقى على وظيفته، لأنه لو خرج منها
1: ليصلحها.
0: نعم، لا، لو خرج منها لا عين فيها من يعصف ويزيد
1: أسوأ منه. طيب، هل يمكن أن نفرع على هذا أمور عملية؟ هل يمكن أن نقول أنه ينبغي التجاوز أحيانا عن الاحتساب الفردي الأخلاقي لصالح أمر أعظم؟ يعني خلينا نقول مثلا أراد الدولة ما أن تكون دولة حضارية ومتقدمة، أحيانا من لوازم هذا الاختلاط بالآخرين ويعني التساهل في أمر التبرج والسفور وكذا حتى يحصل انفتاح وحركة تجارية، فنقول نتجاوز عن هذه المنكرات الأخلاقية لصالح دفع منكر أعظم هو تخلف الأمة الحضاري مثلا؟
0: لا، ما أظن هذه الموازنة صحيحة. الموازنة تقتضي أن لدينا أولويات لم يأتي نبي قط إلا بالحفاظ عليها، وأولاها الدين ثم النفس ثم العقل ثم
1: الأرض هذا كله ثم داخل في الدين
0: ثم المال وهكذا. فالحفاظ على دين الناس والحفاظ على أولى من حفاظ على رفاههم الدنيوي وأمالهم، فالترتيب بين هذه. نحن نعلم أنه ليس المقصود حفظ الدين مطلقا مقدم على حفظ المال مطلقا، حفظ كل جزئيات الدين ليس مقدما على حفظ كل جزئيات المال، لكن لا شك أن حفظ أصل الدين وأن هذه الأمور تؤدي إلى مشكلات كبيرة جدا لا يمكن سدها فيما بعد. فلذلك يمكن أن ترتب الأولويات على غير هذا الترتيب، فيقال مثلا التسامح مع بعض الأشخاص الذين لديهم تريد أن تجتلبهم إلى الخير، تسامح معهم في بعض التقصير في بعض الجوانب، مثلا هذه متبرجة لكنها ستحضر درسا تدعوها للإيمان أولا. وأحد الدعاة عندنا يقول: إذا عظم الإيمان في قلبها، إذا غلظ الإيمان في قلبها غلظت ملابسها
1: سترت.
0: نعم. طيب، ومثل هذا ما حصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لما أتاه رئيس قبيلة من رؤساء البدو، وكان الشيخ شديدا في التدخين، فجالسه فسقط منه دخان من هذا الشيخ، شيخ قبيلة، فأمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من يلحق به دخانه، وهو استحيا أن يأخذه بحضرة الشيخ.
1: طيب،
0: فرجع إليه فسأله: هل هذا حلال؟ قال: لا، حرام، ولكن خشيت أن تظن أننا أردنا تحقيرك وذاك، فتاب منه
1: فتألفه بذلك. نعم. طيب، الوقت انتهى شيخنا، وما تزال في الأولويات مسائل ونماذج سنكملها إن شاء الله بالحلقة القادمة. أيها الأخوة والأخوات، سنواصل غدا إن شاء الله حديثنا عن الحسبة وقضاياها ومسائلها. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام.

الوطن. تخيل معي أن صديق لك ثري عنده أموال كثيرة، جالك في يوم من الأيام قال لك شوف يا صاحبي أنا مملوكك، أي شيء تحتاجه أنا موجود، أرجوك لا تتردد لحظة واحدة. كيف مقدار الثقة والطمأنينة التي بتحس فيها؟ طيب تخيل لو رئيس دولة جاي يقول لك أنا معك في أي حاجة تحتاجها، كيف تمشي في شوارع هذا الدولة؟ تخيل صح. وهكذا البني آدم كلما كبر من يستند ويرجع إليه كلما ازداد ثقة وطمأنينة. بس الغريب أنه لما يجي الوعد من ملك الملوك، من خالق الإنسان، من خالقك وخالق هذا الكون، تلاقي الإنسان عنده شك. يعني لما تقرأ في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، تأمل معي المعاني في هذه الآية. الله يقول لنبيه إذا سألك عبادي عني، ونرجع لكلمة عبادي بعد شوية، فإني قريب. الله يقول أنه قريب، ملك السماوات والأرض يقول لك أنا قريب منك، كل اللي عليك أنك تدعو، كل اللي عليك أنك تطلب. هذا المفروض إيش يخليك تشعر وأنت تعيش في أرض الله وملكوته؟ طيب خليني أرجع لك لموضوع عبادي. الله وصف من يدعوه بوصف العباد، مش بس في هذه الآية، الله يقول في آية أخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن الدعاء. من تمام العبودية لله أن تدعوه. الدعاء ليس مجرد كلمات نرددها، هو ركن ركين في عقيدة كل مؤمن، بل هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. الدعاء تواصل بين الإنسان الضعيف بالهموم والمخاوف مع القدرة المطلقة، مسير الأمر الحكيم القادر العليم. وأنت أيها العبد الضعيف تترك باب الله ولا تلجأ إليه إلا كمحطة أخيرة بعد أن تطرق كل الأبواب، أو تستكبر عن طلب المطالب الصغيرة أو التي تبدو لك سهلة المنال. يحب الله السؤال من عباده ورغبتهم إليه وطلبهم منه. الرسول يقول ليسأل أحدكم ربه حاجته أو حوائجه كلها، حتى يسأله شسع نعله إن انقطع، وحتى يسأله الملح في الطعام. القناعة الراسخة بأنك عندما تطلب من الله شيئا عجز عنه البشر هو أن الله وحده من يستطيع أن يصنع المحال، وأنه لا قدرة تتفوق على قدرته، وأن قوانين الناس لا تلزم رب الناس. لكن ماذا عن طلب ما لا يعجز عنه البشر مثل التفاصيل البسيطة في الحياة؟ هذا صنف آخر من صنوف الإيمان بالله. عندما تطلب من ذلك تتجرد من حولك وقوتك وتقر بأن الله هو الفاعل وما أنت إلا أداة الفعل، وأن الله لا يحتاج إلى أداة ليحقق مشيئته بك أو بدونك. أمر الله نافذ وحكمه ماض. عندما تطلب من الله ما يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله فأنت تقر بأن كل الأشياء عند الله سواء، وأن قدرة الله ليست كقدرتك تقيم الأشياء هذا سهل وهذا صعب، بل إن أمره مقضي بين الكاف والنون، وهذا هو جوهر الإيمان. أما الزهد في الدعاء فهو إساءة أدب مع الخالق. أنت لا تدعو فقيرا ولا تدعو بخيلا، أنت تدعو صاحب الملكوت ورب الخزائن وأكرم الأكرمين. وانظر كيف كان يدعو الأنبياء ربهم، تعرف أن الطمع في الله فضيلة. سليمان عليه السلام عندما طلب طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر الله له الإنس والجن والطير ووهب له ملكا لم يكن لأحد من بعده. أطلب مطالبك الكبيرة من الله ولا تبالي، واطلب منه أبسط الأشياء ولا تخجل. الدعاء مش مجرد وسيلة لتحقيق الرغبات، حبل بينك وبين ربك يجب أن يبقى دائما موصولا. أما أمر الإجابة فهو متروك للمجيب، كيف يحققه ومتى يحققه فهذا شأنه وحده. الله هو صاحب العلم المطلق وصاحب الرحمة المطلقة وصاحب الكرم المطلق. هذه المقتضيات هي ما تحدد شكل إجابة دعوتك. الله عندما يعطي قد يعطيك ما تحتاجه وليس ما تريده، وشتان بين هذا وذاك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أنت مجرد طفل بلا وعي ولا إدراك، ذو نظرة سطحية لا تعلم ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك. تطلب من الله ما تظنه خيرا لك فيعطيك ما يعلم أن فيه الخير لك. كل ما عليك هو أن تلتزم بعبادتك، فعليك الدعاء وعليه الإجابة. هو وحده من يحدد

0: متى سيعطيك طلبك وبأي الأشكال، فلا تكن ظالما لنفسك. كثيرا ما نطلب من الله الزهيد ويدخر لنا سبحانه النفيس. إذا كنت مؤمنا به ستكون متيقنا من أن دعاءك لا محال مجاب. دع حبل الدعاء بينك وبين السماء موصولا، فإذا ما انقطع ابتلعتك الأرض وأصبحت من أهله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط وينها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أو وصفه، أي ولو وصفه غير بائعه فيجوز، والأولى حذف غير، لأن وصف غير البائع لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في وصف البائع.
1: للبيع الغائب على الصفة يجوز بيع الغائب على الصفة، وهل يشترط فيه أن يصفه غير بائعه، وإلا يجوز حتى ولو وصفه بائعه؟ لأنك عندما تبيع شيئا غائبا لم يره المشتري بناء على صفة بائعه، فقد يبالغ البائع في الصفة ويعطيه أكثر مما يستحق، فيقع التغرير بالمشتري، والتغرير هذا غبن، والغبن منهي عنه ويؤدي إلى الغرر في البيع. فهل لو وصف هذا الغائب العقار وغيره، هل وصفه البائع يجوز حتى ولو وصفه البائع أو لا يجوز؟ فإذا وصفه غير البائع هذا بالاتفاق جائز، لكن لو وصفه البائع الراجح والمشهور أنه يجوز ولو وصفه بائعه. فهكذا ينبغي أن تكون العبارة: ولو وصفه بائعه، ليرد على من يقول أنه لو وصفه بائعه لا يجوز، لا أن تكون العبارة ولو وصفه غير بائعه، لأنه لا خلاف في صحة بيع الغائب إذا وصفه غير بائعه.
2: وأجيب بأن وصف يقرأ مصدرا معطوفا على المصدر المنفي، ونفي النفي إثبات، والتقدير ولو بلا وصفه غير بائعه، أي بأن وصفه بائعه.
1: الجملتان دخل عليهم النفي، فيكون معناهما الإثبات، فيكون معنى ولو وصفه بائعه، يعني حاول أن يحل اللفظ، ولكن هذه صيغة فيها

0: أمران، أشار إلى الأول بقوله إن لم يبعد جدا بحيث يعلم أو يظن أن المبيع يدرك على ما وصف، فإن بعد جدا كخراسان من إفريقية من كل ما يظن فيه التغير قبل إدراكه لم يجز.
1: فهذا قلنا التقدير بالبعد الآن والقرب اختلف على ما كان عليه التمثيل، فهنا ينظر إلى هل يمكن أن يدركه المشتري قبل أن يتغير أو لا يمكنه ذلك. فإن كان هناك من الإجراءات سهولة الإجراءات والشحن وتتميم الأمور كلها في وقت قصير، بحيث يعني إذا كان هي سلعة تصل دون أن تتغير فهو جائز، وإن كانت لا تصل إلا بعد أن تتغير وتختلف عن الصفة التي وقع البيع عليها فلا يجوز. فالتقدير ينبغي أن يكون بما يترتب على هذا، يعني على التأخير، هل يؤثر ويتغير فيه المبيع ولا يتغير فيه المبيع، لأن يقدر باليوم أو كما كان يقدر مسافة على مسافة يوم أو يومان أو يومين، فالمسافة يوم أو يومان كانت ربما تتطلب سفر طويل أيام عديدة، وأن لا تتطلب إلا ساعات معدودة. فالعبرة هو بإمكانية التغير من عدمه، هذا هو الضابط لجواز التعاقد عليه.
0: ويجري هذا الشرط أيضا فيما بيع على رؤية سابقة. ومفهوم قولنا على اللزوم أن ما بيع على الخيار لا يشترط فيه ذلك، وهو كذلك.
1: يعني إذا كان العقد وقع على الخيار، بمعنى تبيع شيء هو غائب وتقول له لك الخيار، إن وجدته على الصفة التي اتفقنا عليها فالبيع ماضي، وإذا وجدته على غير ذلك فالبيع مردود وأقبله. إذا وقع على هذه الصورة بعد ذلك لا حرج، سواء كان المبيع بعيدا أو قريبا، لأن ذلك لا يؤثر أي ضرر على المشتري، لأن دائما يقولون الخيرة تنفي الضرر، يعني خيرته تنفي ضرره، ما يتحقق ضرر مع الخيار. الخيار بعد ذلك يترتب عليه إنشاء عقد جديد عندما يعاين ويرضى ويقبل، فلا إشكال في ما وقع قبل ذلك، لأنه لا يعد عقدا قبل أن يختار.
0: وأشار إلى الثاني بقوله ولم تمكن رؤيته بلا مشقة، بأن أمكنت بمشقة، فإن أمكنت بدونها بأن كان على أقل من يوم فلا يجوز بالوصف.
1: أقل من يوم.
0: بأن كان على أقل من يوم فلا يجوز بالوصف، لأن العدول عن الرؤية إلى الوصف غرر ومخاطرة، فهو شرط في الغائب المبيع على الصفة باللزوم فقط.
1: ظهر أن مسألة إمكان الرؤية من عدمها لا اعتداد به أيضا، لأنه قد تمكن رؤية المبيع حتى وهو حاضر، ويجوز بيعه على الصفة إذا كان يعني الصفة مضبوطة و الرؤية يترتب عليها حرج أو ضرر أو فساد للسلعة، فالرؤية ليست هي شرطا على كل حال. الأصل أنه لابد أن يكون المبيع بناء على رؤية أو على علم على وصف، والتفريق بين الغائب والحاضر ويكون على رؤية سابقة، وأن الحاضر في المجلس لا يجوز أن يباع من غير رؤية، هذا ليس هو الراجح. الراجح أن يمكن أن يباع حتى الحاضر والغائب غيبة قريبة، يمكن أن يباع من غير رؤية إذا كان الحاضر يترتب على رؤيته فساد للسلعة. فالعبرة هي دائما بضبط الأوصاف وإدراك المبيع، أن يدرك المشتري المبيع قبل أن يتغير الحالة التي وقع عليها العقد، هذا هو الضابط.
0: فهو شرط في الغائب المبيع على الصفة باللزوم فقط، وأما على الخيار أو رؤية سابقة فلا يجوز، ولو كان حاضرا مجلس العقد. وتقدم أن هذا الشرط ضعيف. وجاز النقد تطوعا فيه، أي في المبيع الغائب على اللزوم عقارا أو غيره، لا على الخيار المبوب له أو الاختيار، فيمنع النقد فيه ولو تطوعا.
1: المبيع على الغائب على الصفة، هل يجوز في

0: النقد أو لا يجوز، والنقد قد يكون تطوعاً وقد يكون بشرط. النقد معناها أن تدفع الثمن عند العقد مقدماً يعني، والنقد قد يكون تطوعاً بأن يتطوع به المشتري ويدفعه دون أن يكون مشروطاً عليه، بعد ما يتم التعاقد بمجرد ما ينتهي التعاقد يتطوع يدفع. لأنه عندما يقال تطوعاً معناه لا يكون مذكوراً في العقد، ما كان مذكوراً في العقد حتى وإن كان تظاهر الطرفان بأنه تطوع ففي الواقع قد يكون هو مشروطاً عرفاً، لكن متى يتحقق التطوع بصورة صحيحة؟ عندما يدفع المشتري الثمن بعد انتهاء العقد، لا يشترط عليه في العقد ولا يذكر دفع الثمن في العقد، بعد ما ينتهي العقد يتطوع من تلقاء نفسه ويدفع الثمن، هذا يسمى نقد تطوعا، يعني أدى الثمن، نقد يعني أدى الثمن تطوعا. وقد يكون النقد ودفع الثمن مشروطا في العقد، يعني يشترطون على المشتري، صار البيع على الصفة غايب على الصفة، واشترط البائع على المشتري أن يؤدي الثمن مقدما ينقده، شرط عليه ذلك. فالمبيع الغايب إن كان على اللزوم فلا إشكال في النقد سواء كان تطوعا أو بشرط، ذاك البيع على اللزوم، لأنه لا يترتب على النقد سواء كان بشرط أو بغير شرط لا يترتب عليه محظور، لأن ما هو المحظور في نقد الثمن تطوعا بشرط أو بغير شرط؟ المحظور فيه أن الإنسان قد يدفع الثمن وقد لا يتم العقد، لأن العقد متى على الخيار، لأن العقد وصفه بائعه وبالغ فيه، يعني يترتب عليه ويؤدي إلى حل العقد بعد ذلك، والمشتري قد دفع الثمن، فإذا دفع الثمن ثم بعد ذلك صار حدث أمر ينحل معه العقد، مثل خيار أحد الطرفين اختار لا يمضي في العقد، أو كان في الوصف وصف البائع مبالغة وتظلم المشتري وحل العقد، كيف نصنع بهذا الثمن؟ الثمن لم يصير ثمن، دفع على أنه ثمن فلما انحل العقد لم يصبح ثمن، ماذا صار؟ صار سلفا، أعطيت مقدار من المال على أنه ثمن ثم البيعة لم تتم فيرد لك المال الذي أخذه، فلما الإنسان يأخذ المال ويبقى عنده ويتملكه ثم يرده إلى صاحبه معنى هذا يسمى قرض، فيؤدي الحال تبقى صفة الصفة التي وقعت أن هذا المال الذي دفع تردد بين الثمنية والسلفية، لا يعلم، عندما يكون العقد على الخيار لا ندري هل ما دفناه يكون ثمنا في نهاية الأمر ولا يكون سلفا، وتردد المال بين الثمنية والسلفية ممنوع لا يجوز في العقد، لأن ترتب عدة محاذير، منها أنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن لا ندري هل يكون هذا ثمن أو لا يكون ثمن، منها أنه يكون يؤدي إلى اجتماع سلف وبيع، لأنك أنت الآن تبيع وقد يكون الأمر سلف فيجتمع السلف والبيع في عقد واحد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، وحديث صحيح خرجه الترمذي، و أيضا يؤدي إلى يعني تردد الثمن بين تردد المال بين السلفية والثمنية يؤدي إلى الجهالة، ويؤدي إلى أن يكون أحيانا المال ثمن وأحيانا يكون سلفا واجتماع بيع وسلف، وهذه جهالة وهذه غرر، فهذا كله يجعل هذه الصورة كل ما يؤدي إلى اجتماع أو تردد المال بين السلفية والثمنية كل عقد يكون في هذا التردد لا يكون صحيحا بل يكون فاسدا. وهذا هو السبب، قلنا إذا كان البيع على الصفة بيع غائب على الخيار فلا يجوز النقد فيه، لا يجوز النقد فيه لا تطوعا ولا بشرط، وإذا كان على اللزوم فيجوز النقد فيه بشرط ويجوز النقد فيه تطوعا.
1: قال: وجاز النقد تطوعا فيه أي في المبيع الغائب على اللزوم عقارا أو غيره لا على الخيار المبوب له أو الاختيار.
0: يعني تطوعا فهذا يجوز إذا كان البيع على اللزوم ولم يشترط فيه أي شرط، لكن إذا كان المبيع غائب على الصفة على اللزوم اشترط فيه الخيار شرط، اشترط فيه النقد، اشترط فيه النقد شرطا، فهذا يجوز لكن بشروط يذكرها ويفرقون بين العقار وغير العقار.
1: لا على الخيار المبوب له أو الاختيار، فيمنع النقد فيه ولو تطوعا. وجاز النقد مع الشرط في العقار المبيع على اللزوم بوصف غير البائع ولو بعيدا، لأنه مأمون لا يسرع له التغير بخلاف غيره.
0: يعني إذا كان عقار يجوز يعني حتى ولو كان بعيدا، والسبب في هذا أنه مأمون التغير العقار فلا يؤدي إلى فسخ العقد، فاشتراط النقد فيه لا يؤدي إلى التردد بين السلفية والثمانية، لأن العقد ما دام على اللزوم والمبيع مضمون أنه لا يتغير عن حالته فليس هناك محذور نخاف منه بأن يتحول الثمن إلى سلف، وذلك جاز اشتراط النقد ما دام يعني هذا الذي بيع الصفة عقارا، يعني العقار مأمون التغير. هذا الشرط الأول، أن يكون يعني في العقار لأنه مأمون التغير يجوز إذا إيش.
1: وجاز النقد مع الشرط في العقار المبيع على اللزوم بوصف غير البائع ولو بعيدا، لأنه مأمون لا يسرع له في التغير.
0: يعني هذا الشرط اللي هو ينبغي أن أصحابه معه دائما أن يكون على اللزوم فقط، ما دام عقار شرطه أن يكون على اللزوم لا على الخيار، ما دام البيع على اللزوم حتى ولو كان بعيدا فلا يترتب على ذلك محذور ويجوز النقد فيه ولو بشرط.
1: وصف غير البائع أيضا هو،
0: والشرط الآخر أن يصفه غير بائع ربما يذكره أيضا.
1: نعم، بخلاف غيره. وأما بوصف البائع فلا يجوز النقد فيه بالشرط لتردده بين السلفية والثمانية.
0: يعني كأن العقار يشترط فيه شرط شرطان، يعني النقد بشرط في بيع العقار الغائب على الصفة، النقد فيه بشرط مشروط بشرطين، أن يكون العقد على اللزوم وأن يصفه غير بائع. إذا ما نقول على اللزوم معناه ليس هناك خيار الذي ربما يؤدي إلى حل العقد، وعندما نقول يصفه غير بائعه معناه ليس هناك محذور واحتمال أن يكون هناك مبالغة في صفة العقار فإن حل العقد فيؤدي بنا إلى التردد بين السلفية والثمانية. المحذوران منفيان، البيع على اللزوم والوصف من غير البيع، في هذه الحالة يجوز النقد ولو بشرط.
1: هنا في قبل قليل ذكر لا على الخيار المبوب له أو الاختيار، الاختيار يعني الاختيار بين سلع، عدة سلع. يعني هنا هل يتحقق التردد بين السلفية والثمانية؟ يعني يقول له
0: أيضا حتى الاختيار بين السلع يبقى الثمن بعد ذلك غير محدد، غير معروف هل يكون الثمن قدره هذا وترد الباقي أو الثمن يعني غير مقدر، يؤدي إلى جهالة الثمن. نفس الأمر لما تكون السلعة مش محددة يمكن تختار هذه أو تختار هذه، في هذه الحالة أيضا الثمن يتردد بين السلفية والثمانية، لأن الثمن لم يكن لازما، يعني ما دفع لا يكون لازما ثمن، قد يكون بعضه ثمن وبعضه لا يكون ثمنا.

0: قال وضمنه أي العقار, أي العقار, أي العقار الغائب المشتري بالعقد, أي دخل في ضمانه بمجرد العقد ولو بيع مذارعة على المعتمد, بيع بشرط النقد أم لا.
1: هو لم يذكر الشروط, لم يذكر غير العقار هنا. العقار ذكر العقار الغائب أن يشترط فيه شرطان, أن يكون البيع على اللزوم وأن يصفه غير بائعه. وغير العقار يشترطون فيه أيضا هذان الشرطان, ويشترطون فيه أيضا شرطين آخرين, ألا يكون المبيع مما فيه حق توفية, يعني عندما يقع البيع على شيء غائب على الصفة هو غير عقار, قد يكون عروضا, قد يكون حيوانا, قد يكون حبوبا, قد يكون زيتا, قد يكون. فإذا كان هو مما فيه حق توفية مثل الزيت والحبوب والثمار اللي فيه حق توفية, ضبطه هو ما يباع كيلا أو وزنا أو عددا. فشرط النقد في بيع الخيار بشرط, في بيع الغائب, بيع الغائب إذا حصل فيه نقد بشرط وهو غير عقار, شرط بإضافة إلى أن يكون على اللزوم وأن يصفه غير بائعه, أن يكون قريبا بحيث لا يتغير قبل أن يتسلمه المشتري. والشرط الرابع ألا يكون من الأشياء التي هي فيها حق توفية, لا يكون من الأشياء التي فيها حق توفية, يعني المبيع ليس من المكيل ولا من الموزون ولا من المعدود. والعلة في ذلك أن المبيع عندما يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا فهو في ضمان البائع حتى يكيله حتى يزن, لا يكون في, لا يدخل في ضمان المشتري بالعقد, لأن معروف أن المعقود عليه في العقد الصحيح يدخل في ضمان المشتري بالعقد. هذه القاعدة العامة, وإن كان في تفصيل في البيع الغائب. والقاعدة العامة أن المبيع إذا كان مما فيه حق توفية يحتاج إلى أن توفيه بالكيل أو بالوزن أو بالعدد, فلا يدخل في ضمان المشتري بالعقد بل بالتوفية بالكيل وبالوزن وبالعدد. وما دام هو ما زال في ضمانه قد يتصرف فيه, يعني وقع العقد على 5 أكياس من القمح أو من الأرز, هذه 5 أكياس وقع عليها البيع, وهذا مما فيه حق توفية وسيتم تسليمه بعد أيام وبعد كذا, فهل البائع يستطيع أن يتصرف في هذه الأكياس ويستعملها ولا يعطيها لشخص آخر ثم يعطيك مثلها؟ يستطيع, لأنه هو ما زال الأمر في ضمانه والبيع وقع على الصفة والمثل مثله يقوم مقامه, فهو في إمكانه أن يتسلفها ويستعملها ويعطيك غيرها. وما دام الأمر بهذه الحالة فيتردد المبيع أيضا هنا بين السلفية والثمنية, هذا محذور من المحاذير التي لا يجوز العقد معها. وذلك اشترط هذا الشرط ألا يكون في هذا الغائب مبيع على الصفة ألا يكون مما فيه حق توفية, لأن البائع قد يتصرف فيه وبتصرفه يكون قد تسلفه ويعطيك بعد ذلك بدلا, هذه الحكمة فيها.
0: جزاكم الله خير. هنا المحشي ذكر خلاف أيضا في مسألة العقار فيما إذا بيع, قال قيده في التوضيح بما إذا بيع العقار جزافا, فكأنه إذا بيع مزرعة في ملخص.
1: هذا خلاف ربما لبعضهم قد يكون ذكر في العتبية أو في الموازية ربما لأشهب, وفرق بين ما يباع بالمدارعة وبالمتر ويكون فيه حق توفية وما يباع مطلقا هكذا بالجزاف. لكن الصحيح أن هذا التفريق يعني ليس هو الراجح في المذهب, بل العقار سواء كان بيع مدارعة أو بيع جزافا يجوز بيعه على الصفة بالشرطين المذكورين, أن يكون البيع على اللزوم وأن يصفه غير بائع, سواء كان مما يبيع مذارعة أو بيع جزافا.
0: والعلة بأن بيعه مذارعة يدخل في حق في فيما في حق توفية, يعني لا,
1: لأن يترتب عليه هذا المحذور اللي هو قد يتسلفه ويعطيك بدله يعني بعد ذلك، فيتردد فيه تردد بين السلفية والثمانية. لكن الراجح في مسألة العقار أنه لا فرق، لأن الأصل فيه أنه ليس يعني مما يباع بالمذارعة، الأصل فيه أنه مما يباع جزافا، فبيع بالمذارعة خلاف هو خروج عن أصله.
0: فإذا صار كالآن مثلا صار هو الأصل هل ينتقل ولا؟
1: لكن هو من لا يزال يعني ليس في كل مكان، قد يكون في الأماكن الغالية الثمن يباع بال، لكن الغالب في الفيافي والصحاري وفي الأماكن البعيدة لا زال يباع هكذا، يباع هكذا. فالبيع يعني يمضي عليه هذا الحكم ما دام هو العقار الأصل فيه، هكذا الأصل فيه. وعادة المماثلة أو التقدير هو بما يقدره الشرع، هذا هو الأصل فيه. قد يعني يجوز إذا دعت الحاجة إلى أن يتبدل الحال والعرف يعطى له يعني اعتبار، ما كان يباع كيلا قد يباع وزنا، فقد يعطى اعتبار للعرف ويجوز. لكن دائما الأصل التقدير الشرعي هو لابد أن يكون محتفظا به، لا يلغى حتى لو جاء عرف واستعمل استعمال غير، لكن لابد أن يكون الاعتبار الشرعي قائما. فالحبوب الأصل فيها الكيل، حتى لو بيعت وزنه وكذا وجاز بيعه وزنا، لكن لا يلغى حتى لو الناس كلهم صاروا لا يبيعونها إلا كيلا إلا وزنا، فلا تزال المماثلة فيها والمعيار والمقياس في الربا وفي غيره وفي المقادير وفي الزكوات وفي غيرها، لابد أن يكون المقياس الشرعي هو الذي يمضي.
0: جزاكم الله خيرا. قال: وجاز النقد مع الشرط في غيره أي غير العقار إن قرب محله كاليومين فأقل، وبيع على اللزوم برؤية متقدمة. عفوا فاتنا سطر،
1: ذكر لو كنا أظن أنه لم يذكر ذكر أو لأن غير العقار يعني بإضافة أن يكون على اللزوم وأن يصفه غير بعي وأن يكون قريبا ولا يكون مما فيه حق توفية.
0: نعيد فاتنا سطر. وضمنه أي العقار الغائب المشتري بالعقد، أي دخل في ضمانه بمجرد العقد ولو بيع مذارعة على المعتمد، بيع بشرط النقد أم لا. وهذا إن وافق المشتري البائع على أن الصفقة أدركته سالمة، وإلا فضمانه من البائع كما يأتي في قوله أو منازعة.
1: هي القاعدة العامة أن المبيع في العقد الصحيح ضمانه على المشتري بمجرد العقد، هذه القاعدة. إلا ما فيه حق توفية فلا ينتقل ضمانه إلا بالكيل أو بالوزن أو بالعد، هذا في العقد الصحيح. وفي العقد الفاسد الضمان لا ينتقل إلى المشتري إلا بالقبض، إذا كان العقد فيه خلل وتبين فيه فساد وفسد المبيع أو حصل له شيء، من يتحمل ضمانه كان قبل أن يقبضه المشتري فضمانه على البائع، وبعد القبض يتحمله المشتري. هذا عموماً حيث العموم على من يكون ضمان المبيع. لكن البيع الغائب له حكم خاص يخصه، يفرقون بين العقار وغير العقار. أما العقار فضمانه مثل القاعدة العامة، ضمانه على المشتري غائب، مبيع غائب على الصفة، حصل له هلاك أو ضياع أو تلف يتحمل ضمانه المشتري. هذا إذا توافق البائع والمشتري على أن الصفقة أدركته سالما، باع مبنى باع عقار وعلى الصفة، وعندما أراد المشتري أن يقبضه ويستلمه وإذا فيه عيب انهيار فساد حرق اعتدى عليه أحد كذا، فإذا كان اتفق البائع والمشتري على أن الصفقة أدركته سالما، يعني هذا الحدث اللي حصل له الطرفان يتفقان على أنه حدث بعد العقد، فالضمان على المشتري لا إشكال في ذلك. وإن نازع المشتري وقال لا اتفقنا على العقد، لما اتفقنا كان المكان سليم، ما كانش المكان سليم، وأني أخذته على الصفة ولم أره ولم أشاهده، وهذا عيب يعني حتى أهل الخبرة لو تأتي ويأتون ويعملون يعني مراجعة وفحص هذا المكان سيقول إن هذا شيء قديم قبل هذه المدة التي تعاقدنا عليه. فإذا نازع المشتري البائع في كون العيب هذا قبل العقد أو بعد العقد فالمشتري لا يتحمل الضمان بل يتحمله البائع، لأن الأصل أن المشتري لا يتحمل الضمان إلا بشيء محقق، لا يتحمل الضمان لأن الأصل أنه خالي من الضمان، فلا يحمل الضمان إلا بشيء محقق. أما إذا كان هناك أمر مشكوك فيه ويحتمل أن يكون هذا العيب هو من تبعات البائع فلا نلزم المشتري بالضمان، لأن القاعدة أن المشتري لا يلزمه الضمان إلا بأمر محقق، وهنا التحقق غير واقع لأن المشتري ينازع البائع في أن هذا الضرر وهذا العيب هو كان من قبل أن تقع الصفقة والعقد. أي حق التوفية أي هو يتطلق على ما يباع كيلا ووزنا وعددا، لأن المشتري لا يتمكن من الانتفاع أو استلام المبيع إلا إذا وفاه أحضر البائع السلعة ووفاه إياها. كيف يوفيه إياها؟ بأن يزنها له أو يكيلها له أو يعدها له، هذا معنى حق توفية. لا يستطيع يد المشتري لا أن تمتد إلى السلعة ولا أن تتصرف فيها بالرغم من وجود العقد، لكن لا يقدر لأنه لا يعلم ما هو مقدار ما يحق له من هذه الغرار، واشترى 10 كيلوغرام أو 100 كيلوغرام. فإذا كان لم يوفيه البائع المياه ووزن له فلا يستطيع أن يمد يده إليها. نعم الكيل كله كيل درعا بالمتر أو بالوزن أو كيل وزن أو كيل أو عدا يعني.
0: وجاز النقد مع الشرط في غيره أي غير العقار إن قرب محله كاليومين فأقل، وبيع على اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف غير بائعه ولم يكن فيه حق توفية. وضمنه أي غير العقار بيع بشرط النقد أم لا بائع، وقوله إلا لشرط راجع لهما.
1: يتقدم أن العقار ضمانه على المشتري إلا إذا نازع المشتري البائع في الصفقة أدركته سالما وهي سالم. غير العقار من يضمنه؟ ضمانه على من؟ هذا هنا بيع الغائب على الصفة يختلف عن بيع الحاضر. بيع الحاضر الضمان كله على المشتري بمجرد العقد، العقد الصحيح ضمانه السلعة بمجرد ما تتعاقد تقول بعت ويقول المشتري اشتريت، إذا أتتها حادث سماوي عند الله وأهلكها وبعد ما قلت له بعت وقال اشتريت فضمانها على المشتري. اشترى سيارة مثلا، نعم
2: شرط التخلية
1: يخلي بينه وبين الله يعني لا التخلية يعني القبض سواء كان حقيقة أو حكم، إذا كان مانع من القبض ذاك مسألة أخرى، لكن لو يعني بعت له سيارة قلت له السيارة موجودة في وقت تريد أن تأتي تأخذها وتأخر يوم ولم يأتي وجاء أحد وسرقها ولا أصابتها مصيبة فالضمان على المشتري، هذه القاعدة الضمان. لكن إذا كان يمنعه من القبض فيتحمل البائع المسؤولية. فالعقار وغير العقار في العقد الصحيح ضمان على المشتري، البيع على الغائب على الصفة إن كان عقاراً أيضاً ضمان على المشتري إلا إذا نزعه في سلامة المبيع وعدمه. غير العقار ما العروض والأشياء الأخرى ضمانها يخالف القاعدة العامة أن الضمان على المشتري بالعقد الصحيح، بل ضمان يبقى على البائع إلى حين القبض إلى حين يقبضه. إذا كان البيع على البيع غائب على الصفة سيارة وغير ذلك فلا يتحمل المشتري ضمانها مجرد يتعاقد عليها بل إلى أن يستلمها.
0: وهنا قيده بيع بشرط النقد أم لا يعني سواء
1: لا فرق يعني
0: لا فرق. وضمنه أي غير العقار بيع بشرط النقد أم لا بائع، ضمنه بائع، وقوله إلا لشرط راجع لهما أي إلا لشرط من المشتري في العقار على البائع أو من البائع على المشتري في غيره، فيعمل بالشرط وينتقل الضمان عمن كان عليه إلى من شرط عليه.
1: فإذا كان هناك شرط يخالف هذا البيع الغائب على الصفة، قلنا إن كان عقار ضمانه على المشتري، وإذا كان غير عقار فضمانه على البايع. فإذا شرط العكس في العقار اشترط المشتري أن يكون الضمان على البايع، في غير العقار اشترط البايع أن يكون الضمان على المشتري، كل منهم اشترط خلاف ما الأصل هو يتحملوه. فقال إذا رضي الطرفين بهذا الشرط المخالف للأصل فلا حرج ويجوز، لأن المسلمون على شروطهم، وهذا الشرط لا يترتب عليه ضرر.
0: وقوله أو منازعة راجع للأول للثاني لعدم صحة تفريعه عليه.
1: التسليم المنازعة وعدم منازعة، يعني قلنا ضمان العقار على المشتري بالعقد إلا أن ينازع المشتري البايع في إدراك الصفة له سالما، هذا خارج، يعني كلمة منازعة ترجع للصورة الأولى لبيع العقار لا لغير العقار مما هو قربت يعني غيبته.
0: راجع للأول لا للثاني لعدم صحة تفريعه عليه، أي ضمن العقار المشتري إلا لمنازعة بينه وبين البائع في أن العقد صادف المبيع سالما أو معيبا باقيا أو هالكا، فإن الضمان حينئذ من البائع، لأن الأصل انتفاء الضمان عن المشتري إلا بأمر محقق. وقبضه أي الغائب، أي الخروج للإتيان به على المشتري لا على البائع.
1: يعني عندما يقع بيع عقد بيع على من يكون القبض، من يتحمل تبعات الإجراءات القبض والتسليم؟ الأصل في العقود العامة هو يتحملها البائع، يعني هو اللي يمكن المشتري من القبض، وإلا لشرط يخالف هذا، لكن هذا هو الأصل. إذا كان في شرط يخالف هذا فالذي ينبغي أن يقوم بإجراءات القبض هو يمكن، لكن مع ذلك إذا كان في نقل وإلا تكلفة أخرى هذه تخضع للعرف الجاري أو للشرط اللي يقع بين الطرفين فيه. وأنا أتكلم عن مسألة البيع الغائب، قال من يتحمل الخروج للاستلام أو من يأتي به؟ قال هو على المشتري، لأنه ما دام رضي بأن يشتري شيئا وهو غائب وبعيد فكأنه مدخول، يعني هذا الأمر مدخول عليه وأنه سيتحمل تبعات ما يترتب على ذلك، فهذا هو الأصل. قال هل يجوز أن يشترط المشتري على البيع أو لا يجوز؟ قال إن كان اشتراطه عليه هو مجرد أن يتحمل أجرة النقل وكذا ويأتي به فالظهر لا حرج، لأنه أقصى ما فيه أنه اجتماع بيع وإجارة وهذا لا حرج فيه، يكون كان جزء من الثمن هو ثمن المبيع والجزء الآخر هو أجرة لإحضاره، واجتماع البيع والإجارة عقدان متجانسان غير متضادين وأحكامهم متوافقة ليس بينها تضارب، ولذلك يجوز اجتماع البيع والإجارة بخلاف اجتماع البيع مع عقود أخرى يأتي مع النكاح ومع الصرف ومع المساقاة ومع المزارعة ومع كذا غير جائز، لكن البيع والإجارة جائز لأن كلاهما بيع وعقد، أحدهما على رقوة والآخر على منفعة وأحكامهما تكاد تكون واحدة، يعني فلذلك أقصى ما يترتب على هذا واجتماع بيع وإجارة وهو جائز. إن كان الشرط يعني أنه مجرد أن يتحمل نفقات النقل من مكان الغائب إلى مكان المشتري، لكن إذا كان شرط المشتري على البيع بالإضافة إلى النقل أنه يتحمل الضمان، أفرض اعتدي عليه في الطريق وأضاع ولا هلك ولا وقع منه شيء وانكسر وكذا، واشترط عليه أن يتحمل ضمانه البيع، قال لي أعرفه سالما، يعني أشتري منك هذا الغائب على الصفة بهذا القدر من المال على أن تحضره لي إلى مكاني وضمانه عليك لا أتحمل مسؤولية، هذا يفصل العقد بهذه الصورة، لأن هذا بعد ذلك يصير الضمان بجعل، لأن كان يصير جزء من الثمن هو مقابل الضمان، والضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه، لا يجوز، يسمى ضمان بجعل، يسمى علماء الملكية ضمان بجعل، ف فلا يجوز الجعل على الضمان، لأن الضمان من العقول التي لا تكون بأجرة ولا بمقابل، بل من العقول التي تكون للمعروف فقط، مثل السلف ومثل الجاه والشفاعة.

0: الآن الشراء من الإنترنت وكذا هل يعد من بيع الغائب أيضا؟
1: نعم.
0: شراء من الإنترنت من المواقع.
1: شراء
0: من المواقع.
1: أي نعم أي هذا أيضا من الغائب لأنه هو وربما بعض الأشياء قد تكون معاينتها ولكن هل المعاينة يمكن تتغير وتغير هذا محل نظر يعني قد ترى شيء وقد تأخذ شيء آخر لكن المعول عليه هو في الشراء من المواقع هو الصفة إن هذه التي تضبط لا يستطيع أن يقع لا يمكن أن يقع فيها خلل ولا يستطيع البائع أن يغيرها ما دام تعاقدت على صفة فإذا وجدت الصفة فالبيع لازم وإذا لم تجد الصفة فمن حقك أن ترد المبيع.
2: شيخ هل تكفي الصور في الشراء الإنترنت؟
1: الصور كما قلت لك اللي ربما تقرب وتساعد على رفع الجهالة لكن قد لا تكون هي المعول عليها من كل وجه لأنه يمكن تغييرها قد ترى صورة ويعطاك شيء تعطى شيء آخر مشابه لها ولكن ليست هي المواصفات التي تريدها فالمعول عليه هو المواصفات وليست الصور التي ترى الصور ربما تقرب لك وترفع عنك كثير من الأشياء اللي أنت تحتاج إلى معرفتها جهالة في ترفع جهالة بعض الأشياء لكن لابد أن يكون المعول عليه هو الوصف وليس مجرد الصورة المرئية
0: ويفهم منها
1: يعني يحصل بها تعيين الصورة لا يحصل بها تعيين الصورة اللي في الجهاز وكذا لا يحصل بها تعيين تعيين ما بها لا يتعين بها قد ترى شيء وتأخذ شيئا آخر.
0: مسألة الضمان على المشتري يعني إذا فسدت البضاعة في البريد أثناء النقل فلا يحق للمشتري أن هو يعترض على البائع يقول بأن البضاعة ما وصلتني سليمة وكذا
1: ما قلنا وضمنه المشتري.
0: نعم
1: المبيع الغائب ضمانه على المشتري هذا هو الأصل ما دام سلم البائع أن الصفقة أدركته سالما فإذا اشترطه على البائع فيتحول بس بعد ذلك إلى اجتماع بيع وضمان يعني وهذا غير جائز ضمان بجعل غير جائز.
0: وهنا تبقى الإشكالية أن في الضبط هل المعيب هو يعني حدث له العيبة في الطريق وإلا حدث له عيب من البائع نفسه كيف يعرف هو اشتراه غيبة يعني في شراء المواقع الآن؟
1: هذه مسألة ربما إذا كان حدث النزاع في الأمر أنه الصفقة لم تدركه سالما بعد ذلك نرجع لنفس الكلام السابق يعني
0: منازعة
1: أي منازعة لكن إذا كان هو المشتري يسلم أن الصفقة أدركته سالمة ولكن هو اشترط يعني كلام أنه يشترط يقول له عليك الأجرة على أن تحضره سالمة إليه يقول له أنا أقر الآن هو سالم السلعة موجودة سالمة الآن لكن هناك مخاطرة قد تطرأ عليها قبل أن تصل إليه هذه المخاطرة أريدك أن تتحملها أنت هذا هو الذي يتكلمون عنه وهذا ضار هذا هو اجتماع الإعالة والضمان والبيع
2: لا يجوز الرجوع بالبيع إذا كان فيه شيء مخفي.
1: نعم يجوز إذا كان البيع على الصفة ووجد الإنسان السلعة على غير الصفة فمن حقه أن يرد أو يطلب تكميل النقص إذا كان يمكن فيه نقص يكمل له النقص إذا كان فيه زيادة يرد الزيادة يعني لأن المسلمون على شروطهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ما دام اشترط أن يتم الصفقة على هذه المواصفات وهذه الأشياء فلابد أن تتحقق وإذا لم تتحقق يكون في حل الذي اشترط هذه الشروط.
0: وقبضه أي الغائب أي الخروج للإتيان به على المشتري لا على البائع وشرطه على بائعه يفسد العقد إن كان الضمان منه لا إن كان ضمانه على المشتري فجائز
1: يعني المحل الفساد هو اشتراط الضمان لا اشتراط النقل فقط اشتراط النقل في حد ذاته لا يضر لا يترتب عليه محظور وأقصى ما يترتب عليه هو اجتماع بيع وإيجار وهو جائز.
0: وحرم كتابا وسنة وإجماعا في نقد أي ذهب وفضة ولو قال في عين كان أولى لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به.
1: هو تكلم عن انتقل يتكلم على
0: انتقل إلى نعم إلى باب آخر فصل آخر
1: الربا والصرف يعني
0: نعم
1: أي وحرم إيه
0: وحرم كتابا وسنة وإجماعا في نقد أي ذهب وفضة ولو قال في عين كان أولى لأن النقد خاص بالمسكوك والحرمة لا تختص به.
1: الحرمة لا تختص، هو قال وحرمة
0: وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونسائم.
1: في نقد، وكان لولا أن يقول وحرمة في عين،
0: في عين نعم.
1: يعني النقد، وانا صار يتكلم على الربا وذكر قال انه محرم بالاجماع كتابا وسنه، وهذا لا شك فيه من القطعيات المعلومه الدين بالضروره، ولا يمكن لمسلم ان يقول الربا حلال. من قال الربا حلال مثل من قال الصلاه غير واجبه، من قال يعني الزنا حلال، الخمر حلال، هذه اشياء معلومه من الدين بالضروره، من عاند فيها يخرج عن المله. الاشياء من ننكر شيء معلوم الدين بالضروره، معلوم من بالقطعيات الذي لا يغيب لا على صغير ولا كبير، على كبير لا على عالم ولا على جاهل، لان هذا معلوم ضروره لا يحتاج الى اقامه الدليل. اي انسان، اي مسلم تقول له الربا حلال حرام يدرك انه حرام، الزنا حرام وحلال يدرك انه، فهذا معنى معلوم الدين بالضروره لا يحتاج الى اقامه دليل عليه. فهذه الاشياء من نازع فيها وعاند فيها وحللها وهي حرام وحرمها وهي حلال فتخرجه عن المله. ولذلك قال هو حرام كتابا وسنه واجماعا، وقال وحرم ايه،
0: وحرم في نقد وطعام ربا فضل
1: في نقد نعم. يعني اعترض ايه، قال كان ينبغي ان يقول في عين، لان النقد هو المسكوك، المسكوك ما جعل سكه رائجه، ما ضربه السلطان، ما أصدره المصرف المركزي، لأن كان الناس يتعاملون هناك بدل ما الآن يسمى المصرف المركزي، كهناك مكان يسمى دار الضرب. دار الضرب هي تضرب الدنانير والدراهم، تضربها بمعنى تضع عليها الختم، ختم السلطان يحكم في ذلك الوقت، فتأخذ قطعة الذهب وقطعة الفضة و تحط عليها الختم. من يفعل هذا هو دار الضرب، هو المصرف المركزي، فهذا يسمى نقد. ليش يسمى نقد؟ لأنك تستطيع أن تنقده، تدفعه وتشتري به أي سلعة تريدها، تأخذ القطعة من الذهب عليها هذا الختم، تشتري بها العقار وتشتري بها الحيوان وتشتري بها ما تريد، فهو المسكوك، يعني ما كان سكة رائجة. وما كان منه من الذهب، ما كان مضروبا من الذهب، النقد المضروب من الذهب يسمى دينارا، والنقد المضروب من قطعة الفضة يسمى درهما. وهذا له وزن معروف عند الناس وعند المسلمين، دينار الذهب المضروب له وزن هو 4 جرامات وربع. وذلك عندما يقال نصاب الزكاة 20 دينارا أو 20 مثقالا، معناها أضرب 20 دينار وعشرين مثقال في 4 جرامات وربع يطلع ب84 جرام تقريبا، هذا هو نصاب الذهب في الوقت الحاضر. وهكذا عندما يقال 1000 دينار مقدار الدية، مقدار الدية في قتل الخطأ 1000 دينار على أهل المدن، 1000 دينار اضربهم في 4 جرامات وربع، يعني 4 كيلو و250 جرام من الذهب الخالص، هذا هو مقدار الدية. هذا معنى الدينار، الدينار معناها قطعة من الذهب مضروبة في دار الضرب في مصرف المركزي للدولة، عملة رائجة. فإذا قيل دينار فيعنون قطعة الذهب المضروبة، وإذا قيل درهم يعنون قطعة الفضة المضروبة، يعني يفرقون بينهم، هذا يسمى نقدا. وعبر هنا المصنف قال حرم يعني الربا في النقد، الشارع اعترض وقال لا، كان ينبغي أن يكون يقول في العين، لأن العين عم، العين من الأسماء المشتركة، تطلق على الباصرة وتطلق على العين الجارية وتطلق على الجاسوس وتطلق على الذهب والفضة. الذهب والفضة بصفة عامة، سواء كان مسكوكا ودخل دار الضرب، أو كان حليا، أو كان تبرا، أو كان يعني سبائك، كله يسمى عين. فكان الأولى المصدق أن يقول وحرم الربا في العين، يعني التفاضل فيه وفي الطعام، لأنه يريد أن يبين المصنف رحمه الله الأشياء الربوية التي يجري فيها الربا ويحرم فيها التفاضل، ويحرم تبادل بعضها ببعض بأجل، لأن الربا ربا نساء وربا مفاضلة فضل، يدخل في هذين الأمرين، يدخل في العين ويدخل في الطعام. لكن عبر المصنف بالنقد ولم يعبر بالعين، فاعترض عليه وقال لا، النفس هذا هو مسكوك فقط. وأحيانا عندما نتكلم عن الربا، الربا يكون في المسكوك ويكون في غير المسكوك. لو إنسان عنده ذهب مكسور مثلا، عنده حلي يجري فيها الربا ولا يجري فيها الربا. لو إنسان يريد أن يبيع نص كيلو يعني حلي أساور وكذا ب400 جرام ذهب آخر ملبوس أيضا ماهوش مسكوك، يجوز؟ لا يجوز. فالتفاضل ممنوع والنساء ممنوع في العين مطلقا، سواء كانت من المسكوك أو من غير المسكوك.
2: قال إنه حرم في نقل، حرم في نقل، حرم بيع الغائب في
1: نقل. بيعه؟
2: بيع الغائب، يعني هذا عطف على البيع الغائب.
1: لا، وأظن يستعرف الآن بيتكلم عن الربا بصفة عامة، ليس على البيع الغائب، هو النقد، لأنه في شروط أخرى، بيع النقد والطعام في شروط أخرى إذا كان غائباً، يعني ليس فيه تقابض، هذا صور من الصور الممنوعة. لكن هو أظن أنه بدأ يتكلم على موضوع آخر، انتهى من أحكام الكلام على البيع الغائب وأراد أن يتكلم على الربا، لأن انتقل من موضوع إلى موضوع آخر. هذا هو الظاهر من السياق.
0: نعم، بدأ يتحدث عن الصرف.
1: لا لا لا يجوز، لا يجوز، هذا قرض بفائدة، حرام، قرض بفائدة، قرض بفائدة. لأن القراض والمشاركة لابد أن تتوفر فيها أحكام القراض. أما أن يعطي إنسان مال ويضمن رجوع مال إليه ولا يتحمل فيه خسارة ولا تتوفر فيه شروط القراض ويأخذ عليه ربحا نسمه ربحا، هذا في الواقع هو ربا فائدة. العملة إيش؟
2: الملغية 50 دينار.
1: الملغية.
2: الملغية.
1: لا لا يجوز، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لما تبيع 50 ب30 ولا ب40 معناه أنت زدت ودخلت في الربا، لا يجوز. نعم.
2: لو
1: بعملة مخالفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط إذا كان يدا بيد، يعني الذهب بالذهب أو التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، ربا إلا ها وها، يعني خذ وعطي.
2: الخمسين هذه ملغية.
1: أي ولو، لكن هي
2: لكن هو قادر يردها في المصرف المركزي عنده واسطة.
1: إذا كان هو يردها بخمسين بنفس القيمة لا إشكال، لكن كان يردها ب40 قاعدين في الربا، لم يتغير الحال، لأن ما دام هي 50 لابد أن تكون ب50. فإذا هو ردها ب30 و40 معناه في عدة مخالفات، لأنه ربما يرشي هذا الموظف ليتغاضى ويتجاوز ويعني يتجاوز القوانين واللوائح وكذا، ويبقى في نوع من الغش وخيانة الأمانة والضمير، وهو ممنوع عليه أن يأخذها، فأخذها مقابل أن يأخذ رشوة، يأخذ رشوة، فاجتمع في هذه الحال، يعني اجتمعت المصيبتين، اجتمعت الرشوة مع الربا.
0: جزاكم الله خير. بقي الدقيقة، لدينا سؤال سائل يقول: الشراء بناء على الفاتورة المبدئية بدون معاينة كما هو الحال في المصارف، هل هو من بيع الغائب؟
1: هي الشراء على المواصفات، المعاينة ليست شرطا. يعني قلنا إن البيع على الصفة هو هذا الذي ينبغي أن يكون. لما نقول يعني المصرف يشتري سلعة، سيارة نوعها كذا وصفتها كذا، قوة حصان كذا، المحرك كذا، مواصفات هذه يتم عليه البيع، وليس شرط الرؤية، الرؤية ليست شرطا. فالبيع ما دام هو على الصفة فهو جائز، لا تشترط المعاينة في كل شيء. المعاينة إذا كان السلعة حاضرة في المجلس ومعاينتها لا تفسدها فينبغي أن تعاين. إذا كان حتى حاضر في المجلس والمعاينة ترتب عليها فساد لا تشترط المعاينة.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم،
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا وما تسمعوا فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. دائما بداية في برنامجنا من القلب معكم ملاك محمود، دائما نبدو بالصلاة على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد.

مساء الخير لكل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخير لكل إنسان قاعد يسمع في الحلقة وين ما كان يكون، داخل ليبيا خارج ليبيا في الدول العربية الشقيقة عبر التيك توك وأيضا على الفيسبوك، أيضا الناس المتواجدين داخل مدينة طرابلس اللي يسمعوا فينا حاليا، مرحبتين بكم جميعا. وممكن توا كلكم تضحكوا قدام الناس ولكن عندكم مشاكل وهموم، وانا جايه باش انا نفتح لكم هالجروح هذه كلها ونحكوا مع بعض في برنامج من القلب بصراحه. لكن قبل كل شيء اكيد كل واحد فيكم عنده سؤال في داخله مش قادر انه يلقى لها جواب، واليوم ان شاء الله حنلقوا الجواب في موضوع حلقتنا لليوم. لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما من الايام اهم شخص. طبعا اخترنا الموضوع هذا وعارفة ان في هلبة قصص صايرة معاكم، في هلبة مواقف صايرة معاكم في علاقاتكم الاجتماعية، في خدمتكم، في اي مكان او مكان بمعنى اخر، ممكن تكون حتى في العمل او في اي مكان يعني بصفة عام. بح في سؤال دائما يطرح كل شخص يسأل فيه لنفسه، شن صار للناس اللي كانوا يوما من الأيام ما يقدروش يستغنوا عليك؟ شن صار للناس اللي كانوا يوم من الأيام ما يقدروش يستغنوا عليك؟ وشن صار للمكان اللي كنت تدخله وتحس روحك منه وجزء لا يتجزأ منه؟ بهي شن صار للشخص اللي كان أول ما يفرح يجي يحكي لك، وأول ما يضيق به الخاطر ويضيق به الدنيا يفتش عليك باش يحكي لك؟ الأسئلة هذه نسألوا فيها لرواحنا، شن صار؟ كيف كان في يوم وليلة تلقى روحك غريب؟ مش غريب لأنك أول مرة تدخل المكان هذا،

واليوم اليوم مرات تجي لي نفس المكان ولا حد يسأل عليك، تقعد بروحك ولا حد يلاحظ سكوتك، تمشي وما فيش حد معبرك ولا حد يقولك وين ماشي، وتبدأ تسأل في روحك أسئلة في جرة أسئلة، أسئلة في جرة أسئلة، هل أنا اللي تغيرت ولا هم اللي تغيروا، ولا المكان من البداية ما كانش مكاني، ما كانش يناسبني. أصعب حاجة مش أنك أنت تخسر المكان، والله أصعب حاجة أنك تخسر مكانتك في مكان كنت تحس فيه أنك شخص مهم، وأصعب من هذا كله أنك تكون موجود لكن وجودك للأسف ما عادش ليه أي قيمة أو نفس القيمة اللي كانت موجودة سابقا. وهنا تبدأ الغربة الحقيقية، مش شرط الغربة الحقيقية أنك تسافر تطلع من بلادك وتمشي، لا، مرات حتى تصير لك الغربة الحقيقية في بلادك مع اللي حواليك وانت في وسط ناسك، ومرات تكون حتى في نفس البيت، ومرات حتى في نفس الدقعميزة، ومرات حتى في نفس المكتب، ومرات حتى في نفس الجروب والمجموعة. تحس في روحك بروحك، تحس في روحك مش في نفس أجواءهم. وهذه حلقتنا اليوم، لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما ما أهم شخص. حلقة تتكلم عن التغيير، عن العلاقات اللي تغيرت، عن الناس اللي قربوا فجأة وبعدوا فجأة، عن الأماكن اللي كنا نعتبره فيها بيوتنا وبعد فترة بدنا ندخلوا للأماكن هذه وإحنا ضيوف، لأن قبل كنا من أهل البيت بس توا بدنا ضيوف ويعاملوا فينا معاملة الضيوف. لكن قبل كل شيء وقبل ما نبدأ الحلقة ونتعمق أكثر في الحلقة، نسألكم سؤال جماعة التيك توك والفيسبوك كالعادة. حلقة عن سؤال اليوم، هل لازم نزعله لأن مكانتنا تتغير؟ هل لازم احنا نحسوا ان احنا زعلانين لما تتغير مكانتنا؟ في اللي يقول لا، كلهم يقولوا لا، باهي في وقتها ما تزعلوش مثلا، عسكري يقول لك دي زعل فعلا تصعب عليك، اي والله. والمرات حتى لما احنا نطلع من المكان هو باش نكتشفوا مكانتنا الحقيقية، باش نعرفوا مكانتنا الحقيقية اللي كانت مغلفة بأفعال سابقة، بكلام سابق، ومعزة ومحبة سابقة. ممكن بعد فترة تكتشف مكانتك الحقيقية عند أشخاص، مكانتك الحقيقية حتى في شغلك، في جروبك. فنذكركم إن ملاك محمود اليوم معكم في هالحلقة من القلب، اللي حنتكلموا فيها في أول محور، شنو معناها تكون غريب وانت بين ناس تعرفهم. كلكم مرين بيه السؤال هذا، وكلكم مرين بنفس الموقف ونفس الكاس شاربينه، شنو معناها انك تكون شخص غريب وانت بين ناس تعرفهم، ناس حافظ تفاصيلهم. الغربة يا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام مش شرط تكون في بلد غريب، الغربة مرات تكون وانت قاعد على نفس الكرسي اللي كنت تقعد عليه، نفس الطاولة ونفس الوجوه ونفس الضحكات، لكن حاجة واحدة بس تغيرت، انت بديت معاش مهم بالنسبة ليهم، زمان كانوا يستنوا فيه

ما تحلاش القعدة إلا بيك. توا للأسف الشديد ما عادش حد يسأل وينك. زمان كان رأيك مهم يستشيروا فيك، يشوفوا فيك جزء لا يتجزأ منهم، قراراتك ورأيك يعني يأثر فيهم. حاليا لا، توا حتى لو حكيت وتكلمت ساعات طويلة كلامك يمر مرور الكرام. زمان كنت أول شخص يخطر على بالهم لما يفرحوا ويزعلوا، أول شخص يتصلوا به أنت أو أنتي. توا يمكن آخر شخص، وممكن أنت مش في القائمة أساسا. وهنا الإنسان يبدأ يحس بألم، يحس بشعور مش حلو أساسا. أنا موجود لكن مش محسوب، وهذه من أصعب الأحاسيس اللي يمر بها الإنسان. لأن الإنسان بطبيعته يحب يحس إنه ليه قيمة، يحب إنه يكون وجوده ليه قيمة، يحب يحس إنه هو مرغوب، إنه هو أول ما يتضايق ويزعل يتصلوا به، أول ما يحتاج مساعدة يتصلوا به. مش معناها أن الإنسان زي ما قلت لكم أنه بطبيعته دائما يحب أن يكون عنده قيمة في وجوده، في تصرفاته، في علاقاته بالناس. أن وجوده يفرق، يحس أن وجوده يفرق. مش معناها أن الإنسان هذا أناني، لكن كلنا نحتاج أن احنا نحس أن احنا مهمين عند أشخاص معينين في حياتنا. كنا محتاجين هالشعور هذا، والله كنا. فيش حد يقول لك أنا منحبش نكون شخص مهم، ومنحبش نكون شخص يفرق وعندي قيمة عند الناس وكذا، خاصة الناس القريبين منا. في موضوع دائما أو سؤال يطرح دائما حتى بينكم بين أنفسكم، هل الناس تغيرت ولا إحنا اكتشفنا حقيقتهم؟ السؤال دائما هذا مطروح بينك بين نفسك، حتى في تدريزة مع بعضك جروب يقول لك هم الناس تغيروا ولا إحنا غير تغيرنا ولا اكتشفنا حقيقتهم. بخلوني نسألكم سؤال، هل الناس تتغير فعلا، ولا الإنسان مع الوقت يبين لك وجهه اللي ما كنتش انت شايفه؟ مرات الشخص ما يكونش يتغير مثلا او تغير، لكن الظروف تغيرت، المصلحة انتهت. ركزوا في الكلام اللي بنقوله لكم، الظروف تغيرت، المصلحة انتهت، الحاجة انتهت، الفترة الزمنية انتهت. أو ببساطة العلاقة أخذت أكثر مما أعطت. في ناس يقربوا منك لأنهم محتاجينك، ولما تنتهي حاجتهم ينتهي القرب هذا. وفي ناس يحبوا وجودك وقت ما تكون دائما انت تكون انسان متاح، لكن اول ما تحط حدود يقولوا عليك انك انت انسان تغيرت. وهنا لازم انك انت تسأل نفسك، هل انت تغيرت ولا انت بطلت تسمح للناس باستغلالك؟ السؤال هذا جاوبوه مع انفسكم، فعلا احنا تغيرنا ولا احنا بطلنا نسمحوا للناس هما يستغلوا فينا، يستغلوا في طيبتنا، يستغلوا في عطائنا، كذا وكذا وكذا. جاوبوا مع انفسكم. المكان اللي كنت فيه اهم شخص يوما ما. تعالوا نرجعوا للماضي شوية، نرجعوا شوية للماضي ورجعكم شوية للذكريات، ورجعكم لموقف معين هيك مر عليكم مرور الكرام. المكان اللي كنت فيه أهم شخص،
خلونا نحكوا على الأماكن. أنا حنحكي لكم الأماكن وإنتم كل واحد وتجربته وكل واحد والمكان اللي رفعتكم ليه. كويس. أول مكان خلونا مكان العمل، زملاء العمل. المكان الثاني الجامعة، زملاء الدراسة أو أصدقاء الدراسة. ثالث مكان ألا وهو العائلة. رابع مكان ألا وهو الأصدقاء أو الصداقة بمعنى، أو حتى العلاقات. مرات أنت تدخل المكان وتكون أنت الشخص اللي الجميع معتمد عليه وكلهم متكلين عليه، وانت اللي تحل المشاكل، وانت اللي تجمع الناس، وانت اللي تسأل، وانت اللي تبادر، وانت وانت وانت وانت اللي تسمع، وانت اللي تنصح، واحيانا انت حتى اللي يصلح بين الناس، بين زوز متخاصمين في الشغل او من اصدقائك، تلقى روحك انت في نص الاشكالية تحاول تصلح بيناتهم، تحاول تجمع الناس، وبعد فترة تكتشف انك انت تعبت، يبدأ يقل عطائك مع زي قبل، تبدأ تهتم بنفسك، وفجأة يقولوا فلان تغير. شنو يقولوا؟ فلان تغير او فلانة تغيرت. لا لا، الفلان هذا ما تغيرش، لكن تعب، تعب من العطاء، تعب من انه يكون الشخص اللي يتكلوا عليه الناس، وتعب انه هو يبادر، وتعب انه هو يسأل، وتعب من كل شيء. في فرق كبير بين الاثنين، بين انسان تغير عليك وانسان تعب. بقى علاش احنا مرات نوصل لمرحلة ان احنا نوقفوا عن المبادرة؟ مرات العلاقات الاجتماعية كلها تكون واقفة على شخص واحد، شخص واحد فقط. الشخص هذا هو اللي يتصل، هو اللي يسأل، هو اللي يعايد، هو اللي يصلح بين الناس، هو اللي يعتذر، هو اللي يقول وينك ويسأل أو شن اخبارك، شن طمني عليك، علاش ما جيتش اليوم. لكن يوم يقرر هذا الشخص انه هو يسكت، يسكت كل شيء، هنا تبان لك الحقيقة. مش لان الشخص ما عادش يحبهم، لكن لان يبي يعرف لو انا ما سألتش او ما بادرتش، هل في حد حيسأل عليا؟ هل في حد حيفقدني ويفقد مكاني؟ وهذه هي التجربة المؤلمة أمانة، لكن مرات تكون ضرورية جدا باش تعلمك الفرق بين الناس اللي تحب وجودك والناس اللي تحب مجهودك. هذا هو الفرق. الضربة هذه لما تجيك تعلمك حاجتين. الناس اللي تحب وجودك بين قوسين، والناس اللي تحب مجهودك عطائك. بهل لازم نحاول ونحن نرجع مكانتنا في حياة شخصا ما مثلا؟ هل لازم احنا نحاولوا نرجعوا هالمكانة هذه، ولا خلاص نقولوا بطلنا ما عاش نبو؟ وهذا هو السؤال اصلا. لو حسيت ان مكانتك تغيرت عند البعض، هل تجري ورا الناس، وهل تحاول انك انت تثبت لهم انك انت شخص مهم، او تحاول انك انت تلفت انتباههم؟ وهل تزيد في العطاء اساسا؟ وهل السؤال المهم، وهل تتنازل عن كرامتك؟ اعتقد كلكم بتقولوا لا، فيش حد بيقول ايه، كلكم بتقولوا لا.
لأن الإنسان اللي يعرف قيمته عند الأشخاص المقربين منه ما يحتاجش يقعد يثبتها طول الوقت. مش كل باب تسكر لازم تقعد أنت تخبط عليه الباب هذا، مش كل شخص ابتعد لازم أنك أنت تجري وراه، ومش كل علاقة انتهت لازم نعتبرها فشل. مرات العلاقة تنتهي لأنها دورها في الحياة انتهى، مش أي شيرة. ورد بالكم خسارة شخص أو أي شيء في الدنيا نعتبروها فشل، خلاص وقتها الزمني انتهى. باهي نجولي فقرة مهمة جدا، ألا وهي قصة قصيرة جدا عنوانها الكرسي الفاضي. شن عنوانها القصة القصيرة هذه؟ الكرسي الفاضي. قصة رمزية بسيطة جدا ولكن تخليكم هكي تفهموا الموضوع أكثر وأكثر. علاش اسمه الكرسي الفاضي أصلا؟ ليش اسمه الكرسي الفاضي؟ خليني أحكي لكم تو. كان في شخص ديما يقعد مع جروب بهي من أصحابه، هاي من قامزين مع بعض في جروب. الشخص هذا هو اللي يجمعهم، وهو اللي يختار الامكان، هو اللي يتصل بهم هاي شن رايكم نتلاقوا مع بعض وكذا وكذا، وهو يختار المكان الفلاني الفلاني هنمشي المكان الفلاني او المكان كذا وكذا، وهو الشخص هذا هو اللي يسأل على الجميع يطمن وينسق، نقوله زي ما قلت يا موسى ينسق بيناتهم ويكون هو الحلقة الوصل بيناتهم ودائما معتمدين عليه، وكان ديما يحس انه هو جزء اساسي منهم، هيك يحس عنده شعور انه هو جزء اساسي ومهم منهم. كويس. في يوم من الايام قرر هالشخص هذا انه ما يتصلش، قال اليوم نبي نشوف لو في حد منهم بيسأل عليا. مر يوم ما فيش حد يسأل عليه، مروا يومين ولا رسالة، مر أسبوع ولا اتصال. رجع بعد فترة وقعد معاهم في ذاك المجمع قعدوا يضحكوا ويحكوا، لكن هو جات لحظة إدراك، اكتشف حاجة. الكرسي متاعها كان موجود لكن وجوده هو اللي معادش ضروري. شفتوا كيف؟ علاش اسمه الكرسي الفاضي؟ الكرسي متاعها كان موجود لكن للأسف وجوده بدأ معادش ضروري. في البداية وجعاته الحاجة هذه، يخذي منها موقف معين، لكن بعدين هو فهم وأدرك يمكن المشكلة مش إنه هو فقد مكانه، يمكن المشكلة إنه هو كان يعطي للإمكان أكثر من حجمه. ومن يومها هالشخص هذا بدأ يبني في مكانه في أماكن تانية، أماكن ما يحتاجش فيها كل يوم يثبت إنه هو يستحق يكون موجود. يعني نقول احنا بدل عتبته، فهمتوا؟ انه هو ادرك وفهم ان المشكلة مش انه هو فقد مكانه فقط، لا لا لا، هو كان اصلا معلي سقف توقعاته وعاطي للمكان هذا اكثر من حجمه. خلاص قرر في يوم من الايام يبني مكانه في اماكن تانية، بشرط المكان هذا اللي كان يبني فيه ما يحتاجش انه هو كل يوم يثبت نفسه او انه هو يستحق هذا المكان او لا. بهي اصعب شيء واخطر شيء لما تكون الغربة داخل العائلة، جرح مستحيل يشفى،
إذا كان من داخل العائلة. الغربة اللي تكون داخل العائلة، أحيانا الغربة تكون داخل العائلة، تكون وسط أهلك لكن تحس أنك أنت مش مفهوم. كل ما تحكي يقولوا أنت حساس بزيادة، كل ما تزعل يقولوا تكبر في الموضوع، كل ما تحتاج منهم دعم يقولوا أنت قوي وتقدر. لكن حتى الإنسان القوي يتعب، والقوي مش معناها إن ما يحتاجش حد يسنداره. القوي مش معناها إنه ما يحتاجش كلمة، ممكن كلمة واحدة سادات أنا معاك، كلمة واحدة سادة. هذا أصعب أنواع الغربة، لما تكون وسط العائلة أصعب شيء، وسط أهلك وناسك لما تحس أنك أنت مش فاهمينك، مش فاهمينك، مش محتكين بيك أساسا، مش عارفين أنت شن تحب وش ما تحبش، وين وصلت، شن الإنجاز اللي قدمته. كل ما تحكي يقولوا لك انت والله انت حساس او انت حساسة بزيادة، كل ما تزعل او تزعلي يقولوا انتم تكبروا في الموضوع، الموضوع ما يحتاجش، ما يستاهلش، يصغروا من من من الحجم المشكلة او الموضوع اللي انت صاير معاك، وكأنهم يستنقصوا فيك ويستنقصوا في الألم اللي انت تمر به او الوجع اللي تمر به. كل ما تحتاج دعم وتبي تمشي لهم أهلك يقول لك أنت قوي، أنت قوي وتقدرها، وعارفينك أصلا في النهاية بتقدرها، ما يقدموا لكش حتى الدعم، حتى الدعم المعنوي. يا أخي مش احنا مش محتاجين الدعم المادي، وعارفين الظروف في النهاية، لكن محتاجين لدعم معنوي، كلمة واحدة سادة. باه. المحور الثامن اللي يتكلم عن الغربة في المحبة، في العلاقات الزوجية خاصة، مش نقول العلاقات العاطفية لأنها تحسها مش حلوة في مجتمعنا أساسا، بس العلاقات اللي تخص الأزواج هيك خير صح؟ تحسها جميلة. الغربة هنا تكون أصعب راه، لأنه ممكن تكون مع شخص تحت سقف واحد لكن تحس أنك أنت بروحك، تتكلم وما يسمعش فيك، تزعل وما يحتويكش، وتفرح وما تلقاش نفس الحماس، وتبدأ تسأل هل أنا ما زلت عنده مهم في حياته، ولا هو تغير علي أو هي تغيرت علي. مبوش نبو ننصف الموضوع، يعني المحبة الحقيقية مش مجرد وجود شخص جنبك، المحبة تعطي الأمان، تعطي الاهتمام، تعطي الاحترام، وإحساس أنك مش محتاج كل يوم تسأل أنا ما زلت مهم عنده أو لا. لأنك لو أنت في يوم من الأيام وقعت في نفس السؤال هذا أو دائرة الشك هذه، أعرف أنك أنت في فجوة كبيرة بينك وبين شريك حياتك. ناخذ فصل، يلا ناخذ فصل.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. هنقرأ تعليقات شوية من الفيسبوك. حنان تقول مساء الخير والورد والياسمين، مساء النور. أنور يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، للأسف ضروري تو بنحل المشكلة يا أنور في الفيس ولا كيف، مرحبتين بيك حتى هنا. اف اي اس اي مساكي سعيد استاذه ملاكن، حيك وحي الاستاذه فاديه جوهره قنوات الليبيه، ربي يحفظها. ومزيدا يا فاديه من كلامك وتعليقاتك النيره والهادفه من بنت بابلو بحر، اهلا وسهلا بك. محتسبه بالله تقول مساء الخير اختي بارك الله فيك وسلم لسانك. والله أنور يقول لما تصبح غريب في مكان كنت يوما من أهله تعرف أن بعض الأماكن لا تتغير لكن الناس والمشاعر هي اللي تتغير. باه تمام، نحلوا مشكلة توا صاير حتى في أيضا أنور يقول دمتم متألقين في أطروحاتكم ومواضيعكم، فعلا تستحق النقاش. الشاعر خليفة يقول تحية طيبة أختي ملاك وأخي يونس وكل الكادر وكل مستمعين، حياكم الله. يقول أيضا الصداقة ثلاث أنواع، صديق مثل الهواء، صديق مثل الدواء، وصديق مثل الدواء شني. صديق مثل الهواء هو الذي تجده معك في المسرات والمضرات وكل ما احتجت إليه تجده بجانبك كأنه الهواء الذي تتنفسه، والصديق مثل الدواء تجده نادرا بعد أن تتصل وتتواصل معه وتخبره على الموضوع الذي حدث معك أو حدث لك، والصديق مثل الداء. يقول داء هذا أخطر صديق، يجيب لك المشاكل ويواجه وجع الرأس والهم والغم. أتفق صراحة، أتفق. به رجوعا بموضوع الحلقة لليوم، وتكلمنا على أشياء قبل ما نطلع لفاصل، وقلنا مش كل غربة معناها أنك أنت إنسان غير مرغوب، مش كل غربة معناها انك انت انسان مش مرغوب. خلونا نكون منصفين شوية، مرات الناس مش قاصدة ان هي تبعد، مرات عندهم ظروف، مرات حياتهم تتغير، مرات مسؤولياتهم كبرت، ومرات احنا نفسنا نتوقع من الناس يعطونا نفس الاهتمام اللي كنا نحصله في مرحلة مختلفة. ولهذا مش كل مسافة معناها إنسان يكرهك، ومش كل قلة سؤال معناها تجاهل، ومش كل تغيير معناها خيانة. أحيانا الحياة بس غيرت ترتيب الأولويات، وهنا لازم يكون عندنا وعي باش ما نظلموش الناس ولا نظلموا أنفسنا. في فقرة قديمة قريبة من قلبنا، فقرة قديش لكم عليها، ممكن من شهر رمضان في برنامج ليالي السرايا، كانت في فقرة جميلة يقولوا قالوا ناس زمان. الفقرة هذه على ناس زمان شنو يقولوا في مواضيعنا اللي تطرح. قالوا ناس زمان اللي يبيك يسأل عليك، اللي يبيك يسأل عليك. وقالوا المعدن يبان وقت الشدة. وشن قالوا تاني ناس زمان؟ اللي ما يعرفش قدرك يوم يفقدك يعرف قيمتك. مش لازم نعيشوا حياتنا احنا مستنين الناس تكتشف قيمتنا بعد ما نخسروهم او يخسرونا. قيمتك مش مرتبطة باعتراف الاخرين، قيمتك موجودة حتى لو ما شافها حد. انت بروحك تحدد قيمتك، لكن ما تستناهاش من الناسرة. ممكن اليوم تكون انت شخص غالي عنده، غدوة تكون شخص مش غالي عنده. فرد بالك تربط قيمتك بوجود الناس او باعتراف الاخرين. بح قلت لكم انا عمركم ما تجروا وراء اماكن معاش زي قبل بالنسبة لكم او بالنسبة لهم. مقصد من كلامي احيانا للانسان يتمسك بالمكان لان عنده ذكريات فيه. هالفقرة هذه او المحور هذا كلكم تتفكروا شخص توا في بالكم. احيانا الانسان يتمسك بمكان بس لان عنده ذكريات فيه، ما يبيش يخسر ذكرياته، مش لانه هو سعيد وفرحان، لا، لانه هو متعلق بالماضي. يقول لكن زمان كانوا يحبوني، زمان كنت انا مهم بالنسبه لهم، زمان كانت علاقتنا ببعض غير. صح هالكلام هذا صح ولا صاير معكم؟ لكن ترى اسمعوني شويه، الماضي جميل، فيش حد ما ينكرش ان عنده ماضي جميل. الماضي جميل مع الاشخاص، لكن مش لازم نسكنوا فيه ديما. الماضي جميل جدا وعندنا ذكريات فيه مع اشخاص كانوا في حياتنا في يوم من الايام، لكن مش شرط ان احنا دائما نسكن فيه الماضي هذا، لان الناس تتغير، الاماكن تتغير، العلاقات كلها تتغير، واحنا اصلا نتغيروا، وهذا هو جزء من الحياة. مش كل حاجة كانت جميلة زمان لازم تستمر للأبد، فيش حاجة أبدية صح، مش حاجة تدوم، الدوام كله لله، لأن كل شيء يتغير في الدنيا. فيش حاجة يقولك أنا إنسان ما تغيرش وكذا، ممكن تتغير لأنه صار سوء فهم مثلا بسيط، تلقى روحك متغير عند أشخاص كانوا بالنسبة لك كل شيء. هذه هي سنة الحياة، نحن بنفارقوا ناس، نحن بنتعلموا دروس في الدنيا هذه، هذه سنة الحياة، فيش حد ينكر. ومش كل حاجة جميلة زمان لازم تستمر، في اللي ياخذها الحاجة هذه تاخذها، ياخذها الموت، تاخذها الظروف، تاخذها مكان تاني، ياخذوها أشخاص تانين وهكذا. بهاي أمتى يكون الرحيل هو الحل؟ أمتى يكون آخر خيار هو إنك أنت ترحل على الناس هما؟ الرحيل مش دائما هروب، مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك، مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك. لما انت تحاول، لما انت تتكلم، ولما انت توضح وتعطي فرص بدل الفرصة تعطي مليون، وتلقى نفسك في كل مرة ترجع لنفس الوجع. شفتوا كيف تو تلفوا في نفس الدوامة من الأخير؟ يمكن وقتها لازم تسمع وتسأل نفسك، هل أنا متمسك بالشخص ولا أنا متمسك بالذكريات؟ مرام تقول لما متلقاش قيمتك بينهم. عليكم السلام لكل من التحق بينا على التيك توك والفيسبوك، اهلا وسهلا بكم، وايضا على اثير راديو السرايا 99.3. باهي السؤال اللي دائما نطرح فيه انا نفسي ولكم انتم، حتى انتم تسالوا في رواحكم نفس السؤال، هل انا متمسك بالشخص هذا ولا انا متمسك بالذكريات اللي كانت مع الشخص هذا؟ لان في فرق، راه في فرق بين انك تكون متمسك بشخص، بفرق بين تكون انك انت متمسك بالذكريات. مرات انت نقول احنا تفقد الشخص هذا وتفقده في يومك مثلا، لكن للأسف ما تقدرش ترجع علاقتك بيه. صعب انك انت ترجع علاقتك بيه. ممكن انت تحب المكان لكن تعرف ان وقتك بالنسبة لي خلاص انتهى. انت متعلق مرات بالمكان هو، لكن خلاص انت وصلت لمرحلة نقول احنا خلاص الوقت انتهى والتايم اللي بينك وبينه خلاص انتهى. ممكن انت تقدر الشخص هذا وتحترمه لكن تختار انك انت تكون بعيد عليه، مش كرها فيه، لا، حماية لنفسك، حماية لنفسك من هالشخص هذا. لما تكتشف ان قيمتك ما كانتش في المكان الصح، لما تكتشف ان قيمتك ما كانتش في المكان الصح، لو في يوم مات هذه رسالة في الحلقة، إذا أصبحت غريبا في مكان كنت فيه أهم شخص لا تفكر مباشرة مثلا أنا شن ناقصني، أسأل نفسك شن تعلمت من تجربتك، تعلمت إن المكانة تتغير، تعلمت إن العلاقات تحتاج إلى تبادل، اتعلمت إن العطاء بدون حدود يتعبك، اتعلمت إنك أنت ما تربطش قيمتك برأي الناس، وتعلمت إن الإنسان ممكن يخسر مكان لكن يربح نفسه في النهاية، وهذا أهم شيء. شفتوا لو في يوم يا مات أنتم عندكم مكان معين عند شخص معين في حياتكم أصبحتوا غريبين عليه يعني، وفي يوم من الأيامات كان هذا الشخص مهم في حياتك وكنت أنت مهم في حياتك، ما متفكرش مش ناقصني أو شن اللي صار أو شن العيب اللي صار مني أو اللي صدر منه هو. أنت أسأل نفسك أنا شن تعلمت من تجربتي معاه، أنا شن تعلمت دروس، باش هي الدروس؟ تعلمت أن المكانة تتغير، تعلمت أن مكانتي عنده تغيرت ومكانته عندي تغيرت، تعلمت أن العلاقات تحتاج إلى تبادل، تحتاج أن جيل الكيد على طرف واحد فقط، تعلمت أن العطاء بدون حدود يتعب، يتم استنزافك، تعلمت انك انت ما تربطش قيمتك برأي الناس. رأي الناس في كل حلقة نقول فيها ليقدم ليوخر ليزيد لينقص، وتعلمت ان الانسان ممكن يخسر مكان لكن يربح نفسه في النهاية، وهذا اهم الربح. فرسالتي حاليا مباشرة لكل شخص يحس بالغربة، ولا اقصد الغربة اللي هو السفر، أقصد الغربة في علاقاتنا الاجتماعية. لو أنت توا تسمع في الحلقة وما تكون تسمع فيها حاليا وتحس أن الكلام هذا لابسك لبس، نقوله احنا بالليبي لابسك لبس يعني منطبق عليك، نبي نقول لك ما تلومش روحك لأن الناس تغيرت، مش كل ابتعاد سبب أنك أنت إنسان سيء، ومش كل علاقة انتهت معناها انك انت فشلت، ومش كل شخص مشى معناها انك انت ما كنتش تستحق الشخص هذا، مرات انت كنت تستحق اكثر من هيك، لكن الشخص ما كانش قادر يعطي اكثر، ومرات انت كنت في المكان الصح لكن الوقت غلط، ومرات انت كنت تعطي بقلبك وبنية والطرف الثاني كان يتعامل معاك وكأنك مصلحة، وفي كل الحالات هذه كلها رد بالك تخسر نفسك، وانت تحاول ما تخسرش غيرك. كلامي واضح في كل الحالات هذه كلها اللي حكيت عليها؟ رد بالك يجي يوم تخسر نفسك وانت تحاول ما تخسرش غيرك. الله سبحانه وتعالى شنو يقول في كتابه العزيز؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة البقرة الآية 216، ألا وهي بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الصورة واضحة، أو عفوا الآية واضحة من سورة البقرة الآية 216. مش كل شيء نحبوه معناها خير لينا، مرات يكون شر، ومش كل شر معناها شر لينا، لا، مرات يكون خير. فلهذا الله سبحانه وتعالى يعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم بكل شيء في حياتك وانت ما تعرفش، ما عندكش علم. مرات احنا نزعلوا على باب تسكر في وجهنا في يوم من الايام، وما نعرفوش ان الباب هذا لو قعد مفتوح كان ممكن يوجعنا اكتر. ومرات نحزن على شخص طلع من حياتنا في يوم من الايام، وما نعرفوش ان طلوعه من حياتنا كانت بداية راحة بالنسبة لنا احنا. مش معناها كل فقد خير، لكن معناها خلي عندك ثقة انك مش شايف الصورة الكاملة، والصورة الكاملة عند منه؟ عند الله سبحانه وتعالى. انت بس خلي ثقتك بالله وتوكل على الله، لان الصورة الكاملة عند الله سبحانه وتعالى. انت مهما بتشوفها صورة كاملة هي حتكون ناقصة بالنسبة لك، لان الله سبحانه وتعالى عالم بالخفايا وعالم بالكواليس اللي صايرة خلفك اساسا. باهي نجول المحور الأخير باش نحن نقدروا بعدها ناخدوا حتى المكالمات. المحور الأخير قبل ما يكون في خاتمة، اللي هو اختار مكانك، أو اختر مكانك من اليوم. ما تبيش تكون الشخص اللي يقعد يقول كيف نرجع مهم عندهم. خليك الشخص اللي يسأل وين المكان اللي نكون فيه مقدريني بدون ما نتعب، باش أنا نثبت قيمتي عندهم. وين الناس اللي يفرحوا بوجودي؟ وين الناس اللي يسألوا علي حتى وانا ساكت؟ وين المكان اللي نقدر نكون فيها على طبيعتي، ما نكونش مزيف؟ وين العلاقات الاجتماعية اللي ما نحتاجش فيها اني نمثل قدامهم اني انا بخير وانا مش بخير؟ غادي حط قلبك في المكان اللي توا انت عرفته من خلال اسئلتي. حط قلبك غادي، مش كل مكان كنت فيه يوما مهم لازم انك انت تقعد فيه. الناس عبارة على فترات معينة في حياتنا يعلمونا دروس ويمشوا في حالهم. نعطيكم نفس الموضوع، نقول لك اختار مكانك. من اليوم تبدأ انك انت ما تسألش نفسك كيف نرجع مهم عندهم، الاشخاص هادهم اللي كانوا في حياتي في يوم من الايام. خليك الشخص اللي يسأل وين المكان اللي نكون فيه شخص مقدريني بدون ما نتعب، وانا نثبت قيمتي ليهم. وين الناس اللي يفرحوا بوجودي؟ وين الناس اللي يسألوا علي حتى وانا ساكت او حتى وانا مختفي؟ وين المكان اللي تقدر تكون فيه على طبيعتك بدون تزييف؟ وين العلاقات الاجتماعية اللي ما تحتاجش فيها انك انت تمثل انك بخير وانت اصلا مش بخير؟ ما مش كل مكان كنت فيه يوم من الأيام مهم لازم تقعد فيه للأبد. هذا هما محاورنا اليوم وهذا هو موضوعنا اليوم. بس خلوني ناخذ فاصل وبعدها نستقبل المكالمات على 092 تذكيرا بالهاتف 092 150 59 99 092 150 59 99. فاصل ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم حول موضوع حلقتنا لليوم. لما تصبح غريب في مكان كنت فيه أهم شخص تقريبا أول مكالمة فيه على 092-150-59-99. عمران يقول مساك سعيد ملاك ويونس وكل الناس، أهم شيء الشخصية وكرامتها من كثر الأفراح. أهلا وسهلا يا عمران. محمد يقول مساء النور منورين هلبة، أخوكم من تونس، مرحبتين. ضاحكة مستبشرة تقول كن في المكان يرتاح به قلب، يرتاح به القلب، وابتعد عن مكان يجعلك غريب. أي والله، أي والله فعلا هالشي هذا معروف شن هو. وأعتقد إحنا لما حكينا عن الموضوع هذا ما فيش إنسان مش مر عليه المواضيع هذه أساسا، أول المواقف هذه كنا مر علينا وكنا عايشينها وكنا مرينا بالتجارب المؤلمة هذه باش تعلمنا إن الأماكن تتغير والأشخاص يتغيروا حتى أنت نفسك تتغير. شفتوا يعني ما فيش حد يقول لا أنا ما نتغيرش، ممكن ما تتغيرش بس الناس يتغيروا عليك، يعني هي غير عادلة الموضوع يعني، ولكن أنت لو أنت ما تتغيرش الناس حيتغيروا عليك، ولو أنت تغيرت بهاي الناس مش متغيرين عليك، فيصبح الموضوع ضروري واحد من الطرفين يبدأ متغير. لا مهرب من هالشي هذا باهي. لما جينا وحكينا أشياء ممكن أصعب شيء مر به الإنسان، هذه في فقرة شوية هكي ما نحبش نعطيها مكانة في الحلقة، ولكن مرة تطلع الفقرة هذه هكي سهوا، ألا وهي فقرة من القلب، اللي هي إن أنا نتكلم بطبيعتي معاكم، يعني أنا زيني زيكم في النهاية، نمر بتجربة معينة مثلا أو شيء معين في الحياة. فمرات لما يبدأ الموضوع مهم جدا مرات تلقوني نتكلم معاكم بشيء عميق، وهذا هو أساس البرنامج ونجاح البرنامج، إنه هو يتكلم على شيء نحس به، شيء مرينا به. ما نتكلموش بالعقل بس، نتكلموا بالقلب. وفي هالبناس يقولوا لي ملاك والله اليوم وجعتينا ملاك بالموضوع هذا وفتحت علينا الجروح وذكرتينا بأشخاص احنا نسيناهم أساسا أو نتناسوا فيهم الأشخاص هادو. ممكن تجربتي أنا اليوم تعلمك أنت أو تعلمك أنتي والعكس، احنا موجودين في البرنامج هذا باش نتعلموا من بعض، من تجارب بعض، قصص واقعية تمر وتمثل واقعنا اللي عايشين بيه. في برامج تتكلم على حياتنا الواقعية ولكن بشكل تاني، لكن البرنامج هذا يتكلم على داخلكم، شن اللي قاعد تمر بيه، شن اللي قاعد تفكر بيه أو تفكر فيه، يرجعكم مرات للماضي أو يخليكم في اللحظة الحالية اللي تمروا بها باش انكم تتعلموا. وهالشي هذا نتعب عليه في الاعداد مش لشيء، بس لان نبوا البرنامج هذا يوصل للناس، يوصل لقلوبهم مش لعقولهم بس، يوصل لقلوبهم ويبدوا يتكلموا بصراحة بوضوح مش تزييف. فهمتوا؟
فتذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99 092-150-59-99. ممكن فاصل، تعطينا فاصل بسيط بس.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. في ناس التحقت بنا مؤخرا على التيك توك والفيسبوك، وحابة نذكر بموضوع الحلقة وأيضا نعطيها بنبذة مختصرة جدا أو نحاول حتى نشرحه. المحور الأول تكلمنا فيه على شنو معناها تكون أنك أنت إنسان غريب.

الضحكات، نفس المواقف، لكن حاجة واحدة تغيرت ألا وهي إنك أنت ما عادش مهم بالنسبة ليهم. زمان كانوا يستنوك، تو ما عادش حد يسأل عليك للأسف، أو ما عادش حد يكلف خاطري يبعتلك حتى مسج وينك طمني عليك. زمان كان رأيك مهم بالنسبة ليهم، يستشيروا فيك في كل صغيرة وكبيرة، أو حتى لو حكيت معاهم كلامك يمر مرور الكرام، مش مهم بالنسبة ليهم. زمان كنت أول شخص يخطر على بالهم في السراء والضراء، تو ممكن تكون آخر شخص، مرات تكون آخر حتى القائمة مش موجود فيها أنت أساسا. وهنا الإنسان للأسف شعوريا بيحس أنه هو مش مهم، وحاجك توجعها يعني، أنا مش موجود لكن مش محسوب، أو أنا موجود معاهم لكن أنا مش محسوب زي قبل. يعني الإنسان بطبيعته يحب يحس بقيمته، يحب حد يقول له إنك أنت غالي عليا، أو أنت مهم بالنسبة لي، أو أنت كذا يحب الإنسان يسمع بطبيعة الحال، يحب يحس إنه هو مرغوب، هو مطلوب، إن وجوده يفرق. مش معناه إن هذا الإنسان أناني أو إنسان متملك أو مسيطر أو متسلط، لا لا، كلنا إحنا نحتاجه إن نحسه إن إحنا مهمين عند شخص ما، كنا محتاجين نحسه إن إحنا مهمين، لأن الناس مرة تتغير، ومرة إحنا أصلا اكتشفنا حقيقتهم، طاح القناع خلاص، القناع متاع التمثيل والقناع متاع التزييف طاح، وشبحنا الوجه الحقيقي. هل الناس تتغير فعلا، ولا الإنسان مع الوقت يبين لك وجهه الحقيقي اللي ما كانش أو ما كنتش أنت شايفه، كنت إنسان معمي، كانك لابس نظارات سود، شفتوا كيف؟ مرات الشخص ما يكونش تغير لكن الظروف هي اللي تغيرت، المصلحة انتهت، الحاجة انتهت، الفترة الزمنية اللي تجمعكم انتهت، أو ببساطة العلاقة هذه انتهت وأخذت أكثر مما أعطت. في ناس يقربوا منك فجأة لأنهم محتاجينك، ولما تنتهي حاجتهم ومصلحتهم ينتهي هذا القرب بأسباب بسيطة. وفي ناس يحبوا وجودك وقت ما تكون أنت متاح ومتواجد ديما 24 ساعة، لكن أول أنت ما تحط حدود بينك وبين الشيء هذا يقول عليك أنت تغيرت، أنت خلاص بديت معاك زي قبل. وهنا لازم تسأل نفسك، هل أنت فعلا تغيرت، ولا أنت بطلت تعطي وبطلت تسمح للناس واللي حواليك يستغلوك ويستغلوا طيبتك وعطائك؟ المكان اللي كنت فيه أهم شخص، سواء كان مكان عمل، جامعة، العائلة، الأصدقاء، حتى العلاقات الاجتماعية، مرات أنت تدخل لمكان وتكون أنت الشخص اللي الجميع يعتمد عليه، أنت اللي تحل المشاكل، وأنت اللي تجمع الناس، أنت اللي تسأل، وأنت اللي تبادر، واللي تسمع، واللي تنصح، وأحيانا أنت اللي تصلح بين ناس متخاصمين أو أصدقاء متخاصمين، وبعد فترة تتعب، تبدأ تقلل من عطائك، تبدأ تقول لا، تبدأ تهتم بروحك، بمسؤولياتك، بأولوياتك، وفجأة يقولوا فلان تغير أو فلانة تغيرت. لا، الفلان هذا أو الفلانة هذه ما تغيرتش، الفلان

هذا أو الفلانة تعب من العطاء، وهذا هو الفرق الكبير بين الزوز أو الاثنين. لما أنت تتوقف عن المبادرة وعن العطاء وأنك أنت تبدأ الأول، لأن مرات العلاقات كلها تكون واقفة عليه شخص واحد، معتمدين عليه شخص واحد، هو الشخص هذا هو اللي يبادر، هو اللي يتصل يسأل يعيد يصلح يعتذر يبعث مسجات، وينك شن اخبارك طمني عليك علاش ما جاتش اليوم علاش ما كلمتنيش. لكن يوم تقرر او يوم يقرر هالشخص هذا انه يسكت ويلتزم الصمت، هني تنتهي العلاقة الاجتماعية ايا كانت، وهني تظهر الحقيقة وتبان لك الحقيقة، مش لأن الشخص ما عادش يحبهم أو ما عادش عندهم مكانة، لكن عنده فضول يعرف وحب إنه هو يعرف. لو أنا ما سألتش هل حد بيتصل بي وبيسأل علي، هل في حد لو أنا بطلت إن أنا مبادر ونسأل وندور الناس اللي حواليا والأشخاص المهمين حواليا، هل بيسألوا عليا بنفس السؤال؟ هل بيعطوني بنفس العطاء؟ هل بيعطوني الاهتمام بنفس الاهتمام؟ وهذه التجربة المؤلمة والدرس اللي حتتعلموه، لأن ضروري جدا إنكم تتعلموه، لنتعلمك الفرق بين إن الناس تحب وجودك والناس اللي تحب مجهودك. الناس اللي تحب وجودك بدون تكلف، وجودك بس كافي، وجودك بدون مصالح بدون أي شيء. أما الناس اللي تحب مجهودك ألا وهو العطاء، ألا وهو العطاء، ألا وهو الاهتمام، ألا وهو أنك دائما متاح ودائما كذا وكذا، بهل لازم احنا نرجع لأماكننا السابقة مع أشخاص في حياتنا؟ لو حسيت أن مكانتك تغيرت، هل بتقعد تجري ورا الناس؟ هل بتقعد تحاول أنك أنت تثبت لهم أنك أنت شخص مهم وشخص غالي بالنسبة ليهم؟ هل تحاول أنك أنت تلفت الانتباه؟ هل تزيد أنت في العطاء وتتنازل عن كرامتك؟ طبعا لا، حتوصل لمرحلة بتقول لا، لأن الإنسان اللي يعرف قيمته ما يحتاج يقعد يثبتها كل يوم كل ساعة كل دقيقة. مش كل باب تسكر عليك لازم أنت تقعد تخبط عليه وأفتحوا لي نبي نخش، مش كل شخص ابتعد لازم أنك تجري وراه وتدور رضاه، مش كل علاقة اجتماعية انتهت معناها لازم نعتبرها احنا فشل بالنسبة لنا احنا، لا بالعكس، مرات العلاقة هذه انتهت وانتهى دورها في حياتك. بح أصعب أنواع الغربة ألا وهي داخل المنزل، داخل البيت، داخل العائلة، لما تكون انت وسط اهلك واهلك مش فاهمينك وانت مش محتك بعيلتك، مش قادرين يفهموك، مش قادرين يحتووك، كل ما تحكي لهم وتحاول تفضفض في الموضوع يقول لك انت انسان حساس بزيادة، انت مكبر الموضوع، انت عاطي الموضوع اكبر من حجمه، انت كذا وكذا او انت كذا وكذا وهكذا. او كل ما تزعل نفس القصة، كل ما تحتاج دعم منهم يقولوا لك انت انسان قوي وانت اصلا مش لازم نفكروا فيك لانك انت تقدر تحل امورك بنفسك. لكن الانسان القوي مهما كان انسان يضعف يتعب، يصير لنفس ما يصير للانسان الضعيف مثلا. قوي مش معناه انه ما يحتاجش لسند، راه الانسان القوي اللي يحل في اموره مش معناه انه ما يحتاجش سند في يوم من الأيام، صاحب التاج يحتاج. القوي مش معناه أنه ما يحتاجش كلمة، مثلا أنا معاك أو أنا سندك أو أنا في ظهرك أو كذا كذا،
ساد كلمات معنوية، ما هوش موضوع مادي بس. باهي تكلمنا أيضا على الغربة في المحبة وفي العلاقات الزوجية خاصة، إن علاقة مشرعة لنا كمسلمين، مش نتكلم على علاقات أخرى صراحة، ولكن العلاقات اللي مشرعة من الله سبحانه وتعالى هي العلاقات الزوجية، وهي الغربة اللي تكون أصعب بين الشريكين الزوج والزوجة، لأن ممكن تكون مع شخص أنت تحت سقف واحد نقوله وفي بيت واحد مسكر عليكم الباب، لكن تحس روحك أنك أنت إنسان وحيد عايش مع نفسك، تتكلم وتعبر وكذا وكذا ما يسمعكش الطرف الثاني، انك تزعل مثلا ما يتمش احتوائك، انك تفرح ما تلقاش نفس اللهفة ونفس الحماس، وتبدأ تسأل في نفسك هل انا مكانتي ما زالت نفسها عند الشخص الثاني او لا، هل ما زلت انا مهم عنده ولا لا، لان المحبة الحقيقية مش مجرد وجود شخص جنبك، لارا لو ما فيهاش أمان واهتمام واحترام واحتواء وإحساس أنك أنت مش محتاج كل يوم تسأل نفسك في نفس دائرة الشك هل ما زلت مهم عنده ولا لا، مش كل غربة يا جماعة الخير معناها أنك أنت شخص غير مرغوب، فخلونا نكونوا منصفين، مرات الناس مش قاصدة ان هي تبعد عليك، مرات عندهم ظروف يمروا بها، مرات حياتهم تغيرت، مرات مسؤولياتهم تغيرت وكبرت، مرات اولوياتهم تغيرت، مرات احنا نفسنا نتوقع من الناس ان يعطونا نفس الاهتمام، ركزوا، مرات احنا نعلو في سقف التوقعات ونتوقع ان الناس اللي حوالينا او الاشخاص المهمين في حياتنا يعطونا بنفس الاهتمام اللي كنا نحصلوا فيه منهم في مرحلة من مراحل معينة، ولهذا مش كل مسافة معناها الإنسان يكره أكره، ومش كل قلة سؤال معناها تجاهل، ومش كل تغيير معناها خيانة، أحيانا الحياة هي اللي ترتب الأولويات، وهنا لازم يكون عندنا وعي وإدراك ونتقفوا أنفسنا باش مرات ما نظلموش الناس ونقعوا في خطأ الظلم، ولا نظلموا أنفسنا في نفس الوقت. مرام تقول الإنسان ضروري يختار نفسه في وقت ما، يا والله باهي، قال لك ناس زمان قالونا حاجاتك فها عبرة وفها كلام جميل، كلام زمني نقول احنا، اللي يبيك يسأل عليك، اللي يبيك يسأل عليك، والمعدن يبان وقت الشدة. هل يعقل ان المعدن يبان وقت الرخاء؟ لا والله. وقالوا اللي ما يعرفش قدرك يوم يفقدك يعرف قيمتك، مش لازم نعيش حياتنا مستنين الناس تكتشف قيمتنا بعد ما نخسروهم، قيمتك عمرك ما تربطها برأي الناس أو باعتراف الآخرين اللي حواليك، قيمتك موجودة حتى لو ما شافها حد. بح المحور المهم جدا لا تركض خلف مكان لم يعد لك، لا تركض خلف مكان لم يعد لك. أحيانا الإنسان يتمسك بمكان لأن عنده ذكريات فيه، مش لأنه هو سعيد وفرحان أو مرتاح البال أبدا، لأنه يتعلق بالماضي. يقول زمان كانوا يحبوني، زمان كنت مهم بالنسبة ليهم، زمان كانت علاقتنا غير، صداقتنا غير. صحيح، هذا اللي صاير. الماضي جميل،
ذكرياتك جميلة، الأشخاص كانوا جميلين في حياتك، لكن مش لازم نحن نسكنوا فيها الماضي هذا، نقعدوا ساكنين فيه. الناس تتغير، الأماكن تتغير، العلاقات تتغير، وإحنا أصلا نتغيروا، وهذا جزء من الحياة. مش كل حاجة كانت جميلة زمان لازم تستمر معاك للأبد إلى حد الممات. كل شيء راحل في الدنيا هذه، مفيش شيء قاعد زي ما هو. بأمت إحنا نختاروا إن إحنا نرحلوا ونشوفوا إن هو الحل المناسب. الرحيل راه ما هوش هروب، مرات الرحيل هذا احترامك لنفسك، احترامك لذاتك، احترامك لكرامتك. لما تحاول، لما تتكلم، لما توضح، ولما تعطي فرص، وتلقى نفسك كل يوم ترجع لنفس الدوامة، كل يوم ترجع لنفس الألم، كل يوم ترجع لنفس النقطة، يمكن وقتها لازم تسأل، هل أنا متمسك بالشخص هذا ولا متمسك بالذكريات اللي تجمعني به؟ لأن في فرق واضح وصريح. مرات أنت تستاهل الشخص، لكن متقدرش ترجع علاقة كبيرة. ممكن أنت تحب مكان اللي هو فيه، لكن تعرف إن وقتك فيه انتهى، وممكن تقدر الشخص وعنده مكانة عندك، لكن أنت تختار إنك أنت تبعد عليه. مش كرهان فيه، لكن حماية لنفسك. لما تكتشف إن قيمتك ما كانتش في المكان الصح أساسا، الرحيل يعني المحافظة على ما تبقى منك. وهنا أهم رسالة في الحلقة، إذا أصبحت غريبا في مكان كنت فيه أهم شخص، لا تفكر مباشرة أنا شن ناقصني، أنا شن درت، أنا كذا كذا، تسأل روحك، تقعد طرف الملام. أسأل نفسك أنا شن تعلمت، تعلمت أن المكانات تتغير، تعلمت أن العلاقات تحتاج إلى تبادل، تعلمت أن العطاء بدون حدود يتعب، تعلمت ان انا ما نربطش قيمتي براي الناس، تعلمت ان الانسان ممكن يخسر المكان لكن يربح نفسه في النهايه، وهذا اهم شيء. فاعطينا رساله واضحه صريحه لكل شخص يحس انه هو عايش بالغربه، وتحس ان الكلام هذا اللي نقول فيه منطبق عليك، نبي نقول لك ما تلومش روحك، لأن الناس تغيرت أو تغيرت عليك. مش كل ابتعاد سببه إنك إنسان سيء أو إنسان ما تستاهلش، ومش كل علاقة اجتماعية انتهت معناها إنك أنت فشلت، ومش كل شخص مشي من حياتك معناها إنك أنت ما كنتش تستحق هذا الشخص. مرات أنت كنت تستحق الأكثر، وربي بيعوضك أكثر وأكثر، لكن الشخص ما كانش قادر يعطي أكثر. ومرات انت كنت في المكان الصح لكن التوقيت غلط، ومرات انت كنت تعطي بقلبك، والطرف الثاني كان يتعامل مع العلاقة الاجتماعية كأنها مصلحة، كأنها حاجة. وفي كل الحالات رد بالك تخسر نفسك، وانت تحاول ما تخسرش غيرك او تحاول ترضي غيرك. فلهذا من اليوم أبدأ تختار مكانك صحيح. ليش تسأل فينا مهم في حياتك؟

تخسر نفسك وانت تحاول ما تخسرش غيرك او تحاول ترضي غيرك. فلهذا من اليوم ابدأ تختار مكانك صحيح. ليش تسأل فينا مهم في حياتك كنت فيه يوم من الايام حتستمر فيه للابد؟ على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. طبعا اليوم صار كي شويه خلل تقريبا صح نذكره بس الخلل باش احنا لان الخلل كان في المرسله ممكن جماعه الراديو ما سمعوناش في الحلقه ولكن حاليا يسمعوا فينا على 99.3 وايضا نحاول ان احنا في نفس الوقت ننوهكم على الشيء هذا. في تعليق قال ما شاء الله عليك ربي يحفظكم وانا اشوف الراديو هذا في اي مدينه في طرابلس راديو السرايا 99.3 على 099 150 59 99 اللي حابين يشاركوا معنا. وايضا حنعطي مده 5 دقائق لو ما وصلش وصلت المرسله للمستمعين انا حنحاول نسكر الحلقه بكري ونختمه بكري. ولكن اعتقد ان انا وصلت رسالتي وحتى اللي ما حضرهاش مباشر يقدر يحضرها حتى اعاده حتعاد ان شاء الله بعد منتصف الليل او منتصف الليل الساعه 12 ممكن منتصف الليل وممكن ايضا يعودوها اليوم اللي بعده على تمام الساعه 6 وما ننساش ايضا اللي حابين يقدروا يتابعوا الحلقه على الفيسبوك على صفحه راديو السرايا ويحضروا الحلقة حتى إعادة. أعطينا فاصل ونرجع.

0: في نهاية حلقتنا لليوم نبي نقول حاجة. لو أصبحت غريبا في مكان كنت يوم من الأيام أهم شخص فيه، رد بالك أنك تحزن على المكان فقط. أسأل نفسك شن أعطاني المكان هذا، وشن أخذه مني، شن علمني المكان هذا، وشن خلاني نكتشف في روحي أو عن روحي. صوت عالي، موسيقى صوت عالي في نهاية حلقتنا. فنبي نقول لكم حاجة واحدة فقط، لو انت حسيت روحك او اصبحت غريب في مكان كنت فيه يوم من الايام اهم شخص، رد بالك تحزن عن المكان. اسأل نفسك شن اللي اعطاهولي المكان هذا، وشن اخذيه مني المكان، وشن اللي علمهولي، وشن اللي خلاني نكتشف عن روحي. يمكن المكان اللي فقدت فيه مكانتك هو نفسه المكان اللي اكتشفت فيه قيمتك، قيمة نفسك. ممكن ابتعاد الناس خلاك تسمع صوتك، ممكن تجاهلهم خلاك تنتبه انك كنت دائما تهتم بالجميع وتنسى في نفسك. يمكن النهاية اللي كنت انت خايف منها كانت هي بداية حياة أهدى. وأهم حاجة، ما تحاولش ترجع المكان فقط لأنك أنت تشتاق للشخص اللي كنت عليه فيه. أنت توا شخص تاني مختلف تماما عن الشخص السابق. رد بالك ترجع لنفس الباب بنفس القلب ونفس الوجع ونفس الألم. ما فيش بأس انك انت تسامح، لكن تعلم. ممكن انك انت تشتاق للأشخاص اللي كانوا موجودين في الحياة في حياتك، لكن عمرك ما تهين نفسك او تنزل كرامتك. ورد بالك تنسى نفسك. واذا انت في يوم من الايام دخلت للمكان هذا اللي كنت فيه اهم شخص ولقيت روحك اصبحت غريب، امشي بهدوء. لا تكسر الباب ولا تسب ولا تفضح ولا تنتقم، بس مطلوب منك انك تمشي وترحل، وخلي اخر حاجة منك في المكان هذا اثر ليك، الا وهو اخلاقك. لان الناس ممكن تنسى كلامك، وممكن تنسى مواقف هلبة، لكن مستحيل تنسى الطريقة اللي طلعت بها من حياتهم. وأحيانا أجمل انتصار مش إنهم يرجعوا يفقدوك أو يفتقدوك، لا، أجمل انتصار إنك ما تبداش محتاج منهم إنهم يفقدوك فعلا خلاص. وإذا كنت يوما أو كنت توا في مرحلة تحس فيها أنك أنت غريب، نبي نقول لك مش معناها أنك أنت بلا قيمة وما عندكش قيمة. ممكن معناها فقط أن هذا المكان ما عادش المكان اللي يشبهك واللي يستاهلك. وصدقني الحياة فيها أماكن هلبة تستنى فيك، وفيها ناس هلبة يتمنوا يتعرفوا عليك، وفيها أبواب أكتر مما تتخيل. فما تقعدش واقف في نفس الباب وقدام باب تسكر في وجهك، وتنسى أن الدنيا كلها أبواب حتفتح لك بإذن الله. أنا ملاك محمود، وهذه كانت حلقتنا أو حلقتنا لما تصبح غريب في مكان كنت فيه يوما أهم شخص. خليها قاعدة من القلب للقلب. اللي يقدر وجودك عمره ما يخليك تحس انك انت زايد عليه، واللي يحبك فعلا ما يخليكش كل يوم تسأل عن قيمتك عنده. واللي يبيك في حياته يلقالك مكان مش اعذار. تصبحوا على قلوب مرتاحة وعلى ناس تعرف قيمة وجودكم وعلى أماكن ما تتضرروش فيها يوما من الأيام، وتسألوا أنفسكم هل أنا ما زلت عندهم مهم أو لا، لأنكم ببساطة حتكونوا في المكان اللي وجودكم فيه محسوب ومرغوب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه من برنامجكم من القلب، ونلتقيكم إن شاء الله في موعد آخر على تمام الساعة 6 مساء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكنتم فؤادي
1: ورب العباد. في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا FM،
4: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير

الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدي

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: مرسى جمال الكون أنت، وبهجة الحسن البديع أنت، الحياة بناظري مذ كنت بين يدي حنانك جنتي طفلا رضيع، ودرجت أستسقي بعينيك الحياة وتذبلين من العطاء ليكبر الطفل الوديع، وكبرت والأيام تشهد أن عينك وحدها هي ساحة الكون الوسيع، إما تضافرت الخطوب على فؤادي كنت يا أماه كالسد المنيع، الكون يضحك حين يسفر ثغرك المكنون داخله لآلئ تزهر الدنيا ربيع، أنت الصفاء جميعه أنت النقاء، فلو نثرت لأشرق السم النقيع، يجزيك رب الكون عني جنة وهو السميع.
1: إن نور الله لا يهبط إلا في القلوب المسقولة، لذا قيل من صفى صفي له حتى يرى بنور الله ما لا نرى. طهر قلبك من دبيب الرياء، من محمدة الناس، من صوت الجماهير في عمقك، من عتمة الكراهية، من وسوسة الحسد، مرارة أن يرمد قلبك أعواما فلا تعالجه، ولو رمدت عينك يوما لعجلت إليها. يا أخي، لو لم يكن إلا أن يرى الله قلبك مقيما على بواطن الذنوب فيخليك الله وما تريد، ويكلك إلى نفسك ثم تفقده عند مفترق الطريق. خطيئة القلوب يراها الله بعينه، فارحل إليه بما يحب، ارحل إليه مثل ريشة في الريح.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم. أنفع الناس لك من مكنك من نفسه، حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر. وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك.

من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله، وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحة. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها، فعوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا.

0: الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
1: لا تحزن من تعسر الرزق واشتداد الفقر، فإن الرازق هو الله. وانظر وتمعن لخالقك الذي يرزق الدودة في الطين والسمكة في الماء والطير في الهواء والنملة في الظلماء والحية في الصخور. بل تأمل في نفسك يوم كنت جنينا في بطن أمك، من الذي تكفل برزقك وأنت في تلك الظلمات؟ إنه الله سبحانه. لا تحزن على فقرك وفاقتك، فإن لك قدوات سبقوك كانوا في حالك وأشد. هاك الأعمش محدث الدنيا، من الموالي ضعيف البصر، فقير ذات اليد، ممزق الثياب، رث الهيئة. وذاك عطاء بن رباح عالم الدنيا في عصره، مولى أسود أفطس أشل. بل إن الأنبياء عليهم السلام كل منهم رعى الغنم، وهم صفوة الناس وخير البشر. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يمر على بيته الهلال والهلالان والثلاث، وما يوقد في بيته نار. فإذا كان هذا حال أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، فلا تأس على ما فات من جمال أو مال أو عيال، وارض بقسمة الله. ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، واعلم أن ربك هو المتصرف وهو مالك الملك، وبيده خزائن السماوات والأرض، وهو الذي خلقك ويعلم حالك وحاجتك. وثق أن الله رازقك ولن يتركك، وكن عظيم الرجاء في فضله سبحانه، ولا تظن بربك إلا خيرا.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

ما هو الشائق ومن هو الشيق وما المعدنوس ولماذا منعوا أغنية أنا مليت من رقادي وحدي طول الليل. أحدثكم عن الفارق بين الشرك والشرك وعن موسوعة من ستة أجزاء اسمها موسوعة العذاب، وعن السيف وعن السيف وعن المضيف وعن الإعلامي عندما يدخل الملعب، وأحدثكم عن مئة شيء آخر. مرحبا بكم. الحاء حرف تتميز به العربية عن اللغات الأوروبية، لكنني أسمع الحاء كثيرا في الأمهرية والسواحلية. يتم إخراج صوت الحاء بتجويف فموي معين في حازم، وبتجويف مختلف قليلا في حاضر، تأثرا بحرف الضاد، والحروف تتأثر بما يجاورها فتغلظ إذا وليها أو سبقها حرف من أحرف الإطباق: الصاد، الضاد، الطاء، الظاء. هذه أحرف الإطباق التي في جوفها ما يشبه البيضة. البارجة سفينة حربية كبيرة، ولا تقابل البارجة العربية كلمة بارج الأجنبية التي تعني سفينة نهرية لنقل البضائع أو عبارة تنقل الناس والسيارات من شط إلى شط. فالكلمة العربية بارجة مذكورة في المعاجم القديمة، وينقلها صاحب التاج عن الأصمعي ثم يصفها بأنها سفينة تتخذ للقتال. لها أصل يوناني هو كما قالوا السفينة المصرية. البرج العاجي، نقول يجلسون في بروج عاجية بعيدين عن الواقع. هؤلاء من يمارسون الفكر للفكر أو الفن للفن. البرج العاجي في الثقافة الغربية رمز لكل ما هو نبيل مترفع عن الشؤون اليومية، للتعبير أصول دينية في أوروبا. البندقية مدينة إيطالية، أخذت العربية الاسم من بنتيك في اللغات السلافية. نقول البندقية، لما لهذا الاسم بهذه الصيغة من ارتباط بتاريخنا في زمن كانت لنا فيه مع البندقية تجارة وحروب؟ لا نقول فينيسيا. التبان هو حامل التبن، والجمع تبانة، وفي دربهم يتساقط التبن فيلمع على الطريق، ومن هنا سموا مجرتنا درب التبانة، ووردت درب اللبانة تبعا للتسمية اليونانية لأن صورتها في السماء سديم لبني اللون. التبان أيضا بنطلون قصير فوق الركبتين كان يرتديه أهل الصنائع والبحارة، ويرتديه الأطفال الرضع في زمننا. كلمة مستعملة في العامية وهي فصيحة مأخوذة من الفارسية. التخت فارسية، وفي العربية سرير، والتخت بالفارسية العرش، وكذا بالتركية، وتخت الملك لقب إسطنبول. التعذيب محرم نظريا عند الأمم المتحضرة وفي شرعة حقوق الإنسان أيضا، وتبتدع بعض الدول حيلا لإيقاعه كفتح مراكز للتعذيب في أماكن تابعة لها، ولكن لا تسري فيها قوانينها. المثال الأبرز معسكر غوانتانامو الأمريكي على أرض جزيرة كوبا. ومن التحايل أيضا تنفيذ التعذيب بأيدي دول أخرى، والتعذيب عند قدمائنا كان يسمى العذاب. وقد كتب عبود الشالجي كتابا سماه موسوعة العذاب، والكتاب جاء في ستة أجزاء. التعليق الإخباري، هذا مقال سياسي موجه تقدمه الإذاعة أو التلفزة يحمل رأي الحكومة غالبا،
ولم يعد هذا يقنع الجمهور، ونابت عنه مقابلات يجريها أهل الإذاعة والتلفزة مع المحللين السياسيين. فأما في الصحف وفي الإنترنت فمقالات الرأي موجودة. التغطية في الإعلام هي متابعة حدث معين من جوانب شتى، وحتى لو خصصت المحطة إرسالها كاملا للحدث فلا يمكن أن تستوفي كل جوانبه، لا بد من الانتقاء. ومن الأخطاء البارزة عند المبتدئين محاولة تغطية الحدث بإيراد كل التفاصيل. التقرير في الإعلام الخبر الطويل، ويتضمن في العادة مقتبسات من صانعي القرار والخبراء، ويجتنب المراسل أو الصحفي في الإذاعة وفي التلفزيون تضمين الأوقات في تقريره، فلا يقول مثلا أعلنت النتيجة قبل ساعتين إذ قد يعاد التقرير في وقت لاحق. تقع مهمة تحديد الأوقات على المذيع في البث الحي. الجهاد كلمة ثناء في العربية وكلمة هجو وتهجين في اللغات الأوروبية اليوم. وقد يرد خبر في وكالة أنباء غربية عن فظائع ارتكبها من تسميهم جهاديين، ويحسن بالمحرر العربي أن يجعلها المتشددين. فهنا المقصود أناس متشددون، هذا ينسجم مع روح النص أكثر. الحرفة هي المهنة، والاحترافي المتقن مهنته مع عدم خلطها بما ليس من جنسها. في الوسط الإعلامي ينحرف المرء عن الاحترافية إذا أسرف في الإبهار، أو إذا استعمل لغة مثقلة بالتشبيهات والاستعارات، أو أسرف في تأييد قضية معينة إلى درجة المناصرة، هذا بدل أن ينقل المعلومة، حتى لو كانت المسألة مما لا يختلف فيه كمقتل صحفي غدرا، فإن الاحترافية الإعلامية توجب معالجتها برصانة مع ترك المناصرة للضيوف. إذ من الاحترافية في الإعلام أن يجعل الإعلامي عينه دائما على الكرة لكن دون أن يدخل الملعب. الحس الصحفي، امتلاك الصحفي ميلا طبيعيا أو مكتسبا للإحساس بالجديد وبالمهم فيما يدور من أحداث، وقدرة الصحفي على اصطياد الزاوية التي يعالج من خلالها الخبر. السحور هو التسحر، والسحور طعام الصائم قبل الإمساك. السحور ضروري لصحة الصائم، فعلى الصائم تناول السحور قبل بدء الصوم. السداد الصواب، اللهم سدد خطانا وارزقنا السداد فيما نصنع. السداد ما نسد به القنينة أو ما نسد به جوعنا، هذه بعض الشطائر لعلكم تجدون فيها سدادا من جوع. والفلينة هي السداد المناسب لهذه القارورة. السيف المصلت المسلول، الأزمة المالية سيف مصلت في وجه الحكومة، أما المسلط فهو المسدد. السيف المهند ذلك السلاح، والسيف بكسر السين ساحل البحر. السيلان مرض تناسلي، وسيلان جزيرة قرب الهند سماها العرب سرنديب، ويسميها أهلها اليوم سريلانكا. الشائق الممتع، والشيق المشتاق، كلامك شائق وأنا شيق لسماعه. قال المتنبي ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. الشقة بفتح المسكن ضمن بناية، والشقة المكان البعيد ولكن بعدت عليهم الشقة. الشمال ضد الجنوب، والشمال أيضا ريح الشمال. الشمال الجهة اليسرى،
الصبا زمن الشباب الأول، والصبا ريح معينة طيبة. نقول كنت في صغري أمشي كل هذه المسافة يوميا، هذا عن الصغر. أما الصغار فهو الحقارة والنذالة، وصغرة كان دنيئا. قال المتنبي لمهجوه: صغرت عن المديح فقلت أهجى، كأنك ما صغرت عن الهجاء. الضيف ينزل على المضيف، ومضيف الطيران نصعد إليه ويصعد بنا. العتيد الحاضر وهو أيضا الجديد. نشرت الحكومة العتيدة برنامجها، وتستعمل الكلمة مع نبرة هزء. ماذا قدمت دائرتكم العتيدة من خدمات أو من المواطنين؟ العجز والأعجاز أسفل الظهر، وأعجاز النخل أصولها أي أسافلها، والعجيزة والجمع عجائز المؤخرة. العجوة وما أبعدها نوع من أجود التمر، اشتهرت به المدينة المنورة، وقيل لكل تمر معجون عجوة. العجوز والجمع عجائز المرأة المسنة، ويقابلها الشيخ: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ما زال عندنا شيء عن الراتب والماهية، وعن الطفل الذي ساخ، وعن المواسي والأمواس. اللغة العالية. التفكير الرغائبي والرغبوي، التفكير المتأثر برغبات صاحبه، فهو خليط من الأمنيات والأفكار. التعبير مترجم. في كلمة مثل قريبا نضع تنوين الفتح على الألف، ويجوز على الباء. وقد طبع عبد السلام هارون كتب الجاحظ واضعا التنوين على الألف، وكذا معجم لسان العرب في أفضل تحقيقاته. يميل بعض الأكاديميين اليوم إلى وضع التنوين على الحرف الذي يسبق الألف. نقول الثلاثينات والثلاثينيات، لكل من اللفظين مسوغ صرفي. الجاهزية والجهوزية، كون الشيء مجهزا ومستعدا لأداء وظيفة معينة. نقول مثلا: أراد القائد الاطمئنان إلى جاهزية سلاح المدفعية. الحافة جمعها حواف، طرف الشيء، وهي أيضا الحافة.

الحال مؤنث ومذكر، الحال مستقرة والحال مستقر. الحصاة الحجر الصغير وجمعها الحصى، وأجازوا حصوة وحصوات. الحيطة والحيطة الاحتراس. الخريطة والخارطة كلمتان بمعنى واحد. الراتب هو المرتب وهو المعاش. والماهية أيضا هي المرتب وهي من ما التي تعني شهرا بالفارسية. الرخ من حجارة الشطرنج ويسمى القلعة أيضا والطابية. والرخ طائر خرافي ضخم حدثنا عنه السندباد. الرغم مثلثة الراء، نقول على الرغم وعلى الرغم وعلى الرغم، ونقول على الرغم من ذلك وبالرغم من ذلك ورغما عن ذلك ورغم ذلك. الروحي والروحاني والنفسي والنفساني، كل ذلك صحيح. الرئيس هو الرئيس، والرئيسي هو الأساسي. نقول هذه كانت المسألة الرئيسية بالنسبة للرئيسة الأوكرانية. الزلزال الهزة الأرضية، والجمع زلازل. والزلزال بفتح الزاي موجودة، وكذلك الزلزال، وبكل قرئت الآيتان في الزلزال والأحزاب. الأشهر الكسر الزلزال. الزمان هو نتيجة الحركة، والزمان المرض المزمن. الزوجة القرينة، ويقال لها أيضا الزوج إذا أمن اللبس. زجر لغوي رجلا لقوله زوجتي حامل، قال له بل قل زوجي حامل، ففي القرآن الكريم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فقال له الرجل فهل ذكر القرآن أن زوجة خطأ؟ الأمر العفوي بإسكان الفاء التلقائي. الأمر المعيب بفتح الميم الشائن. البلاء والبلية، المصيبة والجمع البلايا، البلاوي عمية. الرقم بسكون القاف العدد، وتعودنا أن نقول الرقم وترونني مخطئ في هذه أيضا. الشحنة بكسر الشين تكون للكهرباء وتكون للبضائع. الشرك بفتح الراء الفخ والمصيدة وجمعها أشراك، هذه غير الشرك، وهذه لا أخطئ فيها ولا يجوز الخطأ فيها للفارق الضخم بين المعنيين. الشرك الفخ، الشرك هو الشرك بالله لا سمح الله. الشريان وعاء دموي يحمل الدم النقي من القلب إلى الجسم، يقابله الوريد الذي يعود بالدم إلى القلب ليضخه إلى الرئتين لتنقيته. حكاية معقدة وتتم في أقل من ثانية. الضمادة والجمع ضمائد، شاش يلف على مكان الجرح. الضوء بفتح الضاد النور. الطرفة النادرة، والشاعر الجاهلي هو الطرفة بفتحات ثلاث. ساخ معناها غاصة، وإذا أراد المرء أن الزبدة ذابت فليقل ذابت. قال حافظ إبراهيم يصف الزلزال: رب طفل قد ساخ في باطن الأرض ينادي أمي أبي أدركاني. ساخ غاصة. فيما تعني بينما، فيما يتم التوقيع على المعاهدة تستمر بعض المناوشات، وثار المحافظون في اللغة على فيما وقالوا بينما هي الأصح، غير أن فيما درجت وهي أفضل من تعبير في الوقت الذي فيه. قات يقوت أطعمه، المرتب لا يكاد يقوتني. قالوا تسطح، والأفصح رقد أي نام،
أو استلقى، والأغنية المغربية أنا مليت من رقادي وحدي طول الليل أصبحت ذات سنة شعارا سياسيا، وانطلق الناس يقولون أنا مليت في مظاهراتهم، حتى منعت السلطات بث الأغنية، لكن الأغنية عادت بأصوات كثيرة لاحقا، عليك باليوتيوب. نقول لامه على تقصيره ولا نقول لام عليه، لصوغ الأمر من جاء نقول تعال أو إيتي، وفي المغارب هناك من يقول إجي، وفي اللهجة البغدادية يؤنثون الفعل في جاءت الفتاة فيقولون جتي في الماضي، يقولون مستكة ومستكة، والكلمة بالفصحى المصطكة تملأ الفم، وهي من الكلمات التي تستعمل نادرا. المصطكة هو صمغ من الشجر، في المطبخ المصطكة توابل وأبزار، وفي أفواه الفتيات علك يخلطونه بشمع النحل كي يلين. المعدنوس في المغرب بقدونس ومقدونس في المشارق، نطر الزرع حرسه وحفظه وهو الناطور والجمع نواطير، والنطار خشبة ألبست قميصا ونصبت وسط الزرع لتخيف عنه الطيور والبهائم، وهي خيال المآت في مصر، وخراعة الخضرة في العراق، والفزاعة في فلسطين، وخيال الصحراء في لبنان. والصحراء في هذا البلد الذي خلا من الصحراء هي الأرض المزروعة خضارا. نقول المصعد تالف لا خربان ولا خسران ولا بايظ. يقولون نيالك، يختصرون بها هنيئا لك. وموسى الحلاقة جمعها المواسي، وقالوا هذا موس الحلاقة وجمعها أمواس. وفي التعبير الشعبي بلع الموس أي تحمل المحنة بصبر، شكا لي صاحبي ما فعله به مديره وأطال الشكوى، فقلت له إما أن تستقيل وإما أن تبلع الموس. هضم استوعب الأكل في أمعائه، وهضم حق أخيه أكله، فالأخ مهضوم الحق، والشخص المهضوم في لبنان خفيف الظل. والمعسل تبغ مخلوط بسكر، وكسروا السين فقالوا المعسل. يقولون فلان ذو حيثية أي أنه مهم، عبارة من عبارات الإعلاميين المستحدثة لا تخلو من تفاصح، نقول إن الرجل ذو مكانة أو ذو منزلة. وقالوا عن اللون غامق ووصفها الزبيدي بالعامية، الأفصح داكن. وزارة الشغل في تونس وزارة العمل في دول أخرى. يقولون الخضر وهي الخضر، نبي عند المسيحيين وصاحب موسى عند المسلمين، ويعتقد بعضهم أنه حي أبدا ويطوف في الأرض، ومعظم أهل السنة على غير ذلك. الظلامة ما أصاب المظلوم من أذى، ومثلها المظلمة والجمع مظالم، وقالوا المظلومية. أما التظلم فهو رسالة شكوى، نادرا ما تلقى جوابا. الـMRI هو بالعربية الرنين المغناطيسي، وهو تصوير الأعضاء الداخلية في حقل مغناطيسي ينشط جسيمات البروتون في ذرات هيدروجين الماء في خلايا الجسم، وهذه الطريقة تبرز الأنسجة والسوائل، بينما الأشعة السينية تبرز العظام. والأشعة السينية دقائق شعاعية تخترق اللحم وتصطدم بالعظام فتصورها. سماها مكتشفها فيلهلم رونتجن عام 1895 بأشعة إكس، حيث إكس رمز المجهول، فهو قد جهل طبيعتها بدءا، والسين بالعربية رمز المجهول فسميناها الأشعة السينية.
وأصر الألمان على تسميتها باسم صاحبها، وما زالوا مصرين. هي هناك أشعة رنتجن. البرومو هو الترويج في السينما.

فالحمرة اسم عام، أليس معنى روج بالفرنسية أحمر أيضا؟ الخلوة المؤسسية، هذه من أفانين المؤسسات في نهاية السنة المالية، إذ يذهب الموظفون إلى فندق فاخر يقضون يومهم، يأكلون ويشربون ويقولون إنهم يتباحثون. نعود من حيث أتينا. المبرات تجمع على المباري، فإن عدمتها فالمشرط، والجمع مشارط، وبعضهم يفضل المشرط لبري قلم الرصاص حتى لا يتفاوت الخط بين نحيل وسميك، فمن حاد عن المراد وهو يكتب بقلم الرصاص فله الممحى، وجمعها المماحي. في السابق كانوا يقولون: كتبت رقعة استرحام للوزير ثم أبى لي كبريائي فغسلتها. ذلك أنهم كانوا يكتبون بالحبر على رقعة جلد، وكانوا إذا أرادوا أن يستهلكوا أن يستعملوا الجلد مرة أخرى غسلوه غسلا، بالفعل كانوا يسمون المحو غسلا. قال الشاعر: الماء يغسل ما بالثوب من درن، وليس يغسل قلب المذنب الماء، فهل يغسل الماء من لوثت يديه الدماء؟ السلام عليكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أسرة المشاهدون، وأهلا بكم في هذه السلسلة الطيبة التي نتابع فيها مدرسة المفاهيم المؤسسة مع فضيلة شيخنا الدكتور عصام البشير نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فحياكم الله مرة أخرى شيخنا.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير.
0: أتمنى أن تكون هذه السلسلة يعني معكم ما شاء الله، يعني
1: إن شاء الله نحن سعداء
0: ونحن بكم كثيرا. وقفنا حفظكم الله وطأنا للتزكية وشرحنا معالمها، ولكن لا نستطيع أن نمر على التزكية بدون التحدث عن التصوف. فلماذا ارتبط مفهوم التزكية بالتصوف مع أنه مفهوم أصيل، أي التزكية والتصوف منهج حادث عنه؟
1: ومع نشأة العلوم تحدث مصطلحات تبدأ وتتطور بتطور العلوم، يعني نشأ علم التفسير وانبنت عليه مصطلحات، نشأ علم الحديث، علم الفقه، علم الكلام أو علم العقيدة. ونحن إذا كل مصطلح حادث أن ننظر في مضمونه. التصوف، لفظ التصوف لم يكن معروفا في العهد الأول، لكن ذكر في القرن الثاني والثالث وجاء في كلام بعض الأئمة، نسب إلى الحسن البصري ونسب إلى بعض تلاميذه.

0: بذاته انتشر هذا المفهوم. كان أهل البصرة معروفين بالعبادة، وكان أهل الكوفة معروفين بالفقه، ولهذا كان يقال هذا فقه كوفي وهذه عبادة بصرية. ظهرت أشياء أنكرها بعض العلماء، مثل قضية الصعق عند سماع القرآن، أن يصعق أحدهم
1: عندما
0: تتلى عليه آيات الله. فأنكر بعض هؤلاء السلف، قال بيننا وبين القوم الذين يزعمون الصعق عند سماع القرآن أن يقرأ القرآن على أحدهم وهو على حائط مرتفع
1: متسور، يعني
0: أي فإذا سقط صدقنا دعوة. هذا ابن سيرين. وإن كان ابن تيمية رحمه الله يقول هذا له وجه مقبول، أن صاحبه غايته أن يكون معذورا، وهذا من شدة الوارد على القلب ومن ضعف المحل القابل.
1: سبحان الله.
0: يعني إنسان يكون ضعيف القلب فينزل عليه وارد كبير فيؤثر عليه، من شدة الوارد على القلب ومن ضعف المحل القابل. قال وقد وقع لبعض العلماء الذين لا يشك أحد في صدقهم وإمامتهم، وقع في عهد عمر بن عبد العزيز لما قرأ قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، قال فخر مغشيا عليه وعاده الناس.
1: الله أكبر.
0: وقع هذا لقاضي البصرة زرارة بن أوفى حينما قرأ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور خر مغشيا عليه ومات.
1: الله أكبر.
0: وقع هذا للإمام الشافعي. فهؤلاء أئمة لا يشك في صدقهم، ولهذا بدأت يعني يتنازع الناس في قضية التصوف. أولا في قضية النسبة إلى التصوف، هل هي منسوبة إلى الصف المقدم بين يدي الله؟ ابن تيمية يقول هذا غلط، لأنه لو كان كذلك لكان صفيا، أو إلى الصفوة من عباد الله، قال وهذا غلط، لأنه لو كان كذلك لكان صفويا، أو لأهل الصفة لو كان ذلك لقيل صفي، أو منسوب إلى الصف ومن عباد الله. فوجد أن النسبة كانت إلى أن بعض الناس ينسبونه إلى القوم الذين كانوا يتبعون المسيح عليه السلام وكانوا يلبسون
1: الصوف،
0: لباس الصوف.
1: طيب مولانا، يعني حتى قبل أن أتواغل معكم في في في في أصل العبارة، يعني باتت لفظة التصوف دلالة على التزكية مباشرة، مع أن الأصل هي كما ذكرنا أن التزكية هي التي سبق التصوف. لماذا يعني ذكرنا في الحلقة القادمة قرابة 15 اسما من أسماء التزكية أو هذا المفهوم، فلماذا اشتهر عن التزكية التصوف بالذات؟
0: يعني اشتهر لأنه بعد ذلك حصل التداول له وحصل إعماله، لأنه التصوف نفسه مر بمراحل. المرحلة الأولى التي كانت في مجال التعبديات، ثم المرحلة الثانية التي اختلط فيها علم التصوف بقضايا الفلسفة وقضايا وحدة الوجود والحلول والاتحاد ونحو ذلك. فباعتبار أن هؤلاء العباد نظروا إلى العباد في عهد عيسى عليه السلام وأنهم كانوا يلبسون لباس الصوف فتشبهوا بهم، فجعلوا هذا التشبه من جنس ما يقع التشبه به بالنسبة لهؤلاء. فهذا الذي جعل المصطلح أيضا يشيع في في في هذا السلوك، ولذلك وقع التنازع بين من بدعهم وبين من اعتبر مقامهم أعلى من مقام المتقدمين. والأمر لا هذا ولا ذاك، كما قال ابن تيمية في الأمر الأول، قال الصواب أنهم مجتهدون كما اجتهد غيرهم في طاعة الله، فمنهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. لا بد أن نفرق بين مراحل التصوف. التصوف الآن وقع الناس أمامه يعني طرفان وسط.
1: جميل. لكن هذه مرحلة تسبقني أن أسألك عن تعريف التصوف بحد ذاته والمقصود به، إصلاح الروح أم إصلاح
0: وهو هذا هو نفسه، يعني المقصود الذي طرقوه هو أن التصوف يقوم على إصلاح النفس وإلى تهذيبها وإلى إخراج الأكدار والغواشي منها، ولهم تعريفات كثيرة ومنازل ومقامات وأحوال للسالكين يختلفون في تعدادها قربا وبعدا، ولهم أصول ومرتكزات بني عليه هذا العلم. لكن في أصل عهده الأول كان منضبطا بالكتاب والسنة، وكان أئمته يقولون طريقنا هذا مسدود، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. الله أكبر. كالإمام الجنيد والإمام بشر الحافي وإبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وأبو سليمان الداراني وأمثال هؤلاء كلهم والسري السقطي، كلهم عرفوا بالاستقامة على الكتاب والسنة والتأكيد على أنه إنه لتمر بي مسألة من مسائل القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين هما الكتاب والسنة.
1: الله.
0: نعم.
1: طيب أسباب الموضوعية لظهور التصوف، وهل التصوف يعد فكرا تجديديا للتزكية؟
0: هو التصوف نشأ كردة فعل لانغماس الناس في الدنيا وفي الترف وفي هذه التوسع في المباحات، فجاءت ردة فعل داعية إلى التمسك بالزهد والانقطاع عن الدنيا والتماس الطريق الآخر عن هذا السلوك، هي ردة فعل لما كان عليه أوضاع الناس. ولكن هذا الأمر تطور إلى مفاهيم وإلى أفكار وإلى قضايا فلسفية تجاوزت حدود المشروع إلى الوقوع في حدود الممنوع.
1: الحكم على التصوف بداء، يعني هل جني على التصوف أم أن الصوفية نفسهم جنوا على أنفسهم؟ لأن الآن أصبحنا أمام حكم مطلق وليس هناك تفصيل فيه.
0: نعم، هنالك إفراط وتفريط. يعني هنالك من وقف من التصوف موقفا سالبا، أراد أن يلقي بثقله السالب تجاه التصوف جملة وتفصيلا.
1: نعم.
0: وهذا ليس عدلا ولا إنصافا. وبالمقابل هنالك من قبله بغضه وحضيضه، وهذا ليس أيضا بصحيح، فلا يصح أن نقبله جملة ولا أن نرده جملة. أولا قضية التصوف كمصطلح، المصطلحات الحادثة موقف الإسلام منها كالآتي.
1: جميل.
0: أن ننظر في مضمون هذا المصطلح، فإن كان مضمونه موافقا لصحيح الكتاب والسنة فإنه يقبل، وإن كان مخالفا يرد، وإن اشتمل على حق وباطل وصواب وخطأ يقبل حقه ويرد باطله. هذه القاعدة الأولى الضابطة لقضية الموقف من المصطلحات. واحد. اثنين، المصطلح التصوف من حيث المضمون والمصطلح أصيل في الكتاب والسنة.
1: موجود.
0: هذا علم التزكية، وهو علم الإحسان، وعلم أعمال القلوب، وعلم فقه الباطن، وعلم منازل السائرين. فهذا علم أصوله ومنطلقاته، بل هو من أعظم شعب الدين، بل هو جوهر الدين ولبه. فهذا من حيث
1: المضمون.
0: صحيح المصطلح كما قال الشيخ أبو الحسن الندوي يعني شكل جناية، لأن بعض الناس أقاموا عليه معترك بين الموافقين والمخالفين، بين المبدعين وبين المحسنين. ولو أن الناس الذين اتفقوا على أن مضمون المصطلح هو جوهر الدين والتقوا على اسم التزكية أو الإحسان أو علم الباطن أو أعمال القلوب لانتهى الخلاف.
1: صحيح.
0: ولكن مع ذلك بقي علم من العلوم، نشأ علما من العلوم، وكما أن هذه العلوم يعتريها ما يعتريها في مسيرتها من أخطاء وانحرافات، بقي التصوف مثله مثل بقية العلوم، فينبغي أن نعمل على تحريره بعد ذلك من
1: طيب.
0: الشوائب.
1: لنحرر الآن محل الإشكاليات حقيقة في التصوف، وسأضع لك الوقت لتسرد لنا بشيء من التفصيل إشكاليات التصوف.
0: هنالك إشكاليات متعلقة، يعني أولا التصوف لا بد أن نفرق بين مراحله العمرية. والمرحلة الأولى كما قلت كان في أول عهده منضبطا بعلم الكتاب والسنة، وأن أئمته كان مشهودا لهم بهذا الجانب، وذكرت لك نماذج من هؤلاء العلماء. لما اختلط التصوف بقضية الفلسفة ودخلت عقائد وحدة الوجود والحلول والاتحاد، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف، أو كما يقول بعضهم خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله.
1: نعم.
0: إذا طالبوني بعلم الورق برست لهم علم الخرق، تقولون حدثنا عبد الرزاق ونحن نقول حدثنا الخلاق، تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن نأخذه عن الحي الذي لا يموت.
1: نعم.
0: فدخلت عدة قضايا مبتدعات في قضايا العقيدة. اثنين، في قضايا التعبد والسلوك، وثلاثة قضايا مقابلة علم الحقيقة بعلم الشريعة. يعني يأخذون من قصة الخضر أن عند الخضر علم الحقيقة وعند موسى علم الشريعة. ومع ذلك كان موسى هو الذي ذهب ليتلقى هذا العلم،
1: كان الخضر هو المعلم،
0: وليقول للعبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مع أن الصحيح أن علم الشريعة والحقيقة يتلازمان ولا يمكن أن يخالف بعضهم بعضا. ثم قضية مصادر المعرفة، الاعتماد على الإلهام والفراسة وكذا، وهذه أشياء تكون على مستوى السلوك الشخصي ولكن لا يبنى عليها حكم تشريعي. ثم القضية الثالثة أيضا من القضايا، قضايا التعويل على السنن الخارقة دون إعمال السنن الجارية. يعني دائما كرامات الأولياء، الأمر الخارق للعادة، الأصل هو ليس الكرامة، الأصل الاستقامة. ولذلك العباد كانوا يقولون كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، بل إن أعظم كرامة يكرم بها العبد الولي الصالح هو أن يكون مستقيما على هذا النهج.
1: هذه أعظم كرامة،
0: أعظم كرامة للاستقامة، الاستقامة. ولأن الأمر الخارق للعادة ليس دليلا للصلاح، ولذلك فرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين الكرامة الرحمانية وبين المخاريق البهتانية والأحوال النفسية. ثم أيضا في قضية الكرامة والاستقامة، قضية الوهن في باب السياسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقام العباد فيما أراد، دع الملك للمالك، دع الخلق للخالق. فهذه الجبرية السياسية في التعاطي مع المظاهر العامة ليست المنهج الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة وكان عليه العباد الصالحون من قبل. أيضا المبالغة في قضية ذم الدنيا، يقولون الدنيا جاءت مذمومة، الدنيا جاءت لتعبر لا لتعمر، جاءت لتهدم لا لتبنى.
1: الزهد يعني،
0: الزهد، وأيضا مفهوم الدنيا. الدنيا الحقيقة، وبالغ الشيخ أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين في الحديث عن المبالغة في ذم الدنيا. الدنيا ذمت في القرآن بأحد اعتبارين، إذا ألهت عن ذكر الله، أو إذا توصل الإنسان إليها بالحرام الممنوع دون الحلال المشروع.
1: وما سوى ذلك؟
0: وما سوى ذلك فهي البسيطة التي نمشي في أرض الله ونأكل من رزقه، هي التي أمرنا الله تعالى أن نستمتع فيها بالطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني في الحياة الدنيا، وتكلم القرآن عن الحسن والزينة والريش والجمال، كل هذه الإبداعات لابد الإنسان أن ينتفع بها. فهذه المبالغة في ذم الدنيا للصحيح. الزهد أيضا ما فهمه العلماء الصحيح الربانيون على أنه انقطاع، ولا فهمه كذلك على أنه ترك الحلال. الزهد الإمام أحمد قال أن لا يغلب الحلال شكرك ولا الحرام صبرك. الزهد أن يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك. الزهد أن تكون النعمة في يدك لا في قلبك. سفيان الثوري كان من الزهاد الكبار، ولما ذهب إلى مكة وضع له أهل مكة مائدة، أرادوا أن يمتحنوه، وظنوا أنه لا يأكل إلا من صنف واحد، فأخذ من كل صنف نصيبة، ثم قام يحيي ليلته تلك بالعبادة، وقال أطعم الزنجية وكده، يعني كل تمام واعبد تمام.
1: صحيح.
0: أي فما فهم الحسن البصري وهو من أئمة الزهاد، كان عرض زنده، هذا الزند كان عرضه شبرا
1: ما شاء الله،
0: فقال الشاعر عرض زند الحسن البصري شبر فتعجب، ذا مع الزهد فما ظنك لو كان تسبب.
1: الله أكبر.
0: ثم كان يحب أكلة تسمى الفالوزج، فقالوا له جارك لا يأكله يا إمام، قال لما؟ قال لأنه لا يؤدي شكره، قال وهل يؤدي شكر الماء البارد؟
1: الله أكبر.
0: ثم قال يا هذا أو تدري ما الفالوذج؟ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن، هل يأبى هذا مسلم؟
1: سبحان
0: يعني يأكل ويحمد الله تعالى عليه. فما فهم الناس الزهد على مزجوا. أنه انقطاع، مزجوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا قل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والشاعر العربي يقول: ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالناس. فاجتماع الدين والدنيا حسن، فالمبالغة في ذم الدنيا، المبالغة في الزهد فيها، هذا لم يكن على هدي عبد الرحمن بن عوف، كان من العشر المبشرين وكان له قصد، وسعد بن أبي وقاص وعثمان وهكذا. فلا بد أن يوازن الإنسان بين هذا وذاك،
1: ولم يجدوا حرجا في ذلك
0: أبدا، ولم يجدوا تناقضا. وكان ابن المبارك يتجر ويحج ويجاهد ويشير إلى الدنانير والدراهم، يقول لولا هذه، يعني هذه الدنانير التي في يدي، لتمندل بنا هؤلاء، يعني لأصبحنا ألعوبة في يد الحكام.
1: سبحان الله. أي
0: فهذا يجعل الإنسان يعني غنيا بالله مستغنيا عن الخلق، حتى لا ويصبح الإنسان اليد العليا وليس اليد السفلى، اليد العليا التي تعطي ولا تأخذ.
1: طيب مولانا، تحدثتم عن مجموعة من الإشكاليات، لكن أنا سأرجع بك خطوة إلى الإشكالية الفلسفية التي دخلت على علم التصوف. من أين يعني ذكرتم أن الأصل في التصوف هو عبادة مبنية على الكتاب والسنة وتزكية كذلك مبنية على الكتاب والسنة، فمن أين دخل هذا الباب على التصوف، وخاصة قد أدين التصوف به كثيرا؟
0: أنا ما قلت دخل من خلال اختلاطه بالفلسفات، فلسفات اليونانية والإغريقية، ودخلت هذه العقائد، عقائد وحدة.
1: هنا سؤالي، هل كان ماذا كان يبحث هؤلاء؟
0: التمازج في الحياة الروحية التي تأثروا فيها، هذا التمازج وهذا الاختلاط وهذا التأثر بهذه الفلسفات التي اطلعوا عليها، وتصوروا أن حالة الانقطاع للعبادة هي الحالة التي يمكن أن تحقق هذا السمو الروحي وهذا الصفاء الذهني للعقول، لكنه إذا تجاوز حده خرج عن قانون الفطرة، وإذا خرج عن قانون الفطرة وقع في هذه الملبسات الكثيرة، ولذلك رد الناس ما وقع من ترهات ابن عربي والحج الحلاج وغير ذلك، لأنهم تجاوزوا بذلك الحدود المشروعة يعني، فوقع التصدي لهم.
1: ذكرت هاتين الشخصيتين الأشهر حقيقة، والناس فيهما يعني مواقف، فما هو الوسط فيهم؟
0: يعني هو على كل، نحن لا نتحدث عن النوايا والمقاصد
1: بالضبط،
0: لكن يتحدث الناس عن الكلام وعن آثار هذا الكلام. فمن حيث الانحراف في كثير من العقائد تلبس بها هؤلاء، أما مصيرهم فهو إلى الله تعالى
1: بطبيعة الحال. نعم. ندخل الآن في، ألا ترى حفظكم الله أن الصوفية اليوم باتت مدرسة تقابل المدارس الأخرى، ودخلت في النزاعات مع المدارس الأخرى، وهي الأصل فيها التزكية والأصل فيها البعد حتى عن هذه الخلافات؟
0: يعني هو المطلوب اليوم أنه التراث الروحي أن يستأنف مسيرته، ونحن في حاجة شديدة إلى قضية التجديد الروحي، والتجديد الروحي أولا يقتضي تصفية هذا العلم من الشوائب التي كدرته، سواء كانت هذه الشوائب في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في باب السلوك أو في باب العمل أو في باب التعاطي مع السنن الجارية بديلا عن السنن الخارقة، تصحيح هذا العلم وتنقيته من الشوائب. ثانيا إعادة الاعتبار لهذا العلم وأهميته، وأنه يمثل جوهر الدين ولب الشريعة، فينبغي أن يعود إلى مركزيته في التصور الإسلامي. علم التزكية ومع كما قلت إزالة الشوائب التي كدرته. ثالثا أن نعمل على تيسير هذا العلم وتبسيط هذا العلم. هذا العلم فيه من المصطلحات والمتعلقة بالمنازل والأحوال والمقامات الشيء الكثير التي لا يتيسر للأجيال أن تعمل على استيعابها، بل فيه من التعقيد ما يؤدي إلى التنفير
1: بالضبط،
0: فلا بد من
1: ومثلت مشكل لهذا المصطلح.
0: نعم التصوف. والأمر الرابع وهي مسألة مهمة، يعني ربط الحركة التزكية بحركة الجهاد في التاريخ، كثير من يعني صلاح الدين الأيوبي وعمر المختار، وأمسك في التاريخ القديم والحديث،
1: السنوسي بحد ذاته،
0: والسنوسي يعني، وغيرهم كلهم كانوا أعلام عبادة وروحانية مشرقة وفي ذات الوقت كانوا مجاهدين، لم يكن هنالك انقطاع بين الجهاد وبين علم التزكية. فهذا لابد أن نرد لحركة التزكية أو نرد للحركة الجهادية الاعتبار فيها لعلم التزكية وعلم التراث الروحي، هذا ينبغي أن يكون حاضرا من جديد. أخيرا، التوازن في اهتمامنا العقلي بقضايا الأفكار وبقضايا الوجدان، هذه مسألة مهمة حتى نعيد التكامل في بناء تربية الإنسان مرة أخرى. طيب، هذه كلها مطلوبات التزكية لعصرنا.
1: كيف يمكن ذلك؟
0: وأيضا نيسر الكتابات التي تؤلف، يعني شيخنا الشيخ يوسف بدأ له سلسلة حول التربية في ضوء الكتاب والسنة، ألف كتاب الإخلاص وكتاب العلم وكتاب الربانية وكتاب التوبة. فهنالك جهود الشيخ سعيد حوى طلع المستخلص في تزكية الأنفس بالنسبة لأبو حامد. كتاب أبو حامد كتاب جيد، ولكنه حشي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولكن جاء الإمام العراقي وخرج هذه الأحاديث واختصرها، اختصر الكتاب الابن الجوزي في كتابه منهاج القاصدين، واختصر هذا الكتاب ابن قدامة في كتابه مختصر منهاج القاصدين. هنالك كتب قديمة نافعة، كتب الرعاية لحقوق الله والحارث المحاسب رسالة المسترشدين وبستان العارفين للإمام النووي، كتب كثيرة في هذا الباب تحتاج إلى أن تلخص وأن تيسر وأن تقدم للأجيال، وكذلك أن نستفيد من أدوات التواصل الاجتماعي بتيسير العلم وتقريبه للأجيال وربطه بمشكلات الناس وواقعهم المتجدد.
1: قبل أن أختم معكم في كلمة حول التزكية، أتحدث عن التنافر الآن الحادث بين هذه المدرسة وغيرها من المدارس، كيف يحل شيخنا؟
0: ما هذا هو النظرة الموضوعية التي تدعونا إلى الإنصاف وإلى الاعتدال وإلى التوسط. الآن السلفية ركزت على قضية الاتباع، ولكن حولت الاتباع إلى مفهوم جاف، الاتباع في الهدي الظاهر، والتصوف ركز على الجانب الروحي لكنه يغفل مشروعية الاتباع. فكيف نمزج بين سلفية التصوف وتصوف السلفية؟ بمعنى نأخذ من هنا الاتباع ونأخذ من هنا الجانب المعنى القلبي. يعني مثلا ابن الجوزي ذكر في عبارة جميلة في قضية الحكمة من تقصير الثوب، اللي هو مسألة
1: الإزار القلب،
0: انتفاء الكبر والخيلاء. قال بعض الناس يعني يقصرون ثوبهم وفي قلب أحدهم كبر فرعون،
1: سبحان الله،
0: وهو في الباطل ليس الشرع. فأنت يعني تجعل المقصود بخلاف ما هو مراد،
1: سبحان الله.
0: فنحن نحتاج إلى أن نزاوج بين الاتباع من جهة وبين تحقيق علم أعمال القلوب من جهة أخرى حتى يعطينا هذا التزاوج. الأمر الآخر، نحن نحتاج إلى أن نستأنف المدرسة المنصفة. يعني ابن تيمية كان من الناس المنصفين للتصوف وكتب مجلدين، مجلد التصوف مجلد السلوك. ابن القيم قدم نموذج لهذا التوازن وهذه الموضوعية في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه هي المدرسة التي نحتاج إليها، لا إفراط ولا تفريط. وابن القيم يقول عبارة جميلة: إن من الإنصاف أن يكتال المرء لغيره بالصاع الذي يكتال به لنفسه، فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا. الله تعالى يقول: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
1: حفظكم الله تعالى. هكذا تنتهي معنا حلقة اليوم، وأكملنا بهذا مفهوم التزكية، وأتمنى أعطيناه حقه، وبإذن الله تعالى سنكمل هذه السلسلة معكم مع مفاهيم أخرى، حفظكم الله تعالى.
0: حياكم الله،
1: بارك الله فيكم. أسرة المشاهدون، تكاملت دقائق هذه الحلقة، وبهذا قد أقفلنا مفهوم التزكية، وبحول الله تعالى سنكون مع مفهوم آخر في الحلقة القادمة مع فضيلة شيخنا نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور عصام المشير. فإلى ذاك الوقت سلامكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الوطن.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.

0: كثيرة هي الأمنيات والأحلام التي نتمناها والتي نطمح أن تتحقق يوما ما، ولكن في طريقنا نحو السعي وراء تحقيقها قد نصاب بخيبة أمل، ما يجعلنا في ضيق وحزن ويأس أحيانا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
1: يهلي وحدك مش لاقي دليل، والهموم
0: دعوة لتجديد الأمل. برنامج لحظات مع يني أحمد نجم الدين على راديو السرايا 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مكملين برنامجنا على حظات على راديو السرايا. الحلقة اللي فاتت للأسف كان قطع الكهرباء، يعني كان في مشكلة في نحن نأخذ مباشر، لكن الحمد لله عدنا والعود أحمد، الأمور طيبة إن شاء الله. إحنا يعني هذا البرنامج حبينا نسأل الله أن يكون يعني فأل حسن وبصمة خير على كل من يستمع إليه، من الشباب، من الأهل، من الأصدقاء، من الجيران، من في هذه المدينة طرابلس، وكل من يسمع هذا الأثير اللي وصل للصوت. ونسأل الله أن يكون نعيننا على كلمتين واحد يقولهم في هذا البرنامج: لعل لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد لو يقول كلمتين وحد يكون في حالة من العدم، كما نقول احنا روقان القلق والخوف، أو حالة من اللي هي يشعر بها اليوم كثير من الناس، ويسمع بعض الكلمات اللي هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. احنا والله يعني كلنا لا يخلو إنسان من أي هم ولا من أي مشكلة ولا كذا، ولكن نعين ونتعاون. فيسمع حد الكلمات هذه أو تسمع أخته الكلمات هذه، يشعر الإنسان بنوع من الكلام الطيب، فيعيد له كما نقول إحنا الحياة. فهذا يعني أكبر يعني جائزة نحن نحصلها، وأكبر إن شاء الله فضل. اليوم موضوعنا موضوع مهم جدا، أعتقد أن احنا في أمس الحاجة أيضا أن احنا نتحدث عنه ونتكلم عليه، ولكن بس حبيت أن ننوه على رقم البرنامج. احنا اليوم الآن هو يوم الاثنين دائما لايف مباشر، ويعاد الإعادة بالضبط، أنا مش عارف أي أيام الإعادة، لكن احنا عادة نطلع يوم كل يوم اثنين. حنوع على رقم هاتف برنامج لاستقبال ملاحظاتكم، نصحكم، مشاركتكم في الحلقة اللي هي تزيد ان احنا نتفاعل معها اكثر. على هاتف، على رقم هاتف البرنامج 092. عادة انا المفروض نخلي فجوة لان مرات حد يسوق ولا حاجة، فمش يسجل الرقم. 092 150 5999. مرة تانية 092 150 5999. نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ حلقتنا اليوم. موضوعنا أعتقد اليوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. فزاد الرجل يكرر، قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فكررها مرارا. يعني ونعم، يعني الغضب أعوذ بالله من الشيطان. يعني للأسف احنا كم من بيوت خربت نتيجة الغضب، كم من إنسان يعني للأسف سببت مشكلة معينة في كلام بديء دخل الشيطان، وتحولت الحاجة هذه إلى مأساة، إلى مصيبة كبرى. كم من كلمة غضب ده يعني ودت لي يعني بعض الناس إلى الهلاك وإلى المشاكل والمصائب. يعني فالغضب من الشيطان نعوذ بالله منه. إحنا للأسف يعني نتيجة الضغوط النفسية ونتيجة هل يعد هذا موضوع مبرر إن إحنا نغضب؟ وإحنا حنتكلم على هذا الموضوع، أن الإنسان يعني مبرر إنسان عصبي، أو أنني لا حياتي ماشية بالعصبية، يعني ما فيش حد يتكلمني يعني كعش. تعرف في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو إحنا عرفنا هذا الحديث، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة عند الله، أشر الناس من اتقاه، إن أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. يقول لك فلان هذا يفكنا منه، يودي هذا عصبي وما يبوش يتكلمه شوية هيك، يبدأ يغضب فيه، يبدأ يقول في كلام يعني وكذا، وهو بحجة اني انا عصبي وما يكلمنيش حد، وكأنه هو افضل الخلائق. حاشا وكلا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق حبيب الله، اوذي واوذي واوذي
وما عملش حد بكلام بذيء ولا بتصرف يعني لا يليق بأدمية الإنسان بكرامة الإنسان. فموضوع وحد يجي يقول لك لا أنا ما نقدرش نغير مطابعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. تستطيع الإنسان يطور، يستطيع الإنسان أن يدرب على نفسه يقضم غيظه. يعني للأسف هذا، وخاصة نحن نرى في بعض المظاهر والمواقف اللي تصير أثناء مثلا طريق، حد يسب فلان، حد في الطريق، ما فيش احترام أحيانا لعائلة، قد يكون راكب مع عائلة لإنسان، راكب مع أهله لإنسان ماشي، قد يكون إنسان كبير في السن ماشي في الطريق، يا أخي مرات قد يكون إنسان عنده ظرف صحي يسوق على مهله بالسيارة، ما تعرفش إنه هو يبي أمتى يوصل للمصحة أو أمتى يوصل لبيته، لأنه قد يكون عنده ظرف. إنسان قد يكون مسكين سيارته أحوالها مش ملائمة، إنه هو صار له ظرف ويجي حد من فلان ويبيب عليه ويدل الكلاكس وما فيش أي يعني صبر ولا أي حاجة، نتيجة لأن وتلقى لما يستاذى بعدين يبدأ يسبب.

اللي تغضبنا واحنا اصبحنا يعني انسان مش عايش بعيد عن الناس. صحيح انه هناك في ضغوط كبيره, ضغوط نفسيه وكذا, لكن يهونها الله سبحانه وتعالى لما انسان يذكر الله سبحانه, بكثره الذكر, بكثره الاستغفار, بكثره الحمد على الله سبحانه وتعالى. هذه الاشياء اللي تخلي الانسان انسان متزن. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم, شوف الحديث الثاني اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, وشن قال النبي صلى الله عليه وسلم, إن الله رفيق يحب الرفق, إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين, الخالق الكريم, هو رفيق يحب الرفق. يا إخوانا, يعني معاملتنا مع الناس يجب أن يعني والله نحن يجب, وأنا ننصح نفسي أولا, يعني معاملتنا يجب أن ترتقي, نحترم خلق الله سبحانه وتعالى. يعني ليش؟ لأن أصبحت للأسف في الوقت, مش حتى الوقت, يعني حتى الظروف اللي هي اليوم مع الناس, أنت يكون في صدام مع شخص أو كذا, وأنت صاحب أسرة وأنت صاحب عائلة ولك, يعني قد يكون لشخص هدايا ما سيء للأسف وما عندهش أدنى أي مسؤولية, فتوقع ما أنت في مصيبة كبرى أنت لا تحمد عقبها, لا يحمد عقبها, نصر الله العافية. يعني رأينا كم من مظاهر الناس من نتيجة كلمة لكلمة كلمة لكلمة كلمة كلمة, حد جابك لاش انك تلحد للأسف وقعد بعدين في السجن, ويعني ظروفه, ونسأل الله نفرج على العباد ونسأل الله ننفس الكرب الجميع, فلكن نتيجة غضب, هذا نتيجة كلمة غضب, فلان ناش للسيارة ومن هديك نزل كلمة من كلمة وتعارك, وهي لقدر الله صار يعني مصيبة, فنعوذ بالله من غضب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاء الرجل قال لا تغضب, امسك نفسك. وعلاج النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. أنت كنت صار لك ظرف معين أو حتى في البيت, يعني المشاكل اللي تصير أحيانا للبيت وكذا, وهذا لا يخلو من أي بيت من بعض المشاكل, لكن المشكلة لما تكبر أكبر حد يكون كل يوم في مشاكل, هذه هي المشكلة, المشكلة الكبيرة. لأن البيوت لما يكون فيش يعني هي حاجتين, الرجل يبحث على الاحترام والمرأة تبحث على اطمئنان. إذا تعرض هذين الحاجتين فكل واحد يحاول يدافع عن فكرته بطريقة معينة, ولكن يدخل الشيطان في هذا الموضوع فيزيد يكبر المشكلة حتى يريد أن, ونعرف الحديث يعني اللي الشيطان يعني ما يهماش الشخص يقتل أو يسرق أو كذا, إنما عند مهمته هو خربان بيوت الناس, خربان بيوت المؤمنين. فيقول له أنت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته في الحديث, يعني ما تركته حتى جعلته مثلا, يعني أنا الحديث لا يذكرني بالضبط, لكن بعد الحديث أنه لا تركته حتى يعني فصل بينه وبين زوجته, فيقول له أنت نعمة, فيدنيه في جنبه. فيجمع الغضب اليوم هذه يعني للأسف حاجة, لو إنسان ما جعلهاش يعني حد ويقول أنا عصبي ما يكلمنيش حد, أنا إنسان هذه ما شفي, هذه هي المشكلة الطامة والكبرى اللي لا تجيب لك مشاكل لا تحمد عقبها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس, قاعد فليضجع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان, وإن الشيطان خلق من النار, نعوذ بالله منه, وإنما تطفئ النار بالماء, فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم, توضأ. لأن أنت في الدقيقة هذه تمسك فيها نفسك وتستعيذ بالله, ويعني تحفظ, يعني تقول الحمد لله بعد ما يمر عليك, يفطر الإنسان يقول الحمد لله أني شدت نفسي, ما يعني ما والله سبحانه وتعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني المآلات التي لا تحمد عقباها في موضوع الغضب, كنا إنسان تؤدبيه للسجن, الأمراض, الضغط لقدر الله يجيب, السكر, أمراض أخرى, يخسر العلاقات, قد يكون علاقته مع أحد

0: نتيجة حاجة معينة موقف قد تكون أنت محق، لكن نتيجة تصرفك الخاطئ مع هذا الشخص تخسر علاقات مع الناس وأحيانا يعصيدي صار لك موقف مثلا في العمل أو كذا وصار خطأ من أحد فأنت رديت بفعل إن كذا وصار هذا الموضوع، تخسر علاقتك مع أصحابك، تخسر علاقتك مع جيرانك، تخسر علاقتك مع المكان اللي أنت ممكن يكون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. يعني وللأسف يعني رأينا بعض حتى بعض الحالات أن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال أعلم إحنا اليوم حتى اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم شيء قط. وحتى للأسف بعض المدارس وإلا بعض المراكز التحفيظ وإلا التي تنتهج أو بعض الأساتذة اللي ينتهج منهج التعليم بالضرب هذا أكبر خطأ، أكبر خطأ، لأنه يسبب إنسان تنفير في يعني التعلم. الله سبحانه وتعالى قال علم الإنسان علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ما قالش علم بالضرب. يعني فهذا الموضوع يعني احنا ممكن نوهنا بس على امر مهم ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي اليوم لي حد يقول لي نين عن سان عصري ما يقول نقول له تذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. نسأل الله أن نكون دائما عند حسن الظن، ونسأل الله أن يجربنا الشيطان ونجربنا شر أنفسنا ويقينا شر أنفسنا ويحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ أهلينا ويحفظنا من كل سوء يا رب العالمين. وصلنا لنهاية حلقتنا، نتلاقوا إن شاء الله في حلقة بإذن الله جديدة بإذن الله تعالى ذلك من الحين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: صلى الله عليه وسلم ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.

0: كثيرة هي الأمنيات والأحلام التي نتمناها والتي نطمح أن تتحقق يوما ما، ولكن في طريقنا نحو السعي وراء تحقيقها قد نصاب بخيبة أمل، ما يجعلنا في ضيق وحزن ويأس أحيانا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
1: يهلي وحدك مش لاقي دليل والهموم.
0: دعوة لتجديد الأمل، برنامج لحظات مع يعني أحمد نجم الدين على راديو السرايا 99.3.

الباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وتحية من عند الله مباركة. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدينا في كل فلسطين، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقف في مكان يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. فلماذا لا نحاول أن نصل إلى هذا المكان وأن نحصل على هذه الخيرية؟ وهي دعوة أيضا مفتوحة لأهل هذه المنطقة. مشاهدينا، عرض في بعض البرامج التلفزيونية أنه تمكن فريق من هذا فريق للبرنامج من رؤية الأقصى من جبل نيبو في مدينة مادبة في الأردن. فما مدى دقة ذلك؟ وهل يمكن رؤية الأقصى من جبل نيبو أم يمكن رؤية مدينة القدس أم أضواء القدس؟ ويرى البعض أنه تمكن من رؤية المسجد الأقصى من مدينة السلط أو من جبال عجلون في الأردن. مشاهدينا، سنعرض تقريرا مصورا يبين هذه المشاهد وهذه التساؤلات، وسيكون معنا عبر الهاتف أحد أعضاء الفريق المعني بهذا الموضوع، وهو الدكتور عبد الله معروف، والذي يؤكد أنه لا يمكن رؤية الأقصى أو قبة الصخرة من هذه الأماكن بسبب وجود جبل الزيتون وجبل المطلع وجبل المكبر، وهي أكثر ارتفاعا وتحجب رؤية الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. ويرى أن الرؤية ممكنة من منطقة واحدة، وهي في منطقة قرى الحمايدة شمال مدينة الكرك الأردني، بالتحديد من قرى فقوع وإمرة. مشاهدين الأعزاء، دعا سيدنا موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة، واجتمع أيضا الأنبياء في صلاة في المسجد الأقصى خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرغبنا في هذا الحديث برؤية المسجد الأقصى، فيقول عن أبي ذر رضي الله عنه: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن لا يمكن للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. مشاهدينا الأعزاء، ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور رأفت المصري، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج وعضو رابطة علماء أهل السنة. أيضا مرحبا بك دكتور رأفت، ضيفا الله عزيزا.
1: الله يحفظكم، شرفت بهذه الاستضافة الطيبة وبارك الله فيكم.
0: حياك الله دكتور رأفت،
1: أكرمكم الله.
0: إذا كان في البداية لك من كلمة لأهلك في فلسطين وأحبابك هناك.
1: الله يحفظكم وبارك فيكم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد، فنحيي جميع الأهل والأقارب في فلسطين في مدينة نابلس بالذات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيها تحت راية تحريرها. هو القادر سبحانه وهو المسؤول وهو بالإجابة جدير سبحانه وله الحمد.
0: آمين. يعني استذكرت أنا هذا الحديث واستحضرت هذا الأجر، ولم أقبل على نفسي أن أخرج بهذه الحلقة قبل أن أزور المنطقة، ويعني أتلمس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير لنا من الدنيا جميعا. وذهبت إلى منطقة إمرع مع شروق الشمس، الحمد لله. نريد أن نستذكر ونستحضر معك أجر أو أجواء هذا الحديث وهذه التفضيلات والخيرية في خلال يعني طرحك للموضوع من زاوية حديثية ومن زاوية واقعية.
1: الله يحفظكم وبارك فيكم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته وسار على نهجه واهتدى بهداه. يا ربنا لك الحمد أن أودعت فينا كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وجعلت معاقد النصر معقودة مرتبطة بهذا المسجد المبارك، وجعلت كتابك يا ربنا وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم دالان على خيرية هذا المسجد وعلى هذا الربط العاطفي العميق الذي يحظى به هذا الجيل الذي رضع حليب ولبن حب المسجد الأقصى حتى إنه لا يشتاق إلى رؤيته كما جاء في هذا الحديث الشريف. هذا الحديث العظيم فيه من الفضائل والمسائل الشيء الكثير جدا، وهو مذهل بحق، ويبتدئ الإذهال فيه من راويه رضي الله تعالى عنه أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روى في المسجد الأقصى وفي فضائل المسجد الأقصى 3 أحاديث. هذا الحديث الذي قال فيه: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، وساق الحديث إلى آخره. والحديث الثاني الذي فيه سؤال أبي ذر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي مساجد الأرض وضع أول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. ثم قال: أيهما بعد، أو أيه بعد؟ قال: المسجد الأقصى. قال: فكم بينهما؟ قال: 40 عاما. وهذا أصل من الأحاديث الصحيحة التي تساق في سياق الحديث عن الأقصى وفضله وأوليته الزمانية، ويستدل به على بانيه كذلك، وهذا يطرح في سياقه.
0: وطرحنا في حلقة أوجه التشابه في البنائين، وفيه دلالات كثيرة أخذناها. طيب، والحديث الثالث.
1: والحديث
0: كي
1: الثالث
0: أنا أريد كنت أن أسألك أصلا عن علاقة أبي ذر بالتحديد، لأنه يسأل عن هذا المواضيع، عن علاقته ببلاد الشام، عن علاقته بالأقصى، بعد أن تذكر الحديث الثالث.
1: لعل هذا الكلام الذي سمعه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من حبيبه صلى الله عليه وسلم قد ألقى في ذهنه قدسية هذه الأرض وبركتها وخيرية هذا المسجد، ويظهر هذا في الحديث الثالث الذي رواه، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يخبر أبا ذر بما سيكون معه في المستقبل، فيقول: يا أبا ذر، إن أخرجت من المدينة

0: في الإنفاق والتوسع في الحياة، وكان يرى رأيا خالف فيه جمهور الصحابة، وهو أنه كان لا يرى جواز أن يحتفظ الرجل بأكثر من قوت يومه، ويستدل على ذلك بزمرة من الأحاديث، منها طيب من كان له يعني فضل إلى آخره.
1: يعني تذكير بشخصية أبي ذر من جانب آخر، يعني وردت في مناقبه أشياء محددة مشهورة من الناس، لو ذكرنا فيها سريعاً.
0: هذا من أشهر ما ذكر يعني في أبي ذر،
1: عن لهجته
0: انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن أبا ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالرجل كان فيه من الزهد والتقلل من الدنيا الشيء الكثير، حتى إنه كان لا ينكر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يعني توسعهم في الدنيا، وكان يرى رأيا آخر، فكان يضيق به البعض ذرعا ويرون أنه يشدد بالنكير عليهم، حتى أدى ذلك إلى إخراجه من المدينة ثم إخراجه من مكة. وكان فعلا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب به أبو ذر من خروجه إلى بيت المقدس وإلى أرض الشام. فأبو ذر راوي هذه الأحاديث هو من زوار بيت المقدس، وهو من الذين أقاموا في الأرض المقدسة، ثم رجع رضي الله تعالى عنه وتوفي بجانب المدينة في منطقة تسمى الربذة أو الربذة.
1: هو أصلا من غفار من اليمن يعني ولا؟
0: هو غفار من القرى التي هي قرب مكة، في طريق قوافل مكة باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب، وهي يعني قبيلة عرفت بقطع الطريق.
1: طيب دكتور رأفت، يعني هذا الحديث قيل في الفترة المكية أم في الفترة المدنية؟ يعني هل أبو ذر قلبه متعلق من الفترة المكية بالأقصى؟ وطبعا الأقصى كان أيامها مجرد ساحة لا يوجد فيه لا المصلى المرواني ولا قبة الصخرة ولا.
0: الحديث كما يظهر هو في مكة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل كان في أوائل الفترة المكية أم في أواخرها، أو نقول على الأصح هل هو في أواسط الفترة المكية أم في أواخرها. ذلك أن يعني علي رضي الله تعالى عنه كما في قصة إسلامه، في قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هو الذي ساق أبا ذر إذ قدم أبو ذر، وكان امرأ قد يعني تنسك وتعلم شيئا من التوحيد وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وترك عبادة الأصنام قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك رواية مسلم رحمة الله عليه. فأوى إلى مكة ثم رأى أن لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اقتنص يعني هذه الفرصة علي رضي الله تعالى عنه واستضافه. فالعلماء يقولون علي إذن في فترة تمكنه عمريا من استضافة رجل، ولا يعقل أن يكون في العاشرة من عمره أو دون ذلك.
1: يعني ما زلنا نتحدث في مقام الاهتمام وتعلق هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبلهم موسى كما ذكرنا في المقدمة، دعا الله أن يبنيهم الأرض، وكان قبره مقدار يعني رمية حجر عن الأرض المقدسة عند الكثيب الأحمر. يعني كلمة تذاكرنا، يعني كان المسجد الأقصى بالنسبة لهم هدف في النقاش.
0: أحسنتم، وهو موضوع مجلس رسول الله. انظر إلى قوله: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تذاكرنا يدل أولا على أن موضوع المسجد الأقصى، أو موضوع أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المسجد الأقصى، أيهما الخيرية فيه أكثر، كان هذا موضوعا مطروحا من جهة. وكذلك قوله تذاكرنا يدل على سابق علم، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم عن المسجد الأقصى مرارا وتكرارا، وقوله تذاكرنا دليل على ذلك، فيبدو أنه قد سبق إلى فهوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستقر في نفوسهم أفضلية هذا المسجد.
1: طيب سؤال: أيهما أفضل؟ وفي نصها هنا جاءت مفعول به أيهما، تذاكرنا أيهما. هنا تفضيل له علاقة بالصلاة، واضح أنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشر ربطه بناحية تعبدية. يعني
0: أنا قبل أن ألج إلى هذا السؤال أحب أن أعرج كذلك على النقطة التي سبق وذكرنا. الله يحفظكم.
1: يعني أنا مشاهد ومستمع مع المشاهد.
0: الله يكرمكم ويرفع قدركم يا دكتور عمر. للحقيقة ليس هذا هو الحديث الوحيد الذي يدل على أن أخبار المسجد الأقصى كانت متداولة بين الصحابة، بل ومحل اهتمام. والعجيب أنه ليس بين الرجال فقط، بل بين النساء. ننظر إلى حديث ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها، التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. وقولها رضي الله تعالى عنها أفتنا يدل على أن ثم

0: ثمة خلافا دائرا واهتماما عارما يجري على قضية بيت المقدس، ووصل هذا الاهتمام والاكتراث إلى الصحابيات ولم يقف عند الرجال فقط منهم. أما الشق الآخر وهو موضوع هذا التذاكر، انظر إلى قول أبي ذر، قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ وهذا يدل على أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يرى أن بيت المقدس أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي سأقوله في الدقائق القادمة فيه شيء من الغرابة، لكن النص هو الذي يحكم فيه، والحق أحق أن يتبع. انظر إلى أن هؤلاء الصحابة الذين جاءوا يحملون هذه الفكرة وتذاكروها مع الآخرين، ويبدو أن ثمة خلافا واقعا بين الصحابة وهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بينهم رضي الله تعالى عنهم وصلى على رسوله وسلم وبارك، يبدو أن نفرا منهم كان يرى أن المسجد الأقصى هو ذو فضل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الذي ساقهم إلى هذا التفضيل عناصر متعددة، من أظهرها أن المسجد الأقصى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ثاني مسجد وضع في الأرض، فالعبادة فيه أول، فلعلهم التفتوا إلى هذه القضية. أما القضية الثانية فهي أن المسجد الأقصى مسجد عالمي لعدة رسالات سماوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالأنبياء في ذلك المقام الشريف، وأن عددا من الأنبياء كان مهتما، وأن المسجد الأقصى من تراثه. أما المسجد النبوي فهو تراث إسلامي محض، فلعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التفتوا إلى ذلك ورأوا أن المسجد الأقصى قد يفضل لهذه القضية. كذلك
1: ممكن أن نوزع بالدوائر التالية: المسجد الحرام يقيس علاقتي بالله عز وجل، والمسجد النبوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بأمتي.
0: في منتهى الجمال، كلام جميل جدا. أنا ما زلت أذكر مسوغات هؤلاء الصحابة في اختلافهم، ولماذا تأول بعضهم أن المسجد الأقصى هو ذو أفضلية على المسجد النبوي.
1: رح نيجي لهذا.
0: نعم. لكن القضية الثالثة بس حتى لا يعني ينقطع الحديث، أن المسجد الأقصى كان قبلة ولم يكن المسجد النبوي كذلك، فلعل هذه الأسباب مجتمعة جعلت بعض الصحابة يقع في أذهانهم أو يتوهمون أفضلية المسجد الأقصى، فصاروا يتذاكرون هذه المسألة ويختلفون فيها. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم متصل بذلك كما سأبين إن شاء الله تعالى.
1: يعني الغرابة أين الآن في هذا فيما طرح؟
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لم يذكر أفضلية مطلقة للمسجد النبوي. انظر إلى جوابه لما ذكر أبو ذر رضي الله تعالى عنه تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم في المفاضلة بين هذين المسجدين، بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم
0: قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. وهذه الإجابة النبوية في منتهى الدقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق تفضيلا عاما مطلقا، بل النبي صلى الله عليه وسلم فضل المسجد النبوي على المسجد الأقصى بقضية مضاعفة الأجر، وهو الذي يهم المصلي. لماذا ذكرها؟ لأن الذي يهم الإنسان في حياته وينعكس عليه مباشرة قضية مضاعفة الأجر في هذا أو في ذاك، ولذلك جاء جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي أفضلية المسجد الأقصى من بعض الجوانب، فالمسجد الأقصى كان قبلة وليس كذلك المسجد النبوي، لكن نص الحديث يدل كذلك بالمناسبة على اتفاقهم على أن المسجد الحرام هو فوق المفاضلة بين المسجدين.
1: ولكن الرجوع للأحاديث التي تبين، يعني احنا نتكلم عن رؤية الرؤية.
0: نعم.
1: موضوعنا اليوم رؤية بالنظر يعني.
0: نعم.
1: الحديث الذي يقول: خمس من العبادة قلة الطعم، والنظر إلى الكعبة واحدة منها، ومن نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه وتحات الذنوب ومنزلة القائم، كلها أحاديث ليست صحيحة. يعني بجوز ابن تيمية له رأي في أحاديث المفاضلة هذه في موضوع الفضائل. يعني
0: نعم، هذا الحديث له تعلق يعني فعلا مباشر بقضية كم مقدار مضاعفة الأجر في المسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في منطوق هذا الحديث، قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 4 صلوات فيه. وقد اتفقت عامة الروايات على أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000، فدل ذلك، والحديث صحيح بالمناسبة، ويعني يجدر بنا أن نذكر هذا، فالحديث قد رواه الحاكم ووافقه الذهبي عليه وصححه المنذري أو حسنه المنذري وصححه الإمام الطحاوي وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، فدل ذلك على أن الحديث هو في مقام الاحتجاج.
1: مسألة في الحديث، في علم الحديث، يعني إذا كان رواه المستدرك بدون ما يوافق الذهبي لا يكون صحيحا؟
0: ليس شرطا، لكن تقوية الذهبي لحديث الحاكم هو على الأغلب مفصل في هذا. طيب، فإذا وافق الذهبي والحاكم قلنا الحديث صحيح.
1: المقارنة بين رؤية الأقصى ورؤية الكعبة، هل هي من نفس الزاوية تؤخذ، يعني في زاوية الأجر ولا إلها دور؟ نعم، ولا استحثاث للأمة لشيء معين؟
0: انظر، يعني فعلا يعني ما عرضته حفظك الله ورعاك والسامعين أن ثمة بعض الآثار والأحاديث التي تدل على أن مجرد النظر إلى الكعبة هي محض عبادة، من نظر إلى كذا فهو محض الإيمان، تحاتت خطاياه إلى آخره. والأحاديث وإن كان فيها ضعف، عامها ضعيف، لكن ورد فيها آثار كثيرة عن السلف.
1: نعم،
0: كأبي هريرة وابن عباس وعطاء وطاووس والنخع وغيرهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم جميعا، مما يدل على أن ثمة أصلا لهذا. فإذا قلنا بهذا، إذا صححنا هذا وذهبنا إلى الاحتجاج به، ومنهم من احتج به ومنهم من رفض ذلك، ويعني وفق بعض أهل العلم يعني وخرج بكلام يعني حاصله أن النظر إلى الكعبة إن اقترن بشيء من التفكر والتأمل بربها وتعظيمه وتعظيمها كان ذلك فعلا عبادة محضة. فهل المسجد الأقصى كذلك أم ثمت فرق بين هذه الرؤية وتلك الرؤية؟
1: طيب، سنتابع معك التفصيلات. نعم، على يعني في هذه النصوص، وما شاء الله عليك، يعني ما في كلمة ما فتحت عليها هيك يعني طريق باتجاه المسجد الأقصى أو علم الحديث.
0: هذا ثراء النص.
1: الحمد لله، قول النبي صلى الله عليه وسلم. على كل يعني إن شاء الله سنتابع، لكن بعد فاصل مشاهدينا، نتابع بعد فاصل تقرير نبين فيه إمكانية رؤية المسجد الأقصى من مكان خارج فلسطين، وسيكون معنا الضيف الدكتور عبد الله معروف. انتظرونا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور رأفت المصري، وننتقل معا لنشاهد هذا التقرير حول إمكانية رؤية المسجد الأقصى أو بيت المقدس من الأردن تحديدا، لنشاهد معاً.

0: هل يمكن رؤية المسجد الأقصى من خارج فلسطين؟ مساجد فلسطين والمسجد الأقصى ليست كغيرها من مساجد العالم، فهنا يمنعك الاحتلال من دخول فلسطين لزيارتها ومن رؤية المسجد الأقصى، حين لم تكن هنا قبة الصخرة ولا المسجد المرواني ولا المسجد القبلي، وكانت أرض الأقصى ساحة فارغة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب، وهو أن من يقف في مكان يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. حرصنا على هذا الأجر وذهبنا إلى هذا المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى منه المسجد الأقصى من بعيد، ومع شروق الشمس وصلنا إلى هنا في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان بالذات. لماذا؟ لدى جولاتنا في غرب الأردن وجدنا أن منطقة واحدة يمكن رؤية المسجد الأقصى منها، لكن بسبب تبخر مياه البحر الميت وبعد المسافة لم نتمكن في هذا الصباح من رؤية المسجد الأقصى بالعين المجردة. فما مدى إمكانية رؤية الأقصى من خارج فلسطين؟ يزعم البعض أنه يمكن رؤية الأقصى في الأردن من جبل نيبو في مدينة مادبة، أو من مدينة السلط، أو من جبال عجلون. الحقيقة التي توصلنا إليها أنه حسابيا ومع البحث والتدقيق وجدنا أنه لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من هذه المناطق بسبب وجود جبال أعلى منه تحجب رؤية المسجد الأقصى، وهي جبل الزيتون وجبل المطلع وجبل المكبر. ولذلك توصل فريق البرنامج إلى أن رؤية قبة الصخرة المشرفة تكون من منطقة قرى الحمايدة شمال مدينة الكرك الأردنية، وذلك من قرى مثل فقوع وإمرع. فلماذا هذه المنطقة بالذات؟
1: إذن يسرنا أن يكون معنا للتعليق على هذا الموضوع الدكتور عبد الله معروف، وهو سابقا يعني كان في مكانين مهمين لموضوع هذه الحلقة، كان مسؤولا للعلاقات في المسجد الأقصى، وأيضا كان من فريق البرنامج الذي سابقا هو أيضا ذهب إلى نفس المنطقة هذه ليرصد إمكانية رؤية المسجد الأقصى. دكتور عبد من خلال يعني مكان محدد في الأردن. دكتور عبد الله، زي ما طرحنا في البداية، يعني هناك من يزعم أنه يستطيع أن يرى بيت المقدس، ولا أقصد مدينة القدس، من السلط، من الكراك، من عمان، من بعض المرتفعات، من جبل نيبو، لكن ما حقيقة إمكانية الرؤية من هذه المناطق التي ذكرناها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أستاذ الفاضل، وحيا الله ضيفك الكريم، وأسأل الله عز وجل لكم التيسير والتوفيق الدائم إن شاء الله. بخصوص موضوع الادعاءات بأن المسجد الأقصى المبارك يمكن أن يرى من المناطق التي ذكرتها، طبعا رأينا بعض الدعاء يعني يتكلم في بعض البرامج أنه جبنا كاميرا خاصة من جبل نيبو ونظرنا إلى المكان ونريكم الآن المسجد الأقصى، وظهرت صورة في أحد البرامج، أذكر هذا الكلام لأحد الدعاء الكرام.
1: نعم، وقال نحن على مسافة 25 كيلومتر.
2: نعم، هي طبعا المسافة فعليا كانت 50 كيلومتر وليس 25، أو بالضبط 55 كيلومتر. القصة هنا أنه لا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من جبل نيبو. الصورة التي ظهرت في ذلك البرنامج على ما أذكر كانت صورة مأخوذة من داخل القدس، كانت أصلا صورة من الإنترنت،
1: صورة مأخوذة ثابتة ستيل يعني.
2: نعم، هي صورة ستيل مأخوذة من جبل من جبل المطلع، من حديقة الجامعة العبرية في القدس. الآن المبدأ هو لا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من هذه المناطق التي ذكرتها. طبعا أنت فرقت بين رؤية القدس ورؤية الأقصى. رؤية القدس
1: وفرقنا في المقدمة، أنت ما كنت معنا دكتور، أيضا بين رؤية أضواء القدس، يعني أهالي المناطق المشرفة في غرب الأردن المطلة على فلسطين يرون فقط أضواء. يعني
2: بالضبط، يمكن رؤية أضواء مدينة القدس بالكامل، ويمكن حتى في بعض الأحيان من بعض المناطق في الأردن يمكن رؤية جبل الزيتون وحتى كنيسة الصعود من جبل الزيتون، يعني برج كنيسة الصعود يمكن أن يرى. لكن مسجد الأقصى المبارك لا يمكن أن يرى من أيها من هذه المناطق. منطقة جبل نيبو مثلا، منطقة جبل نيبو ارتفاع المسجد الأقصى المبارك في أعلى نقطة له اللي هي قبة الصخرة عن سطح البحر ارتفاعها 740 متر عن سطح البحر. الآن جبل نيبو ارتفاعه عن سطح البحر لا يتجاوز 500 متر. بين الأقصى وبين المنطقة الشرقية كلها اللي هي الأردن أصلا هناك جبل الزيتون، وجبل الزيتون يرتفع عن سطح البحر حوالي 805 إلى 810 متر عن سطح البحر، يعني هو أعلى من المسجد، أعلى من أعلى نقطة في المسجد الأقصى، يعني أعلى من قمة قبة الصخرة بحوالي 60 متر تقريبا أو أكثر، ممكن 60 أو 70 متر. وهذا الأمر يعني بالضرورة أنه يقف مثل السد المنيع بين رؤية المسجد الأقصى المبارك من منطقة جبل نيبو ومن مناطق عمان مثل وادي السير ومن منطقة السلط أيضا وبين رؤية المسجد الأقصى المبارك. منطقة عجزون على سبيل المثال مثل ما بعض الناس تكلم مرة أنه يمكن أن يرى المسجد الأقصى من عجلون، من مدينة عجزون في الأردن، هذا الكلام أيضا غير صحيح، لأن مدينة عجزون بعدها عن مدينة القدس كمسافة هوائية نحن نتحدث عن حوالي 88 كيلومتر، فال 88 كيلومتر هذه بين عجزون، أعلى نقطة في عجزون والمسجد الأقصى المبارك، هناك أيضا جبل يحجب رؤية المسجد الأقصى من جهة الجنوب الشرقي وهو جبل المطلع أو جبل المشارف أو ماونت سكوبوس كما يسمى، الذي تقوم اليوم فوقه الجامعة العبرية، التي بنيت فوقه الجامعة العبرية في داخل القدس. إذن لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من جبل نيبو لأنه أصلا الجبل نفسه منخفض، وبسبب وجود باب جبل الزيتون لا يمكن رؤيته من عمان بسبب وجود جبل الزيتون، لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من مدينة السلط لأن مدينة السلط تقابل نابلس فعليا وليس وهي بعيدة إلى حد كبير عن القدس، وبنفس الوقت لا يمكن رؤيته منها بسبب وجود جبل الزيتون وجبل المطلع، ولا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من جبال عجلون بسبب وجود جبل المطلع.
1: هناك هضبة أكرا تقريبا ارتفاعها أيضا أعلى من هذه المناطق.
2: طبعا هي هضبة أكرا من الجهة الغربية، يعني لا يمكن رؤية المسجد من الجهة الغربية. هضبة أكرة هي الهضبة الموجودة داخل البلدة القديمة بالقدس والتي تقوم فوقها اليوم كنيسة القيامة المسيحية. هذه الهضبة تحجب الرؤية تقريبا من الجهة الغربية في أغلب الأماكن، يعني رؤية المسجد الأقصى المبارك صعبة حتى من جهة الجنوب، لا يمكن رؤية المسجد الأقصى بسهولة إلا عند الاقتراب منه بسبب وجود جبل.
1: طيب دكتور، كونك كنت أنت في المسجد الأقصى مسؤول علاقات هناك، يعني كان هناك ما يسمى مصطبة الكرك. نعم. وأنا في الكرك كنت أسمع أيضا هناك مصطبة الأقصى من داخل منطقة الثنية، ولا أدري مدى دقة هذا الكلام إن ثبت، يعني ما هي مصطبة الكرك؟
2: هي مصطبة الكرك طبعا المصاطب هي منطقة مرتفعة قليلا عن الأرض، وتستعمل عادة، كانت قديما تستعمل كمناطق للتدريس وللصلاة أحيانا، هي منتشرة في الأقصى، هناك 27 مصطبة داخل المسجد الأقصى، منها مصطبة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية لساحة الصخرة المشرفة، وهذه المصطبة تسمى مصطبة الكرك. لماذا تسمى هذه المصطبة مصطبة الكرك؟ لأنها تتجه مباشرة باتجاه مدينة الكرك في الأردن، وهذه المصطبة تؤشر فعليا، هي سميت مصطبة الكرك لأنها تشير فعليا إلى مكان واحد في العالم كله خارج فلسطين يمكن أن يرى منه المسجد الأقصى المبارك، وهو منطقة شمال مدينة الكرك اللي تكلمت عنها في
1: طيب إذن هذا هو موضوعنا الآن.
2: نعم.
1: لا أدري إذا الدكتور عندك سؤال ولا أستمر مع الدكتور.
3: والله نستمر قضية يعني هذه المصطبة، يعني هل قضية يعني تسميتها أصالة بالمصطبة هل هو أمر لعله عرف تاريخيا بأنه هذا هو المكان الوحيد الذي، يعني هكذا فهمت من الدكتور عبد الله؟
2: طبعا مثل ما تفضل أستاذنا الفاضل الدكتور رأفت، المصطبة فعليا سميت بمصطبة الكرك لأنه نقل عنها في التاريخ أنه كان يمكن أن ترى منها جبال الكرك في داخل المسجد الأقصى المبارك. طبعا هذا الكلام اليوم هو فعليا حقيقة، يعني اليوم حقيقة اليوم والأمس، فلأجل ذلك سميت المصطبة باسم مصطبة الكرك باعتبار أنه جبال الكرك كانت ترى من هناك. الآن على الناحية الأخرى
3: المصطبة، عذراً دكتور حتى يعني نفهم تماما، فالمصطبة إذن موجودة في المسجد الأقصى وليست موجودة في الكرك.
1: نعم
3: مصطبة
2: الكرك؟ لا لا، مصطبة الكرك هي داخل المسجد الأقصى.
3: جميل.
2: أي طيب. داخل المسجد الأقصى في الزاوية الجنوبية الشرقية من ساحة الصخرة.
1: طيب دكتور عبد الله، الآن نريد أن نمشي معك رحلتك إلى المنطقة التي تقول بأنه هي المنطقة الوحيدة التي يمكن، والتي أنا أيضا ذهبت إليها، التي يمكن أن يرى منها بيت المقدس، وهي منطقة في قرى الحمايدة في جنوب الكرك بين مادبة والكرك.
2: تعني لعلك تعني شمال الكرك.
1: شمال الكرك جنوب مادبة، يعني منطقة إمرع وفقوع.
2: بالضبط، هي منطقة إمرع فقوع، هي أفضل
1: رغم
2: منطقة.
1: رغم أني دكتور يعني أنا تواصلت مع أهل المنطقة، ربما الكثير منهم أيضا لا يعرف أنه المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى من بيت المقدس هو هذه المنطقة وهي منطقتهم.
2: يا سيد الفاضل، كثير من أهل الكرك لا يعرفون أن الكرك نفسه جزء من الأرض المقدسة، وهذا الكلام لا يعني أن الأمر غير صحيح، ولكنه غير متعارف عليه. المبدأ هو فعليا، المبدأ هو لماذا لا يعرف الناس، لأنه يعني الحسابات الهندسية من هنا كانت بعيدة عن تلك المنطقة باعتبار عدم وجود اهتمام.
1: وهذا ما قالوه لي، عفوا دكتور، وهذا ما قالوه لي، قالوا نحن تقابلنا الخليل، فكيف تكون يعني مقابلنا القدس؟ فقلنا أيوة لهم أنك تتجه إلى زاوية معينة
2: بالضبط هي طبعا أمامك، تكون باتجاه مباشر تكون أمامك الخليل، مدينة الخليل، وهي تبعد 30 كيلومتر جنوب مدينة القدس. ولكن إذا أردت أن تنظر إلى المسجد الأقصى تقف على منطقة، أنا أفضل منطقة رأيتها هناك هي قرية إمرع في قرى الحمايدة، وهناك تقف تنظر إلى مدينة القدس اللي بتكون بزاوية 45 درجة باتجاه اليمين، يعني باتجاه الشمال الغربي وليس مباشرة باتجاه الغرب. يعني يجب
1: إذا نظرت باتجاه الغرب تكون أمامك الخليل وليس القدس.
2: بالضبط تكون أمامك الخليل، لكن تنحرف قليلا باتجاه اليسار تجد أمامك مدينة القدس، طبعا وهي متقابلة تماما مع المنطقة بسبب وجود الأخدود العظيم اللي هو غور الأردن والبحر الميت. الآن بهذه الزاوية أنت تكون على ارتفاع 900 متر تقريبا عن سطح البحر، والأعلى نقطة قلنا في قبة الصخر المشرفة في المسجد الأقصى المبارك هي القبة، والقبة الذهبية ارتفاعها عن سطح البحر 740 متر عن سطح البحر. الآن من تلك الزاوية فعليا هناك ممر بين جبلين، بين جبل الزيتون من الناحية اليمنى، من الناحية اليسرى عفوا، وجبل رأس العمود من الناحية اليمنى، وبينهما وادي. هذا الوادي منخفض جدا، يعني ارتفاعه عن سطح البحر لا يزيد عن 600 متر، ثم يبدأ بالانخفاض أكثر 600 متر 500 متر حتى يصل إلى 300 متر تحت سطح البحر اللي هو البحر الميت، ثم يبدأ بالارتفاع في جبال الأردن
1: يعني 391 متر و 60 سنتي تقريبا.
2: بالضبط، ثم تبدأ بالارتفاع أكثر حتى تصل إلى المنطقة التي تكون واقف فيها وهي 900 متر مربع، 900 متر على سطح البحر. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أنك ستكون واقفا في منطقة لا يوجد شيء يحجبك عن رؤية قبة الصخرة.
1: ولكن طبعا نحن هناك يحجبنا عندما ذهبنا، يعني لم نوفق تماما في الرؤية لعدة أسباب، التبخر
2: طبعا، الآن
1: كاميرات خاصة لم يكن معنا، دربيل عسكري أو منظار لم يكن معنا، وبالتالي يعني يبدو ليست كل أيام السنة مناسبة
2: طبعا هي مش ليست فقط كل أيام السنة، ليست حتى كل أوقات اليوم مناسبة. يعني إذا أفضل وقت لرؤية هذا المشهد، مشهد قبة الصخرة فعليا أفضل وقت لرؤيتها من ذلك المكان هو شروق الشمس. ليه؟ لأن الشمس تشرق من الشرق باتجاه القبة وتنعكس منها باتجاه الغرب، عفوا تنعكس منها مرة أخرى باتجاهك، فترى نور قبة الصخرة. الآن عندك عدة عوامل قد تمنعك أو قد تساعدك في الرؤية حسب هذه العوامل. أول
1: دكتور عبد الله،
3: إذا سمحتم الله يكرمكم، يعني هل هذه الرؤية قد تمكن بالعين المجردة في الوقت؟
2: لا، هلا بالعين المجردة أنا شخصيا لا أعتقد ذلك. لماذا؟ لأن المسافة فعليا من هذه الزاوية، من هذه المنطقة على رأس هذا الجبل حتى قبة الصخرة هي 66 كيلومتر، و 66 كيلومتر مسافة بعيدة جدا جدا لرؤية ضوء مثل ضوء قبة الصخرة. لكن يمكن أن يرى بالعين المجرد، يمكن أن يرى لمعة إحدى البنايات الصهيونية الموجودة في غربي القدس
1: في شارع الملك داود. يعني
2: في شارع الملك جورج الخامس. فتلك البناية أعرفها بالاسم. هذه البناية يمكن أن يرى منها ضوءها لأنها بناية زجاجية وتعكس كافة أشعة الشمس بتركيز محدد وبالتالي يمكن رؤيتها، لكن قبة الصخرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة من هناك في أوقاتنا الحالية بالذات. عندك عدة عوامل، العامل الأول المسافة، والمسافة كبيرة جدا 66 كيلومتر وبالتالي تحتاج إلى أداة للمساعدة في الرؤية. هناك أيضا عامل آخر وهو من أهم العوامل، نسبة التبخر في البحر الميت. يعني
4: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
5: يمو السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أفغانستان التي طردت الإمبراطوريات، هذه ليست جملة دعائية، إنما واقع عاشه شعب أفغانستان. طرد الاستعمار البريطاني، ثم الاتحاد السوفيتي، وأخيراً الولايات المتحدة وحلف الناتو. اليوم هذا البلد تمكن من سداد جميع ديونه، على الرغم من العقوبات والحصار وعدم الاعتراف من قبل دول العالم بهذه الحكومة. كيف عاش هذا الشعب تحت هذه الدول المستعمرة؟ كيف ربى أبنائه؟ وكيف يعيش اليوم في ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة؟ في هذه الحلقة من بودكاست عربي بوست معكم أنا أسامة أبو ظهير، وضيفي هو الدكتور حياة الله عتيد، هذا الرجل الأفغاني الذي عاش مراحل متعددة في أفغانستان، بدءا من اللجوء والعيش تحت الاستعمار، وعاد اليوم ليشارك أبناء بلده في بناء بلدهم. مشاهدة طيبة وممتعة. أهلا وسهلا دكتور حياة الله بودكاست عربي بوست.
2: أهلا بكم،
1: نورتنا وأنسنا.
2: شكرا لك ولفريق مبدع أخي أسامة.
1: شكرا لك. نبدأ من الاسم. حديثنا اليوم عن أفغانستان بشكل عام، وهذا البلد البعيد جغرافيا عن منطقتنا العربية، لكنه يحمل نفس الدين ونفس الثقافة والتي سنتعرف عليها خلال هذه الحلقة. أنا لفت في انتباهي في البداية الاسم حياة الله، وإذا طلعنا على الأسماء بشكل عام في أفغانستان سنجد فضل الله، ذبيح الله،
2: وأسد الله
1: والكثير من الأسماء المرتبطة باسم الجلالة، لفظ الجلالة. فشو قصة الأسماء في أفغانستان المركبة بهذه الطريقة؟
2: ذكرتني بموقف مع أحد أساتذتنا في مرحلة الماجستير. كان عندنا عدد من طلاب الأفغان في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد، وعندما كان يأخذ حضور وغياب وكان يذكر الأسماء أمين الله، هداية الله، مجيب الله، حياة الله، فضل الله، وكان يقول في هذا الفصل نذكر الله كثيرا.
1: يا سلام. صحيح.
2: صحيح، هذه الأسماء المركبة أخي الحبيب نحن الأفغان يفضلونها كثيرا، لأن الشعب مسلم بالفطرة وهم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى كثيرا. وأما اسمي أنا فكان هارون.
1: يعني اسمك ليس حياة الله؟
2: في البداية لم يكن حياة الله، فالوالد تخبرني أنني ولدت قبل الشهر التاسع خدوجا، فكل الناس الذين زاروني قالوا هذا الطفل سيموت، إلى درجة غسلوني وكفنوني. طبعا ولدت في المنزل، في حينه لم تكن رعاية صحية كما نحن في اليوم. فكانوا ينقلونني إلى المقبرة لدفن الجنازة، فتحركت يبدو أنني كذا فأبعدوا عني الكفن. فالوالد كان عالم من علماء شبه القارة الهندية وعلى مستوى أفغانستان، فقال إن كتب حياة لهذا الطفل سيكون اسمه حياة من الله، يعني حياة هذه موهوبة له من عند رب العالمين.
1: جميل.
2: وسيكون حياته وقف لله سبحانه وتعالى، فأصبح اسمي من هارون إلى حياة الله. طبعا من مستترة هنا يعني.
1: نعم.
2: لا تذكر.
1: نعم. هذه قصة الاسم وعتيد أو اسم العائلة عتيد.
2: نحن عندنا الاسم الثاني نحن نسمي باسم تخلص، كل إنسان يستطيع أن يأخذ له تخلص.
1: كيف تخلص؟
2: من عنده يعني.
1: يخص نفسه باسم معين.
2: بالضبط. نعم. أنا كنت أكتب مع نفسي تبسم، حياة الله تبسم، أنا أحب الابتسامة كثيرا. فمرة من المرات أنا كنت طالب في المرحلة الثانوية، فكنت رائد النشاط في المدرسة، فكنت أدعو شباب الزملاء إلى الطابور الصباحي. أحد الشباب تأخر فضربته ضربا مبرحا بالعصا، وكان يكبرني في العمر، فجلست مع نفسي قلت أنت لست تبسما، هذا ليس عمل تبسم. فكان عندنا جريدة جدارية، فأنا كتبت فقط، أنا كنت مدير التحرير في حينها، فكتبت معها مدير تحرير أو رئيس تحرير حياة الله. فمدير المدرسة استدعى لي، قال لي لماذا لم تكتب هنا تبسم؟ فقلت له أنا فعلت هذا الفعل. فقال والله فعلا هذا فعل ليس فعل تبسم. فقال لي ما رأيك أهديك كلمة قرآنية وهي موافقة جدا مع شخصك وكلمة جميلة، ما هي كلمة؟ فقال لي عتيد. ما معنى عتيد؟ فقال لي حاضر جاهز مهيأ، أنت أيضا حاضر جاهز لكل عمل خير.
1: جميل.
2: فقال لي تعال نذهب المكتبة، فرأينا معنى الكلمة في القواميس، وبعد ذلك أنا وافقته وخرج من خرجنا من المكتبة سويا، وكتب بخط يده حياة الله عتيد، فأصبحت عتيدا. ومثل هذه الأسماء نحن في أفغانستان بعد ذلك تدرج الهوية الوطنية وفي جواز سفر
1: وتسجل رسميا.
2: بالضبط نعم، تصبح اسم رسمي، ولكن كل واحد يختاره. أنا أخي الكبير هداية الله نعماني، ثم أخي ثاني سلطان محمد زنداني، وأنا حياة الله عتيد. فليس بالضرورة أن تكون كل الإخوة تحمل نفس العائلة. طبعا عائلة معروفة، هي عائلة كبيرة يعني واضحة، ولكن لا تكتب مثل بقية الشعوب العربية.
1: طيب دكتور، يعني هذا الحال ما بفكك العائلات؟ بمعنى يعني لما تكون الأسرة والعائلة واحدة باسم واحد يعني تكون لها مكانة نوعا ما في المجتمع.
2: نعم.
1: لكن كل شخص يسمي نفسه حتى الإخوة باسم مختلف، يعني تبدو غير مألوفة فعليا.
2: هذا الكلام صحيح. طبعا العائلة الكبيرة هي معروفة. يعني أنا مثلا
1: تبقى اسم العائلة في الهوية العائلة الكبيرة،
2: لا تذكر في الاسم، اسم محدد صغير العائلي لا يذكر، اسم الأصلي وأيضا اسم تخلص. لكن بالعكس هذا يعطي اهتمام كل شخص أو انتماءه بالأحرى. فعلى سبيل المثال أنا أخي الكبير هو عالم دين في المذهب الحنفي، وهو هداية الله نعماني، وهكذا. وأخي الذي بعده هو يعمل في وزارة التربية والتعليم هناك عندنا، فهو متأثر من شخصية شيخ عبد المجيد الزنداني، وأيضا يقول السجن الدنيا للمؤمن سجن ونحن سجناء في الدنيا، فهو أختار كلمة زنداني وهكذا. فيعطي أيضا أو يشرح انتماء هذا الإنسان. الاسم التخلص هذا يساعد كثيرا بالنسبة لمعرفة، ولكن إذا يصبح اسم العائلي فلا يعرف إلا هذه الأسماء التقليدية التي يعني بقية. طبعا هذه الأسماء إما يكون من اختيار الشخص نفسه، أو واحد مثلا لقبه بلقب معين وبقي معه. بس هذه نقطة مهمة، أن هذه الأسماء تصبح اسم رسمي يعني في
1: الهوية،
2: في الهوية وفي جواز سفر وفي كل هذه الأوراق.
1: طيب بداياتك كانت يعني زي ما حدثنا وتفضلت، هي من اللحظة الأولى في الحياة كانت صعبة، وحتى تغير اسمك في في في في البدايات، ثم لاحقا أنت ولدت في السبعينات وعشت الثمانينات، وهي كانت فترة صعبة جدا في أفغانستان. لو نتحدث عن تلك الفترة بالتحديد، كيف نشأت في بداية حياتك في أفغانستان؟
2: كما تفضلت هذه الفترة هي كانت فترة الحروب.
1: نعم.
2: وفترة المشاكل حقيقة، ما نشاهد الأوضاع اليوم في غزة، نحن عشنا مثل هذه الحروب وكبرنا في مثل هذه الحروب، لذلك نشعر بهم كثيرا. نحن أفغان نشعر بهم أكثر من غيرهم. نحن قصف بيتنا، أنا كنت طفل صغير، فتقريبا كان عمري سنتين، الوالد انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. نحن كنا فقراء. هو لم يستشهد في القصف، وإنما مات بعد القصف.
1: يعني أصيب؟
2: طبعا هو أصيب، وأخي الأصغر أيضا هو أصيب. إلى الآن مسكين، هو يعني
1: متأثر
2: نعم، لا يستطيع أن يتكلم للأسف، فهو تأثر أكثر شيء.

0: هي التي كانت تشرف على شؤوننا، وكنا مرتبطين جدا بالتعليم.
1: نعم.
0: الوالدة كانت جدا تحفزنا وجدا تشجعنا بالنسبة للتعليم. طبعا في فصل الشتاء هناك إجازة مدرسية زي ما يكون في بعض البلدان إجازة صيفية. طبعا في فصل الربيع وفي فصل الصيف كنا نذهب إلى المدرسة. طبعا درسنا بصعوبة جدا، يعني كنا أتذكر نذهب إلى المدارس لم تكن هناك مبنى معين للمدرسة، وإنما كنا ندرس تحت الأشجار، كنا نختفي من الطائرات الروسية. ودرسنا حقيقة البيئة التعليمية كانت جدا جدا جدا صعبة، وكنا نغير عنوان المدرسة. يعني مثلا اليوم هنا مدير المدرسة كان يعلن لنا يا شباب غدا ندرس في على نهر فلاني تحت أشجار فلانية مثلا، أو في قرية فلانية. كانت مدرسة جوالة نقالة، وحقيقة كانت يعني بيئة أفغانية صعبة جدا، من ناحية الفقر ومن ناحية أخرى الحصار، من ناحية أخرى أيضا الحروب والغارات الروسية، وأيضا حتى الحملات الميدانية التنفيذية من قبل القوات الروسية. أتذكر أكثر من مرة جاءوا فتشوا بيوتنا. طبعا عندما كانوا يدخلون البيوت نحن كنا صغار، شباب منا هم كانوا يذهبون إلى الجبال، ودائما هم كانوا غير موجودين في المنازل في فترة وجودهم في القرية أو في المنطقة، وبعد ذلك كانوا يخربون ما شاءوا، وكانوا أيضا يدمرون، وكانوا أيضا أحيانا يسجنون بعض كبار في العمر مثلا، وخاصة إذا لاحظوا مثلا الشباب ما كانوا يسمحون لهم كانوا يأخذوهم معهم يعني للسجون. فحقيقة كانت الأجواء جدا يعني سيئة نفسيا واقتصاديا واجتماعيا.
1: نعم.
0: ولم تكن حقيقة حتى مهيئ، نحن كطلاب كنا نريد ندرس ونتعلم، لم نكن نستطيع أن نستمر في الدراسة. طبعا بالنسبة لوجود قوات الروسية التنفيذية في المناطق في الولاية وفي القرى، لم نكن نستطيع أن نخرج إلى المدارس، لأن أساتذتنا هم كانوا يهربون إلى الجبال وكانوا يخرجون من المنطقة، فنحن صغار كنا يعني نبقى في المنطقة. فكانت حقيقة أجواء جدا سيئة، إلى أن انتقلنا إلى باكستان.
1: نعم. فوجدنا فترة هناك اللجوء كانت
0: اللجوء. نعم. نعم. طبعا نحن لم نخرج مع العائلة، مع الوالدة وإخوتي وأخواتي، وإنما أخوالي هاجروا، جدي وجدتي، وبعد ذلك طالبونا أنا وأخي أكبر مني على أساس نحن نكمل دراسة في باكستان، هناك بيئة تعليمية أنسب من أفغانستان. طبعا بصعوبة جدا ذهبنا إليهم، تقريبا في 16 يوم ذهبنا بالتهريب، لم نكن نستطيع أن نذهب كأي مسافر يحصل على التأشيرة وعنده جواز سفر ويخرج، لا أبدا. بصعوبة جدا، فترة كنا نذهب مثلا مشي بالأقدام، وأحيانا في بعض المناطق كنا نمر بها في الليل مثلا، لأن كان في النهار توجد قوات الاتحاد السوفيتي أو قوات الأفغانية الميليشيات، فكنا نذهب مثلا في الليل في الجبال في طرق وعرة جدا. فبصعوبة جدا في أول مرة وصلنا إلى باكستان. ثم أحيانا كان عندنا إجازة صيفية، أحيانا عندما كنا نفكر في القدوم إلى بلدنا، نحن كنا صغار فكنا نأتي أحيانا يعني بالسهولة، ولكن مع ذلك كنا نسأل يعني أين أنتم وماذا تفعلون. طبعا الأفغان خرجوا بعضهم إلى باكستان وبعضهم إلى إيران، حتى بعضهم استطاعوا أن يصلوا إلى أوروبا وأمريكا وكندا، والبعض أيضا منهم استطاعوا أن يخرجوا مثلا إلى دول الخليج، دول العربية مثلا، كل واحد حسب علاقاته وحسب فرصه المتاحة وإمكانياته. فمعظمهم خرجوا، والذين ما كان عندهم إمكانيات للخروج فهم بقوا. فنحن أسرتنا الأصلية الوالدة والأخ الكبير والإخوة والأخوات هم كانوا في الداخل، نحن كنا في الخارج، فأحيانا كنا نزورهم.
1: جميل. طيب لو دخلنا أكثر في تركيبة المجتمع الأفغاني، هناك تنوع عرقي نوعا ما موجود في المجتمع الأفغاني، هناك البشتون والطاجيك وغيرهم من
0: أوزبك والأوزبك.
1: نعم
0: صحيح.
1: كيف هل تغلب عليهم القبلية في داخل أفغانستان، أم هناك شيء آخر يجمعهم ويوحدهم؟
0: أخي الحبيب أستاذ أسامة، بالنسبة لهذه القبائل الصراحة كانوا شعبا واحداً،

0: كانوا يمثلون الأفغان.
1: نعم.
0: طبعا بعد الإسلام وبعد الإنسان يعني ما كان حقيقة عندنا هذه الاختلافات أن هذا أوزبكي وهذا طاجكي وهذا بشتوني وهذا هزارة. وحتى عند وجود الاختلافات الداخلية، حتى وجود اختلاف في العقيدة مثلا أو في المذهب، مع ذلك كان التعايش موجود. يعني على سبيل المثال الشيعة وسنة مثلا كانوا يتعايشون، كانوا يزورون بعضهم البعض، طبعا كانوا يحترمون خصوصيات العقيدية والمذهبية لبعضهم البعض، ولكن كان في تجارة، في علاقات، في التعايش بشكل عام.
1: نعم.
0: لكن بعد التدخلات الأجنبية تضخمت هذه الأمور القبلية كثيرا جدا، حتى إلى درجة فترة من الفترات أصبح قتال بين هذه الفئات. نعم.
1: هل كان مقصود؟ بمعنى هل تم يعني إثارة النعرات بينها من قبل أم إنه طبيعة الأوضاع فرضت عليهم هذا الوضع؟
0: هناك كانت ريموت كنترولات في الخارج، وكانت هناك حملات تمويلية منظمة ومرتبة طبعا بالتمويل أجنبي واضح جدا، وكانوا يحفزونهم على أساس يتقاتلون فيما بينهم، طبعا بأسماء منظمات مختلفة وبنعرات مختلفة، وأن هذه على سبيل المثال هي أقلية معينة أو لهم مثلا كانت قوة لهم، والآن في هذا النظام المعين لماذا لم يعثروا على حقوقهم، بشعارات مختلفة. للأسف الشديد هذه الفجوة أصبحت كبيرة للأسف، حتى في جهاد ضد الاتحاد السوفيت كان هناك جهاد مبارك ضد الاتحاد السوفيت، طبعا بالتمويل أجنبي، كان هناك أحزاب جهادية بدل ما يكون صفا واحدا للقتال للجهاد في سبيل الله أصبح هناك 7 صفوف من المجاهدين، وكان هناك سبب من الأسباب وجود الفجوة، وكانوا ينظرون حقيقة في المجهر إلى هذه الفجوة العرقية القبلية ممكن أحيانا الفكرية، فوزعوا المجاهدين إلى 7 تقسيمات أو المعارضة، وكل قسم أو كل حزب كانوا يحصلون أو يعثرون على تمويلات معينة، على إمكانيات معينة، وحتى إلى درجة للأسف تداخلوا هذه الجبهات فيما بينهم البين، وحتى كان بينهم قتال للأسف الشديد. فالشاهد من الكلام كل السبب بالنسبة لهذا الموضوع هي التدخلات الأجنبية. أنا دائما أقول نحن أفغان عندنا 3 مشاكل كبيرة رئيسية. المشكلة الأولى الجهل، 47 سنة الآن الحرب قد وضعت أوزارها، والمشكلة الثانية الفقر، والفقر على نوعين، فقر العقل والفكر والمنطق والمواهب، وفقر البطن. فقر البطن قد يزول لكن هذا أخطر من أخطر أنواع الفقر. 3 الاختلافات الداخلية كما تفضلت.
1: نعم.
0: وهذه الأمور التي للأسف الشديد لم يكن هذا من أخلاقنا كأفغان إطلاقا، نحن شعب واحد وشعب مسالم، وما في هذه الأشكاليات. متى وجدت هذه المشاكل؟ عندما تدخل الأجنبي للأسف الشديد لأجل تمزيقنا طبعا بخطة واضحة وحتى مبادرات نستطيع أن نقول، وبرامج محددة ومشاريع محددة، وإخراج البعض خارج الأفغانستان كطلاب لأجل المنح الدراسية.
1: نعم.
0: على حساب الناس الآخرين.
1: كان انتقائية في بعض الشخصيات.
0: من من من من من من فئة محددة معينة إخراجهم ودراستهم مثلاً بكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ثم تقديمهم إلى إلى إلى إلى شعب حتى يخدموا. طبعاً على حساب قبائل أخرى.
1: نعم.
0: أو أناس آخرين. فللأسف الشديد هذه كانت هي السبب الرئيسي، التدخلات الأجنبية للأسف الشديد.
1: طيب الآن لو ندخل أكثر بثقافة هذا البلد وكيف يربي الأفغان أبنائهم، أنت دكتور عشت خارج أفغانستان وزرت بلدان كثيرة واختلطت مع مجتمعات متعددة، هل شعرت هناك فجوة بين المجتمع الأفغاني كثقافة وتربية وبين المجتمعات العربية والإسلامية التي زرتها؟
0: نحن الأفغان عموما ارتباطنا بالقيم والمبادئ.
1: نعم.
0: فأول ما يولد طفل الأفغاني مثل بقية أطفال المسلمين، إمام المسجد يأتي هنا أذان وهنا إقامة، صحيح؟
1: نعم.
0: أنا مرة قلت حياتنا بين أذان والإقامة والصلاة.
1: نعم.
0: فعندما نموت نفس الشيخ يأتي يصلي بنا الجنازة، لأجل الجنازة ما في أذان والإقامة، صح؟
1: صحيح.
0: الإقامة والأذان كان في بداية الطفولة.
1: نعم.
0: هكذا أفغان عندما يولد، طبعا يولد بالفطرة المسلمة، ويحترم هذا الطفل ذاك الإمام، لأن هذا بالنسبة له قدوة.
1: يعني عندما يكبر أسوة. عندما يكبر يقولون له أن هذا الإمام هو الذي أذن في في في أذنك.
0: بالضبط. هذا الطفل. نعم. سيذهب له إلى المسجد.
1: أها.
0: يأخذ كتابه الصغير ويتعلم منه أبجديات الحياة.
1: جميل.
0: القاعدة النورانية أو القاعدة البغدادية بالنسبة للغة العربية، هذا أول كتاب. يذهب هذا الطفل إلى المسجد، وفي المسجد هذا الإمام يعلمه
1: اللغة العربية.
0: اللغة العربية والقواعد اللغة العربية. بالضبط. نعم. على فكرة نحن مدارس الدينية كلها باللغة العربية في المساجد، كلها بدون استثناء المدارس الدينية. فشاهدنا الكلام، هذا الطفل يكبر في بين هذه البيئة المحافظة، نقول بين البيت وبين المسجد، ثم يترعرع بهذا الحب، يترعرع بين المسجد وبين المنزل، فيذهب يصلي صلواته الخمس والبنات في المنازل. ثم بعد ذلك هذا الطفل يكبر، يدرس على سبيل المثال علوم عصرية أو علوم دينية، ولكن يبقى في مخيلته هذه الدروس التي أخذها من إمام المسجد، هو الذي يلقنه الشهادة، وهو الذي يعلمه الدين، يعلمه الصلاة، يعلمه الوضوء، يعلمه بقية أمور الفقه في الدين. هذا الطفل لاحقا ممكن يصبح مهندس، ممكن طبيب، ممكن رجل أعمال، ممكن سياسي. نعم. ولكن التربية الدينية هي الأصل.
1: نعم.
0: لذلك الثقافة الأفغانية هي عبارة حقيقة عن تربية دينية. لذلك الهوية الأفغانية هي الهوية الدينية. كل أفغاني بالنسبة له الدين خط أحمر، ممكن يتنازل عن كثير من الأمور، قد يكون عنده أمور شخصية، قد يكون عنده مثلا أمور اقتصادية أو مالية أو شيء من هذا القبيل، لكن بالنسبة للدين هذا خط أحمر، فما في تنازل. لذلك الأجانب استطاعوا، ما استطاعوا حقيقة أن يحتلوا البلد، وما استطاعوا أيضا أن يغيروا من عقلية الأفغانية، لأن العقلية الأفغانية هي هكذا كانت مكوناتها. طبعا هذه الطريقة ليست معاصرة، هذه عادتنا من الأجداد والآباء، ونحن الآن نربي أولادنا. حتى في المهجر في بعض الدول لا توجد هناك مثلا مساجد، لذلك بعض الأطفال تأثروا من الأجواء الأجنبية.
1: نعم.
0: لذلك بعض الآباء يبحثوا حتى أونلاين، يدرسوا مع هذا الشيخ ويتعلموا بعض الأمور الدين. فهذه هي الهوية الأفغانية ببساطة شديدة. طبعا هذا سؤال آخر، بأن هذا المفهوم عن الدين، المشايخ هؤلاء الذين علموهم أين درسوا وماذا أعطوا له، وهذا الطفل الذي يكبر كيف نما مثلا قدراته، مهاراته، ومواهبه، وماذا هو اجتهد، وماذا هو يعني أخذ. قد الطفل هذا ممكن يكبر يأخذ أكثر من شيخه، أحيانا هو يعطي لشيخه. طبعا يبقى أيضا هذا الأدب بين الطالب وبين المعلم. فالهوية الأفغانية هي عبارة عن هوية دينية، ولذلك هذه حقيقة نقطة قوة لدى الشعب الأفغاني، أنه لا يتنازلون عن مبادئهم وعن قيامهم إطلاقا.
1: لفت انتباهي من كلامك أن الشعب الأفغاني يتحدث اللغة العربية ويدرسها منذ صغره في المساجد ويتعلمها، هي ليست اللغة الأساسية في أفغانستان أكيد، يعني يتحدثون بلغة أخرى في الشارع، لكن يتم تربيتهم وتنشئتهم في اللغة العربية.
0: صحيح. نحن الطفل عندما يذهب خاصة في المدارس الدينية، أكرر، كل الكتب باللغة العربية. مثلا نحن ندرس أو درسنا صرف والنحو والبلاغة والمنطق والفقه والتفسير والحديث، طبعا كل الكتب باللغة العربية. يبقى هناك أيضا هناك مشكلة واحدة، أن مشايخنا حفظهم الله ورحمهم الله من ماتوا ما حصلوا بالنسبة لتطبيق للغة العربية. كان عند البعض مشكلة في النطق. ونحن عندنا قاعدة معروفة تقول النحو في الكلام كالملح، النحو في الكلام كالملح في الطعام. فكنا نمزح نحن بعض المشايخ، قلت لهم أنتم تأكلون الملح ولا تأكلون الطعام. عندما كان يزورنا بعض الإخوة العرب وما كانوا يستطيعون أن يتحدثوا معهم، فعندهم لأنهم ما حصل لهم الاحتكاك بالبيئة العربية، وكان عندهم إضمحلال نوعا ما بالنسبة للحوار أو نطق باللغة العربية، وإلا هم يفهمون جيدا وحتى يكتبون ويؤلفون باللغة العربية ويجمعون باللغة العربية وحتى يدونون ملاحظاتهم أيضا باللغة العربية، بعد ذلك ممكن يترجمون إلى لغات محلية، ويقدسون اللغة العربية جدا لأنها هي لغة الدين، ينظرون لها بهذه النظرة بأن اللغة العربية هي لغة الدين. نبينا كان عربيا وقرآننا باللغة العربية، وديننا أكبر المصادر هي باللغة العربية من الكتاب والسنة، فيجب أن نهتم نحن باللغة العربية. فلذلك كل الضروب من العلوم هي باللغة العربية. طبعا بالنسبة للمدارس الدينية، بالنسبة للمدارس العصرية هناك المنهج باللغة البشتو والفارسية وغيرها من اللغات الأفغانية.
1: كم لغة يتحدث الأفغان؟
0: نحن عندنا لغات كثير، أكثر من 20 لغة، لكن من اللغات المعروفة هي البشتو وداري
1: الأساسية في الدولة.
0: الأساسية نعم،
1: لغتين،
0: وهي نعم لغتين رسميتين في الدولة، لكن تبقى هناك أيضا طبعا لهجات كثيرة، ولكن اللغات تقريبا تصل إلى 20، ولكن الداري والبشتو هذه من اللغات الكبيرة.
1: كم عدد سكان أفغانستان اليوم؟
0: 40 مليون.
1: 40 مليون يتحدثون بأكثر من 20 لغة.
0: نعم
1: صحيح. طيب قبل الانتقال لمحور آخر، نبقى في إطار الثقافة والمجتمع في أفغانستان. كنت حدثني عن قصة التعدد.
0: نعم.
1: تعدد النساء في أفغانستان، ما قصة التعدد؟
0: التعدد موجود طبعا، كل ما قاعدة الأفغان لديهم ضابط واحد، ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى. فالتعدد موجود وهو مباح في شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد هناك اختلاف. طبعا بالنسبة للتطبيق أيضا يطبقون، يعني أحد المشايخ هو مرة كان يتحدث يقول أي امرأة ترفض التعدد أقول لها أنت لست أفضل من عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين.
1: بحث على التعدد
0: صلى الله عليه وسلم تزوج، وهو يقول وبعدها تزوج بتسع زوجات، وعائشة لم ترفض التعدد، فأنت لماذا ترفضين؟ وكأنهم هم يريدون حقيقة إلى أحياء السنة. وأيضا بالنسبة للموضوع الذرية، لذلك أسر أفغانية أسر كبيرة جدا، يعني عدد الأفراد ممكن 15 شخص، ممكن 20 شخص، ممكن أقل أسرة.
1: العائلة الواحدة،
0: عائلة واحدة. عائلة واحدة
1: ما شاء الله.
0: أنا أسرتي إلا نحن تقريبا 7 أشخاص، تعتبر هذه عائلة صغيرة جدا يعني. نعم عندي 5 أولاد أنا وزوجة، فهذه تعتبر عائلة صغيرة. فهناك طبعا عندنا أيضا نظام قبلي، العوائل تسكن مع البعض، الإخوة المتزوجين يعني يختاروا لهم بيت كبير يسكنون مع البعض. طبعا
1: بحضرة
0: الوالد موجودة هذه. نعم هذه العادة موجودة بحضرة الوالد والوالدة. وأحيانا بعض القبائل يسكنون مع أبناء العم حتى.
1: يا سلام.
0: نعم تكون عائلة جدا كبيرة. طبعا ما في أخذ الاعتبار بأن هناك الرجال منفصلين وسيدات منفصل وهذه الأمور، لكن هذه أيضا دلالة بالنسبة للجانب الاجتماعي، وأنهم يعني يحبون الاتحاد وأن يكونوا كقوة أسرية واحدة.
1: جميل. طيب هو هناك دكتور فرق.
0: نعم.
1: أو هناك فجوة إنجاز التعبير بين المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الأفغاني، وإنه عما نشعر هناك في حواجز بسبب قد يكون اللغة وبسبب البعد الجغرافي أيضا. ما هو انطباع الشعوب أو الشخصيات بالتحديد التي زارت أفغانستان واختلطت من المجتمع الأفغاني؟ كيف كان انطباعهم عن هذا المجتمع وكيف نظروا له؟
0: والله الإجابة بالتفصيل أخي الحبيب أستاذ أسامة، من يريد فعليهم أن يتابعوا لبرنامج في يوتيوب باسم أفغانستان ترحب بكم. كل الذين زاروا أفغانستان أنا أحاورهم كما تحاورون الآن في بودكاست.
1: نعم.
0: أسألهم لماذا هم سافروا إلى أفغانستان وماذا شاهدوا هناك، ومتأثرون جدا من زياراتهم، كيف تأثروا وكيف ينقل هذا الشيء، لأن نحن أفغان عندنا أيضا الآن عمل أن نشتغل على إعادة حقيقة صورة ذهنية للبلد. صورة ذهنية للبلد كما تعلم، والمشاهد الكريم كما يعلم للأسف الشديد، كلهم يأخذون من الإعلام الأجنبي. لذلك مهم جدا أن أفغانستان قطعة حقيقة من الأمة، وهي تعتبر قلب آسيا. فماذا لو لم يكن هناك علم على هذا الملف؟ ماذا لو لم يكن هناك مثل هذه المشاهدات؟ الكل حقيقة عندما أنا حاورتهم وأحاورهم وألتقي بهم وأزورهم سواء هناك أو هنا، صدقا يعني يرجعون بنظرة مختلفة. صدقا هم قالوا لي أن نحن شعرنا كأن أفغانستان بلدنا الأول وليس بلدنا الثاني، من حيث الحفاوة ومن حيث الضيافة ومن حيث كرم ومن حيث حب الشعب للإخوة العرب. حقيقة كثيرين جدا، يعني أنا عندما ألتقي ببعض الناس هم يحبون العرب، يحبون العربية. وكما أسلفت لأجل النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا وقرآنهم عربي، فهم يحبونهم لأجل هذه الوحدة، الأخوة الدينية الموجودة وهذا الترابط.
1: نعم.
0: لكن للأسف الشديد أفغانستان اليوم أصبح
1: أفغانستان
0: للأسف الشديد الأمة نسوها وتركوها لوحدها للأسف الشديد. وأنا حقيقة أحييكم على هذا البرنامج، فقد يكون هذا إن شاء الله سبب بالنسبة للالتفات إلى أفغانستان. فهم يحترمون العرب. طبعا العادات الأفغانية والعربية هي ليست بعيدة، يعني هي تقريبا عادات نفس العادات. فالشعب الأفغاني يحب جدا الشعوب العربية ويحترمونهم. وأنا عندما أنزل في مطار كابول أرى كل الناس الخواجات هؤلاء ولا أرى العرب، فأتذكر بيت في قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي: حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسي. كل الجنسيات موجودة إلى العرب. لماذا يعني يا عرب؟ هم لا يخافون، وإنما هذا عبارة عن الوهم للأسف الشديد. فأتمنى أن يزال هذا الوهم، وأتمنى أن كل واحد يذهب ويسافر ويزور. طبعا الذهاب إلى أفغانستان بسيط جدا، يعني حتى ممكن بالنسبة لموضوع السياحة ممكن الناس يعني تذهب تشتري تذكرة وتحصل على التأشيرة ببساطة شديدة، وكل واحد يذهب ويشاهد وبعد ذلك يعني أن يرجع. لكن للأسف الشديد حتى بالنسبة للذهاب إلى أفغانستان، لأن 47 سنة كانت حروب للأسف الشديد، فالناس تخاف. أكرر، ليس هذا خوف وإنما هو وهم. فبمجرد ذهاب الإخوة إلى هناك سوف يتضح لهم كثير من الأمور. فلذلك أنا أحفزهم بالزيارة حتى هم يحكموا بأنفسهم.
1: طيب نحكي بس عن طبيعة التربية والتنشئة لدى الشعب الأفغاني. هل هناك قضايا الأمة تزرع في نفوس الشعب الأفغاني؟ قضايا الأمة الإسلامية بشكل عام مثل فلسطين والقضية المسجد الأقصى، كيف ينظر لها الأفغان هذه المسألة؟
0: طبعا بالنسبة لموضوع فلسطين هي عقيدة وليس جغرافيا، فكل مسلم وكل مؤمن حقيقة يجب أن يتربى على هذا المبدأ، وهذا هو الأصل. نحن كأفغان، أفغان جدا يعشقون فلسطين ويحبون فلسطين، ولديهم يعني جهود متواضعة. أنا كنت أسمع قبل كم يوم نشيد باللغة بشتو، في منشد يخاطب فلسطين فيقول: يا فلسطين أنا آسف، نحن بعيدين عنك، يا ليت كنا جيران لك لما تركناك إلى أعدائك وأعداء الله. فهذه القضية حية موجودة سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الشعب.
1: نعم.
0: مؤخرا عملوا على شكل بيت الصخرة،
1: قبة الصخرة.
0: مسجد كبير جدا في تلة، من
1: مجسم.
0: أشهر مجسم بالتمويل من إحدى الجمعيات الخيرية التركية. عملوا مسجد، في هذا المسجد الناس تصلي 5 صلوات والناس تذهب تزور هذه تلة. حتى أنا قبل فترة كنت في أفغانستان، أولادي طلبوا مني طلب وحيد، قالوا يا بابا خذنا إلى بيت مسجد الصخرة، قبة الصخرة. فالناس تأتي هناك، وهذا أيضا يؤثر حقيقة بالنسبة لإحياء القضية. وأيضا هناك بعض المجسمات الأخرى أيضا نعملها حتى في منتصف بعض الشوارع، طبعا يجمع تبرعات هناك للإخوة في في في غزة وفلسطين عموما ويدعون لهم. أنا استغربت كثير، زرت والدتي كانت مريضة قبل فترة في المستشفى، فمن المطار إلى المستشفى، فأنا أدخل المستشفى فلحقوا بعض الشباب وكنت مسرعا وصلت في الصباح الباكر، كانوا نحن نريدك في موضوع مهم. قلت يا جماعة الخير، كان عددهم كبير يعني ممكن 5-6، وقلت لهم بس اسمحوا لي أسلم على الوالدة وأجلس معكم. قالوا أرجوك لا تنسانا لأن موضوع في غاية الأهمية. فخرجت لهم فقالوا يا عتيد أنت عندك علاقة بالعرب وبالمؤسسة العربية، نريد منك خدمة واحدة. تفضلوا ما تريدون؟ قال نحن نريد أن نذهب إلى غزة للقتال هناك. يا جماعة الخير والله ما أعرف أحد، ما لا يمكن، الإخوة العرب ما يستطيعوا. فقلت لهم هذا حلم، لا تستطيع أن تدخلوا. فصدقا قلت لهم أنتم بدل ما تفكروا بهذا، هذا إحساس مبارك، إحساس جميل، ولكن أنتم أدرسوا، اشتغلوا على أنفسكم، ماذا تدرس، أين تدرس، وماذا تكمل، أكملوا دراساتكم. هذا صدقا الحوار القصير انتهى بالبكاء عندما شعرت لهم عجزي. قلت لهم لا أستطيع أن أخدمكم، أنا آسف، أنا ما عندي طرق حتى أدخلكم. فالحوار انتهى بالبكاء. فعندهم حب وعاطفة، وليس هذا من الفراغ.
1: هذا قديم أم جديد دكتور؟
0: أنا قلت هذا من القديم، لأنهم يعلموا الأولاد أن فلسطين هي قبلة الأولى للمسلمين. نعم. وكنا نحن نصلي هناك، حتى الحجيج عندما يأتوا إلى السعودية مكة والمدينة، مسجد القبلتين في المدينة المنورة، فعندما يرشدون المرشدون الحجاج يقولون نحن كنا نصلي نحو القدس، فعندما أمرنا الله سبحانه وتعالى أصبحنا نصلي إلى الحرم المكي بمكة المكرمة. فشاهد هذه قضية حاضرة وهي موجودة، وكل المساجد بدون استثناء يدعون للقضية، والخطباء القضية هذه موجودة وحاضرة في خطبهم يعني يوم الجمعة وفي المناسبات، حتى مناسبات الأخرى أيضا في بالنسبة بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر، أي مناسبة فيرفعون أيديهم يدعون إلى غزة.
1: جميل.
0: حتى لو تكون مناسبة أخرى أيضا، فشاهد من الكلام القضية هذه حاضرة وموجودة على مستوى الحكومة المسؤولين وأيضا على مستوى الشعب.
1: تماما. طيب أنا حنتقل للحقبة الثانية، يعني كان هذا الحديث عن ثقافة المجتمع وتربيته وتنشئته، الحديث عن الفترة ما بعد هزيمة الاتحاد السوفيتي إلى أن عاد الاحتلال من جديد، لكن بهوية ودولة أخرى وهو الاحتلال الأمريكي حتى عام 2001. كيف عاشت أفغانستان تلك الحقبة من تحرر من الاتحاد السوفيتي، احتلال الاتحاد السوفيتي، حتى الحرب التي تلت ذلك؟
0: اسمح لي أخي أسامة، أن أفغانستان تم احتلاله من قبل 3 إمبراطوريات خطيرة. الإنجليز أجدادنا قاموا بطردهم 3 مرات، قديما ومرة أخيرا مع ناتو وأمريكان. إذن الإنجليز احتلوا البلد 4 مرات، طردوا وشردوا بفضل الله ولطفه من البلاد. ثم الاتحاد السوفيت كما تفضلت.
1: نعم.
0: وأنت تعرف والمشاهد الكريم يعرف كيف الله سبحانه وتعالى مزقه تمزيقا بعدما أخرج من أفغانستان. ثم بعد ذلك أمريكا ومن معهم. فأجدادنا قاموا بطرد الإنجليز، وآباؤنا قاموا بطرد الاتحاد السوفيتي، وشبابنا وإخوتنا قاموا بطرد أمريكا ومن معهم من ناتو. وأما هذه الفترة التي تفضلت بها بعد خروج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، طبعا هم دخلوا عام 1979 إلى عام 1989،
1: نعم،
0: 10 سنين كانوا موجودين. أخبرتكم سلفا أن كان هناك مجاهدون هم قاموا مشكورين يعني ضدهم وجاهدوا في سبيل الله، وكان هناك دول كثيرة جدا متعاونة ومموّلة لهذا الجهاد. دعم. وكان يقال في بعض البلدان أن نافذة الجنة فتحت في أفغانستان، المؤظفون كانوا يذهبون، إجازاتهم كانت مفتوحة، تذاكرهم كانت مفتوحة، لأن في المقابل كان الاتحاد السوفيتي الجهة المولة كانت أمريكا ومن معها، فكان التمويل سخي جدا. والمجاهدون جاءوا، وحتى الإخوة العرب أيضا جاءوا إلى أفغانستان وكانوا يجاهدون، فالله سبحانه وتعالى أكرم الأفغان بهذا الفتح، وأفغانستان تم فتحه وطرد الاتحاد السوفيتي ومن معه. بعد ذلك استولى المجاهدون على البلد. هذه الفترة للأسف الشديد هم أخبرتكم أنهم كانوا يعطون التمويل الأجنبي لبعض الجماعات على حساب جماعة أخرى.
1: هذا بعد انتهاء الاحتلال.
0: أثناء الاحتلال.
1: أثناء الاحتلال.
0: أثناء الجهاد.
1: نعم.
0: كان هناك مثلا جهات أجنبية ممولة.
1: نعم.
0: كانت تعطي التمويل لهذه الجهات الأفغانية بشكل متفاوت.
1: نعم.
0: على حساب يعني جماعة أخرى أو حزب آخر. فهنا أصبحوا تقاتلوا فيما بينهم للأسف الشديد، وأصبح مشكلة كبيرة حقيقة. وحركة طالبان هم كانوا من المنتمين إلى هذه الجماعات الجهادية، إلى هذه الجماعات الجهادية. لم تكن قد أنشئت حركة طالبان التي هي اليوم تمثل الإمارة الإسلامية في أفغانستان، وإنما هم كانوا مجاهدين في هذه الأحزاب وهذه الجماعات. بعد ذلك هم انشقوا من هذه الجماعات وأسسوا لهم جماعة أخرى باسم حركة طالبان التي كان يرأسها الملا محمد عمر رحمه الله. بعد ذلك هم انطلقوا. طبعا لماذا هم انطلقوا؟ انطلقوا هم وقاموا لأنهم لاحظوا الفساد الموجود في البلد، وشافوا أيضا المقاتلة للأسف والتقاتل، وأيضا الأمور الكثيرة من الفساد وغيرها. فهذه الفترة للأسف هذه من الفترة تعتبر نقطة ضعف يعني للأفغان للأسف الشديد، إلى أن الله سبحانه وتعالى مكن طالبان وهم جاءوا للحكم المرة الأولانية، وكانوا في الحكم وعندئذ لم يستمروا كثيرا. بالتالي أنتم تعرفون 11 سبتمبر و
1: نعم، وهي مرحلة أخرى أمريكا دخلت فيها أفغانستان فعليا. نعم. بعد الاحتلال الأمريكي.
0: بالضبط. نعم. في هذه المرحلة كانت أيضا الشعب يعاني حقيقة، يعاني يعني من القدم، الشعب مسكين متواضع، لا يهمهم من يحكمهم، بس يهمهم شيء واحد، أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون هي الضابط للتعامل مع هذا الشعب، ولا يهمهم يعني أحمد محمود أو مسميات وهذه الأمور. لذلك شعب مسلم بالفطرة ولا يقبل إلا الإسلام، وكانت للأسف الشديد الضحية هم الشعب بكل هذه الأنظمة، لأن للأسف الشديد الشعب هو الذي كان يقتل وهو الذي كان يهجر وهو الذي كان للأسف الشديد كان ضحية. لا أعرف بيتا أخي أفغانيا إلا وفيه مصيبة، إما شهيد إما مصاب وإما قصف وإما دمر بيت وإما وإما، فلا يخلو بيت أفغاني للأسف الشديد إلا بعد المدن الرئيسية مثل كابول وهيرات وجلال أباد ومزار الشريف، هي كانت آمنة نسبيا، لكن باقي كل جغرافيا أفغانستان للأسف هم تأثرت كثيرا، وإلى الآن للأسف الشديد الشعب يعني يسدد فواتير هذه الحروب للأسف الشديد.
1: نعم. 2001 كان هناك الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، كيف كان هذا الاحتلال مختلف عن سابقه من الاحتلالات السابقة، خاصة الاتحاد السوفيتي؟ نتحدث عن فترة قصيرة نوعا ما، هل هناك وشعرتم اختلاف بين الاحتلالين؟
0: والله الاحتلال شر كله، لكن احتلال الاتحاد السوفيتي في خلال 10 سنين هم صدقا عملوا بعض المشاريع في البنية التحتية لأفغانستان، مثلا جامعة بوليتخنيك هي جامعة عريقة هم أسسوه، وأيضا عملوا بعد الأعمار الأخرى أيضا. لكن احتلال الأمريكي للأسف دمر وخرب ولم يعمل يعني شيئا لصالح أفغانستان أو الذي يبقى لاقتصاد أفغانستان أو مستقبل أفغانستان. طبعا كلا الاحتلالين كان شر، وكل الاحتلالين كان حقيقة تريد أن تقضي على الهوية الأفغانية وعلى الشخصية الأفغانية وأن يستخرج هذه النزعة الدينية عن الشعب وأن يقضي على قادتها بشكل وآخر وأن يطبقوا الهوية التي هم يريدونها.
1: كيف كانت ملامح هذه النقطة بالتحديد؟ كيف حاول أنه يغير ثقافة البلد؟ هل هناك كان شواهد فعليا على الأرض؟
0: على سبيل المثال الزي الأفغاني الذي أنا ألبسه هذا غير مرتبط بجماعة محددة أو جماعة معينة، وإنما هذا زينا تاريخي.
1: الآن هذا اللباس ماذا يمثل لكم أنتم كمجتمع أفغاني؟ ماذا تمثل لكم العمامة؟ هل لها رموز معينة كل جزء من هذا اللباس؟ ولماذا حاول أو كيف حاول الاحتلال الأمريكي أنه يفصلكم عن هذه الثقافة والتراث؟
0: تعرف أخي أسامة أن أفغانستان لها تاريخ 5000 تاريخ،
1: 5000 عام.
0: نعم. أحمد شاه أبدالي هو كان مؤسس لأفغانستان وهو كان يلبس هذه العمامة. طبعا هذه قد تكون طبعا العمامة يستخدمها المسلمون.
1: نعم.
0: حول العالم
1: في الدول.
0: بالضبط. نعم، أسوة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستخدم العمامة، بس عمامة مختلفة.
1: نعم، مختلفة الشكل لكن هي نفس المبدأ.
0: العمامة السودانية مختلفة،
1: العمانية مختلفة،
0: العمانية مختلفة. أخي أبو جواد كان يقول هل العمامة سودانية أطول ولا أفغانية أطول؟ مرة كان عندي أحد الضيوف من السودان وهكذا. لكن الأفغان بالنسبة لهذا الزي هم اختاروا، طبعا أجدادنا اختاروا يعني هذا اللبس. أنا صدقا لعلك أيضا تجربه، مريح جدا على فكرة. الضيوف الذين سافروا إلى أفغانستان أيضا قالوا هذا الكلام، قالوا طبعا هم جربوا الأفغان اللباس الأفغاني، المريح جدا جدا جدا جدا بالنسبة للحركة وبالنسبة أيضا مستور حقيقة. يعني طبعا هناك أيضا ثوب العربي أو الجلباب الطويل،
1: نعم،
0: ولكن يصعب فيه حركة.
1: صحيح.
0: فهذه بالنسبة للحركة أيضا يعني
1: قصيرة نوعا ما،
0: قصير نوعا ما،
1: ركبة وهناك
0: وأيضا أريحية وأيضا بحركة. مستور. فهذه تعتبر حقيقة من هويتنا ومن ثقافتنا.
1: نعم.
0: ونحن كأفغان نفتخر بها. طبعا نحن لا نلبسه في الخارج إلا في بعض المناسبات، أيام العيد أو بعض المناسبات الوطنية. فعلى سبيل المثال بدل هذا أحضروا لنا بلبسهم أو مثلا بزيهم. بشكل عام على سبيل المثال نحن في المناهج ونحن كنا صغار درسنا الجهاد، درسنا مثلا المجاهد على سبيل المثال، فهم عندما جاءوا غيروا لنا المناهج. يعني على سبيل المثال ألف، كنا نقول ألف الله، الله واحد، الله يودي. هم غيروا هذا، قالوا ألف أنار، أنار رمان، دا أنار سردي، هذا رومان أحمر، وهكذا. فكانوا الغزو الثقافي الفكري أخطر من الغزو السياسي العسكري، لأن الأجيال تربى بهذا. فعندما الطفل صغير يدرس في الأبجديات في التعليم الأساسي تبقى هنا في ذاكرته. فهذا أخطر من من من من الاحتلال السياسي والعسكري والنظامي. فهم حاولوا أن يلعبوا أو يضحكوا يعني بالأفغان الحرية على سبيل المثال. بعد الأمور التي يعني غير مقبولة في في في في داخل أفغانستان، يعني ذوق ما يقبله مثلا كاختلاط على سبيل المثال. وحاول أيضا بالنسبة للاختلاط أدخلوا فينا أيضا موضوع الجندر، وحتى الأنظمة السياسية في أفغانستان كانوا أيضا يعطون للإدارات يعني موضوع الجندر، وكانوا يقيمون بالتقييم الأوروبي. وهذا الكلام ما يمشي مع أفغانستان يكرر، إلا بعد المدن هنا كانت من قديم الزمان بقيت بهذا، لأن كان هناك أيضا اتحاد السوفييت وما قبلهم وما بعدهم، وبقوا بعد الناس الذين هم يحبوا مثل هذا التحضر بما نسمي أو بما يسمون يعني. لكن هناك 98% من جغرافيا أفغانستان ترفض هذا الشيء حقيقة. موضوع المرأة على سبيل المثال، نحن عندنا مرأة محتشمة، المرأة لديها شخصيتها، وهي مأخوذة شخصية المرأة من دين الحنيف، فهي محجبة وهي دور مصون، لا تختلط بالرجال ولها مكانتها الخاصة. يعني فأفغان جدا مهتمون بهذا، وإخراج المرأة إلى الإعلام، إخراج المرأة إلى الرقص، إلى الأفلام، إلى هذه الأمور، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ما العقل الأفغاني ما يقبل هذا الكلام.
1: هم حاولوا فعليا وسحبوا المجتمع لهذه المساحة،
0: حاولوا على بعض المدن طبعا بالنسبة لأذن هذه كانت مشاريع ممولة من عندهم، أعملوا بعض الشيء مثلا في الإعلام، بعض قنوات تلفزيونية، بعض الإذاعات الممولة، وبعض الجوائز للمرأة التي تريد أن تبرز مثلا من شخصيتها ومن صوتها وشيء من هذا القبيل، ولكنهم ما نجحوا للأسف الشديد.
1: طب إيش اللباس اللي كان يفترض إنه ينزعوكم، يعني إيش البديل كان لزيكم؟
0: طبعا هم كانوا ما كانوا أجبرونا بأن لا نستخدم هذا اللباس، ولكن كان في مضايقات. على سبيل المثال عندما أنا ألبس هذا اللبس، فعندما أنا أمر على منطقة الشرطة على سبيل المثال، فكانوا يسألون من أنت وأين هويتك وما من أين جئت، وكأنهم ينظرون يصنفون هذا اللبس إلى فئة معينة مثلا على سبيل المثال، فبالتالي كثير من الناس ما كانوا يلبسون يعني هذا اللباس، فكان في ضغط نوعا ما. بالعكس الذي كان مثلا يلبس زي رسمي فكان هو محترم وما كان يسأل في أي مكان، فبالتالي الشعب اختار هذا الزي وتركوا لأجل الضغط. حتى الطاقية البيضاء طلاب العلم أيضا يعني يلبسون، أنا شخصيا أوقفوني في النظام السابق، كنت أذهب إلى سفارة باكستان لأجل استخراج جواز سفر لزوجتي، أنا كنت طالب هناك في مرحلة الماجستير، هذه قصة أيضا عجيبة. فأنا كنت راكب في تاكسي، وكان هناك علاقات باكستانية وأفغانية سيئة للغاية جدا جدا جدا، فأنا أذهب راكب في التاكسي، وكان هناك تقريبا يوم 11 سبتمبر، وكان عندنا أيضا هذه مناسبة مع أحد القادة في الجهاد ضد الاتحاد، مات في هذه الفترة، وكانوا يحتفلون لأجله، وأيضا كان يعني كان ضغوطات أمنية. فالشرطي قال لي أين تذهب؟ قلت له سفارة باكستان، قال أنت عميل لباكستان، فقلت له لا أنا طالب في الماجستير أدرس في باكستان، وأنا لابس زي أبيض أفغاني وطاقية بيضاء.
1: نعم.
0: فقال لي ماذا تدرس؟ فقلت له أنا كنت في الماجستير الأدب العربي، وريت له بطاقة مكتوب MA Arabic يعني ماجستير لغة عربية، قال أنت عميل العرب كمان.
1: يا سلام، هذا اللي بيتكلم مين؟
0: شرطي واحد أفغاني،
1: شرطي أفغاني
0: في العاصمة. نعم. فأخذني إلى نقطة السجن يعني، فعندما أدخلني كان يريد يمسكني من يدي، فقلت لو سمحت لا تمسكني من يدي، أنا مواطن حر أذهب معك إلى مكان الذي أنت تريدني إليه أذهب معك، بس لا تمسكني. ووجدت بعض الشباب أمثالي مساكين هم في سجن، فتحدثوا فيما بينهم، فقالوا أحضروا شخص آخر أيضا معنا. فأنا هنا حقيقة خرجت من الصندوق التقليدي، طبعا كنت أتحدث معه باللغة الدرية، أنا لغتي الأصلي بشتو، فقلت رددت على شباب قلت لهم إن شاء الله أنا لا أكون معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينجيكم. فأخذني إلى ضابط كبير، فبدل ما الشرطي هذا العسكر يتحدث للضابط، أنا بدأت مع ضابط أشتكي هذا الشرطي.
1: نعم.
0: قلت له أنا فلان ابن فلان، وأنا طالب في المرحلة الماجستير في الجامعة بإسلام أباد، وأنا أذهب لاستلام جواز سفر زوجتي وعندنا سفر وكذا. قال لي لماذا لا تدرس هنا؟ فقلت له هذا سؤال ذكي جدا، من فضلك أوفر لي بيئة ماجستير، أنا الآن ألغي رحلتي ولن أسافر، أين أدرس؟ ما في ماجستير هنا ولا دكتوراه. فقلت له هذا أخ أساءني جدا، أريدك يا سعد ضابط أن تؤدبه. وقال لي من تعرف من الوزراء في الحكومة؟ فقلت له من منطقة طبعا، فقلت له أعرف وزير فلان وعلان وكذا كذا كذا، هذا يعرف والدي وهذا يعرفني أنا مباشرة. فقال لي اتصل بواحد. قلت له أنت هؤلاء وزراءك أنت اتصل به، أنا ما أتصل بهم. فتكلمت شوي بلهجة يعني
1: حادة
0: مع ضابط، ففعلا تكلم على العسكر، قال لازم تتأكد لا تجيب كل الناس، قال مع السلامة نحن نأسف أخرناك عن عملك. فالمهم أنا خرجت. ومثل هذه الضغوطات للأسف الشديد هي كانت ضغوطات أجنبية، بس كانت هناك قوات أفغانية بالنسبة للتنفيذ هي التي كانت تنفذ. فكل هذه للأسف شديد كانت أجندات أجنبية وخارجية،
1: والشرط كانت تطبق بشكل مباشر من قبل القوات الأمريكية، كان هناك وكلاء لهم على الأرض
0: بالضبط
1: ينفذونها كيفما يريدون.
0: أمريكان في خلال 20 سنة من الحرب حققوا هدفين اثنين. الهدف الأول قاموا بتدريب الجواسيس بكثرة، وبقيمة عسكري واحد، الأموال التي تنفق على الجانب العسكري بقيمة عسكر واحد قاموا بتدريب 1000 جاسوس، هذا رقم واحد. رقم اثنين حصلوا على جي بي اس لأفغانستان على كل شبر، لذلك أحيانا الآن أيضا عندما يضربون ويضربون بالملي، يعني يختارون شخص محدد في وسط الغرفة نائم بين 5 أشخاص إلى هذه الدقة، يقومون بالضرب هذا الإنسان بينما بقية مسالمين
1: لا يصابوا بأذى.
0: نعم، فحققوا هدفين، الجي بي اس وأيضا للأسف الشديد الجواسيس. طبعا يوجد هناك من هم من أمراض القلوب كثيرة، يعني فمرضى القلوب للأسف الشديد يعني كانوا يخدمونهم ولا زالوا يخدمونهم، ولكن لن يفلحوا لا هم ولا وجواسيسهم.
1: طيب إحنا بنتحدث عن 20 سنة من الاحتلال، وهذا كان أطول فعليا من الاحتلال السوفيتي، وبالتالي المفروض كان له أثر أكثر على الأرض وغرس أنيابه هذا الاحتلال والاستعمار في أفغانستان، وكان هذا واضح من عدة قصص أنت تحدثت فيها. خلال 20 سنة هناك جيل نشأ فعليا في ظل الاحتلال والاستعمار، كيف نشأ هذا الجيل؟
0: هذا الجيل على نوعين، بعضهم للأسف الشديد بسبب تعتيم إعلامي وبسبب عدم وجود قنوات إعلامية صافية كقناتكم هذه، للأسف الشديد تأثروا من الإعلام المعاكس. كما تفضلت الآن أعمارهم مثلا عندما ولدوا في البدايات الآن أعمارهم مثلا 20-22 سنة، شاب وفتاة. فإذا شاب وفتاة أفغاني ولد خارج أفغانستان مثلا، هنا خطورة أكثر وأعمق للأسف الشديد، فهم سمعوا من الإعلام الغربي فأصبحوا هم أعداء
1: لبلده
0: للأسف الشديد. وصنف آخر الذين فعلا كانوا في الواقع في الميدان وكانوا يعيشون هذا الواقع المر وكانوا يعرفون الحقيقة، واتضع لهم الحق من الباطل، فهم يؤيدون وهم يعملون لبلدهم. للأسف الشديد معظم الأفغان الذين خرجوا للأسف هم يخدمون الآن البلدان الأخرى. أتذكر هنا مقولة الدكتور عمر فاروق قرقماز، كان يقول أن DNA جينيات هذه الأفغانية هذه مختلفة.
1: الدكتور هذا هو وكيل
0: كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي،
1: نعم
0: أخ عزيز، وهو يحب الأفغان وعاش مع نعم. الأفغان
1: ماذا يقول؟
0: فيقول أن DNA الأفغانية الجينيات هذه للأفغان مختلفة ومتنوعة، أي أفغاني يخرج من أفغانستان يبني بيئته، أي أفغاني هو رائد وقائد يعمل بشراسة، يعمل طبعا هو بشكل مسالم يعني يبني مشاريع ويعمل على سبيل المثال أفغان الذين خرجوا من أفغانستان إلى الخليج، مطاعم بخاري، رز بخاري، فول تميز، لعلكم ذوقتم عندما تزورون الخليج، وذهبوا أيضا إلى أوروبا وأمريكا ويعملون أعمال شاقة صعبة جدا، وطبعا هم قوم سالم. أنا أتحدى الناس أن لوحظ عند أحدهم أو في إحدى الدول أن أفغاني عمل خطأ إلا نادرا جدا جدا جدا، قوم بشكل عام مسالم جدا نادر، وهذه حقيقة إحصائيات لا تذكر. فشاهد من الكلام، فهؤلاء الأفغان خرجوا وقالوا خلاص نحن نريد أن نعيش لأنفسنا ولمشاريعنا ولأسرنا، فهذان الصنفان، الصنف الذي فعلا بقي في الداخل أو كانوا قريبين للواقع للحقيقة وهم فعلا تأثروا وموجودين الآن أيضا في في في في في البلد، وهم أيضا يعملون بالنسبة لإعادة إعمار البلد ويقضون أوقاتهم ومشاريعهم داخل البلد، حتى إذا في خارج البلد أيضا يحاول يعزز الداخل من الخارج. والشباب الذين نشأوا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، ففعلا نحن عندنا مشكلة كبيرة هذه أخي أسامة، لذلك هنا الآن حاجة للإعلام القوي حتى نبرز لهم هذه الحقيقة، للأسف هم هم هم تأثروا من الإعلام الغربي فترة طويلة جدا، يعني 20 سنة الآن تقريبا، نستطيع أن نقول 24 سنة وهم بعيدين. طبعا هم يكبرون أخي في في في هذا العداء، هم يكبرون للأسف الشديد في الاتجاه المعاكس. نعم. للأسف الشديد حتى البعض المثقفين أيضا، ممكن تجد إنسان مثقف ثقافة جيدة لا بأس بها، ولكن قد يكون متأثر من الإعلام الغربي. فرق بينما إنسان يذهب يزور هناك البلد ويرى الأمن والأمان والجانب الاجتماعي. نحن في الأنظمة الماضية أخي الحبيب يوميا كان هناك عدد القتلى أكثر من 100 شخص، 100 200 300 400 قتيل في اليوم الواحد.
1: هذا في الفترة ما بين ما بعد في ظل الاستعمار الأمريكي.
0: بالضبط. نعم.
1: في ظل الاستعمار.
0: بالضبط. نعم. هذه بالنسبة للشهداء للأسف الشديد، ومعظمهم من الشعب وبدون إثم للأسف الشديد، كانوا يقصفون المساجد والمدارس باسم وآخر. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها غير موجودة. ما كنا نستطيع أن نخرج حقيقة في الليل. نعم. من خارج المنزل. الآن كل مواطن أو كل سائح أو أجنبي يخرج ممكن في الليل في النهار، ليس فقط في العاصمة وإنما يتجول في كل أفغانستان.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 12 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. كنت في الحلقة الماضية قد بينت أن السلطان عبد الحفيظ الذي جاء مبايعا بعد خلع السلطان عبد العزيز اشترط لنفسه بنفسه أن يعلن الجهاد وأن يلغي مقررات المعاهدات السابقة وقعها عبد العزيز وآباؤه وأن يخفف الضرائب وأن وأن وأن، وجد نفسه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، وانتهى به الأمر إلى أن يحاصر من قبل القبائل في فاس ويضغط عليه ليستدعي فرنسا وب 25 ألف جندي ليفك الحصار عنه. فرنسا استغلت الوضع وفرضت عليه أن يوقع نظام الحماية. ما هو نظام الحماية هذا؟ أريدكم أن تسمعوا البنود التي وقعت حتى تعرفوا أنه احتلال كامل وأنه تلعب بالألفاظ فقط. الحماية، اتفاقية فاس سميت أو معاهدة فاس في عام 1331 30 مارس 1912. الفصل الأول، طبعا حكومة الجمهورية الفرنسية اتفقت مع حكومة السلطان الشريف على الإصلاحات الإدارية والقضائية والتربوية والاقتصادية والمالية إلى آخره، الكلام هذا الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ومقصود من الإصلاحات هو امتصاص ثروات المغرب ومنع التشريع الإسلامي عنه كما سيأتي إن شاء الله في حلقات القادمة. صاحب الجلالة الشريفة السلطان يعترف من الآن الحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية الحق بانتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي. يعني احتلال القوات العسكرية على التراب المغربي، ماذا يعني هذا احتلال؟ كما تعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية في البر والمياه المغربية. طبعا حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بمساندة صاحب الجلالة الشريفة ضد كل خطر يمس شخصه الشريف أو عرشه أو ما يعرض أمن بلاده للخطر، والمساندة تشمل أيضا ولي عهده وسلالته، يعني تأمين السلطان، تأمين حياته وعرشه وتأمين عرشه. القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق عليها السلطان الشريف باقتراح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها، يعني الذي يعد القرارات ويطبخها في مطبخ السياسة الدولية هي فرنسا. فقد تقدم القرارات للسلطان ليصادق عليها، والسلطان لا يملك إلا المصادقة بالمناسبة كما أثبتت الحوادث في بلادي وفي تونس وفي مصر وفي كل مكان، مجرد مصادقة لا يملك حق الاعتراض، وإذا اعترض تغضب عليه الدولة وربما تهدده بالخلع وقصة طويلة. طيب، وهذا يشمل القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين الجارية، يعني قوانين الجارية منها طبعا قوانين الشريعة تعدل، وطبعا ذهب بالشريعة كلها ولم تعد معمولا بها إلا بقي شيء قليل اسمه الأحوال الشخصية، يعني من الشريعة الإسلامية. اسمعوا، المفوض المقيم العام يمثل الحكومة الفرنسية لدى السلطان الشريف، وللمقيم العام كامل الصلاحيات لتطبيق مقتضيات معاهدة الحماية، والمقيم العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان والممثلين الدبلوماسيين الأجانب. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن السلطان لا يحق له الاتصال بالممثلين الأجانب في دولته. في طنجة كانت السفارات، في طنجة في السفارة الأمريكية، في السفارة الإنجليزية، هناك السفارة الإسبانية، البلجيكية، الألمانية. السلطان ليس له الصلاحية ليتصل بالممثلين الدبلوماسيين إلا عن طريق المقيم العام الفرنسي. ماذا يعني هذا؟ احتلال طبعا، واضح جدا. فصل السادس، المنتدبون الدبلوماسيون والقناصلة الفرنسيون يمثلون الرعايا المغاربة ويدافعون عن مصالح الغربية في الخارج، مصالح المغربية في الخارج. يعني أصبحت فرنسا هي ممثلة المغرب في الدول الأوروبية. لا يجوز للمغرب
أن يرسل مغربيا ليكون سفيرا له في الدول الأوروبية، بل إن فرنسا هي الراعية للمصالح الدبلوماسية للمغرب في الخارج. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة، انظر الاستهزاء، لا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة توقيع أي معاهدة دولية بدون موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية. يعني احتلال واضح. طيب، ويعني تتولى حكومة الجلالة الشريفية السلطانية مع حكومة فرنسا المحافظة على عائدات الخزينة ومحافظة على مصالح الدائنين، دائنين يعني أوروبا وكذا. يعني أيضا احتلال للمال. يتعهد صاحب الجلالة السلطان الشريف ألا يقترض لنفسه ولا يقترض لغيره مالا عاما أو خاصا دون موافقة الحكومة الفرنسية. الله أكبر، هكذا يعني. ووقعت المعاهدة طبعا مولاي عبد الحفيظ وإمضاء رونو هذه من قبل فرنسا. هنا طبعا إسبانيا القريبة من المغرب استاءت من فرض الحماية وأرادت حصتها بطبيعة الحال. ماذا فعلوا؟ قسموا المغرب إلى ثلاث مناطق. المنطقة الدولية بطنجة، وعهد بأمرها إلى مجلس يتألف من 12 قوة أجنبية. سبحان الله، 12 قوة أجنبية لكن ليس فيها المغرب طبعا. ثم منطقة أخرى، منطقة الحماية الإسبانية بالشمال وبالجنوب المغربي في الصحراء. ثالثا، منطقة الحماية الفرنسية بوسط البلاد، تم تقسيمها إلى جهات مدنية وهي وجدة والرباط والدار البيضاء، وجهات عسكرية وهي فاس ومكناس ومراكش وأغادير، على أن تكون فرنسا هي المشرفة على هذا التقسيم، وأن تكون المفاوضات مع إسبانيا عن طريقها هي فقط. يعني سبحان الله. وباقي الدول الأوروبية تلتزم فرنسا بحماية مصالحها. وهذا التقسيم يعني أن السلطان بقي معه لفظ الجلالة فقط لفظ الجلالة. وطبعا الخطبة الجمعة يخطب له في المنابر ويدعى له في المنبر وسلامتكم، هذا هو الحماية، يعني احتلال كامل. في حين أنه لو احتاج مالا لنفسه لا يستطيع أن يقترض إلا بموافقة المقيم العام الفرنسي أو مندوب السامي الفرنسي أو سمي ما شئت. وطبعا شرعت فرنسا تطبيق الإصلاحات، فرضت على الجيش ألا يكتب

للمغرب ليتولى حكم المغرب ماريشال ليوتي، لما فوجئ بهذه الاضطرابات الضخمة، مع أنه حاول طبعا أن يعني يلاين السكان كسياسة الثعلب في البداية، ويعني يفتح المجال للطلاب القرويين وأن يخرج القوات الفرنسية من المدن وكذا، يعني يلاين السكان قليلا، لكن فوجئ بالاضطرابات والمقاومة الهائلة سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. ووضع الاحتلال نظاما جديدا لإدارة البلاد، وعلى رأس إدارة الحماية المقيم العام الذي يمثل الجمهورية الفرنسية طبعا، ويسير المصالح الإدارية المدنية والعسكرية، ويسن القوانين ويصادق عليها، فكان له مطلق الصلاحيات لا شك، ويساعده كاتب عام، ويضاف إلى المديرين ومديرين يتولون رئاسة المديريات المختلفة، الصحة، التعليم، البريد إلى آخره، يعني فلاحة، صناعة، كذا. وسيرت الإدارة الإقليمية من طرف مراقبين مدنيين وضباط عسكريين في المناطق العسكرية ومراقبين مدنيين في المناطق المدنية. أما الإدارة المغربية فعلى رأسها السلطان، يساعده الصدر الأعظم ووزارة العدل والأوقاف. وأما محليا فكان يمثل الإدارة المغربية الباشوات في المدن، وبالبوادي كان هناك القائد والشيخ والمقدم، كلهم يخضعون للإدارة الفرنسية المدنية والعسكرية. السلطان لا سبيل له عليهم، لا سبيل له عليهم، كان يريد منهم شيئا عن طريق فرنسا فقط طبعا. ووجدت هناك أجهزة إدارية للحماية الإسبانية قريبة من أجهزة الفرنسية، يعني فرنسا كونت لها جهازا إداريا ذكرت لكم، إسبانيا كذلك كونت نفسها جهازا إداريا، يتقاسمون بلادنا وينهبون ثرواتنا تحت اسم إصلاحات وأجهزة إدارية وكذا وكذا. أما إسبانيا عينت على المدن قناصل، وعلى البوادي ضباطا عسكريين عينت، وأيضا مشرفين على المديريات البريد وفلاحة في مناطق سيطرتها في الشمال المغربي. وكل الشيوخ والمقدمين والوجهاء والموظفين والمديرين كانوا تحت سيطرة إسبانيا المباشرة طبعا، ومراقبة ضباط الجيش الإسباني. أما المنطقة الدولية وهي طنجة، شكل لها مجلس تشريعي في 9 أعضاء مغاربة و18 عضوا أجنبيا، يعني ما لهم قيمة الأعضاء المغاربة، ثلث والثلثان أجانب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولجنة المراقبة فيها قناصل الدول التي وقعت مؤتمر في مؤتمر جزيرة الخضراء، وتكفلت باتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة ومراقبة احترام النظام الدولي، وكونت سلطة تنفيذية وحاكم للمدينة، وكان يعين موظفين الكبار، وكل من يفعل هذا المجلس هذا الأوروبي المغربي المشترك. وسلطة قضائية تكونت من قضاة 7 دول وقعت على مؤتمر الجزيرة الخضراء، وكانت تفصل في النزاعات الجنائية والتجارية بالمدينة طبعا بغير الشريعة الإسلامية، وسأتي على قصة الشريعة الإسلامية في فصل حلقة خاصة. بينما تشكلت الأجهزة المخزنية، يعني حكومة المغربية، حكومة السلطان من مندوبية السلطان وكذا، وكانت ترعى شؤون المغاربة وتلزمهم احترام النظام الدولي في طنجة. إسبانيا طبعا بقي لها من الكعكة شيء يسير، فرنسا حازت على 450,000 كيلومتر مربع وأزيد من 5 ملايين من السكان، إسبانيا يعني 750,000 من السكان ومساحة 5%، وما أعجبها هذا فحاولت أن تتوسع في الجنوب المغربي في الصحراء المغربية، وصارت طبعا كوارث ومشكلات كبيرة وثورات سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. طبعا يعني عرض مسرحي الحكومة المغربية مثل لعبة في يد إسبانيا وفرنسا، تتحكم إسبانيا وفرنسا في الحكومة كما شاءت، تتحكم في السلطان كما شاءت، هذا شيء طبيعي لأن البلد محتلة. ويعني كل الحكومة تسمع حكومة المخزن، حكومة المغرب والمدراء وكذا، كلهم لا يملكون من أمرهم شيئا، ويخضعون
خضار

استعانا تاما للسلطة الفرنسية والأسبانية المشتركة. هذا أمر معلوم. طبعا الخليفة أو السلطان المغربي كان له ممثلون، ممثل في الشمال المغربي يدعى بالخليفة، وممثل قائد في الجنوب المغربي في الصحراء، ممثل للسلطان المغربي، بينما السلطة الحقيقية العسكرية والمدنية بيد أسبانيا وفرنسا. يقول ميغيل مارتن: كان من المنطقي أن يرتكز نشاطنا الاستعماري الذي لم تكن له سوابق إدارية على الأفكار العامة التي وجهت إقامة الحماية على المنطقة الفرنسية بالمغرب وعلى تونس. كانت البنود الأساسية لذلك النص الأساسي هي جعل منطقة الحماية مؤقتا تابعة للحاكم العام لسبتة، الذي يرتبط منصبه بوظيفة المفوض السامي وبكل السلطات القنصلية والعسكرية القائمة في منطقة استعمارنا. طيب، يعني الحاكم العام لسبتة هو الحاكم العام في لإسبانيا في شمال المغرب في الصحراء المغربية الجنوبية. وأنشئت مندوبيات ثلاثة: مندوبية الشؤون الأهلية ترعى الأهالي يعني، ومندوبية تنمية المصالح المادية في المناطق، وفيها اختيار أجود الأراضي وانتزاع أهم الثروات، ويعني تنظيم مصالح البريد والبرق، مصالحهم هم حتى تكتمل حلقة السيطرة على الشعب المغربي. ومندوبية الاتفاقيات المالية والضريبية والاقتصادية، مهمتها طبعا إثقال كاهل المغاربة بالضرائب الصعبة وما يملكون إلا أن يؤدوها. هذا طبعا يعني هذا هو نظام الحماية الذي فرض على المغرب، نظام جائر، نظام. لكن أنا أقول لكم بصراحة وببعد تام عن المجاملات، نحن جلبنا هذا لأنفسنا بضعفنا وهواننا وذلنا وبعدنا عن شريعة مولانا وظلمنا القاسي لشعبنا في المغرب، جلبنا هذا لأنفسنا. يعني ما جلبه أحد يا إخوة، ما هزمنا قط إلا بسبب أنفسنا. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني نحن فرطنا طويلا وكثيرا. المغاربة طبعا ما قبلوا، خاصة الجنود، ما قبلوا أن تكتب الأوامر بالفرنسية وأن يكون عليهم ضباط فرنسيون يحكمونهم وكذا. فبدأوا التمرد، وهنا طبعا فرنسا لما بدأت التمرد بشكل خطير وبدأت تتهدد فاس، يعني بدأت يتهددون فاس نفسها، عزلوا، كانوا عينوا حاكما مدنيا، عزلوه وأتوا بالماريشال، هذا قلت لكم ليوتي، ليحكم المغرب حكما عسكريا مباشرا. الحكم العسكري المباشر أسوأ أنواع الحكم إلى يوم الناس هذا. انظروا الدول العربية المبتلى بالحكم العسكري المباشر، يعني تعيش في مأساة، مأساة. العسكر لا يصلح لأن يحكم، وإذا حكم العسكر فهي مأساة ما بعدها مأساة. والدول العربية اليوم التي تعاني من حكم العسكر، أعوذ بالله، يعني تعاني معاناة صعبة جدا، فقر وذل وهوان وتخلف في كل الأصعدة. هذا وضعنا، العسكر يعني دائما هم هكذا. يعني ليوتي لما جاء وفوجئ بتمرد كبير وفوجئ بثورات متتالية، أصبح يعني حذرا جدا في إدارة البلاد، لا كما رغبت فرنسا من قبل، لكن أصبح حذرا. وحاولوا شيئا فشيئا التقدم إلى الداخل المغربي، وجهوا بثورات كبيرة جدا: ثورة الشريف أميزيان، وثورة عسو، وثورات أخرى مهمة سأتي على ثورة موحة، ثورات مهمة سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة فوجئوا بها. فلذلك التزموا الحذر هم والأسبان. الأسبان أيضا تعبوا كثيرا من ثورة الشريف الريسوني، سأتي عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة، تعبوا جدا جدا من ثورة الشريف الريسوني، كلفتهم كثيرا. فيعني اتخذوا سياسة التقدم ببطء في الأراضي التي يريدونها والتي قسموها فيما بينهم. هذه السياسة طبعا كانت نافعة وكانت مجدية حتى لا تصدم الشعب المغربي صدمة واحدة، فبقوا سنوات طويلات لا يتقدمون إلا ببطء حتى انتهى الأمر باحتلال المغربي كله. طبعا السلطان عبد الحفيظ هنا كان لابد أن يتنحى، ما كان يمكن أن يستمر إطلاقا يعني السلطان، وأعطوه راتبا
مقابل تنازل عن العرش يقدر ب 15,000 جنيه استرليني سنويا، ضمان الإقامة بطنجة، قائمة طويلة من ممتلكاته بقيت له، وتحت مفاوضات شديدة تنازل عن العرش، تنازل العرش للسلطان يوسف. يوسف هو أبو محمد الخامس وجد محمد، محمد الخامس جد محمد السادس ووالد الحسن الثاني. ويوسف هذا طبعا انتقلت إليه السلطة 12 أغسطس عام 1912، يعني سنة 1331 للهجرة، انتقلت السلطة ليوسف مباشرة وعزل السلطان عبد الحفيظ. ما كان يمكن أن يستمر بعد فرض الحماية وبعد الذل والهوان، هذا ما كان يمكن أن يستمر سلطانا على المغرب. جاء السلطان هذا يوسف ودخل مع المغرب في عهد جديد. يعني من الذي عزز السلطان عبد الحفيظ؟ من الذي اقترح السلطان يوسف؟ هم فرنسا، فرنسا هي التي اقترحت. يعني ما كان هذا عهد جديد جدا، ما كان يمكن أن يتخيل أحد أن المغرب تأتي فرنسا تعزل سلطانا وتفرض سلطانا آخر ليبايع العلماء. يعني صورة معكوسة لما كان ينبغي أن يكون، الشعب يزكي من يريد أن يحكمه ويفرضه على فرنسا فرضا، لكن يعني الذل والهوان وغياب الإرادة الشعبية، أركز على هذا دائما أنا، غياب الإرادة الشعبية يولد كوارث أيها الإخوة والأخوات، يولد الاستبداد الذي يسمى ديكتاتورية، يولد مآسي لشعوبنا. وكم حدثت من مآس هائلة سبب غياب الإرادة الشعبية في بلاد العربية والإسلامية. هنا كذلك حتى في تولية الحاكم فرنسا ولته وغابت الإرادة الشعبية. فالمهم هنا طبعا تسلم السلطان يوسف ابن الحسن، يوسف ابن الحسن تسلم الحكم ظاهريا، ولكن ما استطاع أن يتحرك فعليا يعني لينقذ بلاده من الاحتلال، خاصة إذا علمنا أن الحرب العالمية الأولى كانت على أبواب. يعني بعد أقل من سنتين من توقيع معاهدة الحماية اشتعلت الحرب العالمية الأولى وانشغلت فرنسا بالحرب العالمية الأولى. إسبانيا طبعا ما دخلت الحرب العالمية الأولى فكانت قواتها في مأمن وكذا، لكن فرنسا دخلت الحرب العالمية الأولى واستفادت طبعا، وللأسف الشديد أنا أقولها وقلبي يتمزق، استفادت من الجنود الجزائريين واستفادت من جنود المغاربة ومن التونسيين ومن أفارقة خاصة السنغاليين، استفادت منها في حربها العالمية الأولى. كان يساق هؤلاء المساكين كالغنم، لا مصلحة لهم في أن يحاربوا في أوروبا. ما مصلحة التونسيين والجزائريين والمغاربة والسنغاليين وسائر الشعوب الإفريقية المبتلاة بالحكم الفرنسي أن تقاتل في أوروبا؟ ما ليست مصلحتها هذه، لكن سيق الناس كالبهائم ليقاتلوا عوضا عن الفرنسيين في أوروبا باسم الجيش الفرنسي طبعا، وحققوا مكاسب باهرة لفرنسا وحققوا انتصارات باهرة لفرنسا. هل حملت فرنسا الود والجميل لهؤلاء؟ هل عرفت فضلهم؟ بالعكس، بعد الحرب العالمية الأولى زادت ضغطها وزاد كما سأتي على الحلقات إن شاء الله تعالى. في أثناء الحرب استغلت فرنسا طبعا انشغال العالم بالحرب وتوسعت جنوبا حتى وصلت إلى حدود الاحتلال الإسباني في منطقة الصحراء. أنا قلت لكم أن إسبانيا احتلت الشمال المغربي واحتلت الجنوب المغربي، الصحراء المغربية، في الوسط فرنسا، لكن فرنسا تقدمت على حذر كما قلت لكم في الحرب العالمية الأولى، استفادت من انشغال العالم ووصلت والضائقات الاقتصادية وكذا، ووصلت بجنودها إلى حدود الاحتلال الإسباني للصحراء المغربية. طبعا كانت جنوب الاحتلال الإسباني في موريتانيا، احتلت موريتانيا، فهذا يعني هكذا وهكذا. طبعا خريطة في غاية العجب، وانتهى الأمر باحتلال المغرب ليكون آخر دولة في إفريقيا، آخر دولة في إفريقيا مطلقا، كل إفريقيا آخر دولة تحتل هي المغرب. يعني مصر احتلت من قبل وتونس، يعني نتكلم عن شمال إفريقيا الآن، مصر ومع السودان طبعا، مصر والسودان وتونس والجزائر وليبيا، بقيت المغرب
كل دول افريقيا السوداء كانت محتله تقريبا، حزام التكرور هذا كله كان محتلا من السودان الى المحيط الاطلسي، جنوب افريقيا طبعا محتله، الدول الجنوب افريقيه كلها، كل افريقيا محتله، لم يبقى مستقلا الا المغرب. فبسقوط المغرب سقطت القاره الافريقيه كلها في براثن الاستخراب والاستدمار الاوروبي، ودخلنا في مرحله جديده من النضال والجهاد والكفاح سأتي عليها إن شاء الله تعالى. أمانة أختم، الشعب المغربي ما سكت، الشعب المغربي قام بثورات مجيدة رائعة، لم يصبر على الذل والهوان. وعندما آتي إلى تفصيل ذلك ستعرفون أن الشعب المغربي خاصة وكل الشعوب العربية والإسلامية عامة لا تسكت على الضيم ولا ترضى بالظلم ولا بالذل ولا بالهوان، فإن استنامت قليلا فإنها ستستيقظ كثيرا وستنبذ هذا الذل والهوان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هل الغاية تبرر الوسيلة؟ البعض طبعا سيستعجل ويقول الإجابة واضحة وسهلة، طبعا الغاية لا تبرر الوسيلة. لكن إذا كان الجواب فعلا بهذا الوضوح، فكيف سنفسر حيلة سيدنا يوسف عليه السلام في استخلاص أخيه من بين إخوته؟ وكيف نفسر موقف الصحابي نعيم بن مسعود رضي الله عنه عندما كذب في محاولة تخذيل قريش ويهود المدينة في غزوة الأحزاب؟ الناس ترفض مقولة الغاية تبرر الوسيلة، نعم، لكنهم أيضا في واقعهم العملي هناك الكثير من المخالفات. فما أصل تلك النظرية؟ أصلها كتاب الأمير The Prince ميكيافيلي. ميكيافيلي هو بطل قصتنا لهذا اليوم من برنامج قصة وفكرة.

قبل أن أبدأ بتعريف ميكافيلي، من الضروري أن نعرف هذه الشخصية، هذه الشخصية التي ما زالت هي المعلم الأكبر للحكام والقادة والعسكريين، هو مرجعهم إلى اليوم. إذا عرفنا هذه الشخصية سنعرف كيف نحكم اليوم. ميكافيلي ولد في عام 1469 في فلورنسا في إيطاليا، في وقت كانت إيطاليا في قمة الهيجان السياسي. كانت إيطاليا آنذاك مقسمة إلى 4 مدن رئيسية، كل مدينة دولة، وكل دولة من هذه الدول الصغيرة تهيمن عليها عائلة ثرية أشبه بولايات منفصلة عن بعضها. ولذلك بسبب هذا الانقسام وهذا الضعف كانت كل مدينة منها على الدوام تحت رحمة واحدة من الحكومات الأوروبية القريبة، فرنسا، ألمانيا وغيرها. منذ عام 1434 ميلادي، أي قبل ميلاد ميكافيلي بحوالي 35 سنة، كان مسقط رأس ميكافيلي مدينة فلورنسا أو دولة فلورنسا كانت تحت حكم عائلة ثرية جدا اسمها عائلة مديسي أو مديشي. كان المديشيون هؤلاء قد أقاموا حكم استبدادي وراثي استبدادي، لكن الشكل كان شكل ديمقراطي يحافظ على الأنظمة الجمهورية القديمة التي ورثوها، وسيطروا بحكم كما ذكرت استبدادي بشدة، سيطروا على زمام الحكم الحقيقي، أما الشكل برلمان وانتخابات وحكومة جمهورية. شب ميكافيلي في عهد أمير من أمراء عائلة مديشي أطلق عليه أهل فلورنسا اسم لورينزو العظيم. اعتبر عهد لورينزو هذا عصرا ذهبيا للنهضة الأوروبية والإيطالية كلها. كان لورينزو أديبا، كان شاعرا، كان مهتما بالأدباء والفنانين وأهل العلم، وطور المدينة، طور الدولة، فصارت فيها رفاهية يعني مادية والأموال كثيرة. نشأ ميكافيلي في هذه الأجواء كباقي الشباب في تلك الفترة، كانوا كما يقول ميكافيلي عن نفسه وعنهم، يقول كانوا أحرارا أكثر من آبائهم، كانوا تحرروا في الملابس، في حياتهم الشخصية، صرفوا الكثير على مظاهر البذخ التي يعيشونها، مبذرين في كل النواحي، بذروا الأموال وبذروا الأوقات، هدفهم طبعا الجمال واللعب والنساء، كان هدفهم الرئيسي أن يبدو الشخص فيهم بمظهر جميل، وأن يصل إلى منصب جيد، وأن يتحدث بلباقة وذكاء. كل هذا يفسر لنا نظرة ميكافيلي للشعب وللناس من واقع حياته هو كشاب، حياة رخاء، حياة ازدهار، وعائلة مستبدة، وحكم جمهوري شكل ديمقراطي. لذلك كان يؤمن بأمور من المهم أن نعرفها، لأنها شكلت فلسفته وهي تشكل فلسفة معظم الحكام اليوم. كان يؤمن بأن الناس تسيطر عليهم الرغبات، الشهوات. كان يؤمن أن الناس أهم شيء عندهم حب البقاء والأمن وليس القيم والأخلاق. كان يؤمن أن الناس يميلون لتقليد من يقودهم ولا يفكرون. يؤمن أن الناس يسهل التلاعب بهم، إذا وجد القائد الماهر يلعب بالناس كما يشاء. كان ميكافيلي يؤمن بأن معظم الناس أنانيين متقلبون يسهل خداعهم. هذه النظرة للشعب هي أساس الفلسفة السياسية لميكافيلي وكل من يحكم اليوم بناء على آراء ميكافيلي. تقوم نظرية ميكافيلي على إلغاء الأخلاق، إلغاء الفلسفة الأخلاقية التي تحكم السياسة، وتحويل السياسة إلى مسألة عملية واقعية لا علاقة للأخلاق بها. كانت النظرية السائدة على فكرة قبل ميكافيلي تقول أن الهدف الرئيسي للدولة هو تنمية الأخلاق العامة للشعب. فجاء ميكافيلي وألغى ذلك وجعل الهدف الرئيسي للدولة هو الحفاظ على الأمن وزيادة رفاهية الناس، وألغى مبدأ الصح والخطأ، بل ألغى مبدأ الحق والباطل
واستبدله بمبدأ مصلحة الشعب، حماية الشعب، أمن الشعب، تلبية احتياجاتهم، إبعاد الخطر والأذى المحتمل عنهم. الأهم من أخلاق القائد عند ميكيافيلي، الأهم من مبادئ القائد، هو فاعلية القائد وحذر القائد من المكائد. كان ميكيافيلي يؤمن أن القائد الجيد هو الذي لديه طموح عالي، الذي يعرف كيف يحمي نفسه، كيف يكون عنده حب بقاء. القائد الجيد عند ميكيافيلي هو الذي يحرص أن يكون هو وأهل أغنياء على طريقة مديشي. هذه الصفات غريبة، رغم أنها صفات شخصية، يقول ميكيافيلي هي التي تصنع القائد الممتاز لإدارة الدولة. إذا الإنسان

إنسان عنده طمع وطموح وكذا هو اللي يعرف يقود الناس. وذلك قدم ماكيافيلي في كتابه الشهير The Prince، الأمير، قدم مجموعة نصائح للقائد الجيد في كيفية تحويل هذه الصفات الشخصية إلى ما في مصلحة الدولة، كيف يحولها من صفات شخصية إلى ما ينفع الدولة. كيف؟ شوفوا ماكيافيلي عنده فرق كبير بين الأخلاق الشخصية وهو يسميها الفضيلة الشخصية والتي يمارسها الإنسان في حياته الشخصية، ومفروض حسب كلام ماكيافيلي يمارس حياته الشخصية وفق قيم مسيحية يؤمن بها ماكيافيلي. هناك عنده فرق بين هذا التصرفات الشخصية والأخلاق الشخصية وبين الفضيلة القيادية، فضيلة الأخلاق كقائد. الأخلاق عند ماكيافيلي للقادة يجب أن لا تنبع من الدين، وإنما يجب أن تنبع من القيم الرومانية اللي كان يمارسها. على فكرة هو هكذا يقول، المحاربون القدماء الرومان القدماء الجلادييترز من أجل تحقيق الطموح والمجد بقتل الآخرين والوصول إلى الثروة بهذه الطريقة، هذه هي الفضيلة عند القائد. يرى ماكيافيلي أن هذه الأمور لدى القائد تنسجم تماما مع الطبيعة الشخصية للإنسان العادي في الشعب. الإنسان العادي هذا مقبول عنده، الناس ما يقودهم إلا واحد هكذا أخلاقه، وبالتالي تتناسب مع القيادة التي يحتاجها الشعب. يرى ماكيافيلي طبعا أن القائد لازم ضروري أن يحلل الموقف قبل اتخاذ القرار، وما يتخذ قرار إلا بناء على التصرف الأخلاقي للناس. هذه المسألة ما يحسب حسابها على فكرة، وإنما يبنيها ليس على التصرف الأخلاقي وإنما على التصرف الواقعي. فالأخلاق إذا كانت مفيدة يستفيد منها، وإلا فالواقع والناحية العملية هي الأهم. وبالتالي الناس عنده أنانيين، الناس ستنطلق من الأنانية وليس من الإيثار، هذه نظرة ماكيافيلي للناس. ثم في عام 1494 حدث شيء فجأة، حكم المديشي الوراثي هذا سقط فجأة، وظهر راهب دومينيكي اسمه سافو نارولا، تمكن من السيطرة على فلورنسا وأعاد الجمهورية وأعاد الديمقراطية وأصلح الحكم ونجح في إقامة حكومة دينية مسيحية، وكان يدعو الناس إلى التقشف، حياة متشددة بعيدة عن حياة الرخاء لآل مديشي. فبعد ما سيطر هذا قام وتحول الأمر عنده إلى ديكتاتورية، فتحكم في الناس باسم الدين، وتحكم في أموال فلورنسا، تحكم في أموال فلورنسا. ثم ما لبثت أن انهارت حكومة هذا الراهب، وأعدم وأحرقت جثته في عام 1498. على فكرة ماكيافيلي كتب عنه كتابا كاملا، وكتب عنه في كتاب الأمير، وأسماه النبي غير المسلح، يقصد به هذا الراهب. طبعا لما سقط حكمه رجع حكم ديمقراطي مرة أخرى. هنا بس قبل ما نكمل، هذا يفسر لنا ما يؤمن به ماكيافيلي من مبادئ السيطرة القوة، يؤمن بضرورة استعمال القائد السياسي للعنف، لأن هذا الراهب لما سيطر استعمل العنف في القضاء على الناس باسم الدين وأوجد الخوف. فيقول ماكيافيلي القائد السياسي يجب أن يستعمل العنف والقوة. لماذا؟ لأن العنف والقوة يولد الخوف، والخوف أساسي للسيطرة على الشعب. عرفتوا كثير من الحكام منطلقاتهم نفس المنطلقات هذه. يؤمن ماكيافيلي أن القائد المهاب اللي خافون منه الناس، المحبة والهيئة والمحبة والهيبة هذه لا يجتمعان إلا نادرا، ويؤكد على صفات القائد العسكري. القائد السياسي لازم يكون قائد عسكري في طريقة إدارته. من أهم صفات القائد العسكري ما هي؟ الشجاعة، النظام، الانضباط. يقول ماكيافيلي هذه نفسها هي أساس الحياة السياسية، أساس القائد السياسي. أساس الحياة السياسية هي المؤامرات. النجاح العسكري يعتمد على ماذا؟ يعتمد على المخابرات، تجسس، خداع،
والوزارة.

وقاية من التجسس. يقول ميكيافيلي هذه الأمور ضرورية كذلك لكل نجاح سياسي. ولذلك ميكيافيلي هو أول من طرح نظرية متكاملة للتآمر السياسي، كان طبعا تمارس في أرض الواقع قبله، إلا أنها لم تطرح كنظرية سياسية إلا من خلال ميكيافيلي. يقول ميكيافيلي أن الخداع والتآمر مرفوض في الحياة الشخصية لكنه ضروري للنجاح السياسي لأنها مصلحة الشعب في النهاية. يقول القائد من الضروري أن يفهم أهمية عدم الالتزام بالوعود. القائد لازم ما يلتزم بالوعود إذا كانت الوعود ستؤثر على إدارة الدولة وعلى أمن الدولة، فيقول كلاما ويعد بأمور ثم لما يسيطر يفعل أشياء أخرى. هذه ليست أشياء غريبة، هذه مبادئ. مبدأ الغاية تبرر الوسيلة هو المبدأ الأهم بالنسبة للقائد السياسي كما طرحه ميكيافيلي، وليس القيم الأخلاقية. ماذا حدث لميكيافيلي بعد سقوط حكم الراهب؟ كيف ألف كتاب الأمير؟ كيف وضع نظرياته السياسية التي تكلمنا عنها؟ كل هذا سنتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن الغاية تبرر الوسيلة وشخصية الحلقة ميكيافيلي. ميكيافيلي بعد أن سقط حكم الراهب سارع فورا لتأييد الحكومة الجديدة في دولة فلورنسا التي يعيش فيها، وفعلا استوعبوه وتنقل في عدة وظائف حكومية حتى أصبح بعد عدة أشهر فقط أصبح سكرتيرا للمستشارية الثانية للجمهورية فلورنسا. طبعا هذا يعتبر منصب عالي جدا، وهي التي تشرف على كل الشؤون الخارجية والعسكرية، واستمر في هذه المناصب العالية في الحكم 13 سنة، أي حتى عام 1512. في هذا العام حدث ما لم يتوقعه أحد ولم يتوقعه ميكيافيلي، حيث عادت عائلة مديشي للحكم مرة ثانية، وطبعا فورا بدأوا يتخلصوا من خصومهم واتهموا ميكيافيلي بالتآمر ضدهم، ولم يكن كذلك لكن هكذا ظنوه، فسجن وعذب وأخيرا أفرجوا عنه واختار أن يعيش حياة العزلة في الريف في فلورنسا. في هذه الفترة التي قضاها في العزلة في الريف كانت حياته جدا جدا بسيطة، كان يقضي نهاره بين الحطابين، يتحدث إليهم، يتعرف أخبار الناس، أخبار الدولة، ويسمع الإشاعات التي تنتشر بين الناس، ثم يجلس مع القصابين والبنائين، يلعب ورق ويلعب نرد كما كان هو يروي. وكان يقضي جزءا من النهار في خلوة يقرأ فيها بعض الكتب، أما المساء فهي فترة غريبة جدا، فترة الخلوة والكتابة الحقيقية. كان على فكرة يعني لما يريد يكتب عن السياسة كان يعيش أجواء غريبة تتناسب مع ظروف الكتابة عن السياسة. هو يصف نفسه في تلك الفترة فيقول: عندما يحل المساء أعود إلى البيت وأدخل إلى المكتبة بعد أن أنزع ملابسي الريفية التي غطتها الوحول والأوساخ، ثم أرتدي ملابس البلاط والتشريفات وأبدو في صورة أنيقة، وأدخل إلى المكتبة لأكون في صحبة هؤلاء الرجال الذين يملؤون كتب المكتبة، فيقابلونني، الناس اللي في الكتب تقابلني، فيقابلونني بالترحاب، وأتغذى بذلك الطعام الذي هو لي وحدي، حيث لا أتردد بمخاطبتهم وتوجيه الأسئلة لهم عن دوافع أعمالهم، فيتلطفون علي بالإجابة. هو طبعا يجاوب، هو يحلل شخصياته ويقوم يجاوب ويكتب كل هذا، ولأربع ساعات يوميا لا أشعر بالقلق وأنسى همومي.

تخيلوا معي كيف كان يقضي هذه الفترة، فترة الكتابة، كأنه يعيش في بلاط السلطة، يحاور الشخصيات التي يكتب عنها ينصحها ويجيبون. في هذه الفترة أخرج مكيافيلي كل أفكاره السياسية، وفي عام 1513 وهو في هذه العزلة ألف كتابه الشهير الأمير The Prince، ووضع فيه خلاصة فكر السياسي الذي تكلمنا عنه قبل الفاصل، وحاول من خلال هذا الطرح إعطاء النصائح السياسية، وهدف أن يصل الكتاب لعائلة مديشي في كيفية الحكم السياسي القوي، وكيف يتجنبوا الدسائس السياسية غير الأخلاقية التي أسقطتهم من قبل. محاولة منه يتقرب إليهم، لكنهم مع ذلك لم يقبلوه. ويقال أنه أهدى نسخة من هذا الكتاب قبل أن يطبع، نسخ هذه كتابة يدوية، إلى لورينزو الثاني من عائلة ديميشي الذي كان يحكم. إلا أنه مع كل هذه المحاولات لا لورينزو ولا عائلة مديشي قبلته، ولم تعينه في أي منصب مقرب من السلطة. بعدين بدأت تتحسن العلاقات بطيئا، وعاد ينخرط في الحياة بعدما منح حكام فلورنسا من آل مديشي، منحوا للمواطنين صلاحيات واسعة وخففوا سلطتهم الدكتاتورية، فعندها صار له شوية مجال، فأصبح ميكيافيلي وآخرون مستشارون للناس حسب ما ينص الدستور الجديد. في عام 1520 طلب الكاردينال ديميشي من ميكيافيلي أن يكتب تاريخ فلورنسا، وفعلا عكف ميكيافيلي على كتابة تاريخ فلورنسا ومعه أيضا تحليلاته، وشغله هذا الكتاب حتى عام 1525. ثم في عام 1527 تحدث مفاجأة مرة أخرى، ويسقط حكم آل مديشي مرة أخرى، وأمل ميكيافيلي أنه يعود لبلاط السلطة كمستشار مرة أخرى، لكنه ما لبث أن مرض ومات في نفس هذا العام قبل أن يعود لأي منصب في السلطة. كتابه الذي كتبه، كتاب الأمير، كتبه في عام 1513، لم يطبع، لم ينتشر، نسخ فردية، لم ينشر إلا في عام 1532 بعد وفاته. وحورب طبعا كتابه كثيرا ومنع، بل حتى أن الكنيسة أصدرت قرارا بتحريم قراءة كتب ميكيافيلي، مثل ما يعمل بعض العلماء عندنا اليوم، إحراق الكتب، منع الكتب، تحريم قراءة كتاب، تحريم سماع عالم من العلماء. هل يمكن منع الفكر؟ فانتشر هذا الكتاب وصار يحكم العالم وصار يحكم السياسة إلى هذا اليوم.

لنلخص أهم مقولات ماكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة، هذه أهم مقولاته، وبناء عليها برر للقائد أي شيء في سبيل الحفاظ على حكمه. رأينا أثر هذا في الاستبداد والظلم، تدمير شعوب، إبادتها في سبيل أن يبقى الحاكم في حكمه. مقولة أخرى: حبي لنفسي فوق حبي لبلادي. ورأينا من يطبق هذا من الحكام، أغرقوا دولهم بديون، أفقروا شعوبهم حتى لا يفكر الشعب إلا بلقمة العيش مقابل مصالحهم الشخصية. مقولة أخرى: من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك. والقائد المهاب أفضل من القائد المحبوب. ولذلك كان كرومل، وهو أحد القادة العسكريين السياسيين الإنجليز وأحد القادة الدكتاتوريين المشهورين، يقول: 9 مواطنين من أصل 10 يكرهوني، وما أهمية ذلك إذا كان العاشر وحده هو المسلح فقط. من مقولات ماكيافيلي الخطيرة: إن الدين ضروري للحكومة، لا لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين الحكومة من السيطرة على الناس بالدين. ومن هنا جاءت عبارة: الدين أفيون الشعوب. لما تنجح الدولة في تكوين طبقة من العلماء، سميهم أو رجال الدين، هؤلاء سيمثلوا سياج حماية للسلطات الفاسدة. مقولة أخرى لماكيافيلي: ليس أفيد للحاكم من ظهوره بمظهر الفضيلة. ومن هنا تحرص وسائل الإعلام على نقل احتفال المستبدين بالمناسبات الدينية، حتى لو كانوا هم من أكثر المعادين للهوية الإسلامية، وسجونهم مليئة بالدعاة والعلماء. هذه أقوال ماكيافيلي. أما نحن عندنا في الإسلام، الأحكام الشرعية وضعها الشارع الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق المصالح والمقاصد للشريعة، ولم يكتفي بهذا، المقاصد الأهداف حددها وحدد الوسائل التي توصل إلى الغايات التي تحقق هذه المقاصد. من هنا لزم أن يكون الهدف مشروعا مقبولا في الشرع، والوسيلة التي تؤدي إليه لابد أن تكون مقبولة شرعا. لو كانت الغاية تبرر الوسيلة لاستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، فيكون عدم استخدامها مع المسلمين من باب أولى. نعود فنوضح ما طرحناه في بداية الحلقة في قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام توصل إلى غايته، وهو استخراج أخيه بحيلة. هذه الحيلة لا تخالف الشريعة، لم تنص الشريعة على تحريمها، وبالتالي لم يفعل شيء لا في الغايات ولا في الوسائل يخالف الشرع. أما في قصة نعيم بن مسعود فالشرع نص على أنه في الحروب الحرب خدعة ويجوز فيها الكذب، وبالتالي ليست مخالفة شرعية. قبل أن أستودعكم الله، انشروا لا تموت الأفكار بموت صاحبها، وماكيافيلي لا يزال يحكم كوكب الأرض.

0: نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان عبر راديو السرايا 99.3 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في زمن أصبحت فيه العلاقات تبنى أحيانا على الخوف أكثر من الطمأنينة وعلى الهروب أكثر من القناعة، لم يعد الزواج عند البعض مشروع حياة ورسالة ومودة ورحمة، بل تحول في كثير من الأحيان إلى محاولة نجاة من واقع مؤلم أو سباق اجتماعي لإرضاء الناس ومجاراة التقاليد والمظاهر. فتاة تهرب من قسوة بيت أهلها إلى بيت لا تعرف عنه شيئا، وشاب يختار بدافع الشكل أو المكانة أو ضغط المجتمع، وآخرون يندفعون نحو الزواج خوفا من لقب العنوسة أو هربا من كلام الناس، فتكون النتيجة علاقة بدأت دون وعي وفقدت منذ بدايتها أهم الأركان الشرعية والإنسانية التي تبنى عليها البيوت السعيدة. فالزواج ليس عقدا فقط ولا صورة جميلة أمام الناس، بل هو مسؤولية وميثاق وسكن ورحمة يحتاج إلى وعي. فالزواج ليس عقدا فقط ولا صورة جميلة أمام الناس، بل هو مسؤولية وميثاق وسكن ورحمة يحتاج إلى وعي واختيار ناضج وإدراك لعواقب القرارات الخاطئة.

وفي حلقة اليوم من برنامج نوافذ على الدرب على راديو سرايا نبدأ معكم الحكاية، حيث نفتح نافذتنا، نافذة مهمة على قضية تمس الكثير من الأسر والمجتمعات بعنوان الاختيارات الخاطئة وفقدان الأركان الشرعية لبناء عش الزوجية. لنحاول معا أن نفهم لماذا تفشل بعض الزيجات قبل أن تبدأ، وكيف نصنع اختيارا واعيا يحمينا من الألم والانهيار. أولا عشان نحن نفهم الموضوع لابد أن أضع بعض الأسئلة ونتحدث عنها ونفهمها، لأن من المعروف والمعلوم لدى الجميع أن هذا البرنامج عمل خصيصا للتوجيه والإرشاد النفسي والأسري والوعي أيضا بمعالم الحياة والسلوكيات وتصحيح المفاهيم لدى البعض. يأتي أمامي سؤال: ما هي أركان أو معايير الاختيار الصحيح، ومن أين تكون البداية؟ طبعا هذه الأسئلة يعني عن طريق بعض الشباب وبعض الرجال وبعض الأخوات أيضا، خاصة الفتيات المقبل الفتيات والشباب المقبلين على الزواج، وعشان خاطر هم يسمعوا في بعض المشاكل اللي تحصل أو يلاحظ بعض التغيرات أو التصرفات الغير مفهومة لديه من الخطيب أو من الخطيبة، فيبدأ هو مقبل على الزواج ولديه مخاوف، بعض المخاوف فيسألوني. فأنا حاولت أننا أقنن هذه الأسئلة في لكي تصل إلى الجميع. والسؤال الأول: ما هي أركان أو معايير الاختيار الصحيح، ومن أين تكون البداية؟ والسؤال الثاني: ما هي الأركان الشرعية الصحيحة للزواج الصحيح كما أشارت إليه الشريعة الإسلامية؟ حاولت أني نضع هذه الأسئلة عشان تواكبوني في حلقة اليوم. أتمنى أن كل الشباب والفتيات في هذه الساعة يستمعوا لهذه الحلقة عشان يكون لديهم معرفة ووعي بهذه الخطوات ويكون لديهم معرفة صحيحة. في حالة مش موجودين شباب، ممكن الأم أو الأب أو إحدى الأخوات تسمع إلى هذه الحلقة، وممكن هي تعلم أولادها أو تعلم بناتها الأشياء اللي ينبغي أن يتعلموها الشباب والفتيات قبل الزواج. السؤال الأول: ما هي الأركان أو أركان أو معايير الاختيار الصحيح، ومن أين تكون البداية؟ حقيقة دائما السؤال هذا يجيني، وكنت دائما نقول أن الزواج يبدأ من الاختيار الصحيح، نختار صحيح، نحط معايير للشخص اللي أنا بنتي تقدمني أو أنا بنتي قدم لها، شن هي المعايير اللي أنا حاب تكون في شريكة الحياة أو في شريك الحياة. أولا الاختيار الصحيح يبدأ بمشاعر وحدها أو ولا بالمظاهر أو الإعجاب المؤقت، بل يبدأ من الوعي والنضج والفهم لمعنى الزواج الحقيقي. ابدأ بنفسك، مش من اختيار الزوج، يعني أنا نحط اختيار للزوج المناسب أو معايير للزوج المناسب، لكن هل أنا سألت نفسي من أنا وكيف نكون وشن هي طلباتي وشن هي رغباتي؟ وهل أنا سألت نفسي هل أنا فعلا أستطيع أفتح بيت وأستطيع أني أتحمل مسؤولية بيت وأسرة وزوج وأولاد في المستقبل؟ أستطيع أني أحتك وأختلط بأسرة جديدة وأقيم علاقة جميلة مع أسرة جديدة، أسرة الزوج؟ هل أنا في هذا المستوى، هل أنا أستطيع أني أنا أتقبل مثلا ظروف زوجي وأتقبل أهل زوجي وأتقبل نفسي؟ كثير من الناس تندفع إلى الزواج مجرد أن زواج، وبعدين تحصل المشاكل ويقولوا ما نش عارفة شنو المشاكل اللي صارت. لا، هو المشاكل اللي صارت بدايتها كانت منك أنت، لأنك أنت ما عرفتش نفسك. هل أنت مقبل على الزواج عشان تتجوز؟ هل أنت فاهم نفسك؟ هل أنت عندك القدرة؟ سألت نفسك هل أنا عندي القدرة الجسدية على الزواج؟ هل لدي القدرة النفسية على تحمل تبعيات الزواج ومسؤولياتي؟ هل أنا عندي القدرة المالية والنفسية
والعقلية أني أنا أتحمل هذه المسؤولية الجديدة ونفتح بيت؟ هل أنا عندي القدرة على الفهم والتفاهم لشريك الحياة؟ هل أنا عندي فكرة أن شريك الحياة عنده تغيرات تحصل مع تغيرات؟ ممكن أنا نكون متفاهم في الجانب النفسي والجانب الروحي لهذا الشخص اللي أنا بنكون معه؟ هل أنا هذا الشخص، هل أنا لدي الفكر والمعرفة أني لا نعرف كل هذه الأشياء؟ نسأل نفسي أولاً. الإقبال على الزواج مش مجرد أني نختار صح وبس، أنا نفهم نفسي صح أولاً ونسأل نفسي هل أنا قادر كرجل على فتح بيت وتحمل مسؤولية امرأة والتكفل بحياتها بالكامل، لأنك أنت بتكون أسرتها بالكامل، هتكون الأب والأخ والأم وهتكون كل شيء في حياتها. هل أنت وصلت لمرحلة تستطيع أنك تكون لها وطن ومأمن؟ هذا السؤال. بعدين تعرف نفسك، شن هي احتياجاتك، شن هي رغباتك، شن هي ميولك، شن هي احتياجاتك اللي أنت محتاجها من هذا الزواج. لو أنا عرفت نفسي وعرفت احتياجاتي ورغباتي وطلباتي وعرفت معنى الزواج وعرفت نفسي أنا أولا وعرفت في طريقة فكري، لا أن بنغير من أسلوبي، هذا الأسلوب هذا ممكن يضرني في الحياة الزوجية، ممكن لو شخص مثلا على سبيل المثال يعني عفانا الله وعفاكم يتعاطى يقول لا خلاص أنا بنجوز، نبي نبتعد عن أصحاب السوء، نبي نبدأ نستقر، نبي نبدأ يبقى عندي بيت وعندي زوجة وبنقعد مسؤول. هل أنت قادر أنك أنت تتخلى عن هذه الأشياء؟ هل قادر أنك تتخلى عن أصدقائك وعن العلاقات المشبوهة وعن الأشياء اللي زي هذه؟ هل أنت قادر أنك أنت توازن في العلاقة ما بين أمك وأسرتك وما بين زوجتك؟ اللي بتحصل مشاكل وأنتوا عارفين القصة هذه، لأن معظم بعض البنات مش الكل طبعا أول ما تأخذ الرجل حل غاية أنه يكون ما عندهش أسرة، ما عندهش هل تبي هو بس، لا عنده أسرة وعنده أب وعنده أم وعنده أخوات وعنده أخوت وعنده عيلة، مش وقتي مقطوع من شجرة، لا هو فرع من شجرة موجود، مش هيكون لك لوحدك. هل أنت نفس الشيء تسأل البنت نفسها، أنا عندي قدرة أني أنا قدرة على التكيف الاجتماعي مع الأسرة الجديدة؟ هل أنا عندي القدرة على التكيف مع البنات وأخوات الزوج وأمه وأهله؟ هل أنا بندير مؤسسة اجتماعية فبيشاركوني فيها جزء من أهلي، هو بيتشارك معايا في أهلي وأنا بنتشارك معاه في أهله؟ لما القطيعة والبعد لا هذا غير مقبول، لا أخلاقيا ولا شرعيا ولا اجتماعيا. هذه امرأة لما بتخش في عيلة بتفسد العلاقة بينهم أو تحطهم الند، أو بالعكس صحيح قد تكون أم الزوج هي اللي رافضة الزوجة مع أن ابنها يحبها ومع أن هي لديها مقومات، لكن الأم كارها بدون أسباب، امرأة نظيفة، امرأة مهتمة بزوجها، امرأة كذا كذا كذا إلى آخره، لكن مش متقبلتها، ما تعرفش هي أرواح، سبحان الله أرواح، تلاقي أرواح. لكن بالمقابل في بعض النساء وكأنها داخلة بيت الزوجية على حصان من جهنم، ناوية إفساد العائلة وفصل الشاب عن أمه أو الزوج عن أمه، هذه علاقات بدأت ميتة في مهدها حقيقة، يعني هنا تبدأ المشاكل، خاصة إذا كان الزوج على وعي وعلى إدراك يقدر كيف يوازن. لو الرجل استطاع أن يفهم هذه الأشياء ويحددها قبل الزواج ويوضحها لنفسه، بش يكون هو مستعد للتعاطي مع هذه المواضيع لو حصلت لا قدر الله. أيضا البنت لازم تكون هي معدة إعدادا جيدا للإقبال على الزواج، مش مجرد ما كبرت لب نجوزوها لب نفرحوا بها لب لبسوها في لب نعزموا صاحباتها بنديروا ليلة هيك ومش عارفة ليلة هيك، هذه ليلة ما لهاش علاقة بالزواج، لها علاقة بالبرستيج الاجتماعي، داروا أحلى فرح، لبست أحلى فستان والكلام اللي زي هذا. لكن هل أنت أعددتي بنتك أنها تكون امرأة صالحة في البيت؟ هل أعددتي بنتك أنها هي تكون على قدر من المسؤولية؟ تسأل بنت نفسها هل أنا أمي أعدتني أعدادا جيدا؟ هل أنا عندي قدرة على تحمل رجل وتبعيات الرجل ومشاكله في العمل وكيف أنا نخفف عنه وطأة حدة العمل وحدة المشاكل؟ الرجال يرى يواجهوا في مشاكل برا البيت، أنت معظم وقتك في البيت، الرجل هو اللي يشوف في في في في صارع في الحياة من أجل أنك تعيشي أنت عزيزة كريمة، ولما يدخل البيت لا يلقى طعام ولا يلقى بيت نظيف ولا يلقى ريحة كويسة ولا يلقى شكل كويس ولا يلقى أي من مقومات البيت السعيد والمحترم البيت النظيف.
نظيف، صاحبته نظيفة وهي نظيفة، وبيت فيه استعداد كامل، يحس انه هو داخل الجنة بتاعه، وهي فعلا جنته. المرأة سكن للرجل، لما يخش على المرأة ما فيش اي سكن، في في في يعني في مشاكل قدامه موجودة. لابد ان اني انا كشاب او كبنت اني افكر في المواضيع هذه قبل ما نفكر من هو الشخص اللي بناخده. افكر في نفسي، هل انا عندي هذا المستوى من الوعي والقدرة والتحمل والمسؤولية ومعرفة احتياجاتي وما لي وما علي؟ هنا نبدأ نقول الأمي موافقة على الزواج، أو الشاب يقول البوه أو الأمة اخطبوا لي أنا مستعد للزواج. بعد ما نفهم نفسي أستطيع بعد ذلك أن أقدم على فكرة الزواج. بعد ما فهمت نفسي وبعد ما حددت احتياجاتي ورغباتي في الزواج، الآن نبدأ نسأل نفسي السؤال الثاني، ما هي أهم المعايير الصحيحة للاختيار الزوج أو الزوجة؟ المعايير الحقيقية والمعايير الصحيحة التي ارتضاها الله عز وجل لنا هي أول معيار ومعروف لدى الجميع، والدين والأخلاق، لأن الأخلاق هي الأمان الحقيقي داخل أي علاقة، وهي التي تحافظ أو تحفظ الاحترام وقت الخلاف قبل وقت الحب، لأن الأخلاق هي أعلى قمة في الهرم. إذا كان الزوج لديه أخلاق لا يمكن أن تظلم المرأة، لأن يحكمن أخلاق، أخلاقيات شرعية ومجتمعية، تحكم أخلاقيات تربى على الأخلاق، فلا يمكن يظلم المرأة. وكذلك الزوجة إذا تربت على الأخلاق والقيم الحقيقية حسب أمها وبوها ربوها، فبالتالي ما تخافش عليها مهما واجهت من مشاكل، هتسيطر على الموضوع بأخلاقها، لأن المرأة اللي ذات الأخلاق هي أيضا أمان نفسي للزوج. الزوج لما بيطلع بيسلم البيت أمانة ليها، لما يطلع للعمل بيسلم شرفه وكرامته وعزة وقيمته لهذه الزوجة، فلابد الزوجة أن تحافظ على هذه القيم السامية لزوجها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. هذا هو الشرط الأول والمعيار الأول والأساسي لوضع الاختيار أو المعيار الصحيح لاختيار الزوج أو الزوجة، الدين والأخلاق. ساعات ممكن يترأى لكم سؤال يقول لك باهي أنا نشوفها هيك عند دين وأخلاق، ولكن هذا الظاهر أمامي، ولكن بعد الزواج اتضح لي أن الأشياء هذه بعيد عنها كل البعد. ولذا دائما من وجهة نظري يعني أن كل ما امتد شوية المسافة خلينا فترة الخطوبة، كل ما مع الوقت الإنسان اللي يمثل مع الوقت ينفضح، يطيح القناعة مع الوقت، يطيح يصير له فلتات لسان. الفلتات اللسان نقصد بها هي

يشوفوا أجواء بعضهم يعني زي ما يقولوا يعرف أخلاقها يعرف مطالبها يعرف شن هي تحب شن هي تكره شن هي احتياجاتها. هذا عمر الآن يعني نظرة للتطور ونظرة للأشياء تغيرت في الحياة، فكل واحد منا يحتاج أن يتعرف من هو الشخص اللي بيرتبط به ويتعرف عليه، ولابد أن يكون ذكي ولماح وفطن لكل كلمة يقولها الطرف الآخر، مش عشان يصيد أخطاء، لا، من أجل أن يدرس هذه الشخصية ويعرف هل هو شخصية صادقة أم شخصية تدعي الأخلاق والدين والقيم، لأن بعد الزواج هتحصل صدمة كبيرة. ولذلك بعض الناس عندها القدرة على إخفاء حقيقتها قبل الزواج وتظهر بعد الزواج، ولذلك الله عز وجل أنزل سورة فيها أحكام وأنزل سورة سماها سورة الطلاق، وإن شاء الله يا ربي ما نوصلش لهذه المرحلة، مع أن المحاكم تعج بهذه القضايا للأسف الشديد. يعني الركن الثاني من أركان أو المعيار الثاني من معيار الاختيار الصحيح النضج النفسي والعقلي، فليس كل شخص مستعد للزواج حتى وإن كان في العمر المناسب، مرات قد عمر 35 لكن ما عندهش استعداد نضجي ونفسي وعقلي إنه هو يتجوز، مازال عقله مش ثابت أو الفكرة مش راسخة في ذهنه. يعني سألت أحد الشباب كم عمرك، قال لي 40 سنة. متجوز؟ لا مش متجوز. ويعني ممكن تفكر إنك تجوز؟ لا ما فكرش إني أتجوز، طبعا لي أسباب خاصة به، هو أسباب طبعا إنه هو بيختار صح أو هو عنده ظروف خاصة به يعني زي ما قلت. وفي نفس الوقت للأسف شديد بعض الشباب والرجال يقولوا لي نفس الكلمة، بنات توي خوفا، زي الرجل اللي حكالي والآن على مشارف الطلاق، زوجته فرضت عليه زي ما تكلمنا عنها في الحلقة السابقة، تبي تدير زي ما يصير في السوشيال ميديا، مشاهير مشاهير السوشيال ميديا، أنا مش عارفة ما مشاهيرش في شنو، أنا أعرف شيء يعني. عرفت تبي تطلع براحتها، تبي تعيش حياتها براحتها من غير ما يسألها وين طالعة وين خاشة، زي زيك ومن هذا القبيل، مع طبعا تغيير الشكل بالتجميل وإلى ما وإلى آخره، هذه من الأشياء المقززة حقيقة يعني. إذن لابد أن نعرف أن هذه الإنسانة اللي أنا بنرتبط بها يكون لديها نضج نفسي وعقلي ومعرفي أيضا، يكون لديها معرفة ولديها نفسية مرتاحة هادئة، مش بعد الجواز يكتشف أنها تعاني من مرض نفسي أو تعاني من أزمة نفسية وأنها كانت تعالج عند دكاترة نفسيين، والعكس صحيح، تكتشف بعد الزواج أنه هو لديه المرض النفسي. مش عيب، العيب أن نحن نخفي على الزوج أو نخفي على الزوجة مرض ابننا أو مرض بنتنا، ان هي تعاني من مرض وانها تاخذ في علاج نفسي، هذا اسمه غش، ومن غشنا فليس منا. الاسره الحقيقيه المسلمه لا تغش الاخرين في الزواج، تحكي حقيقه الامر، تحكي عن طبع، تحكي اذا كان مريض، تحكي ان كان عنده مشكله. فلابد اني انا لما نكون مقدمه على الزواج وجاءني عريس او شاب بيتقدم لخطبه فتاه، لابد ان يكون لديه نضج نفسي وعقلي ومعرفي، لأن النضج يظهر في طريق، والنضج لما نقول لك كيف نعرف أنه عنده نضج، سهل جدا، يظهر في طريقة الحوار، هل هو حوار يعني مكتمل الأركان، بمعنى أن حوار تشعر أن رجل فاهم أو تشعر أنها فتاة تفهم، ولا مجرد تحكي غير على العواطف والمشاعر ولا وقيس وليلى والكلام اللي زي هذا، ما فيش منه، لابد أن تكون إنسانة. أي العواطف مش معناها بننهي العواطف، لا، ولكن طريقة حوارها، أكثر كلام هي تتكلم فيه شني، أكثر حوارها على أي جانب، وأنت أيضا أكثر حوار يتكلم عنه الشاب شنو هو يتكلم عنه، أكثر حاجة تشدك فيه هو يتكلم، أو هو مركز على موضوع شنو لما يتكلم معك، لازم أنتوا اثنين تركزوا شنو هو أكثر موضوع، كل ما نحكي معه تجيب لي سيرة الموضوع. هو هنا أنت تعرف إذا كان هي إنسانة فعلا مستوفية وإنسانة كاملة والكمال لله طبعا، يعني لديها نضج عقلي ومعرفي، وإذا فعلا تزن الأمور وتعرف معنى الحياة الزوجية، هنا ممكن يصير تفاهم والتقاء. أيضا المعيار الثالث وهو التكافؤ الفكري والاجتماعي، ليس المقصود التشابه بالكامل.

بل وجود تقارب في القيم وطريقة التفكير زي ما حكيت توا، ونظرة الطرفين للحياة والأسرة والتربية. يعني أنا ممكن الخطيب يسألها شن فكرتك عن الحياة الزوجية أو بناء الأسرة، أنت شن تفهمي في الموضوع هذا أو كذا. بعض الشباب يقولي أنا لما أتجوز أول شرط أن ما ندروش أطفال في البداية، نوزنها نقيم هل فعلا هي تصلح تكون أم أو هو يصلح يكون أب، لأن تربية الأطفال مش سهلة، تبدأ من اختيار الأم الصالحة ويبدأ من اختيار الأب الصالح لأنه بيكون قدوة لأولاده. ولذلك التكافؤ الفكري والاجتماعي مهم من بين الأسرتين. بعض الأسر قد يتم يعني أسرة تكون على قدر من الوعي والفكر والمعرفة، تأخذ أسر مستواها العلمي منخفض جدا أخرى، وبعدين يحصل تصادم. تخيلوا أنت وحدة في أم بنت أم عروس على أساس أنها مخطوبة خطيبة مستواها رابعة ابتدائي، مش عيب هي ما كملش دراستها، هذا عيب يرجع لها هي أخرى من ملاش علاقة بي. بعد ما شافت أم الرجل إنسانة مثقفة وإنسانة لها مكانة في مكانة، طلبت من زوجها أن هي تكمل دراستها. يعني الإنسانة اللي كملت دراستها ووصلت إلى هذا المستوى، كافحت وصهرت الليالي وعدت سنين من عمرها، مجرد أنها جلست قدامك تبي تقعدي كيف؟ أنت مرات تكوني أحسن منها لو كنت زوجة ناجحة في بيتك. أنت لا نجحتي في بيتك ولا في تربيتك لأولادك وتبي تواصلي دراسة من أول وجديد، لا أنت بس لو تركزي في إصلاح بيتك وتهيئة بنتك لأنها تكون زوجة صالحة وأم بعدين في المستقبل أم صالحة، كان أفضل من أنك قلتي هذه. والله لما قيلت أمامي هذه الكلمة في مجمع ناس أنا استغربت، يعني ذهلت، هل هو حسد، هل هو مكر، هل هو يعني عباطة سامحوني في الكلمة أو غباء ما نعرفش. يعني مش أنت تصلي مستوى أنك تكوني دكتورة نساء ولا تكوني دكتورة في محاضرة في جامعة ولا دكتورة أي دكتورة ولا تكوني في مستوى معين، الناس ما وصلوش بسهولة اللي أنت متخيلتيها، أظن وصلوا بجهد وتعب وصهر وليل وامتحانات وبحوث وأبحاث وجري مش وصلت لهذه المستوى. جي أنت مستواك أنت رفضتي العلم وتجوزتي مبكرا، هذا أمرك أنت، بس ربي عطاك زوج وعطاك بيت وعطاك أولاد، وأعظم مسؤولية وأعظم شهادة ممكن تقدميها أنك تهتمي ببيتك وتهتمي بتربية أولادك، تخرجي جيلا صالحا، هذا أعظم شهادة وأعظم من 100,000 شهادة. لكن أنت لا اهتميتي بزوجك ولا ربيتي أولادك وتبي تقعدي زي الآخرين، هراء حلم ما يخطرش على بال حد. يعني أنت اهتمي بيتك وبعدين طوري من جانب العلمي، مش عيب. هذه واحدة من الأشياء. فالتكافؤ الاجتماعي أمر مهم جدا، هذه قناعة أنا عن نفسي وصلت لها. ما تأخذش إلا الشخصية أو العائلة تناسب العائلات، مش تفرقة ولا طبقية، لكن هذه حقيقة، هذه مآسي وقعنا فيها في المجتمع صراحة. لما تكون الأسرتين غير متكافئتين لا يمكن يحصل توأمة بينهم ولا يحصل أي التقاء، لا فكريا ولا دينيا ولا اجتماعيا ولا معرفيا، هيكون في شك وغيرة وحسد ومكر. بالعكس ممكن أنا ندير أعدائك، لأن الجانب المنخفض أو الجانب الفكري المنخفض هيعتبرك أنت عدو له، يبدأ يحارب فيك وأنت مشغول مع نفسك ما تندرش عليه بكل. بعد شوية تجد نفسك في في في دوامة ما تخطرش على بالك. أنا سألت يعني بعض الآراء، يعني استطلاع، يعني أحد مجموعة من الشباب يعني عن فكرة التكافؤ، يقول لك لا أنا ناخذها نفس المستوى بتاعي، وهذا صح مستوى عشان الأهل، لأن هذه راهو الزواج ما هوش رجل وامرأة، الزواج أسرة وأسرة. الأسرة الصغيرة نشأت عن طريق أسرتين كبار، والأسرة الصغيرة تبي تنشئ لي أسر لقدام، فلابد التكافؤ أمر مهم، التكافؤ الفكري والاجتماعي والمعرفي أمر مهم. أنا لا أتكلم عن التكافؤ المادي، لكن التكافؤ الفكري والمعرفي لا أمر مهم صراحة. المعيار الرابع هو القبول والراحة النفسية. فالزواج الذي يبدأ بالنفور أو التردد أو الإكراه غالبا ما يحمل تعبا مستمرا مع الوقت، وهذا أمر واقع واقع واقع. لما اليوم تحديدا كانت مع شاب
وجه له التحية صراحة. فيقول لي أمي دائما تقول لي اتق الله يجعل لك مخرجا. ويقول لي أن أمي أنا في يوم من الأيام ما سمعتش كلام أمي، نصحتني بأمر كنت مقبل على أمر نوع من العمل يعني الأعمال يعني، فأنا صممت على عمل ثاني. وهي تقولي ما تخشاش العمل هذا هيكون مضر لك بعدين في المستقبل. أنا صممت كنوع من الإثبات الرجولة، شاب مازال صغير صغير يعني، فلما خشيت للمجال وشفت أن المجال غير صالح ندمت وقلت كلام أمي كان صح وكلام بويا وأمي كان حقيقة. الأم والأب لما يقول لك هذه المرأة لا تصلح بيك رغم أنك أنت شايفها بدر البدور، لكن هم لما احتكوا في بيت أهلها وشافوها شافوا علامات وشافوا أمارات، لأنك أنت بتنظر من زاوية ما أنت ما تشوفهاش، هلك هيشوفوا زاوية أنت ما تشوفش فيها، أنت تشوف في مرأة هيك ساكتة المسلسل بتاع المسلسلات تمثل دور البراءة. هذا كثير من الرجال انخدعوا في بعض النساء وبعد الزواج ينكشف إنه واخذ أفعى أفعى سامة حقيقة. فلما الأم تقول يا ولدي وراء الموضوع السابق اللي هو التكافؤ الاجتماعي والثقافي، القبول والراحة النفسية لما أنت تجد في تردد وفي نفور وإن أهلك مش راضيين، اعرف إن في موضوع، اعرف إن في موضوع، بشرط أن تكون أمك على وعي، مش ديرتها مثلا مكر أو حاجة زي دي سمح الله سامحوني في كلمة، هذا واقع اجتماعي نتكلموا عنه ومؤثرات تأثر على الجانب النفسي لابد نحكي فيه بكل صراحة. فتجد أن الأم لما تقول لك يا ابني أفصل أو أترك هذا الموضوع، أترك أترك، أن الوالدين يحبوا أبنائهم، مستحيل يكونوا يعني هيكونوا ماكرين في أولادهم إطلاقا. فبالتالي لما تجد أن الموضوع اللي مقبل عليه مش راضين عليه أهلك أو مش راضين عليه أهلك أنت، أمك تقول لك لا العيلة ما عجبتنيش، راه الأم فيها والشاب ما عجبنيش مثلا فيه، أسمع كلام أمك لعل خير، يعني الجوز هو هذا الشخص ينموت ينكتر روحي عشان نقول لا، يعني التحدي وصلنا مرحلة التحدي، وبعد فترة يا ريتني ما خديت يا ريتني سمعت كلام أمي، ليش ما نسمعش كلام من البداية؟ لأن ما قالتش لا إلا وهي في موضوع. فإذا القبول والراحة النفسية أمر مهم جدا جدا جدا جدا في اختيار الزواج. أيضا زي ما تكلمنا المعيار الآخر هو القدرة على تحمل المسؤولية، سواء مسؤولية الإنفاق أو بناء أسرة أو اتخاذ قرارات ناضجة أو إدارة الخلافات بطريقة صحيحة. وتكلمنا من بدري عن الكلام هذا من شوية، تكلمنا على القدرة على تحمل المسؤولية. لما أنا نسأل نفسي في فترة ما قبل أننا سألت نفسي، هل أنا لما سألت نفسي أني أنا عندي القدرة على تحمل المسؤولية وجاوبت ولقيت الجواب صحيح، الآن دخلت المعترك وبديت نختار في شريك الحياة. لما اخترت شريك الحياة هنا نبدأ نشوف البنت أو أنا نشوف الشاب هل هو عنده قدرة يتحمل المسؤولية، حتى لا بنحط معيار. أول معيار عندي أن الرجل يكون عنده قدرة يتحمل المسؤولية، زي ما أنا توا قضيت قرار أني أنا عندي قدرة يتحمل المسؤولية، أني أنا قادرة أني أنا نبني بيت، حتى هو قادر أنه هو يكون رجل قيم وينفق على الأسرة. أيضا البنت من خلال الخطبة أو أنا كبنت من خلال الخطبة شفت الشاب عنده قدرة في اتخاذ قرارات ناضجة وإدارة الخلاف، حتى ما يحصل بينه وبين خلاف على موضوع معين حس فيه أسلوبه حلو يعني معايا، مش يفرض علي ولا يقبل، ولكن يجيبها لي بطريقة حسيت أنه هو عنده طريقة دبلوماسية في إدارة الخلاف لو حصل خلاف لا سمح الله. هذه المعيار.

طبعا النقطة الأخرى من معايير الزواج بعد ما أخذت قراراتي الأولى طبعا بعد ما نبدأ نتقدم لخطبة أو اختيار زوجة، أهم نقطة حتى هي من النقاط الوضوح والصدق، وأشر إليها في النقطة السابقة ولكن هنا بطريقة مخصصة. يعني الوضوح والصدق لابد يكون واضح. العلاقات الناجحة تبنى على الصراحة لا على الأقنعة والتزييف ومحاولة إرضاء الطرف الآخر مؤقتا. لا لا بدنا كويسة، لا إن شاء الله، لا تود إن شاء الله عندك أنت تربى، أنا بنجوز ولا بنربي. أنا

استمتع ونعيش حياتي مع زوجتي وانا بناخذ بنت عندها عناد وعندها سكراس وعندها عيوب وناخذها ربيها. انت ما ربيتيها انت 20 سنة نربيها انا؟ انا راجل بنشتغل بنمشي للعمل بنقمس حوش ربي لك بنتك؟ اي منطق واي اي واي فكر نحن عايشين فيه؟ لا لا توا ولا ولادنا يتعاطى ولا ولادنا فاشل ولا ولادنا كذا توا نجوزوه باش يتربى باش يتحمل المسؤولية. لا بنت الناس ما ما ما, ما تبيش تتجوز عشان تربي لك ولدك. انت اللي اب ما عرفتش تربي ولدك تبر تربي لك امراه ولا تربي اسره اخرى باش يضحكوا عليك؟ لابد من الصدق والوضوح منذ البدايه باش نجيب بصوره الملاك وبعدها نرى وراها حقيقه الشيطان. هذه صراحه نقول هيك، وهذا اللي وجدناه وهذا اللي قاعد يصير. تلقاها اخر ادب واخر نوع النعومه، هدوء والصمت اللي فيها تقول ما شاء الله، حتى الصوت ما يسمعش، حتى تحكي معك تمد ودنك قريب منها باش تحاول تسمع صوتها، وبعد الزواج تشوف اللعلعه والصوت يجيب سبع شوارع، يسمعوه سبع شوارع في المنطقه. او العكس صحيح، الرجل يقعد عنده مرض او يقعد عنده ازمه او يقعد عنده خصال غير مقبوله، لا ولادنا كويس، لا ولادنا ما شاء الله غير نحب نجوزوه باش يعني. قداش الكلمه هذه تزعجني، لو لما تتجوز تو تغير. ما فيش حاجه اسمها تو تغير، في حاجه اسمها طبع ماشيه بيه، طبعك انت طبع ابوها اللي ربيتوها عليه. هي كانت ضحيه تربيه، اصلا تربيه فاشله وخاطئه من ام فاشله واب ما عرفش يربي وما كانش مسيطر على بيتها، طالق الحبل للمراه والمراه دايره روحها ان هي ام وحيسه فيها، وانتجت لنا بنت في منتهى الفشل. هذه صراحه نقولها. والعكس صحيح، اب 24 ساعه في العمل ولا مسافر مش قاعد، والام هي اللي ماسكه تربيه وطلعت لي شاب ضايع لا تدري عليه يسهر وين ولا يمشي مع من ولا شنو يتعاطى ولا. والله تحكي لي وحده من الـ الـ الـ الـ الـ الاخوات تكتشف ان زوجها عنده مرض عصبي. قالت استغربت ان اهله ما مخليني يعني راحتي، ما يكلموش فيا وما يجوش للبيت وما يحتكوش فيه. تاريته شنو جوزوه واخفوا حقيقه مرضه وما يجوش للبيت باش ما يجيش موقفهم محرج معاها. اكتشفت ذلك بطريق الصدفه لما فتحت السياره الصندوق اللي في السياره الداخلي، وجدت حبوب نفسيه وحبوب امراض عصبيه. عرفت هو بعض التصرفات اللي سيصدر منه، بعض التصرفات ابنك مريض عند الصرع، عند مرض عصبي، عند العصبية، عند احكي باش نتدارك الأمر منذ البداية. مش بالضروري سيبة، لكن ممكن نعالجه قبل الزواج، نعالجه الأمر قضية يعني، مش نعالجه رجل لا يعالجوها. لا احنا ما نعطوا بنتنا ونقعد نعالجه في رجلها، هذه أي منطق هذا؟ احنا عطيناه باش نتهنوا عليها، مش نقدر نعانوا فيها ونعانوا في زوجها. يعني هذا اللي يعني حقيقة هذه النقاط ليست بالسهلة وليست بالهينة، وأنا أتكلم بمحض الواقع والتجريب، أمور حقيقية واقعية تجريبية موجودة على أرض الواقع في معظم البيوت الليبية، فانتبهوا إلى هذه النقاط. أما البداية الحقيقية للاختيار الصحيح فتكون معرفة الإنسان لنفسه، هذه أول حاجة حكيناها، ويفهم احتياجاته زي ما قلنا بنعودها، بس عشان خاطر يكون الكلام مفهوم. معرفتك لنفسك وفهمك لاحتياجاتك، الكلام للرجل والمرأة نقصد البنت والشاب، والتحرر من الضغط المجتمع، خلي عندك شخصية خاصة بيك، والخوف من كلام الناس. أنا ما اتجوز عشان الناس يقولوا هذا خير، لا تو ما اتجوز أكيد عنده علة ولا عنده خصلة ولا عنده مرض ولا عنده كذا، لا. يا حتى رسالة للمجتمع، بالله عليكم دعوا الخلق للخالق، ما تسألوش البنت ليش ما اتجوزتي لا تو، ولا الرجل ليش ما اتجوزت لا تو. هذه أمور تخصهم هم، ما تخصكم أنتم. شنت بتستفيدوا من السؤال؟ واشن بتستفيد؟ معقولة قاعدة عند تو بلا جواز؟ أنت مالك؟ أنت شن علاقتك في الموضوع أصلاً؟ شنت بتستفيد اني جوزت ولا ما جوزتش؟ هل الموضوع هذا بيسبب لك دخول نار ولا جنة؟ هل هذا بيسبب لك انك انت بتخسر او تفوز في ورقة اليانصيب؟ هل تبي تخش للبورصة الاسهم؟ هذا لا علاقة بالاسهم المالية،
هل لها علاقة بحياتك أنت؟ ملاش علاقة. دعوا الناس، خلوا الناس في حالة، اللي بيجوز قولها مبروك، واللي بيسيب قولها سعيد وراجل جديد ولا مرة جديدة، واللي ما بيش يجوز قولها براحتك. أمور الناس أمورها، ما تتدخلوا في حياة الناس. زعما خير اللي أنتم مجوز، زعما خير اللي أنتم مجوز، زعما فيها مشكلة، هذه أمور غير صحيحة. هنتناولها في الحلقات الجاية، بعض الأمراض القلبية وبعض الناس السفسطائية السطحية اللي تتدخل في حياة الناس. هذه نقطة، لابد أن يتحرر البنت أو الشاب من ضغط المجتمع والخوف من كلام الناس في هذا الجانب. أيضا لابد أن السؤال والاستخارة، استخيروا الله. المؤمن دائما يكون قريب من الله. من شوية كنت نحكي مع يونس في الكلام، نقول من يتق الله يجعل له مخرجا. كل ما أنت كنت قريبا من الله، وكل ما استخرت الله في أمورك ولو في ذرة ملح، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كلما أنت كنت قريبا من الله، كل ما الله عز وجل فتح لك البصيرة، فتح لك البصيرة، وتصبح أنت ترى الأشياء على حقيقتها. وأيضا الاستشارة، ما خاب من استشار. والاستشارة قبل اتخاذ القرار، نستشير أمي، نستشير بويا، ولابد استشارتي ما تكونش مبنية على أن فرض الرأي، لا، مبنية على التفاهم. لازم نفهم أمي ليش رافضة، أو نفهم بويا ليش رافض العيلة هذه، أو أنا نفهم كبنت ليش بويا وأمي رافضين العيلة هذه متقدمت لي. لابد أن نستشير العيلة. العيلة أنت مش مخلوق بروحك، مخلوق معك بوك وأمك وأهلك، لابد تستشيرهم، ولابد يكون ليهم رأي في حياتك، حياتك الزوجية، أو في اتخاذ القرار في الحياة الزوجية، لأن هم أدرى بمصلحتك وأدرى بحياتك. فالزواج الناجح لا يقوم على العجلة، بل على وعي يبصر المستقبل قبل دخول إليه. إن السؤال الآخر المهم جدا أعزائي المستمعين، ربما يتبادر إلى أذهان البعض، ما هي، أو الشباب تحديدا نقصد والبنات، شن هي الأركان الشرعية الصحيحة للزواج الصحيح كما أشارت إليه الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية وضعت أسسا واضحة تحفظ كرامة الرجل والمرأة وتضمن استقرار الأسرة. ومن أهم أركان الزواج الصحيح وجود الإجاب والقبول. لابد إذا ارتاحت النفس وإليها، لما جاء أحد المسلمين للرسول عليه الصلاة والسلام، ما تسعفنيش القصة حقيقة بالكامل، ولكن معنى القصة، لما جاء سأل، ما سأل شيء، فرحان يبشر في الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنا نبي نتجوز، زي ما نقول حصلت امرأة ونبي نتجوز. فالرسول سأل، قال نظرت أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب وانظر إليها. ومش قصده شوف عيونها خضر ولا شعرها أصفر ولا شيء شكل جسمهم، لا لا، هو ما قال لا شكي، قال انظر إليها، أي اسأل عنها، اسأل عن أهلها، اسأل عن أخلاقها، اسأل عن مبادئها، اسأل عنها. والعكس صحيح للمرأة، أول ما يجي رجل لابد الأهل، الأسرة تسأل عن الرجل، وتسأل عن حياته، عن مكان شغله، وتسأل عليه وتبحث، لابد من البحث في هذا الجانب حتى لا نقع في المحظور.

0: طبعا زي ما قلت وجوب الإيجاب والقبول، أي موافقة الطرفين الصريحة على الزواج دون إكراه أو ضغط من أحد الأسرتين. أيضا يونس ذكرني بحديث شريف اللي يقول تنكح المرأة لجمالها ومالها وحسبها ودينها، واظفر بذات الدين ثربت يدك. يعني ياريت ياريت أنك تختار وحدة تكون جميلة مثلا ولديها مال وحسب ونسب ويكون عندها دين، تكون هيك هي فازت بالكلية. لو وحدة منهن توفرت ماشي الحال، لو الكل اجتمعت مثلا عندها جميلة وعندها مال وعندها حسب لكن ضعيفة في الدين صراحة، لا صلاة لا عبادة لا تقوى الله وماشي على حل شعرها زي ما يقولوا، لا هذه يفوتها يعني نصيحة يعني لأنها تعبك، يقول لك لا الحياة موضة وما فيش داعي نحط إشارب على راسي. يعني هذه كثير تحصل يعني من في الخطبة، تقول لك لا أنا أخذتني هيك تأخذني هيك شعري هيك ما تأخذني هيك فوتنا فوتها. فهمت؟ لو هي مثلا جميلة وعندها مال وعندها دين، يا سلام، مال وجمال وحسب ودين، هنا فاز الرجل حقيقة. يعني هذه حقيقة يعني المعيار طبعا احنا ارضاء اليونس وقلنا الحديث وايضا وصلوا لكم الفكرة، وشكرا يونس على التذكرة بهذا الحديث. ايضا المعيار الاخر للزواج المكتمل الاركان او من اركان الزواج الصحيح حسب الشريعة الاسلامية وجود الولي، وهو من شروط صحة الزواج عند جمهور العلماء حفاظا على حق المرأة ومصلحتها. طبعا وجود الولي يقصد ولي أمرها، إن كان بوها حي وأخوتها، لو ما عندهاش أخ وبوها متوفي ممكن عمها أو ممكن خالها، أو مهم الولي القيم عليها، مش تمشي من وراها لها تتجوز في السر وتولع لي الأغنية اللي تقول فيها للأسف أم البنت يعني مصبية وتغني الأغنية بتاع نتجوز في السر، فرحانة إن بنتها ماشية تتجوز في السر، هذه إحدى القضايا الموجودة في المجتمع، فرحانة إن بنتها جوزت في السر. أنا ما نعرفش العائلات هذه على أي أساس مبني، الله الذي يعلم. طبعا المعيار الآخر وجود شهود، لازم شرط العقد الصحيح هو وجود شهود على هذا الزواج حتى يكون الزواج معلنا وواضحا ويحفظ الحقوق. لما يكون شوي شهود يعلموا إن فلان تزوج فلانة ونحن شاهدين على هذا الموضوع. زمان ما كانش في عقد قران اللي هو الورقة يعني المأذون الشرعي وكتابة ويوثق في المحكمة، كان زواج يعني ما بين الأسرتين والناس محاضرة موجودة وشهدت إن العائلة هذه أعطت بنتها، وافقوا على العائلة الثانية أن ابنهم يتزوج بنتهم وكان يتم الموافقة. لكن الزمن تغير والأوضاع تغيرت وأصبح الآن لابد من مأذون شرعي وورقة وتصدق في المحكمة، وبش يبقى حقوق المرأة محفوظ شرعا وقانونا. للأسف في زمننا الحاضر نحن عارفين كنا إن في مأذون شرعي وفي عازمين رجال حاضرين ونديروا العقد القران، ويبدأ مسك الميكروفون المأذون ويسمع الناس إن العائلة هذه قبلت بزواج من عائلة هذه وتمت الموافقة والكل يفرح والكل يهني. هذا أمر جميل ومعلن ورائع وموثق. الكارثة في زمننا هذا اللي احنا نديره فيه الشيء هو المقبول في نفس الوقت زي ما حكينا في الحلقة السابقة، هناك زواج عرفي وفي السر وبدون علم أحد، وخروج البنت من منطقتها وتزويجها في منطقة ثانية سرا. تحكي لي إحدى الأخوات تقولي أهلها نزلوها من منطقتهم وطلعوا بها للمدينة هنا في طرابلس وزوجوها الواحد مصري زواج عرفي، وقالوا لها أهوا زوجك، لا شوف لا فرح لا شيء ولا جلسة ولا صارهم في الشارع، تم في الشارع، هذا زوجك أخوها وأمها انتبهوا، وقالوا لها عدي هذا زوجك وقالوا لها خذها وحلال عليك مقابل طبعا مبلغ مادي، وهربوا وسيبوها في الشارع. خذاها المصري وأنجبت منها 3 أطفال، بعد 3 أطفال صار ما فيش طلاق يعني هو سيبها، يعني طلاق لم يكون في محكمة فيش، سيبها وهربت وجوزت واحد تاني بنفس الكيفية وجابت منا اثنين. طبعا عندها ثلاثة من الأول المصري واثنين من الثاني، وكل زواج على ورقة مكتوبة بخط اليد نظام. هل موجود هذا في مجتمعنا؟ للأسف الشديد موجود. توا كيف انعرفت الحقائق هذه؟ لما جت هي تسجل أولادها في المدارس، وبتسجل أولادها أو بتسجل هي في جمعية خيرية وتبحث عن أوراق الزوج المصري. طبعا هرب، أنا لا أطعن في الجنسيات الأخرى، ولكن كيف تزوج بنتك لواحد مصري بدون ما توثق هذا الزواج في المحكمة، وبدون لابد تكون هناك موافقة من وزارة ولابد أن يوثق هذا الرجل في الوزارة أوراقه، يكون أوراقه سليمة وتوثق. تخيلوا على أثر أنه أجنبي، على أثر ما فيش توثيق ولا أي دليل يثبت أن زوجها. هذه موجودة قصة، غير نهيك عن قصة أخرى من أبشع من هيك. هذه أمها أعطتها 5,000 وقالت تعال أدخل على بنتي في بيتي، والبنت في وضع غير صحيح، بنت خرساء ما تتكلمش، تم الاعتداء عليها، وبطنها زي ما قالت أمها مليانة، فاضطرت تعطي 5,000 للمصري وقالت تخش قد معنا وتو نقول إن هي زوجتك، مش أنت العيل هذا تعترف بيه. في قضايا من أبشع القضايا، ولذلك انتبهوا انتبهوا، واحمدوا ربي على نعمة الزواج الصالح، واحمدوا ربي على النعمة اللي أنتوا فيها بدل ما تثيروا مشاكل. هذه أمور مهمة، ولذلك نقول من أهم المعايير الزواج هو وجود الشهود حتى يكون الزواج معلنا وواضحا ويحفظ الحقوق، هذا أمر مهم. ثاني شيء أو الشيء الآخر هو المهر، وهو حق شرعي للمرأة يقدم تكريما لها وليس ثمنا لها. المرأة لا تقدر بثمن ولا الرجل يقدر بثمن، إنما تكريما لها ونوع من الكرامة لها فقط. طبعا الإشهار وعدم السرية حكينا عليه وتكلمنا عنه، لكن هناك أركان معنوية أيضا ما نبش ننسوها ولازم نذكرها قبل نهاية الحلقة، أن هناك أركان معنوية وإنسانية لا تقل أهمية عن الأركان الشرعية، بل هي مستمدة منها أيضا، ألا وهي لابد أن يكون عشان يكون الزواج صحيح ورائع ومكتمل الأركان الشرعية زي ما ذكرنا، هناك أركان معنوية داخل النظام الشرعي أو الأركان الشرعية، ألا وهي المودة والرحمة والاحترام والأمان النفسي وحسن المعاشرة والتعاون على بناء بيت قائم على السكينة كما قال الله عز وجل في كتابه. فالزواج في الإسلام لم يبنى على السيطرة أو المصلحة المؤقتة، بل على السكن النفسي والرحمة والتكامل بين الطرفين. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا كل علاقة تفتقد الاحترام والوعي والرحمة حتى وإن اكتمل شكلها الخارجي تبقى مهددة بالانهيار من الداخل. هذا أمر مهم أعزائي المستمعين، لابد أن نفهم. زي ما قلنا ودائما نقول، هذا البرنامج قائم أو يهدف إلى التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والمجتمعي والوعي بالحياة النفسية وأيضا بالحياة الأسرية والتربوية. وفي ختام حلقتنا، يبقى الزواج من أعظم القرارات المصيرية في حياة الإنسان، لذلك لا يجب أن يبنى على الشفقة أو الخوف أو الهروب أو ضغط المجتمع، بل على الوعي والقبول والتكافؤ النفسي والديني والأخلاقي. فالبيت الذي يبنى على الاختيار الصحيح والاحترام والحوار والرحمة يكون أكثر قدرة على مواجهة الحياة وتقلباتها. رسالتي إلى كل فتاة ولكل شاب مقبل على الزواج، لا تتعجلوا خوفا من العمر أو كلام الناس، فالوحدة المؤقتة أهون من حياة مليئة بالتعب النفسي والندم. تعرفوا جيدا على الطرف الآخر واسألوا عن الأخلاق والدين والوعي والمسؤولية، فالمظاهر قد تخدع لكن القيم الحقيقية هي التي تصنع الاستقرار. وتذكروا دائما أن الزواج الناجح ليس حظا فقط، بل اختيارا واعي ونضج ورحمة وقدرة على تحمل المسؤولية، كما قال الله عز وجل دمتم بخير ووعي ومحبة. وإلى لقاء جديد في برنامجكم نوافذ على الدرب، معي أنا زينب رمضان الزوي، الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو السرايا FM،
5: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: الوطن
1: وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 3.3
2: يمو السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فيها هلبة كلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادو، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم أن كنتم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات إحنا أساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا أنا معاك وما تخافش، أنا ظهر ليك، أنا سند، أنا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك أنت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت يتصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوه تطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح وقت السعادة وقت النجاح وقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت وإنت وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا الضيق بيك. ما يلقوش وين يمشوا يجوك انت. لكن السؤال اللي يوجع فعلا، علاش نتعبوا؟ لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبناس بيقولوا لي بنلقى امي ابوي اخوي اختي كذا والكلام هذا. بهل الناس هما مش العائله نتكلمها خارج نطاق العائله؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعاده دائما نقولوا ابدوا بانفسنا، نبدأ بأنفسنا ونسألوا أنفسنا الأسئلة هذه. لما إحنا نوقفوا مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون أنت اللي طول عمرك تقول للناس أنا موجود في أي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول لكون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس انسوا إن السند نفسه مرات يتعب ومرات ينكسر ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة ان حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقف مع الناس في اصعب اوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ما لقى حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك. به الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه يتكلوا عليه باللي بنقول احنا يتكلوا عليه، تعرفوا شن أصعب حاجة؟ في انك تكون شخص قوي
القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء راح، لأن أصعب حاجة في إنك أنت تكون شخص قوي وإن الناس تتعود على قوتك، تتعود إنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا إنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور مختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوية يا را، أنت ديما قوية، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف. ما نحبوش نعمم وكل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما إنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب، مش عيب أنك أنت تتعب، ومش عيب أنك أنت تقول اليوم أنا مانيش قادر، ومش عيب أنك أنت تبكي أو تحتاج، أو حتى أنك تقول لأي شخص ساعدني. أنت إنسان في النهاية، مش جبل، مش جماد. حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي أو كذا وكذا، وهي يقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله اللي نقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند.
مرام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس. أتفق، أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم. جميل. السولة تقول احنا عودناهم. طريق الشخص، رامي يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. عسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول احنا عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. تو هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، اللي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش يتخليش يستسلم، يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا، يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحنا اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعد زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل علي، ما فيش حد حس بي، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح قبل هالأسئلة هذه كلها والتساؤلات هذه، دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسول تقول أبدا. ملكة تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند، لأني سندي بالله، أبوي أمي أمتي، ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، نحن جميع من يسأل عنا. جميل جميل. با علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة ووقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقوا من يسند، او نلقى من يسندني من غير ما نطلب. مغير نفهمكم توا الفكره، قلت لكم ان في فرق. الفرق بين اننا نتمنى حد يسال عليا، هذه واحد، وبين انا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغه الجمله كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معاي. لولا مش واضحة، بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش شن صاير معك، ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبك شره أو ما تهماش. يمكن هو مش عارف إنك أنت فعلا محتاج،
يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام، الحمد لله أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام، وبعدين تزعل وتأخذ على خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش يتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبدا، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتا. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، ومحتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني، نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام، تحتاج أنك أنت تعبر، أنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونها. جميل. قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي الفلوس وباقي كله. لا والله، لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند، أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا عمره ما كان الفلوس سند، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج إلى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك. صح ولا؟ نجي بهم حد يخدمنا؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي، وعن قناعة. في ناس عندهم أموال الدنيا، بهاي يعني حنعطيكم مثال،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا كنوز تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشي عاين هو ومرته في وين، في دول دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش وهو خسر مال الدنيا. يقول لك أنا عادي، أنا مستعد نضحي بفلوسي، المهم إني أنا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شنو استفادتهم الفلوس هماي؟ هاي أعطوني أنتم شنو استفادتهم الفلوس هما؟ شنو تقولوا الفلوس هما سند؟ وروني الفلوس سند، وروني إن فيه ناس مريضة بأمراض معينة مزمنة وأمراض خطيرة تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش إنها هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدي منها شيء وأعطاها شيء. الفلوس يعالج جسديا مش نفسيا. هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام.

كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات. تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل، تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك. لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير، الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين، مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم. لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم، ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم إلى واجب مقدس عليك. ولو يوم أنت اعتذرت وقلت شن صاير لك، يقول لك شن صاير لك، علاش تغيرت، ما عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون واقعيين شوية، هو الشخص هذا ما تغيرش، هو بس تعب نفسيا، هو بس تعب نفسيا، ولقى نفسه ما عادش يقدر يعطي أكثر من هيك، ما عادش يقدر يتحمل أكثر من هيك. فلازم نسأل أرواحنا كالعادة كم مرة وقفت مع شخص وهو ما وقفش معاك بالمقابل، كم مرة سمعت مشكلة شخص وما لقيتش من يسمع مشكلتك، كم مرة تنزلت وسمحت، وكم مرة قلت معلش هو ظروفه. بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. هنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، إنك أنت تكون إنسان طيب، وإنك أنت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف الشديد تلقى أنت إنسان مستهلك، تلقى إنسان يستهلكوا فيك، تلقى إنسان إنك إنسان يستعطفوا فيك، إنك كذا كذا كذا والباشية. بح السند مش معناه تلغي نفسك، السند مش معناه انك تلغي نفسك. في ناس فاهمة ان الحب يعني احنا نعطو كل شيء، المحبة فاهمينها ان احنا نعطو كل شيء، ان احنا نضحو بكل شيء، ننسو في روحنا ونرضو الكل ونتحملو الكل، لكن هذا ماهوش محبة صحية أبداً.

لأنك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف. لما أنت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك. لما تحاول ترضي كل حد وتنسى روحك وتجري لرضا شخص معين في حياتك وتتحمل كل شيء على خاطر الشخص هذا وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف ان هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك. يجي يوم وتكتشف انك خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس. ساعد ساعد لكن ما تدمرش روحك، سامح لكن مش لازم تسمح بالإهانة. كون موجود لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع. أعطيهم محبة لكن عمرك ما تنسى نفسك. نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى مطلبش منك إنك تتحمل فوق جهدك، ومطلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس وكل البشر. أنت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك إنك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك أعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى مطلبش، لا لا لا مش الآية، الله سبحانه وتعالى مطلبش منك إنك تحمل نفسك فوق جهدك، ومطلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. انت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وهنا نوصلوا لي النوع الأصعب ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك أصعب شيء لما تكون أنت وحيد وأنت في وسط الناس، تكون محاط بعشرات الأشخاص والمعارف الزملاء وكل شيء، لكن للأسف ما عندك الشخص واحد تقدر تقول له أنا تعبان اليوم، أنا زعلان، أنا متضايق. وممكن يكون أنا متأكدة ونبصم عليها بالعشرة كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل به في الساعة 2 مثلا في الليل وتقول أنا محتاج نهدرز معاك، أنا محتاج نفضفض لك. وهذا مش معناه انك